0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: يقول حكيم: لا يمكن للمرأة أن يرغب فيما لا يعرف. ومن الأقوال والحكم أيضا يقول حكيم: بالنسبة لمعظم الرجال تصحيح العيوب يعني استبدالها وتغييرها. ونبقى مع الأقوال والحكم، يقول حكيم: حب الذات هو بالون تخرج منه عواصف الرياح عندما نحدث فيه ثقبا. ونختم بهذا القول: قم بتقييم الرجل بناء على أسئلتي لا على أجوبتي. أصدقائي، أهلا وسهلا، انطلق المشوار في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم في الهندسة والإخراج الإذاعي مجيه الشعري، أمام المصدح فيصل الكسمي.

0: أدخلني حبك سيدتي، أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان، لم أعرف أبدا أن الدمع هو الإنسان، أن الإنسان بلا دمع ذكرى إنسان.
1: مذ افترقنا ما عدا الأمر يعنيني، سيان عندي إن غدرت أو وفيت،

0: أن أتصرف كالصبيان، أن أرسم وجهك بالطبشور على الحيطان وعلى أشرعة الصيادين، على الأجراس، على الصلبان. علمني حبك كيف الحب يغير خارطة الأزمان، علمني أني حين أحب تكف الأرض عن الدوران.
1: والله ما خنتك ولا ظننتني يوما سأحيا بعدك، لكنه الخذلان، لكنه الخذلان علمني أن أستغني عنك. أصبحت فقط أنسى أن أسهرك، أصبحت فقط أأبى أن أثرفك، وأكثر انشغالا من أن أذكرك، وأكبر الخيانات النسيان.
0: علمني حبك كيف أحبك في كل الأشياء، في الشجر العاري، في الأوراق اليابسة الصفراء، في الجو الماطر، في الأنوار، في أصغر مقهى نشرب فيه مساء قهوتنا السوداء. علمني حبك أن آوي لفنادق ليس لها أسماء، وكنائس ليس لها أسماء، ومقاهي ليس لها أسماء. علمني حبك كيف الليل يضخم أحزان الغرباء، علمني حبك

كانت هذه أغنية الليالي، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز والحان محمد الموجي، أغنية نادرة في حفل حي للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى الأغاني وأجملها. معكم من جهة الشعري فيصل الجسمي. الاختيار الموالي اختنا لكم كالعادة كوكتيل تونسي. نبدأ بأغنية وهي من كلمات أحمد قنوع والحان سهيل عرفة، بو أمل الفنانة السورية أمل عرفة. أغنية لحنها للثنائي التونسي المتميز الفنان الكبير سلاف والفنان الراحل أحمد حمزة. وتقدر نستمع.

الدوايا، وحل وقت الحلم والترتيل. ظليمة خفيفة هادية سرايا، تبشر الشاعر بقدوم الليل. أصاحبي، إذا جفاك النوم والكاس الراحة

سحر الليل ملا عيونك، سحر الليالي كاسمال مثيل، وإذا السهر ثقل جناح جفونك، اسند راسك على كتف الليل.

كان هذا صوت الفنان الخالد محمد الجاموسي. سكون الليل، المشوار متواصل في النهر الخالد مع أحلى لغاني وأجمل. معكم منجي الشعري، فيصل الجسمي، أنتم مع راديو صفاق صف أم. الاختيار الموالي الفنانة المغربية الرائعة سميرة سعيد تغني أسمر ملك روحي، وهي أغنية اشتهرت في خلال الثمانينات من القرن الماضي.

كان هذا الفنان الملحن الكبير محمد الموجي وأغنيتي أنا قلبي ليك ميال. هكذا اقتربنا من نهاية المشوار. شكرا لكل من تبعنا وسير معنا الحدود هذه الساعة. كانت معكم على المستوى الهندسة والخرج الإذاعي منجية الشعري، أما المصدح فيصل الجاسمي. مسك الختام أترككم مع كلمات عبد السلام زقلام وألحان الفنان الكبير الراحل الليبي محمد حسن وغناء وردة الجزائرية ليالي الغربة. أقول لكم تصبحون في خير مع أحلام لذيذة. أترككم مع هذا النغم الخالد الذي جمع الفنان الليبي محمد حسن وورد

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخارج.

0: الصوت الخالد، مسلسل لتكريم الفنانة صليحة، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: الشيوب هذايا متمسمر في بلاستة يعس على الماشي وجهي. بل شيوب قديش كلوفي. استنى نبعد على الدار. هايك خيوة في طرف الحومة خرت تحفه. هاو كبابها نشوف فيه. هايك خرجت كالعادة بالسفسيري. اليوم راسي براسة. هاو كهي في السفسيري ونايا في القشابي. لا واحد منا يعرف الاخر. وين ماشي يا اليوم طولتها كي خرجت من حومتها. يا صليحة
2: بالقاسم
1: ايه هلكك
2: وش تعمل هني
1: صليحة؟ والله عرفتك حنان اخو. راني نتبع فيك.
2: وش تحب في؟
1: تتبع فيك وخايف نقول هي مش هي.
2: وش هي؟ ما تقولش لي بعثت كتلوج علي. هي قول برك برا عزيت بيعني.
1: هاك الواحد يبيع روحه. تعرف شنو معناها نبيعك؟ واحد يبيع روحه. اسمعني يا صالح، هاي قهوة نقعدوا فيها واحكي لي ونحكي لك.
2: وعليش اخوي باش نحكوا؟
1: ينحكوا على هم قلبي. يا قهوة هذه أكل يسموها قهوة تحت الصور متاع الشعراء والفنانين والمتعذبين كيفينا.

0: اعطيني زوز فيك وديمينه امشي.
1: هكا هكا صليحة بدلتيني بعلي عباس خسارتك.
2: هو قادر على العرس وناراني ملزوم، مش تحبني نعمل؟ وزيد الجدر ميلة وزو علي.
1: قولي لي الحقيقة، تحبيه؟
2: الحب بعد العرس هو اللي يدوم بالقاسم.
1: وجعتيني والله، وجعتيني يا صلوحة، والجرح ضايا ما عادش يبرى.
2: اللطف عليك يا قاسم، تونالي نختار ليك عروسة.
0: طاو تحت السور ترحب بيكم وترحب باللي جيها. ايش نجيب لكم يا جماعة؟
1: جيب لها يا زوز قهوة.
2: وشي هالقهوة هذه؟ يهود وعرب؟
1: هي بنتي ذي قهوة الشعراء والفنانين والبطالة والسياسيين.
0: نورة يا نورة، مرحبا بيك. هيا تفضل تفضل. هو علي الدعاجي الداخل يستنى فيك.
3: أهلا أهلا بالدعاجي.
4: الياهو والفنانة نورة، والقهوة بيكم مسرورة.
3: هكا نحبك يا الدعاجي، الشعر ديما حاضر. هيا ويني عاد الغنية اللي عتني بيها؟
4: شنو معاك الياه وشعر كبير، شعر اليهود والعرب والمالط والطليان، وتلوج على الدعاجي؟
5: شنو هذا يا نورة؟ يا دعاجي نورة كترت بتسريت راو. أنا كتبت لها زوج أغاني، الأولى نقول فيها برتقاني حلو مسكي،
4: والثانية كيفاش تبدا؟
5: الثانية عاد نقول لها إذا لك شمس عليك بشعوراتي نغطيك.
4: لا عاد هذه قتلها وبسخة. اسمعني، خذ المكب وكمل. يا حلوة يا بنت الناس، عالجالك نعمل عساس.
3: حكت عليك يا الدعاجي، والشعر ولا بلاش؟ تسمع معه يا إلياهو؟
5: زيدنا
3: زيدنا يا الدعاجي زيدنا.
4: ناس تزرع وناس تغرس، ناس تقلع وناس تدرس، ناس تنزع وناس تلبس، ناس تبلع وناس ترفس، وهذه الدنيا بالمعكوس. الفاري حاوس في الخطوس، حليل اللي ما عنده فلوس.
3: صحيتك صحيتك يا الدعاجي، هذه باهية نحب نغنيها اليوم، تكتبها لي وطو. يا قهواجي جيب الشباع الكل، القهاوي والسواقر الكل على حسابي.

0: علاش مجيبك ليهم؟
1: يا علي عباس، فيهم شعراء وفنانين يعرفوا البلاد،
2: يورطوك ويضحكوا عليك ويخرجوك من قشرتك،
1: ويمكن ثاني يحلوا قدام البيباء. الدنيا هذه راي مبنية على الزهر والصدف والأسباب.
2: يا صلوح يا صلوح يا صلوح، راني ننصح فيك والكاتب يستنى.
1: خليني نجرب زهري.
2: تتحصل وتندم.
1: يا علي عباس، راي الثقة هي اللي تربطنا ببعضنا، والشك راهو يفسد العشرة.

0: A tiri os seus filhos, leva uma sujeitaria, chega para o mundo, este é o seu dedo.
1: يا فتاح يا رزاق، هذه قهوة تحت السور.
0: يا تيمينو يا ولدي مضاي، والتفتيل.
2: هذا حالنا في هالبلاد، ما ينجح فيها كان الرهدان والقفاف والقلاب. هذه بلاد الثعابين والعقارب، القليل يعفسوه المثقف يجوعوه، الجاهل يكره المتعلم. ضاع الحق في هالبلاد، جوعونا ذلونا تقهرنا. تعرفوا يا جماعة، قدامنا واحد من الاثنين، يا الهجرة يا الهجرة.
0: يا سيدي مصطفى خريب يا غالي، اللطف عليك وبدك ساعة أخرى وقل لي شنو تجرب يا بابا.
2: اخدم على روحك واحمد ربي على نعمة جهلك.
0: اه هكا سيدي مصطفى،
2: هك تشوف شايدنا سوسة ونحتاجوا الحق قهوة. بياتنا قرونا وجنوا علينا.
0: حتى انتوما سيدي مصطفى يخدموا اللي تلقاه، والقراية راي ضيعتكم يا اخويا الغالي. تمشيوا للبالة البيوش، تعرفش كيفاش دي، حتى المنجل زاد
3: العلم.
0: مرحبا بك يا ولي، شنجيب لك؟
4: لنا نجيب لك حاجة.
1: عايش خويا قهوة بالحليب.
4: عندك مدة تمشي وتجي على قهوتنا، كان حاجتك بحاجة أنا اللي ننصحك. راهو
1: يعجبني كلام هالجميع، يعرفوا كل شيء.
4: هذوكم رد بالك منهم يا بنتي، هذم يصدق فيهم المثل اللي يقول الزينة والفلس.
0: اوه هاي نورة تراب السياجات. يا لله يا لله، مرحبا بك يا لله سيدة البركة. اوه مسيك يوم مسنك يا نورة يا نورة يا نورة.
5: ابعد علي انتي كيا. ايا خليني نسلم على شخصيات متاع البلاد، سيدي مصطفى خريف والهادي العبيدي وبن فضيلة والمرزوقي وعلي الدعاجي.
6: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا جماعة، نحييو الفنانة نورة. كل واحد بيت شعب. وانا باش نبدأ.
3: ابدأ.
6: نورة تعجبني تخليني، انا نحب وهي تحبني تجيني.
5: ما نخبي شيء، نحبك كيف ما تحبني، مش هكا يا عبيدي.
6: هكا يا لله هكا. اضحك اضحك يا نورة المسرورة، ما تخبيش علينا هالصورة.
5: هيا وانتي ايش تقول يا الدعاجي؟
7: انا نقول نورة تمشي، نورة تجينا، نورة ما تبتش علينا، مسرارة وضحكتها بنينة، فنانة لو ترفق بينا.
5: الشعر هاو الشعر، كمل الملزومة يا الدعاجي. أيه. اليوم يلحنها سوسو وفي الليل نغنيها.
7: ايه والحسبة يا نورة.
5: تهنى كيكا، الفلوس واجدة، كل واحد يخو متاعه. أيه. هيا هات القهاوي الأحلى شعراء.

0: انا اسمي نورة طرابلسية. وانت شو اسمك؟
1: صالحة.
0: يا صالحة، القهويجي هكا مشخشب منك شوية وقال لي اللي انت كل يوم تجي للقهوة لهني تسمع الشعر، ويظهر لي قال لي انت عندك قصة.
1: مغرومة بالشعر والموسيقى، وعندي صوت ماذا بيا نسمعه لأصحاب الفن.
0: هيا بيه، انت مغنية؟
1: نحب نولي مغني، كنت نسمع صوتي للجماعة، هما بصراحة نحش وهم جماعة كراكيت.
0: تعرفش كيفيه؟ سمعني انا وتنقلك.
1: حاضر يلا نور.
2: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
3: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
2: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
3: تمثيل سلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي، نزار بن بلقاسم، لحبيب الحارث، وعلي بن سالم.
2: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري، وياسين بحرية.
3: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية، اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل، توزيع محسن الماطري.
2: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
3: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

أتساءل، لماذا لم تدخل المدينة المنورة ضمن مواقيت الإحرام؟ ولما بلغتها وجدتها غارقة في طيب الحبيب، والإحرام لا يستقيم مع الطيب. سيدي يا رسول الله، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم.

فيك لي ما كنت أجريها، وليلة لست أفنى فيك أفنيها. لم أسلم النفس للأحباب تتلفها، إلا لعلمي بأن الحب يحييها. ونظرة منك يا سؤلي ويا أملي، أشهى إلي من الدنيا وما فيها. نفس المحب على الآلام صابرة، لعل خالقها يوما يداويها. الله يعلم ما في النفس جارحة، إلا وذكرك فيها قبل ما فيها. ولا تنفست إلا كنت في نفسي، تجري بك الروح مني في مجاريها. إلهي، إن كنت قد أضمرت غدرا أو هممت به يوما، فلا بلغت روحي أمانيها. أو كانت العين مذ فارقتكم نظرت شيئا سواكم فخانتها أمانيها. أو كانت النفس تدعوني إلى سكن سواك فاحتكمت فيها أعاديها. حاشا، فذكرك ربي نور النور في مهج، تجري بك النفس منها في مجاريها.

0: العتابة حبيبي، قول مولع التلفزيون يا عارف. يلا الله الله الله بالهون. يلا يلا حبيبي يلا الله معه نعلم العتابة. ده هو شاطر هو شاطر.
1: على الله تعود بهجتنا والفرح تغمر دارنا البسمة والفرح.
0: عايز عايز سفير لبنان بالعتابة صار الآن بتونس.

0: براو يا حمد
1: قضينا العمر والفطل والفراح وضاع العمر هجران وغياب يا ما يا ما يا ما يا

0: حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ضويب ويخرجها عبد الرحمن اللحياني.
1: بدأ الأمر بالنسبة لي غريبا ومفاجئا، فأنا لم أتوقع ما حدث ولم أتهيأ لذلك مطلقا. ربما هي الصدف وحدها التي أوجدت هذه الحكاية، أو ربما هي التهيؤات التي أحسنت وأحكمت نسج تفاصيلها، أو لعلها كانت قصة عشق لكن سرعان ما تبددت ولم تبق في النفس سوى ألم ولوعة. أنا ولحد يومنا هذا أتساءل إن كانت هذه القصة حقيقة أم خيالا. فحكاية الصيف كأيامه تمر مرور الكرام، إن تراكم الأحداث في الآونة الأخيرة زاد من تفاقم حيرتي حتى أنه بات من الصعب كبح جماح خيالي. لذلك لم أدري أهو القلم وحده الذي خلق أحداث هذه الرواية، أم هي حقيقة رأت أحداثها النور على ركح مسرح الحياة. وحتى لا يغلب الشوق انتظاركم أكثر فأكثر، سأبدأ في سرد الحكاية. كل شيء كما عهدته في هذه الضحية الصغيرة الآمنة، سكون وهدوء يرتجف لهما القلب، حتى أنك تكاد تسمع همس الريح وهي تداعب أوراق الشجر. ربما لم يكن ذلك غريبا، فالوقت بين الظلمة والضياء، واحمرار الشفق في الأفق زاد المكان هيبة وجلالا. ولعل عشقي الشديد للتأمل والانفراد بنفسي هما اللذان دفع بي للخروج إلى الحديقة. أسندت ظهري إلى شجرة ضخمة أتأمل مشاهد غابت طويلا عن بصري، وفجأة حملت إلي نسمات الصيف نغمات شجية، لم تكن نغمات بقدر ما كانت زفرات وأنات، ولحنا جميلا حمل الكثير من أجان عازفه نفذ إلى قلبي هذا العزف المنفرد، وأثار في ذكريات وحمل خاطري حيرة. ولم ألقى جوابا لأسرار هذا الشجن المنبعث من أوتار هذه القيثارة الحيرة. ترى ما خطب هذا العازف حتى حمل ألحانه هذا الكم الهائل من الحزن؟ وفي لحظة خيل إلي وكأنني استمعت إلى نفس اللحن آنفا. تركت جذع الصنوبرة وصارت قدماي صوب انبعاث موج القيثارة الحزينة لأقف على مشارف قبو لبيت صغير سكنت داخله عتمة ظلمة المساء. نظرت من خلال الأعواد الحديدية لنافذة القبو لأرى العازف المتعبد وقد ألهمه هدوء المكان الوحي. كانت الأوتار تهتز في عنف شديد تحت ضربات أنامله حتى كادت تقطع أوصالها، ثم ما لبث أن هدأ اللحن لتستكين مع هدوئه الأوتار. لم أتبين ملامح العازف، فنور العشية كان ضئيلا والقبو مظلمة، لكن شدت انتباهي عباءة حمراء فضفاضة صوفية وضعها على كتفيه، ولحية بيضاء انسابت كثيفة حتى كادت تحجب وجهه الضعيف. ربما طال مكوثي هناك حتى أنني نسيت مضي الوقت، لكن نسمات بقايا الصيف نفذت عبر مسام جسدي لتذكرني بأن موعد الرجوع قد حان. عند عودتي إلى البيت سألت البستاني عن ذلك العازف المتعبد في كهفه ليخبرني بأنه أخرس، عاد منذ مدة إلى هذه الديار يطوف كل مساء بالجوار متأزرا بعباءة حمراء فضفاثة صوفية رغم شدة حرارة الصيف. لم يكن عسيرا أن أدرك سر هذا الرجل، لكن كيف للأقدار أن تعود بي إلى الوراء، إلى عمر بحاله، إلى أكثر من 20 سنة خلت، لأتذكر وأتفكر. وكم هو عسير التذكر أحيانا. أليه بفكروني.

عند هذا الحد توقفت أحداث الحكاية، لكن ما أخفاه عنكم القلم استرجعته الذاكرة في لحظات بأشد ألما وضراوة. فقلمي كان خجولا خجل تعابيري عندما بدأت كتابة قصتي، فأنا لم أسرد الحكاية كما تقتضيه أصول الكتابة، ربما لأنني أردت أن أبحث عن النسيان. لكن خبايا الذاكرة استعادت الأحداث ليلتف شريط الذكريات إلى الوراء ألف دورة ودورة، حتى أقف من جديد عند نقطة البداية، بداية حكاية وإياه، بداية قصة ارتأيت أن أنساها. أليه بفكروني، ومعذرة إن توقفت بكم في وسط الطريق وفي نصف الكلام، والآن علي أن ألملم كل التفاصيل حتى أبدأ السرد من البداية. حدث ذلك ذات مساء من ذات يوم منذ 20 سنة تقريبا، في نفس المكان الذي جئته اليوم، وتحديدا أواخر الصيف. فأنا أسترجع القصة زمنا وأحداثا. كنت غريبة عن المكان، قليلة المعرفة بدروبه، بعد أن بنى والدي هذه الإقامة الفخمة فوق ربوة جميلة تطل على شاطئ نام تحت أقدام الصخور. يومها رحت أستطلع المكان، أقطع دربا منحدرا نحو الشاطئ، لكن سيري توقف عندما تدفق إلى مسمعي عزف قيثارة رددت نسمات المساء أفرح عزفه الشجي. كانت النغمات تتصاعد إلى مسمعي تزيد جلاء ووضوحا كلما اقتربت من قبو صغير نام عند أسفل الربوة. ساقتني قدماي إلى نافذة في جدار القبو، حيث بدا لي من خلالها العازف وقد جلس إلى مقعد صخري. كان منهمكا في عزفه، تكاد الفرحة تخرج من بين طيات الأوتار. دفعت الباب في لين واقتربت منه أكثر لأحييه في أدب، وعندما رآني توقف عن العزف، لكنه لم يرد التحية وأمسك بالقيثارة من جديد ليستمر العزف جميلا حالما. حين هممت بالانصراف استوقفني لغوه للحظات، وسكنت رأسي حيرة وارتباك. كان العازف أخرس لا يستطيع الكلام، وبإشارة منه أدركت أنه يرغب في أن يسمعني المزيد من ألحانه، لكنه أحس بارتباكي حين تخلى عن قيثارته ليحاول إبلاغ أقواله عبر الإشارات. لم أدري كيف أبلغه إعجابي بعزفه الجميل، ولا كيف أتواصل معه في الحديث، واكتفيت بابتسامة رسمتها بين شفتي، ولا أدري كيف قطعت جولتي لتعود بقدماي من جديد نحو إقامتنا، وفي النفس حزن لم أدري مبعثه. تلك بداية الحكاية التي حاولت اليوم تناسيها، لكن كلام البستاني ذكرني ببعض تفاصيلها.

عندما عدت إلى غرفتي جفاني النوم، لم يغادر خيالي صاحب اللحن الشجي، ولم تبارح مخيلتي إشارات التخاطب التي بها استوقفني ليبلغني رسالة عجزت عن فك رموزها. سكنت خاطري رؤى متضاربة بين أسف وحنين وبين رجع صدى جاء ينبهني حتى يوقظني من غفوتي، لكن عاطفة قصوى أمرتني بالتقرب من هذا الفنان وسبر أغوار مشاعره والوقوف إلى جانبه. تكرر ترددي عليه مرارا إلى أن نشأت بيننا صداقة وألفة وربما بوادر محبة خفية. استمر في عزفه يشنف سمعي كلما جلست إليه صاغية، كان منطلقا فرحا، وحتى نظراته الشاردة أحيانا كانت تتأمل الفضاء وكأنها تبحث عن بوادر لحن جديد. وإن بعد الكلام من مساحة التعبير بيننا، فقد بدأت أفهم إشارات التخاطب والتواصل عبر حركات الشفاه. لم أجد صعوبة في إدراك مشاعره وأحاسيسه، ورأيت في موهبته ما عوضه الله بها عن النطق. كنت وكأنني أقف أمام بيتهوفن الموسيقي المبدع الملهم. وبمرور الأيام صار يرافقني عند عودتي حتى مشارف بيتنا، لكن وإن ساد الصمت بيننا فالمشاعر الجميلة التي سكنت داخلنا كانت أبلغ من التعبير. كان البشر كل البشر يتلألأ على صفحة وجهه، كما كان الفرح يبرق عبر نظراته. كم كنت سعيدة برفقته، وأسعدني أكثر تعلقه بي في صمته ومن خلال تأملاته وعبر شلال من المشاعر داخل كيانه. أسعدتني صداقته وحبه الهادئ، وتمنيت في قرارة نفسي أن أظل العمر إلى جانبه. تكرر وقوفنا كل مساء قريبا من سياج حديقة بيتنا حتى أنكرت علي والدتي ذلك. وكم عجبت أمري عندما أبلغها أخي بأن ذلك الشاب الذي صار يرافقني أخرس ولا يعرف الناس عنه شيئا. ومن يومها منعتني أمي من التردد عليه وكادت تحرم علي مغادرة البيت. مضت أيام سكنت فيها إلى العزلة ولزمت الصمت، لم أغادر البيت خلالها مطلقا. وذات مساء بينما كنت أطل من خلال نافذة على المنحدر المحاذي لإقامتنا، رأيته يقترب من بيتنا وقد أمسك بقيثارته يداعب أوتارها. كانت نغماته عذبة رقيقة، خلت وكأن روحه تسيل عبر ذبذبات عزفه الرائع الجميل. أحسست وكأنه يسأل عن سر غيابي، فنزلت من درجات العلو حتى أقترب منه، لكن نظرات والدتي وبعضا من كلامها حال دون وصول إليه، فلم أجد من ملاذ غير العودة إلى غرفتي ليبقى الجرح داخلي ذكرى أعيش معها الحرمان، حرماني منك.

الموالية مملة، أضحت خلالها روحي قلقة تتأرجح بين اليأس والرجاء. تسكن خاطري أوهام وأحلام سرعان ما تتطاير من

الناس لتذوب مع أمواج الهوى. جاءت والدتي ذات يوم تعلمني أن أحد أبناء أثرياء المدينة تقدم لخطبتي وهو على عجل لإتمام مراسم الخطوبة والزواج قبل عودته إلى الخارج. صحتني أمي بالقبول قبل أن يفلت هذا العصفور النادر الوجود من قبضتنا، والفرص لا تجيء مرتين. لم أشأ أن أغضب والدي لو رفضت هذا العرض السخي، وقبلت بالأمر الواقع علني أنسى ذلك العازف الملهم الذي غزتني أحاسيسه، معتبرة كل ما حدث سحابة صيف سرعان ما تبددها الرياح. تهيأ كل من في البيت استعدادا للحدث السعيد، فمراسم الخطوبة والملاك باتت وشيكة، وحل مكان سكون البيت حبور. حتى خلت أن كل ما في الإقامة يكاد يرقص فرحا، وحتى الخوف الذي كان يسكن وجه أمي تحول إلى بشر وحبور. لكن ما بداخلي تغيم، وكأن النجوم التي تلألأت أياما بداخله بدأت تأفل لتنحدر حزينة. أدركت أن كل ما كنت أصبو إليه صار محالا بل جنونا، فكل المعايير الاجتماعية تحول دوني ودون بلوغ غايتي، ليموت غرامي الأول في المهد قبل أن تكتب له الحياة. ليلة فرحة الملاك تلألأت الأنوار في بيتنا، وحتى نسمات البرد التي بدأت تعلن قدومها لم تحل دون إقامة الحفل في الحديقة وفي الهواء الطلق. كان الفرح يكسو كل الوجوه، وكانت النشوة على أشدها لتمضي الساعات في مجاملات وأمان وأمنيات. لكن أشجانا انبعثت من خلال أوتار قثارة أدارت الرؤوس نحو عازفها وهو يقف على عتبة الباب. كان العزف حزينا، ورغم ذلك ألهب أكف الحاضرين تصفيقا وسرت فيهم نشوة عارمة. صار كل ما بداخلي يهتز من فرط خوفي، ولم أدري ما العمل، وأنا ألحظ أخي البكر يصحبه والدي وهما يدفعان بذلك العازف خارج سور الحديقة، وقد بدأت بعض زخات من المطر تتساقط على المكان. رأيته وقد تبلل قطرا بينما احتمى المدعوون بأروقة الإقامة، ولست أدري كيف قفزت من مكاني أحمي الشاب من تهور أخي، ولأضع على كتفيه عباءة حمراء فضفاضة تحميه من مطر صار مدرارا. رأى خطيبي في تصرفي تجاه ذلك العازف شفقة ورحمة، لم ينزعج ولم تبدو عليه علامات الامتعاض، وقد أكبرت فيه سعة صدره وطمأنته نظراتي وكأنها تقول له آه يا حبيبي.

مضت أيام بعدها تزوجت ونسيت الماضي، كل الماضي بحلاوته وعذابه. انتقلت وزوجي خارج حدود الوطن، عشنا حلاوة الأيام وفاض نعيم السعادة علينا حبا وبشرا. 10 سنين في ولع وهيام، كانت عيناه لا تريان سواي وكان لساني لا يجد إلا به. رزقنا الله ببنت أضاءت قناديل ابتساماتها الفرحة في بيتنا. لم أحس مرارة الغربة، فسيل العواطف الذي ربط بيننا كان متينا. مضت بنا السنوات على عجل وكأننا فراش يحلق في دنيا الهناء، ولأن عمر الفراش قصير فقد أبت علينا الحياة سعادتنا. حدث ذلك يوم رجعت وابنتي من عطلة الصيف، تغمرنا الفرحة بلقاء الأب والحبيب بعد غياب طويل. لكن كان القدر لنا بالمرصاد ونحن نفتح الباب. رأيت زوجي ممددا على بلاط الغرفة دون حرك. اقتربت منه أتلمس يديه وأتحسس جبينه، لكن برد الموت كان قد سكن جسده النحيل، وعلى صدره ارتمت ابنته تعانقه وترجوه أن يستفيق. لكن قضاء الله كان أسبق من توسلنا. رجعنا إلى أرض الوطن نلملم جراحنا وأحزاننا، وما أصعب الفراق وما أشد وقعه على النفس الملتاحة. كنت لا أملك نفسي عن البكاء، شأني شأن ابنتي وقد بلل الدمع ما أقيها. مرت سنوات على هذه الحادثة الأليمة، ودارت بنا عجلة الزمان كيف ما عنا لها، وها هي ابنتي تقف الآن على عتبة 20 من عمرها، حين تقدم لخطبتها شاب من أبناء أثرياء المدينة على قدر هائل من الأخلاق الفاضلة. قبلت به ابنتي عريسا كما قبلت به أنا صهرا عزيزا. وحتى يكون الحفل بهيجا عدنا إلى إقامتنا الجميلة التي بناها والدي منذ زمن طويل فوق هضبة من هضاب تلك الضاحية الهادئة الحالمة. وما أشبه اليوم بالبارحة، فكأن الماضي يعود بي إلى أدق تفاصيل حكاية احتلت من حياتي ذات مرة مساحة وردية. لكن سرعان ما طوتها الأيام، فالمكان هو نفس المكان، وأيام الخريف الأولى تعيد صياغة الأحداث. وكم عجبت لأمر الزمان حين رأيت هذا المساء ذلك العازف في قبوه وقد تجاوزته الأحداث والأيام، لكنه ظل كما هو، أخرس شاديا. ليلة حفل زفاف ابنتي تلألأت الأضواء وعلى الغناء، وابتهج الجميع سعادة وهناء. وبينما كان الحفل على أشده، فجأة أدار جميع الحاضرين رؤوسهم صوب باب الحديقة ليروا ذلك العازف وهو يهز أوتار قيثارته بعنف، وقد وضع العباءة الحمراء الفضفاضة على كتفيه. اقتربت منه لأراه وقد بدلت السنوات الكثيرة من ملامحه. أخذت بيده، أدخلته فناء الحديقة أحميه من زخات مطر أو شك أن ينهمر، وبوأته مكانا ضمن جوق العازفين حتى ينور القمر من فرحنا أكثر.

حكايتي في أغنية. حوار الكلمة مع الأوتار. حكايتي في أغنية. يصوغها النور ذويب ويخرجها عبد الرحمن الحياني.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

الحب إن ملك النفوس أعزها، والعاشقون بربهم علماء، والأصل في الدنيا المحبة والهدى، لولا الهدى لم تخلق الأشياء. فإذا اتقينا الله جل جلاله قضيت

من يصدقوا فازوا، ومن سهروا علوا، ولهم أضاءت في الدجى الزهراء. ليس العطاء المال عند أولي النهى، العلم عند الموقن.

بك نستجير من الأذى ومن المخاوف والهلاك، بك نستعين على الشدائد والأعادي والمحن.

0: صباحكم سعيد. موجة الحر متواصلة والانفراج بداية من الأربعاء القادم. تداعيات اقتصادية واجتماعية لانقطاع الكهرباء ودعوات إلى ضرورة اعتماد منظومة تواصل ناجعة. المستشفى المحلي بالحنشة يكتري مولدا كهربائيا لضمان تقديم خدماته للمرضى. وزير الاقتصاد يؤكد أن الرهان الحقيقي لمخطط التنمية 2026-2030 تحويل المشاريع إلى إنجازات ملموسة. فتح باب التسجيل لمطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية بداية من الاثنين القادم. وفي العالم، إيران تحذر الدول المضيفة لقوات أمريكية وتشن غارات على كل من البحرين والكويت وسوريا. نلتقي إن شاء الله في تمام السادسة والنصف. أترككم الآن مع ريم بن جويرة إلى حدود التاسعة في أحلى صباح. يومكم سعيد وإلى اللقاء. إذاعة صفاقس.
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

احلى واجمل الصباحات لكل مستمعينا. عشان نهاركم زين، عشان نهاركم اسعد الايام. نلتقي بكم اليوم السبت 18 جويلية 2026، الموافق ل 4/0/1448 هجري، 50 يوم في فصل الصيف. ما شاء الله الصيف يمر علينا بسرعة، ما شاء الله ربي لطف الأجواء خاصة في درجات الحرارة المرتفعة مع انقطاعات التيارات الكهربائية المتواصلة. إن شاء الله ربي يعطينا على قد منطقه وربي متعنا بالصحة الناس كل. تحياتي لكم ناس كل، مرحبا بكم في الاستماع والمتابعة لمنوعة أحلى صباح اللي تنطلق معكم الآن، تتواصل حتى للتسعة متاع صباح. عديد الفقرات والاستضافات والمتابعات والمويكبات، ديما نخليكم في الحدث، تابعوا كل ما يستجد على الساحة وعلى المشهد الثقافي في الجهة أولا ووطنيا ثانيا. تحياتي لكل مستمعينا ولكل الضيوف اللي إن شاء الله اليوم باش يكون حاضرين معنا. عدد من الضيوف الشيخ شفيق شطورو إن شاء الله باش يكون حاضر معنا مع 6:30 متاع الصباح، كيف كيف زيدا المختصة في التربية أماني عفية. أيضا باش نحكيه اليوم على الذكاءات عند الأطفال وتعدد الذكاءات وكيفاش نجمو نطوروها ونفهموها عند أطفالنا. كيف كيف زيدا باش يكون حاضر معنا في جديد التكنولوجيا وفي كل ما يفيدنا في السلامة المعلوماتية الخبير وأستاذ الإعلامية أحمد بن عطية، كذلك سيريضا دربيل مدير مهرجان صفاقس الدولي باش يكون حاضر معنا من بين ضيوفنا مواكبات للتظاهرات الثقافية وللمهرجانات، باعتبار اللي اليوم فما تظاهرات تخص مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 اللي باش تنطلق سهراته إن شاء الله بداية من نهار 21. حصيلوا برشا أحداث ومواكبات باش تكون حاضرة معكم اليوم في منوعة أحلى أصباح. كامل الفريق يحييكم ويصبح عليكم ويقولكم إن شاء الله يومكم سعيد ومبارك. فيصل المرزوقي في الإخراج الفني، وريم بن شبيرة معكم في الأعداد والتقديم. إن شاء الله ربي يحقق لكم كل أمنياتكم وكل تطلعاتكم.

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غياث المستغيثين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا طيبا من رزقك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

الشدة فالله هكا يقول النغم، وإن شاء الله ديما توكلنا على ربي وديما فما كان الخير. 26 دقيقة بعد 6 متاع الصباح، أحلى وأجمل الصباحات لكم مستمعينا. طقسنا لليوم أكيد باش يكون حار كيف ما الأيام هذية، وأهم ما يميزه أنه حار ومشمس مع درجات حرارة قياسية. يزمنا أكيد ديما نتوخاو الحذر في الإطار هذية. طقس صفاقس اليوم السبت 18 جويلية 2026، حار جدا ومشمس مع درجات حرارة كبيرة تستوجب الحذر. وصنف المعهد الوطني للرصد الجوي ولاية صفاقس ضمن مستوى درجة انذار عالية بسبب موجة الحرارة وظهور الشهيري. بعض التفاصيل لدرجات الحرارة والظواهر الجوية: الحرارة العظمى والقصوى تصل إلى 38 مئوية و 39 مئوية، وتصل المحسوسة بفعل الرطوبة إلى 43 درجة مئوية في ذروة الظهيرة. الحرارة الصغرى تكون الأجواء ليلية دافئة ولا تنخفض الحرارة عن 27 درجة. حالة السماء صافية تماما ومشمسة طويلة اليوم دون توقعات بأي أمطار، ومؤشر الأشعة فوق البنفسجية مرتفع جدا ويصل إلى 10 درجات درجة قصوى، مما يتطلب تجنب التعرض المباشر للشمس ردوبين على رواحنا وعلى بشرتنا وعلى صحتنا وعلى سلامتنا. إن شاء الله ربي يحفظ الجميع. الرياح باش تكون شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتتراوح سرعتها بين 7 إلى 8 أميال في الساعة. إن شاء الله ربي يحفظ الناس كل، وربي متحنا بالصحة وبالسلامة. ديما ننتبه لرواحنا، ناخذ كل الاحتياطات وكل التدابير، ونشرب برشا برشا سوائل، وخاصة خاصة الماء. الماء اللي هو أساس الحياة. فما الناس تسائل تقولك ربما الماء بي وسيغتو في السخانة ديما قد ما نشربه شوية، لكن يحبوا يعرفوا شنو أفضل وقت لشرب الماء. يهل ترى قبل الأكل بعد الأكل، يهل ترى في الصباح دب مع أول النهار دب ما نفيقوا من النوم. تأكد الدراسات أنه شرب الماء هو ضروري قبل كل شيء للحفاظ على صحة الجسم وترتيبه، ويقوم دور أساسي في العديد من الوظائف الحيوية كما نقل الأكسجين والعناصر الغذائية للخلايا ودعم وظائف الكلى وتنظيم درجة حرارة الجسم وترطيب. وهذه الكل كله منافع كبيرة للجسم، وضروري إن خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة نكثر من شرب الماء بأوقات متقطعة، مش نشرب كميات كبيرة في توقيت بعيد على بعضه، لين نحاولوا نشرب في أوقات متقطعة. أفضل وقت لشرب الماء هو تأكد الدراسات أنه أحسن من أحسن الأوقات هو في الصباح الباكر بعد الاستيقاظ مباشرة، أول ما نقومه معناها لتعويض السوائل وتنشيط الجسم. الماء شربه على الريق بعد الاستفاقة من النوم هو يخلي الجسم هكا أكثر نشاط وحيوية، خاصة أثناء الليل بعد ليل كامل من التعرق وغيره. دونك من الضروري ان نكثر من شرب الماء، وخاصة اول ما نقوم نبدأ نهارنا بالماء لإعادة ترتيب الجسم، وينعكس ذي ايجابا على المزاج وعلى وظائف الدماغ ومستويات الطاقة في الجسم. هذي الكل مفيد. ايضا برشا افادات قبل الاكل، زيدا قبل الاكل يعطينا احساس بالشبع، زيدا وقت نمارس الرياضة نكثر برشا برشا من شرب الماء خاطر باش نستهلكوا. دونك يزمنا نشربوا في أوقات الكل على امتداد اليوم.

أسعد الله يومكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذه المواد الإخبارية. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب جهات البلاد لغاية الأسبوع القادم، وينتظر أن تنخفض نسبيا بداية من يوم الأربعاء المقبل، وفق ما صرحت به المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيد بن صالح، التي توقعت أن يتواصل الطقس اليوم حارا بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيلية. في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجات الحرارة، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم. أعلنت إدارة المستشفى المحلي بالحنشة عن كراء مولد كهربائي نظرا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وذلك حرصا من المؤسسة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتأمين سلامة المرضى في أفضل الظروف. كذلك وفي إطار الحرص على ضمان حسن سير مختلف سهرات وعروض الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولية، أكدت هيئة المهرجان أنه تم تأمين مولد كهربائي احتياطي سيتم اعتماده عند الاقتضاء في صورة حدوث أي انقطاع طارئ للتيار الكهربائي. دعت غرفة التجارة والصناعة بصفاقس المؤسسات التونسية الناشطة في القطاعين الزراعي والحيواني والصناعات والخدمات ذات الصلة إلى المشاركة ضمن الجناح التونسي في الدورة الجديدة لمعرض ليبيا الدولي للتنمية الزراعية والحيوانية ومستلزماتها، الذي سيقام بمدينة طرابلس الليبية من 21 إلى 24 من سبتمبر القادم. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية. في العالم، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من إقدام حكومة الاحتلال على تخصيص تمويل جديد وكبير لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أنه سيؤدي إلى ترسيخ وجود المستوطنات بقدر أكبر في مناطق حساسة للغاية من الضفة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء الليلة السابعة من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. ومن جهتها، نقلت وكالة أسوسيتد بريس عن إحصاءات وزارة الحرب الأمريكية ارتفاع عدد

0: أحلى صباحات لكل مستمعينا، إن شاء الله يومكم سعيد ومبارك. كالعادة يحضر معنا الأستاذ والإمام والشيخ الجليل شفيق أشتورو. صباح الأنوار،
1: صباح
0: شيخ.
1: العنبر، صباح السكر
0: يا عايشة.
1: السلام عليكم.
0: السلام والرحمة. اليوم باش نحكيو على صفة من صفات ربي سبحانه اللي هي العفو، العفو والتسامح والصفح والصفح. وعليش اليوم ربما نتسألوا عليش الناس ما عادش متسامحة مع بعضها اليوم، ولا ديما فما سوء الظن، ديما نقرأوا الحاجات اللي الخايبة، ديما هكا نظرية المؤامرة اللي حذوها، ديما ما عادش فما هيك التسامح وهيك الوسع على البيل. احنا ما بيناتنا حتى تسوق في الثنية درجين ربع ساعة تشوف الناس كل معناها على أقل حاجة ما يسامحوش بعضهم، على أقل حاجة على أعصابهم. إذا هو معناها ما عادش هيك الروح السمحة اللي كلها تسامح.
1: شكرا أختي، الله يبارك فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي يشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إذن كما قلت أختي اليوم موضوعنا هي صفة من صفات الله، وأنا ديما نقول هي صفة الجمال. وهو ربي سبحانه وتعالى يتصف بزوج صفات، صفة الرحمة اللي هي صفة الجمال، صفة العفو، صفة المغفرة، صفة العدل، هذه هي صفات الجمال واللي يحب عبده يتصف بهم بقدرات العبد، ما هوش مش هو اللي وعندنا صفات الجلال اللي هي صفات القوة واللي ربي سبحانه وتعالى قال لك رد بالك لا تتصف بها. صفة الكبر والتعالي والقوة والقهر،
0: الجبار، الجبار، القادر،
1: هذوما صفات خاصة به هو. أنت يا عبد لا ميزمكش تتصف به، لأنك لو كنت تتصف به تخرب الدنيا. هذه ما
0: اتفرعنا نقولوا احنا
1: لازمها خاصه بربي سبحانه وتعالى. احنا كل واحد عنده حويجه كما هكا، الدنيا مقلوبه وداخله بعضها، هي حروب هي. فاليوم هيك الصفه السمحه. ولكن لما السيده عائشه سالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله لو كنا نطلع على ليله القدر شنو الدعاء، يعني اعطاها اعظم دعاء تنتهي بعد الادعيه، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قال ليش برا خذ فلوس، برا خذ الدنيا، لا لا لا،
0: اختارها صفة العفو،
1: اختار الصفة هذه وقالها الله عفو ويحب العفو، يعني راه حتى أنت يزمك تكون عفوك. هو شنو الفرق ما بين المغفرة والعفو؟
0: أي شو الفرق؟
1: طيب ما هو يغفر الذنوب ويعفو عن الناس هكا ولا
0: نعم،
1: علاش شنو الفرق ما بينتهم؟ هو الفرق بسيط ولكنه عظيم جدا. المغفرة هو ستر العيوب، ربي يغفر لك ذنبك،
0: أيوة،
1: يستر لك عيبك، يستر لك الخطأ متاعك، لكن راه مش يقعد في الميزان،
0: مش يقعد معناتها.
1: بينما العفو هو الميحي للذنوب. يعني انت لما تقول اللهم انك عفو يا ربي امحي لي ذنوبي، يعني انا يا ربي تبت وانا يا ربي اغفر لي وانا يا ربي رجعت لك، ايه المطلوب؟ عفو عني،
0: عفو عني،
1: يعني يا ربي اغفر لي ذنبي،
0: امسح لي ذنوبي الكل،
1: امسح ذنوب الكل.
0: هو اشمل،
1: هو اعظم. يعني يا عبدي راني اذا عفوت عنك راه ما بقاش عندك حتى ذنب، ما بقاش عندك حتى شيء، الزمام متاعك مفسوخ. وكعلاش ربي سبحانه وتعالى أمرنا بأمر قال فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟
0: معناتها احنا كيف نعفيو على غيرنا ونصفحوا ونتسامحوا، معناها ربي إن شاء الله يبشي سامحنا وبشي يغفر لنا.
1: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تعرف شو معنى درجة الإحسان؟
0: أيوة،
1: درجة الإحسان هي أعظم درجة في الإيمان. احنا مو عندنا درجة الإيمان والإسلام والإحسان،
0: معناتها الإيمان هي أولى الدرجات،
1: هي أولى الدرجات، لأنه الله لا إله إلا الله هي النبراس الكل.
0: نعم،
1: إذا قلت لا إله الله محمد رسول الله وآمنت بأركان الإيمان ستة إذن أمورك واضحة. أنت على المحجة البيضاء، أنت مسلمة. الإيمان هو الفكرة اللي تحملها، والإسلام هو العمل اللي تقوم به، هو تحقيق الفكرة بالعمل.
0: نعم.
1: الإحسان هو درجة أخرى، هو أنك تصبح مع ربي سبحانه وتعالى في كلامك، في حياتك، في قولك، أن تعبد الله كأنك تراه.
0: ثم تجلي،
1: ثم لحظة من لحظات المقربة والقرب من الله سبحانه وتعالى في كل عمل تقوم به، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فهو يراك. يعني الإحساس بالمراقبة، أنك في كل لحظة أنت مع ربي سبحانه وتعالى،
0: إحساس بقرب الله. معناها
1: أنت تتكلم بالله وتتحدث بالله وتمشي بالله وتاكل بالله، بكلك بكلك بكلك مع الله.
0: إن شاء الله نكونوا منهم.
1: شفت فليعفوا وليصفحوا ألا يحبون أن يغفر الله لهم. الآية الثانية، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثالثة، فمن عفا وأصلح فأجره، فإنما أجره على الله. ما هو تعرف الأجر هنا الأجر على الصبر، ما عندوش حد محدود من عدد الحسنات،
0: أجره كبير. يعني
1: ما عندوش محدود، هيك عند ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى هو اللي مش ينظر لك بصبرك على الناس وعفوك على الناس، مش ينظر لك هو، إذن هو مش يعطيك الحسنات. تو الصلاة عندها حسناتها 27 درجة، الصوم لا الصوم كيف كيف نصف الصبر، ولكن ثم حوايج أخرى بكلها معدودة بالحسنات،
0: محدد
1: بعشر حسنات ومئة حسنة وألف حسنة وسبعمائة حسنة، إلا الصبر على الأذى. فهذا
0: وبشر الصابرين.
1: إذن إحنا هذا الإحساس بأنك مظلوم، راهو باش نتفهموا في حاجة تو كنا نحكيوا فيها، راهو مش معناتها أنك تسيب الحبل على الغارب وتقول لا والله أنا ربي يحب العفو حتى تاكلها على رأسك. لا،
0: هو العفو عند المقدرة،
1: هو لحظة اتساع الصدر بما يحفظ كرامتك وبما يحفظ حقوقك.
0: نعم، لأنه ساعات تلقى إنسان يتسامح وبطبعه متسامح، يتسامح مرة واثنين وثلاثة وعشرة، لكن بعد فترة ربما ولا من كثر الأذية يحس أنه ما عاش عنده قدرة على التسامح.
1: هو لأنه إحنا مشكلتنا في العباد ما تفرقش بين الضعف والحلم. إحنا العباد مشكلة أنه ما عندهمش، إذا كان يلقوا باب للظلم يفتحوها على مصراعي، مش تاخذ حقك للأسف وتتعدى. لا لا لا، العباد الله غالب اليوم ما قنيش نعديو لبعضنا، وثم عباد كي تقولوا يا سيدي يتجبر. فالحلم والعفو هو راهو عنده حدود محدودة. أول حاجة هات نتفهمه، إلى أي حد مش نوصل أنا نعفو عنك؟ إذا كان ما تعديتش حدود الله، لأن حدود الله ما فيهاش مسامحة. اثنين، إذا ما تعديتش على حقوقي وكرامتي، أنا نجم نصبر عليك، لكن أنه مش تولي عرضي في الميزان، ومش يولي داري في الميزان، ومش تولي أملاكي في الميزان، هنا يلزمني
0: نوضع حد للمسألة.
1: لا، وهيك الحلم أني نعطيك مساحة توقف عندها، رغم قدرتي على أني نوقفك، رغم قدرتي على أني نرجعك، ولكن أنا أعطيتك المساحة. هيك هو شفت، لو كان ما نعملوش المساحة هذه اللي أعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى وهالصدر سمح، رانا كل واحد شدد بونية ويضرب في صاحبه.
0: نعم،
1: رانا بكلنا متعاركين، ولكن وهذا شوف لما هذه الصفة تنحات من قلوبنا، كما بديت أنت الحلقة، ما قنيش صابرين على بعضنا،
0: صحيح،
1: ما قنيش نتجاوزوا خلقنا، ولات في خشمه،
0: خلقنا ضيقه، ولات ما عاد حد يعدي الحد،
1: ما قنيش. علاش؟ لانه لو كان، لان اللي راهو العفو مربوط بالايمان وقوه الايمان نتاعك، راهو علاقتك بالناس هي علاقه ايمانيه، راهو اذا كان انا توا ولا انت ما نخرجوش واحنا مؤمنين، راهو مش نوليو حاجه اخرى.
0: نعم، قوة الإيمان هي اللي تخلينا معناتها تكون من صفاتنا الحلم وإن نصبر على بعضنا وإن نعفو نعفو إن
1: لأنه راهو هيك الإيمان راهو هيك الإيمان. لو كان ما كناش عند إيمان في قلوبنا راهو نبدلوا المود متاعنا. لا اصبر وتحمل أخوك يا أخي. ثم مرأة ورجل ما يتعاركوش، ثم بو ولده ما يتعاركوش، ولا أم ولده ما يتعاركوش، ثم خو ما يتخاصموش، راهو لابد منها. أما لابد من الرجوع، أما ما تمداوش، ما هيش نهاية الكون. يتخاصمنا تخاصمنا أوكي متفقين، ولكن ما ثمش حد باش نرجع له. ثم علاش تعاركنا في الأخير؟ حل السر تلقى خيط. راهو بعض الحين يدخل ما بيناتنا الشيطان باش يفسد ما بيناتنا والكون، وما ينزغنا من الشيطان، وانما ينزغنا من الشيطان ينزغ. يعني الشيطان راهو
0: يحذر
1: يحذر يحذر عند كل مشكله صغيره ويكبرها ويكبرها ويكبرها حتى ما قدش تضعف. لك علاش احنا لحظه الايمان ارجع لانه في الاخير هيك هيك هيك ولدك وهيك مرتك، وراهو إذ شوية صبر من هنا وشوية صبر من هنا، شوية تنازل من هنا وشوية تنازل من هنا باش يتحقق كل شيء. يا أخي راهو الأنبياء باللي عانوه، ولكن في لحظة
0: كانوا صابرين. الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد كان صابر صبر كبير على
1: ورغم ذلك
0: الأذية، وعلى
1: طردوه من أهله وطردوه من بلاده، ولما رجعش قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء أو العفو. يعني يا عبيد
0: اطلب ديما المغفرة لينا، معناها الأم شو الكل
1: طردوه من داره، فكلهم فلوسهم. تعرف معناتها المقتل المتاع قريش أنهم جمعوا فلوس المسلمين وتاجروا بهم، يعني تنكيل كامل. ولكن لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة إيش قال لهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. سيدنا يوسف
0: كان عنده الفرصة باش يرجع
1: مش يرجع برا
0: ينتقم، لأنه
1: تخلى بجيش
0: كان
1: تخلى بجيش
0: متسامح.
1: شوف القوة أنه قادر
0: عنده المقدرة كامل.
1: اذهبوا فأنتم الطلقاء
0: إلا أنه عفى عنهم.
1: سيدنا يوسف عليه السلام بالقوة اللي عنده، يعني راهو مش يولي عزيز مصر، يعني تحت الملك بدريجة، واللي عملوه في خوه راهم طيشوها في بير وتعدى
0: مرحلة صعبة.
1: اش قال لهم؟ لا تثريب عليك اليوم، اي ما عندك حتى مشكلة، رانا تسامحنا ورانا اخوة، زعما ما نجموش ناخذوا شوية من هذا؟
0: نعم نقتديو بها
1: شوية، انه تجاوز واصفح عمن ظلمك.
0: نعم وانت الرابح
1: والله يحب المحسنين.
0: نعم
1: درجة
0: عند ربي خير،
1: يحبك
0: نقولوا ديما عند ربي خير.
1: هذه من الصفات اللي يحبهم ربي، يحب المتطهرين ويحب المحسنين ويحب المتقين. شفت هذوما يحبهم فيك ربي، يعني هم ثمانية حويجات يحبهم فيك ربي، يلا اعمل بيهم. والله لما تقرأ في القرآن الكريم والله يحب أعمل بها،
0: كهو ربي يهدينا إن شاء الله
1: ويسدي
0: ثبتنا.
1: آمين يا رب العالمين.
0: اللهم آمين. اللهم يا عفو يا كريم، يا من تحب العفو فاعفو عنا. اللهم طهر قلوبنا من الحقد والحسد ومن الغل، وانزع منها الضغائن والأحقاد.
1: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا سألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا سألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم يا كريم يا متعال بدل حالنا إلى أحسن حال. اللهم طهر قلوبنا وفرج كروبنا ويسر أمورنا، أنت مولانا يا نعم المولى ونعم النصير.
0: اللهم ارزقنا حلما عند الغضب وصبرا عند الأذى وعفوا عند المقدرة، واجعلنا ممن يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس.
1: اللهم يا كريم يا رحمن الرحيم اجعل لنا قلوبا مطمئنة نقية يا أكرم الأكرمين. اللهم طهر قلوبنا بمحبتك ورضاك، واجعلنا يا ربي للمتقين إماما. لا إله إلا أنت سبحانك.
0: اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.
1: اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، واهدنا إلى صراطك المستقيم، وانصر إخواننا في فلسطين، وأمن بلادنا وسائر بلاد المسلمين. أنت مولانا يا نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
2: سامحني سامحني.

0: تصفاقس الأخبار.
1: أسعد الله يومكم من جديد وإليكم عناوين الأخبار. موجة الحر متواصلة والانفراج متوقع بداية من الأربعاء القادم. تداعيات اقتصادية واجتماعية لانقطاع الكهرباء ودعوات إلى ضرورة اعتماد منظومة تواصل ناجعة. المستشفى المحلي بالحنشة يكتري مولدا كهربائيا لضمان تقديم خدماته للمرضى. فتح باب التسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية بداية من الاثنين القادم. وزير الاقتصاد يؤكد أن الرهان الحقيقي لمخطط التنمية 2026-2030 هو تحويل المشاريع إلى إنجازات ملموسة. وفي العالم، إيران تحذر الدول المضيفة لقوات أمريكية وتستهدف الكويت والبحرين والأردن. ختم عناوين الأخبار. مجمل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في حدود 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس.
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.

0: يا صباح الخير ويا صباح الخيرات والمسرات لكل مستمعينا، للناس اللي اختارت الاستفاقة على صوت إذاعة إصفاقس وإذاعة بانوراما توا 7:07. تحياتي لكم، شان نهاركم سعيد مبارك. نعرفوا مع درجات الحرارة المرتفعة هالسنوات الأخيرة، هو مش كان سنة الحقيقة، السنوات الأخيرة في ارتفاع متزايد وكل سنة تزيد درجات الحرارة أكثر ارتفاع. نعرفوا اللي المكيفات أصبحت ضرورة عند أغلب الناس في المؤسسات، أكيد المكيفات متوفرة إلى جانب زادة في المنازل في البيوت، كيف في تزايد كبير. حسب الدراسات تأكد أنه المكيف راهو ما هوش هو اللي يحتل الصدارة من حيث الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل، هذي ما يأكدوا تأكدوا دراسات. وكشفوا كذلك مدير النجاعة الطاقية في قطاع البنائات بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنه أجهزة التكييف أصبحت تحتل المرتبة الثانية، مع العلم أنها في السنة الفارطة كانت تحتل المرتبة الثالثة من أكثر الأجهزة الكهربائية استهلاكا للطاقة في المنازل. في أواخر الدراسات اللي صارت كانت تحتل الثالثة والآن أصبحت تحتل المرتبة الثانية، هذه نظرا للتطور الكبير اللي في زيادة الكبيرة في عدد أجهزة التكييف المركبة بالقطاع السكني، يعني في المنازل وفي البيوت. وأصبحت أجهزة التكييف تمثل نحو 18% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل، وهو ما جعلها تقدم المرتبة الثانية في ترتيب الأجهزة الأكثر استهلاكا. تعرفوش شكون اللي يتصدر المراتب الأولى؟ الثلاجة هي مازالت تحافظ على المرتبة الأولى باعتبارها أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكا للكهرباء وللطاقة، رغم تراجع حصتها مقارنة بالسنوات الماضية. ميتيو حالة الطقس لليوم. ميتيو حالة الطقس لهذا اليوم، إن شاء الله نشهد بعض الانخفاضات في درجات الحرارة إذية ما نأملوه. يحضر معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي، نرحب به سيد أنيس ساتوري. صباح النور وصباح الفل.
1: صباح الفل والياسمين مدام ريم، تحية ليك والأوفية إذاعة إصفاقس.
0: يعيشك الله يخليك. طقسنا لليوم شنو أحواله ولحد زيدة وبداية الأسبوع؟
1: في الحقيقة معناها يبقى العنصر الأبرز هو درجة الحرارة المرتفعة، يعني في الحقيقة تجاوزنا احنا ممكن الذروة في موجة الحر هذه، لكن مازال الطقس عموما حار. اليوم ان شاء الله باش تكون سحب قليلة على كامل البلاد، تتكاثف بعد الظهر بالجهات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. الريح اليوم من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل وبالجنوب. البحر في عمومه باش يكون متموج في خليج قابس، قليل الاضطراب في بقية السواحل. الحرارة اليوم إن شاء الله باش تكون في انخفاض ولو أنه طفيف، إلا أنه معناها موجود الانخفاض هذا في المناطق الساحلية الشرقية وفي المرتفعات، وين تتراوح الحرارة القصوى بين 36 و 41 درجة. تتواصل مرتفعة نسبيا في بقية الجهات بين 42 و 47 درجة، وتوصل حتى 48 درجة في أقصى الجنوب الغربي في جهة توزر مع ظهور الشيلي. بالنسبة اليوم أمس كنا سجلنا بعض الأرقام القياسية الجديدة، كما القيروان رقم جديد 49.7، رقم القديم 49.2، في زغوان سجلنا 48.6، الرقم القديم 48، وفي بيجة أيضا سجلنا 47.9 والرقم القديم هو 47.7. بالنسبة لأعلى حرارة 49.7 أيضا سجلناها في محطات كوندار ومجاز الباب. في جمال بلغت 49 درجة يوم أمس الحرارة القصوى، يعني عموما طقس حار تقريب في أغلب جهات البلاد. يوم الغد عموما بتكون سحب قليلة تتكاثف بعد الظهر في المناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار. الطيارات تنتقل من قطاع الشمالي بالشمال تتواصل شرقية بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل. البحر بشي يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. الحرارة بتتواصل تقريبا في نفس المستويات، ممكن حتى نسجل ارتفاع طفيف في المناطق الساحلية. يوم الاثنين يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في المرتفعات الغربية للشمال والوسط. الحرارة عموما بتكون في استقرار نفس الوضع يوم الثلاثاء، يعني تقريب مشابه ليوم الاثنين. حرارة دون تغيير تتواصل مرتفعة على أن تنتهي موجة الحر إن شاء الله بالنهار هذا يوم الثلاثاء، ويكون انفراج في درجة الحرارة بداية من يوم الأربعاء مع انتهاء موجة الحر هذه. هذا هو طقسنا كريم، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك أنت زيدة على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها سيد أنيس ساتوري. إن شاء الله يومك مبارك وسعيد.

0: بشرة ديمة.
1: أحلى صباح لكل مستمعينا، استقبلنا معكم يوم جديد، إن شاء الله يكون يوم مبارك وسعيد. المرصد الوطني لسلامة المرور يدعو كافة السواق إلى توخي أقصى درجات الحذر، هذا ما دعا ليه منذ ليلة البارحة حفاظا على سلامتهم وعلى سلامة عرباتهم في ظل الارتفاع الكبير اللي تشهده درجات الحرارة. أوصى المرصد في بلاغ مروري وقائي بضرورة التثبت، فما برشا تفاصيل الحقيقة أحيانا أحنا ما نعطيوهاش أهمية، لكن هي راهي مهمة برشا باش نحافظوا على سلامتنا وعلى سلامة زادة سياراتنا. يأكد المرصد ويوصي أنه ضرورة التثبت من مستوى مياه التبريد وزيت المحرك ومراقبة ضغط الإطارات للتقليص من مخاطر تلفها أو انفجارها جراء الحرارة مرتفعة، إلى جانب التأكد من جاهزية البطارية ونظام التبريد والفرامل والتفاصيل هذه الكل. وكيما زاد حذر من مخاطر ترك بعض المواد داخل السيارات، كيف ما اللي عندها تتأثر برشا بأشعة الشمس وبدرجات الحرارة المرتفعة، في مقدمتها على سبيل المثال عبوات الغاز، المواد القابلة للاشتعال، الولاعات، عواد الثقاب، عبوات العطور، مزيلات الرذاذ، كل هذية ساعات نحطوا حتى بارفان في الكهرباء وما ننتبهوش ربما اللي هو زيدا يزمنا ننتبه منه وما نخليوش حتى شيء في السيارة ينجم يكون قابل للاشتعال. كما نبه زيدا إلى ضرورة عدم ترك الأدوية اللي تتأثر بالحرارة والأجهزة الإلكترونية كيفما الهواتف الجوالة والحواسيب المحمولة وبنوك الطاقة، تجنبا لتلفها وارتفاع حرارتها بشكل اختير، إلى جانب تفادي ترك قوارير المياه البلاستيكية فترات طويلة تحت أشعة الشمس حتى ما تتضررش بالطبيعة المياه، ونحافظوا على سلامتنا وعلى صحتنا. وأكد زيدا إلى ضرورة ركن السيارات في الظل واستخدام الأغطية العازلة للحرارة وفي السياق النصائح الموجهة للسياق لتعزيز التركيز أثناء القيادة. أكد يزمنا زيدا ركسوا مليح أثناء القيادة، وأكد على أهمية زيدا شرب الماء بانتظام بمعدل كوب كل ساعة على الأقل لتفادي الجفاف وارتداء النظارات الشمسية لتقليل التوتر البصري حتى نسوق وإحنا مرتاحين، مع تجنب القيادة في أوقات الذروة الحرارية، تفضيل الفترات الصباحية أو بعد غروب الشمس حتى نسوق في ظروف مريحة هكا ونكون أكثر هكا تحسوا روحكم تسوقوا أنتم مرتاحين مش كيف ما في درجة حرارة مرتفعة. ذيك علاش برشا الناس منكم خاصة في الويكاند توا نهاية أسبوع سبت، للناس اللي خذيت عطلة وللناس اللي ما تخدمش سبت وحد، برشا اختاروا وجهة سياحية أو بعض الشطوط باش يستمتعوا. إن شاء الله ثنية زينة لكم الناس الكل وطريق السلامة، وإن شاء الله يكون يوم هكا مزيان وكيف ما تحبوه أنتم تتفرهدوا فيه أنتم والعائلة ولا الأحباب ولا الأصحاب ولا أنتم وشكون اخترتوا يكون يرافقكم.

0: الجسمين de la médine
1: عيشرة دايما
2: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24 تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها ويوميا من 10 نص نهار عندك باشا ما تختار وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش التفرهيد الإيقاعات المحطات والربح ما يوفيش حتى الثمانية ونص متاع الليل
1: صيفكم معنا يعمل كيف
2: مازال مازال توا باش تبدا سهرية من 9:30 الليل تزهى الجمرة مع الحكايات الفنون والمهرجانات الأنغام والإيقاعات ما تبدلوش الموجة اش قولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات
1: الصيف على موجاتنا نسمة تعمل الكيف
2: تعمل الكيف
3: إذاعة صفاقس
1: الأخبار
4: صباحكم سعيد موجة الحر متواصلة والانفراج بداية من الأربعاء القادم تداعيات اقتصادية واجتماعية لانقطاع الكهرباء ودعوات إلى ضرورة اعتماد منظومة التواصل الناجعة المستشفى المحلي بالحنشة يكتري مولدا كهربائيا لضمان تقديم خدماته للمرضى فتح باب التسجيل لمطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية بداية من الاثنين القادم إيران تحذر الدول المضيفة لقوات أمريكية وتستهدف صباح اليوم الكويت والبحرين والأردن والاتحاد الأوروبي يحذر من إجراءات حكومة نتنياهو لتوسيع المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ومعكم في التفاصيل نوال الطهري
5: صباح الخير
4: وسهام شعور لم تسلم ولاية أو معتمدية أو منطقة من انقطاع التيار الكهربائي الذي تزامن مع ارتفاع قياسي في درجات الحرارة ينتظر أن يتراجع تدريجيا بداية من يوم الأربعاء القادم
5: انقطاع التيار الكهربائي الذي تجاوز في بعض المناطق 10 ساعات إثر عملية التزود بالماء وكانت له أيضا تداعيات اقتصادية واجتماعية ما خلق موجة غضب جماعي ريبورتاج زهور الحبيب
6: ضررنا برشا السلع الكل فزت والله العظيم طيش بقيمة 300 ألف اليوم خضرة وغلة
7: برشا أضرار كبيرة جراء قطع الضوء
8: كليماتيزر تحركت ضربت لنا فيترينا والدجاج نتن طيشنا معناها سلعة مليون ومليون ونص طيشنا في الزبلة فيني راس مال مشى سي معناها ضرينا بالباهي هذا في نهار خلي انت تو كليماتيزر شكون باش يعوض لنا وشكون يعوض لنا فيترينا 3 ملايين و4 ملايين وفريق نتاع 10 ملايين و15 مليون حتى حد
6: شكون باش يعوض عوض لنا ربي الغلة الكل لو واحد اشترى الغلة لو واحد انا اليوم
7: ضرر كبير الحق تحوت وسلع بقية الطيش كل يوم ما تنجمش تبيعها ولازم حل جذري للحكايه هذه خاطر موسم الصيف مازال متواصل تعويض ما فماش تعويض على دي كونجيلاتور باقيين يفسدوا السلعه زاده كيف كيف باقيه تفسد وما فما حتى تعويض وما فما حتى اجابه من السلطات المعنيه
9: السلعه كيف كل فزدت 30 كيلو هريسه 20 كيلو حلو فزدت الكوشه فزد لي الكليماتيزور فزد لي الفريجيدير وين ظروفي يعلم بها ربي
10: يبقى بالساعتين مخصوص والماكينه ولا كل شيء بالكرون
6: كنت الديجونكتور يعني يزمني بعد عساس عليها انا منعش علي الضوء اختجي قص الخطر قصة من القصة تجم فيها الكليموتور دي هو الحمسون سيبل ونزيد الفريجدار ما تخدمش سكرنا برا لا ماكينة تخدم لا ميزان يوزن الله غالب كو اول حق يزمو في الفريجدار فرجي المرشة وغدو نجيك الله يقدر تقول نجيك الصحة مش تعرف لك باللي الضوء قص ولا حاجة راهو ترانا تلحم مش لعب
9: سلعتي الكل مشيت بكري اللوح فيها ونبكي عليها هكا
6: والله شيء اسف اقسم بالله
4: كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت عبرت عن انشغالها من تداعيات الانقطاعات المتواصلة للتيار الكهربائي ما يترتب عنها من خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة توقف الانتاج وتعطل نسق العمل فضلا عن الأضرار التي تلحق بالمعدات والتجهيزات الصناعية والكهربائية والإلكترونية ودعت إلى مزيد تطوير منظومة الإعلام المسبقة من خلال توفير معلومات دقيقة محينة ومواعيد الانقطاع ومدته المتوقعة واعتماد وسائل تواصل

0: وتتحرك نتاع ماكينات وما هيش متوفره في الكل، ما عادش ياخذ وقت باش يرجع يشتغل. ثم عباد زاد كيف كيف صار لها مشاكل في مواد اوليه، يصير انقطاع كهرباء، يصير مشكل ويصير هيك المواد الكل تضيع. دونك عملنا لهم احنا بيان وعملنا اقتراح، وقلنا الاقتراح يحاولوا يستثنيوا المناطق الصناعيه من القطع الدوري هذا، واذا ما فيش الامكانيه عطيونا توقيت مضبوط وقتاش باش يقصوا وقتاش باش يرجعوا باش احنا نحميو انتاجنا ونحميو المعدات نتاعنا من هذا القطع المفاجئ.
1: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بإصفاقس أعلن تسجيل تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي من حيث ظروف الإنتاج والإضرار بالتجهيزات والمواد الأولية، ودعا ستيك إلى تمكين المؤسسات الاقتصادية التي تجهزت بلوحات الطاقة الشمسية من بطاريات تخزين الطاقة الزائدة لاستغلالها في حالات الطوارئ حفاظا على سير الدورة الاقتصادية والإنتاجية.
2: الاتحاد الجهوي للشغل بإصفاقس دعا بدوره إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استمرارية الخدمات الحساسة وحماية الفئات الأكثر هشاشة، منبها من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانقطاع الكهرباء من توقف لعدد من المصانع والمؤسسات الإنتاجية.
1: انقطاع التيار الكهربائي طار أيضا القطاع الصحي، من ذلك المستشفى المحلي بالحنشة الذي اضطر إلى كراء مولد كهربائي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتأمين سلامة المرضى في أفضل الظروف. ودعا كافة مستعملي أجهزة التنفس الاصطناعي بالجهة إلى الالتحاق فورا وبصفة مباشرة بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بالحنشة لتلقي الخدمات الصحية والرعاية الطبية اللازمة.
2: الثقافة ليست بمنأى عن هذه الأزمة، حيث أعلنت هيئة مهرجان إصفاقس الدولي تأمين مولد كهربائي احتياطي سيتم اعتماده عند الاقتضاء في صورة حدوث أي انقطاع طارئ للتيار الكهربائي، بما يضمن استمرارية العروض في أفضل الظروف ويؤمن للجمهور متابعة السهرات بكل راحة واطمئنان.
1: عديد الولايات بينها القيروان والتطاوين وجابس وسوسة عقدت جلسات للنظر في أزمة الكهرباء، وخلصت إلى ضرورة وضع خطة اتصالية واضحة ومزيد العناية بالجوانب التحسيسية لترشيد الاستهلاك وإيجاد حلول بديلة ومبتكرة. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة إصفاقس. تنطلق الشركة الجهوية للنقل يوم بإصفاقس طبعا يوم الاثنين المقبل في تأمين خط جديد يربط بين مركز الولاية والغرابة بير الملولي وبير بن عياد عبر ثلاث سفرات يومية.
2: الانطلاق من وسط المدينة في السادسة صباحا والثانية بعد الظهر والخامسة مساء، والانطلاق من نقطة نهاية الخط بالعمادات المذكورة في السابعة للأربعاء صباحا والثالثة والربع بعد الظهر والسادسة مساء. أما بخصوص توقيت السفرات مع العودة المدرسية فسيتم تعديله والتنسيق بشأنه مع وزارة النقل والشركة الجهوية للنقل بإصفاقس.
1: في شأن تربوي، تفتح وزارة التربية باب التسجيل باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من يوم 20 جويلية الحالي إلى 20 أوت القادم، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع www.parent.education.tn. إلى مجلس نواب الشعب وعلى هامش مصادقة المجلس الوطني للجهات والأقاليم على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة.
2: الوزير قال إن المخطط يستهدف بالخصوص بلوغ نسبة نمو 4% والارتقاء بالدخل الفردي والتقليص من نسبة الفقر وتحسين المقدرة الشرائية وتدعيم التوازنات المالية للدولة وتطوير مواردها الذاتية، إضافة إلى الارتقاء بمردودية المؤسسات الوطنية والتقدم في نسبة الرقمنة.
1: إلى أخبار العالم موجزة، وصل فجر اليوم إلى مستشفيات غزة

0: 6 شهداء بينهم امرأتان أصيبوا بنيران العدو الصهيوني في مناطق متعددة من قطاع غزة، فيما استشهد أمس 8 فلسطينيين وأصيب 20 آخرون في مجزرة استهدفت جموع المشيعين عند بوابة أحد المساجد في مخيم صيرات.
1: أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من إقدام حكومة الاحتلال الصهيوني على تخصيص تمويل جديد وكبير قدره 2.8 مليار دولار تقريبا لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أنه سيؤدي إلى ترسيخ وجود المستوطنات بقدر أكبر في مناطق حساسة للغاية من الضفة.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم انتهاء الليلة 7 من الضربات ضد إيران، وأكدت أن الهجمات استهدفت مواقع للمراقبة وبنى تحتية عسكرية إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية وأصول عسكرية أخرى.
1: وردا على العدوان الأمريكي، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم استهدفه مركز الدعم الأمريكي في قاعدة عارفجان في الكويت، ما أدى إلى سقوط قتلى في صفوف القوات فيها. كذلك استهدف رادار قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت بطائرة مسيرة، كما تداولت منصات إخبارية ووسائل إعلام فجر اليوم مقاطع فيديو قالت إنها توثق لحظة إصابة صواريخ باليستية إيرانية لقاعدتين في الأردن تضمان قوات أمريكية.
0: تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. موجة الحر متواصلة والانفراج بداية من الأربعاء القادم. تداعيات اقتصادية واجتماعية لانقطاع الكهرباء ودعوة إلى ضرورة اعتماد منظومة تواصل ناجعة. المستشفى المحلي بالحنشة يكتري مولدا كهربائيا لضمان تقديم خدماتها للمرضى. فتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية بداية من الاثنين القادم. 6 شهداء فجر اليوم في قطاع غزة، وإيران تحذر الدول المضيفة لقوات أمريكية.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحياتنا ولطهري وسهام شعور، نلتقي إن شاء الله في تمام 9. أترككم الآن مع زميل مرجعتي طلة وأخبار الرياضة، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: عشرة ديما ديما
5: ثنية زينة.
6: اسمعني، شد ثنيتك ما تشدش تليفونك.

أول مواعيدنا الرياضية، مرحبا بكم في الأخبار. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت أنها باش تنظم حفل سحب رزنامة الموسم الجديد للبطولة المحترفة الأولى نهار 24 جويلية، مع التذكير أنه موعد انطلاق المسابقة هو السبت 22 أوت القادم. ديما مع أخبار الجامعة التونسية لكرة القدم، بعد الاتفاق مع المدرب معين الشعباني على الإشراف على المنتخب التونسي إلى غاية كأس العالم 2030، موقع وين وين المغاربي تحدث على الراتب الشهري للمدرب معين الشعباني اللي هو 50,000 دولار، يعني بما يعادل 147,000 دينار تونسي. لحد البارحة ما عنتش الجامعة على هذا الاتفاق، طبعا في انتظار إمضاء العقد. نرجع لأخبار الأندية، عودة إلى الخلاف القائم منذ تقريبا عامين بين النادي الصفاقسي والحديد الصفاقسي حول مستحقات الحديد الصفاقسي من صفقة انتقال اللاعب على غرام إلى شختار الأوكراني. رغم عديد الجلسات اللي جمعت الممثلين من زوز أندية، رالوي أعلن أمس أنه باش تواجه إلى الجهات القضائية والرياضية المختصة باش يحسم في الموضوع، بسبب ما وصفته إدارة الرالوي بمباطلة هيئة النادي الصفاقسي بخصوص تمكينها من مستحقاتها. النادي الصفاقسي وصل للتحضيرات للموسم الجديد تحت إشراف المدرب نبيل الكوكي، بعد الحارس أيمن دحمان التحق أمس بالتدريبات المدافع الكونغولي كيفن مونديكو. إلى أخبار النادي الإفريقي، النادي الإفريقي مهاجمه وهدافه فراس شوات مش باش يواصل معاه الموسم المقبل. فراس شوات اتفاق رسمي مع أهلي بنغازي الليبي مقابل تمتع النادي الإفريقي بمبلغ 600,000 دولار، وهو قيمة البند التسريحي ومدة العقد زوز مواسم، بينما باش يتحصل اللاعب فراس شوات على راتب سنوي بقيمة 1.2 مليون دولار في الموسم الأول و 1.3 مليون دولار في الموسم الثاني. نذكر أن المهاجم فراس شوات كان أنهى الموسم الماضي بطل الهدفين ب 17 هدف، حصيلة الحقيقة ساهمت في تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة. نبقاو في النادي الإفريقي، إدارته تلقات عرض ثاني، المرة هذه يخص الظهير الأيمن غيثن الزعلوني صاحب هدف التتويج بلقب البطولة. العرض جاء من فريق روسي اللي هو دينامو مخاتشكالا. حسب بعض المصادر العرض قيمته 750,000 أورو، يعني في حدود 2.5 مليون دينار تونسي، ويبدو أن الإفريقي طالب ب 1.2 مليون أورو، يعني أكثر من 4 مليون دينار تونسي باش يفرط في اللاعب هذا. إلى الترجي التونسي اللي قرر التخلي على الرباعي الياس بوزيان ظهير الأيمن، عنده جنسية تونسية وسويدية 29 عام، إبراهيم كايتا ظهير أيمن موريتاني عمره 25 عام، أبو بكر دياكيتي مهاجم مالي 20 عام، ومحمد الموحلي وسط هجومي جنسية تونسية بلجيكية عمره 28 عام. ديما في الترجي، نادي الحزم السعودي لدربه جلال القادري كان رأس إدارة النادي الترجي يطلب فيها استعارة المهاجم المالي أبو بكر دياكيتي لموسم واحد بقيمة 300,000 دولار. المونديال، وما أدرك ما المونديال. الأحد غدوة 19 جويلية الحدث الكروي في الكرة الأرضية، نهائي بطولة كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك، غدوة 8 متاع الليل في ميت لايف الستاديوم، الملعب اللي يتسع ل 82,000 متفرج، باش يحتضن إذن اللقاء النهائي بين إسبانيا والأرجنتين، والحكم المباراة هو سلوفيني سلافغو فينيتش عمره 46 عام، وكان عبر على فرحته بهذا التعيين بدموع الفرح.
الملاحظة البارزة في النهائي هذايا، لأول مرة في تاريخ المونديال يوصلوا للنهائي حامل لقب بطل أوروبا وحامل لقب كوبا أمريكا. على مستوى المونديال المنتخب الإسباني أفضل منتخب في النسخة هذه دفاعيا، بما أنه مقبل حتى إلا هدف واحد وكان ضد المنتخب البلجيكي، ووقت المنتخب الإسباني كان فاز 2-1. أيضا المنتخب الإسباني تعادل في مباراة واحدة في افتتاح المشاركة أمام الرأس الأخضر، ثم حقق 6 انتصارات متتالية آخرها 2-0 ضد المنتخب الفرنسي في نصف النهائي. المرة الأولى اللي بلغ فيها المنتخب الإسباني النهائي فاز باللقب عام 2010 في جنوب أفريقيا، كان فاز في النهائي على حساب هولندا 1-0 بفضل هدف أندريس إنيستا في دقيقة 116. منتخب الأرجنتين وصل لنهائي المونديال في تاريخ مشاركته في 6 مناسبات، فاز باللقب في 3 نهائيات، 1978 عندما استضاف البطولة أمام هولندا 3-1، 1986 في المكسيك في حضرة الأسطورة دياغو مارادونا ضد ألمانيا 3-2، و2022 في قطر بقيادة الماكر ليونيل ميسي ضد فرنسا 3-3 وركلة ترجيح 4-2. نختم المونديال طبعا بالحديث على ليونيل ميسي اللي أنقذ المنتخب الأرجنتيني من الخروج من المسابقة في أكثر من مناسبة. على كل عندي رقم يحمله ميسي في رصيده اللي هو 1163 مباراة، سجل خلالها 919 هدف وقدم 418 تمريرة حاسمة، يعني مساهمة ليونيل ميسي في 1163 مباراة تقريبا 1337. نهاية سبورت نيوز، تحية فيصل المرزوقي في مستوى الإخراج الإذاعي، ريم بجويرة باش تواصل معكم، أحلى صباح حتى للتسعة، متابعة طيبة، تحياتي أنا منجعة الطلة، إلى اللقاء. سبورت نيوز.

0: مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. صقر جالطة، الطائر الرمز للجزيرة. تأوي جزيرة جالطة هذه المحمية ذات المناخ الرطب أكثر من 300 نوع من الطيور، تتجمع في فترات من السنة في هذا الأرخبيل الصغير بأدغاله وأشجار الصنوبر الحلبي الوالفة التي تمت غراستها قبل عدة عقود. لجالطة طائرها الرمز هو صقر أو برني جالطة، ذلك الطائر الكاسر ذو الجناحين الفارعين اللذين يمتدان ذات اليمين وذات الشمال على نطاق أمتار مع ذنب طويل، وهو سريع جدا، يطارد صغار الطير والأسماك بخفة عجيبة حتى ولو حصلت المطاردة على سطح الماء. لصقر جالطة معرفة غريبة بتقلب الأحوال الجوية قبل حدوثه بساعات. ومن غريب ما تأتيه صقور جالطة أن كبارها تبدأ في مغادرة الجزيرة حينما ينتصف شهر أكتوبر وتهاجر إلى مدغشقر عابرة مضيق الموزمبيق، تاركة وراءها في الجزيرة صغارها التي ولدت في نفس السنة، فتحل محل الكبار وتتدبر أمرها بحثا عما تحتاجه من طعام. وبعد انقضاء 4 أسابيع تغادر بدورها الجزيرة وتتجه صوب مدغشقر دون حاجة إلى معين أو دليل. كبار الصقور وصغارها تعيش في مدغشقر على انفراد، وتتحول إلى طيور تقتات على الحشرات في انتظار العودة إلى الجزيرة بعد 6 أشهر، حيث تتزاوج وتتكاثر. مد وجزر.
1: تذكرة عبور إلى الجزر التونسية
0: مع الدكتور رضا القلال. أحلى صباح.
2: أحلى صباح. أحلى صباح.

0: الأسرة ديما
1: عشاء ديما مع مستمعينا. أحلى وأجمل الصباحات لكم من إسكل اللي اخترتوا الاستفاق على صوت إذاعة إصفاقس وإذاعة بانوراما. دينا معكم المشوار من 6 متاع الصباح، مازلنا متواصلين للتسعة متاع الصباح. نعطيكم فكرة على حالة الطقس اليوم اللي خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي. فما سحب قليلة، البحر متموج وقليل الاضطراب، الحرارة في انخفاض طفيف وطفيف جدا. نلقى وتتراوح في الساحل والشمال ما بين 36 و40 درجة، وفي الوسط والجنوب بين 42 وتوصل حتى 47 أو 48 درجة مع ظهور الشهيلي. وإن شاء الله ربي خفف علينا، وخاصة تقريبا من هنا لنهار 3-4 مش تبدأ نشهد انخفاض في درجات الحرارة. هذا طقسنا لليوم وللأيام القليلة القادمة. احنا بعد شوية باش يكونوا حاضرين معنا زاد عدد من الضيوف باش تحضر معنا مختصة في الطفولة وفي التربية اماني عفية باش نحكيه على صغيراتنا وعلى الذكاءات. خاطر ديما نقول لكم راهو العطلة فرصة كبيرة باش نستثمروا الوقت وباش نركزوا مع صغيراتنا ونجموا نشوفوا شنو ما انواع الذكاءات اللي عند صغارنا. كل صغيرة وما شاء الله عليه ذكي، تكتشفوا السر هذية وكيفاش نتعاملوا مع ذكاءات أطفالنا. أيضا جديد التكنولوجيا ويفيدنا زيدا بأبليكاسيون الأستاذ أحمد بن عطية، أستاذ في الإعلامية وخبير في السلامة المعلوماتية، يكون حاضر معنا. كيف ما زيدا بش يكون حاضر معنا سي رضا دربيل مدير مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 باش نحكي على الحملة الترويجية وعن التظاهرات اللي نشوفوها على شواطئنا في صفاقس اليوم، ونحكي بالطبيعة على مهرجان صفاقس الدولي وفعالياته وسهراته اللي باش تنطلق ان شاء الله بداية من 21 جويليا، ويكون الافتتاح مع الفنانة نبيها كراولي والاختتام زيدا التونسي مع الفنان كيف العادة تقريبا على امتداد سنوات شفنا ديما الاختتام مع الفنان صابر الرباعي. وصلنا لثمانية وثمانية دقائق، تحياتنا لكم مسامعينا الكل، وشان نهاركم زين وشان نهاركم أسعد الأيام.

0: أحلى سباح أحلى سباح.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا من جديد. نحييكم الناس كله اللي يلتحقوا بنا الآن في الاستماع كما تعودتوا علينا، صغيري اللي هو ديما من خلال ضيفتنا اللي تنورنا برشا بحضورها، المختصة في الطفولة، مربية الطفولة ومرافقة تربوية للأطفال، أماني عفية. أهلا وسهلا، صباح النور وصباح الفل أماني.
2: صباح الفل للناس الكل، مرحبا بكم، مرحبا بكافة المستمعين. بالحق الطفولة وما أدراك ما الطفولة مع مدام ريم، متعة واستماع وإن شاء الله إفادة كبيرة برشا.
1: إن شاء الله هذه أملنا اللي إحنا نفيدوهم صغيراتنا باش معناه نربيهم على أصوله، باش نجموا نعرف كيفاش نتعاملوا معاهم، باش ما نشوفوش ربما بعض ال نعش نقولنا بعض الصور اللي نشوفوا فيها توا، بعض السلوكيات، بعض بظفرين الانحرافات. حاسيلو نمشيو في ثنية صحيحة من الأول، تكون تربية سليمة متوازنة وناجحة إن شاء الله، ويكونوا عنا أجيال في المستقبل زادة نشحين في حياتهم الكل. احنا اليوم باش نحكيو على موضوع مهم، باش نحكيو باعتبار انه عطلة فرصة باش نركزوا مع صغيراتنا، ننتبهوا لهم، خاطر ديما وقت القراية خلال سنة دراسية نبدأ نجريه مع الخدمة مع الوقت مع القراية مع ضغط الدراسة والامتحانات وغيره، ساعات ما نلقاوش وقت باش ننتبهوا لصغيرنا وركزوا معاه. رو صغيرنا يلزمنا ننتبهوا له ويلزمنا نركزوا معاه ونعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه. دونك العطلة هي فرصة ثمينة باش عقيلة، خاصة في موضوعنا لليوم باش نحكيه على الذكاءات متعددة عند الأطفال. سطر متعددة، راهو عندهم ذكاءات ومتعددة عند صغيراتنا وعلاقتها نربطها، خطر ديما يجسهم الأولياء علاقتها بالتعلم وبالدراسة. خط ساعات يقولك صغير يجيب في 18 و19 أكيد ذكي، زعما بالحق الصغير ذي ذكي برشا، وقال لك الصغير اللي يجيب في 10 و11 زعما عنده ذكاءات ولا فما عنده مشكلة ولا هذي كل باش نحكيه فيه باش نشوفه صغيرنا ونفهمه.
2: صحيح، كما قلت ديما احنا رابطين الذكاء بالتعلم
1: بالتحصيل،
2: رابطين الذكاء ونقول
1: بالقرايه
2: بال 18 و 19 اللي في ولدي ذكي في الرياضيات خاطرو جاب 18 لا ولدي مش ذكي في اللغه على خاطرو جاب 10 وديما برشا اولياء يعني كيف تجيني تقول لي والله هو ذكي لكنه مش لاقي روحه في القرايه. انا نحس بولدي ذكي لكنه ما هو زعما هو ناقص في الذكاء متاعه ولا نحب. وإحنا اليوم نوضحوا نقطة ياسر مهمة اللي ما ثماش صغير في الدنيا هذه ما هوش ذكي.
1: اطمينوا صغيراتكم الكل راهم أذكياء،
2: لكن اللي يختلف شنو كل ذكاء وين موجود
1: يعني أنواع
2: أنواع الذكاءات
1: ذكاءات أنواع
2: أنواع أنواع أنواع بالفطرة معناها لكنها قابلة للتطور. معناتها كما نقوله كل صغير كي تطور له ذكاء معين ينجم معناتها يصير فيه معناتها تنمية وينمو هيك الذكاء، لكن أكيد فما تميز في ذكاء في ذكاء من الذكاءات. احنا نقولهم بعجالة، هو فما عنا الذكاء اللغوي عند الصغيرات، عنا الذكاء المنطقي، عنا الذكاء البصري، وعنا الذكاء الجسدي الحركي، فما زاد الذكاء الموسيقي والذكاء الاجتماعي، هذا باختصار، وتم زيادة التفريع أكثر، لكن هذا الأساس.
1: وفما
2: الأساس.
1: حتى اللي معناتها قال فما
2: مكاني والوجداني
1: العاطفي
2: ولا هيك، هو الذكاء الوجداني اللي أنا مثلا نشوفه ياسر في الاجتماعي. فهمت، نشوفه ياسر في الاجتماعي، خاطر الاجتماعي أنا ديما نقول يتفرق الذاتي مع الذات ومع المجموعة. إذا عندك أنت ذكاء مع المجموعة راه أوتوماتيك ما فما ذكاء كبير الداخل عاطفي، تلقى معناتها إنسان عنده ذكاء عاطفي أنه يفهم المجموعة من حوله ويعرف كيفاش يحكي معهم، كل واحد يعطيه لغته، ذكاء ذكاء ذكاء عاطفي عالي معناها. فهمت، الذكاء البصري يعني تلقى الصغيرات مهتمين ياسر بالتفاصيل متاع الصورة، يتلهيوا بالخرائط بالألوان، بالنوع متاع الكتابة، بالشكل. تلقى صغير ياسر مهتم بالشكل متاع الكراسة، نحبها هذه منحبش هذه، صغير آخر تلقاه والله لا يهم أصلا كراسة مش موجودة
1: أصلا، ما يعرفش كراسة هذه من هذه.
2: لاحظ فما صغيرات تلقاها الدرس كي يكتبوا عامل معناتها عامل الألوان وعامل الـ الـ النظام وعامل الكراسة، تقول
1: شوف هكا تعشقها أنت هيك الكراسة
2: وتلقى صغير
1: ما تفهم حد شيء
2: كلها زرقاء ويمكن معناتها ما تفهمش العنوين من الفقرة من الكل
1: وين يلقى فراغ يكتب
2: ذكي وهيك وش ذكي هيك عنده ذكاء بصري مهتم بالتفاصيل الدقيقة اللي أي. تظهر له الآخر تلقاه يكتب شي حتى كلمتين لكن عنده ذكاء سمعي قوي. أنا ولا قرأوا معايا برشا ما يكتب شيء وتبارك الله عليه في اللي في اللي نوتات متاعه في الأعداد بارك الله ما يكتبش لكن معتمد ياسر على السمع متاعه. دونك فما اختلافات في كل صغير مع كل صغير. احنا اليوم مش نعمله باش نشوفوا من الذكاءات هذه كيفاش أنا نجم نستثمرها في عملية التعلم. يعني لهنا إذا أنا عندي صغير عنده ذكاء بصري واضح، نبدأ أنا نراقب نشوف ولدي. أنت ياسر قلت كلمة مهمة، إني لازمني نركز مع صغيري ونراه وين التوجه متاعه.
1: خاطر مشكلة اليوم الأولياء مش مركزين أكثر من الصغار، ويقول لك صغيري ما يركز وصغيري ركز أنت.
2: ايوه صحيح
1: ركز انت فيها
2: ركز
1: ركز مع صغيرك وافهم صغيرك وعرف كيفاش تتعامل معاه وكيفاش تتحاور تتواصل معاه. حتى طريقه التواصل راهو صغير لازمك تغزر له في عينيه، صغير لازمك تحكي معاه تعطيه اهتمام، حاسين له برشا برشا مع تفاصيل لازمنا ننتبهوا لها. ساعات تبدا هي يدها في الكسرونه وعينها في التليفون وتحكي معاه، هو يحب يحكي لها حكايه مهمه ويحب تركز معاه
2: صحيح.
1: وهي ولا على معناها ما تغزروش حتى الغزران، راهو هي مهم برشا. دونك يزمنا احنا الساعه نركزوا مع صغيرنا ومن بعد نطلبوا منه شو نحبوا
2: صحيح. دونك لهنا كما قلت معناها كي تركز انت مع الصغير وترى هو وين التميز نتاعه بدا الحل يجيك. معناتها راهو مش صغير ما هوش ذكي، صغير استعملت معه طريقة ما تناسبوش، فرق كبير
1: صحيح.
2: غير في الطريقة،
1: استعملت معه طريقة مش ذكية
2: صح،
1: أما هو ذكي،
2: أما هو ذكي. مثلا تلقى برشا صغيرات عندهم اهتمام بالبيئة، وزيدا نجموا حكيوا حتى قالوا ذكاء بيئي وبالحيوانات
1: أي بالطبيعة
2: بالطبيعة
1: وبالتراب وبالأشجار.
2: هذه حاجة فطرية في كل إنسان صحيحة ولا دونك لهنا أنا إذا لاحظ صغيري بالطريقة هيك بنين مش نطلق للتعليم
1: أي
2: مش نعلم الرياضيات. نحكي دي مع الفئة العمرية أنا ما قبل المدرسة، كي نبدأ هو عنده ذكاء واهتمام وعشق للحيوانات، كي نبدأ نقوله عنا مجموعة من الحيوانات ونمدله هذه دجاجة واحدة وعندي زوز أحسن هذا واحد اثنين وعندي ثلاثة أرنب واحد اثنين ثلاثة. شفت انتي سي باش ربط بالاهتمام متاعه الدخلة
1: باش يركز معاك
2: باش تدخله حتى في القراءة حتى في في أي متير انتي باش تدخل ادخل من اللغة متاعه هو توتجم تقمل لها تحصيل. احنا هيت نركزوا الذكاءات هذية وعلاقتها بالنوافذ
1: بالتعلم كيفاش نجم نستثمروها.
2: احنا باش نتعلموا بالحواس متاعنا الخمس اللي هي البصر والسمع والحس والحركة، يعني اللمس. اليد متاعي اللمس وعنا الشم وعنا الذوق.
1: نعم
2: برا احنا نقولوا هيت نعملهم حسي وبصري وسمعي.
1: نعم
2: ذكاء عنا منطقي وبصري وعنا ذكاء لغوي. أنا كان نركز على الثلاثة حواس هذوما وندخل المعلومة بثلاثة لغات وممتان أنا قاعدة نخاطب في الذكاءات. دونك أنت أعطي بالحواس راك مش تخاطب الذكاءات الكل بريسك.
1: مثال مثلا
2: أنا كي مش نعطي حرف الصغير باش يبدأ يقرأ سنة أولى وميزان مش متمكن من الحروف مثال.
1: نعم
2: الطريقة المعتمدة اللي يعتمدوها بعض المربيين ولا بعض الأولياء أني هي التلقين، وريوه الحريف هذا الباء عاود معايا باء. تخيل أنت صغيرة عنده ذكاء حركي جسدي وانت تعمله في تلقين سمعي. كيفاش باش يكون الاستقبال متاعه قوي ولا ضعيف؟
1: ضعيف.
2: ضعيف. شو انا لازمني نعمل؟ لازمني نخدم اليد والعين والوضن في نفس الوقت في تقديم المعلومة. مثلا تجب انت تعمل الحروف تصنعهم من ماتير من ملمس مختلف، ملمس كيمشي عليه يده، احنا نسميها في الحروف الحسية. انه هو باش يبدا يشد الحريف يمشي يده على الحرف، وميمطون انا نقول له اشياء تبدا بالصوت نتاع الحرف ومش بالحرف، الصوت سي معناتها انا ما نقولوش هذه باء، نقول له هذه ب، سمع هو في بقرة سمع باء قاف راء تن، ولا سمع ب ق ر، فما صوت مسموع وفما اسم حرف وفما الشكل بتاع الحرف. دونك انا لهنا كي باش نعطي يسمعوا ويعدي عليه يدو ويراه، استعملت شي ورقة وستيلو،
1: استعملت الحواس الكل انت هنا.
2: لا شعملت للذاكرة نشطها،
1: نشط الذاكرة البصرية والسمعية والحسية
2: الحركية. دخلتها
1: استخدمتهم ثلاثة
2: صحيح،
1: معناها أكيد هو مش يكون عنده نوع منهم
2: من وأغلب الأغلب الأغلب
1: إذا مش اثنين
2: صحيح. النوافذ اللي نخاطبه النوافذ الحسية أنا نسميهم في التربية، ماذا بيك خاطر أنت كيما نقوله مربي عنده 40 صغير في قسم، مش باش يقعد يصنف كل واحد والذكاء متاعه شنو هو ولا
1: صحيح.
2: لكن أنت حاول في الوسائل اللي أنت تعتمدها في تقديم الدرس متاعك تنوع وتعمل أكثر من حاسة تخاطب بها باش تخاطب جميع الفئات.
1: هاي.
2: لهنا بعد أنت تو يظهروا لك، تو تلقى واحد والله يعطيك دي تفاصيل في السبورة أنت لا تنتبه لها جملة، ذكاء بصري واضح. والآخر بتلاقي اللي متبس راسه ومش في غزر لك مراه مش معناتها مطفيك، راه معتمد على الوظن متاعه وقاعد يسمع فيك وقاعد يسجل، اسأله تو يجاوبك. والمظلومين برشا اللي عندهم الذكاء الحسي حركي، خاطرهم عاملين 4 سوايع قاعدين مطالبين انهم يقعدوا على كرسي
1: هما ما ينجموش وما يصعب عليهم الامر،
2: تعطيه انت بصري سمعي برا كان مش ما فماش حواس، ومن بعد نقولوا فرط حركه وتشتت انتباه. قديش نضربوها ليتيكيت هذيك على الصغيرات، ساعات تلقى طفل حركي صحيح لكن هو ما عنده القدرة في قديش كيفاش ينجم يتعلم لك هذاك؟ هل هو ماهوش ذكي ولا انت ما عطيتوش الطريقة متاع
1: انت ما استعملتش معها الطريقة اللي تتلائم مع ذكائته؟
2: نمشي حتى صحيح، نمشي حتى في السيونس توا والعلوم التجريبية على شنو قائمة هي؟ على التجارب. احنا في المرحلة الاعدادية تنعدم التجارب تماما ويولي دروس دروس دروس دروس، والطفل فما بعض الدروس اللي فيها تجارب لكن الطفل ديما يعتمد على الحسي حركي. راهو قد ما تعطيه حواس، انا كان نقول لك توا ولا اي واحد يسمع فيها، الكريمه هذه طياره على الاخر والماتير متاعها رطبه ونحكي لك عليها وتراها، باش تصدقني كان ما تهز شويه من الكريمه وتجربها على يدك وتشوف
1: وتحسها.
2: دونك لانا ضروري جدا اني نحكي بالحسي حركي. الحسي حركي الركيزه الاساسيه لنمو الذهن عند الطفل. الحسي حركي احنا انا نقول لهم الموتور الموتور متاع التطور متاع العمليات الذهنيه متاع الطفل، من تركيز وانتباه وتذكر سي الموتريسيتي الحسي حركي اللي فيها معناتها اختصاص. دونك هذايا هو معناتها
1: لازمنا ننتبهوا هذيك علاش ونركزوا نعرفوا منين ندخلوا الباب اللي ندخلوا منه باش نستغلوا هالذكاءات احسن استغلال ونستثمروها وتكون ناجعه في التعلم وفي الدراسه وفي التحصيل العلمي وغيره.
2: صحيت
1: يعطيك الصحه
2: وعيشك الله يبارك.
1: شكرا ليك يعطيك الصحه سيده اماني عفيه، مربيه طفوله ومرافقه تربويه أطفال. شكرا لك متقل على شغل الأسبوع القادم مع إفادات أخرى. تحياتنا زيدا المستمعين اللي تابعوا فينا، شكرا لكم على الوفاء وعلى المحبة.

ورانيلا ورانيلا ومعك ما نحس بخطوتي واللي يعرضني نحكي

0: احلى صباح احلى صباح
1: احلى واجمل الصباحات لكم مستمعينا الكل، واكيد انتم في انتظار سهرات وفعاليات مهرجان صفاقس الدولي اللي تنتظروه كل سنه، وسنه في دورته 46 اللي باش ينطلق رسميا ان شاء الله نهار 21 جويليه 2026 بعرض الافتتاح الفنانه نبيها كراولي. اما قبل السهرات وقبل الافتتاح الرسمي فما زيدة ترويجي، عروض ترويجية، فما هكا قرب من الجمهور وتعريف بالبرمجة. وفي الإطار هذية يحضر معنا مشكور مدير مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46 السيد رضا دربيل. صباح النور وصباح الفل سي رضا.
2: نهارك زين، صباح النور، مرحبا بك، شكرا على الاستضافة، وتحية ليك وكل فريق العمل معك على مجلسات الصفاقس.
1: يعيشك، صباح الخيرات. انتوما اليوم عندكم زيدا فما عشوية مزيانة ان شاء الله باش تكون في الشفار.
2: اي كما قلت انت تويكا، بطبيعة الحال احنا في اطار البرمجة اللي عدناها للدورة 46 لمهرجان الصفاقس الدولي، ارتأينا انه قبل ما نبدأ السهرة الافتتاحية ويقع افتتاح المهرجان بالشكل الرسمي، فكرنا في السهرة الترويجية. والحقيقة انطلقنا في الفكرة هذه من حتى شعار الدورة. شعار الدورة تعرف اللي هو رفعناه اللي هو من صورها تاريخ ومن بحرها فن. قلنا احنا مش نحط الركاب في سيدي منصور وعلى شاطئ سيدي منصور. انطلقنا البارح كولا في سهرة ترويجية بكازينو صفاقس، وتعرف كازينو صفاقس الرمزية متاعه تاريخيا
1: نعم.
2: حتى في الفترة هذه معناتها أصبح مقال. الحقيقة أنا تفاجأت، عندي سنوات ما مشيتلوش، كولا نلقى حضور
1: كبير برشا ما شاء الله،
2: غير عادي معناتها
1: اكتظاف.
2: الناس اللي جاوا بكرههم ما لقاوش حتى وين يقف.
1: صحيح،
2: حسيلو عملنا ذيك السهرة الترويجية الأولى في الكازينو متاع صفاقس، وقلنا علاش لا نمشيو للسفر، ناخذوا الساحل الجنوبي للمدينة، مش نمشيو إن شاء الله الليلة في سهرة ترويجية ثانية بشاطئ الشفار. تعرف شاطئ الشفار، اخترنا ليلة الأحد تعرف، وخاصة في الحرارة هذه وفي السخانة هذه أكيد فما برشا ناس مش تهرب من الشفار. مش يهربوا، دوب ما يدخلوا للشفار مش يلقوا سهرة ترويجية الحقيقة باش نعرفوا بها بمحتوى برنامج الدورة. وبطبيعة الحال وانفتاح على الجمهور، خطر ما نقتصروش على أسوار المسرح الصيفي، قلنا خليها تكون

0: سهرات مفتوحة للعموم في فضاءات مفتوحة.
1: وشو باش نلقاو في السهرية الليلة في الشاطئ؟
0: والله هي سهرة شبابية الحقيقة، سهرة شبابية مش يأمنها فريق تقني، موجهة بالأساس للشباب، لكن هذا يعني
1: تتماشى مع أجواء الشاطئ والبحر والشفار أكيد، وتعطيهم فكرة عن فعاليات. نعم، وشو مبرمجين
0: الشاشة العملاقة مش يكون عليها البرنامج، ومش نوزعوا البرمجة هذه على مختلف الحاضرين والمواكبين للعرض هذا.
1: نعم، بيجيز نعطيهم فكرة اللي يسمع فينا توا في الصبحية عن سهرات مهرجان صفاقس الدولي.
0: مهرجان صفاقس الدولي كما قلت سيادتك مش يقع افتتاحه إن شاء الله نهار 21 جويلية، مش تكون سهرة الافتتاح مع الفنانة نبيها كراولي. والاختتام إن شاء الله مش يكون مع ابن الجهة صابر ربيعي نهار 17 أوت. بين الافتتاح وبين الاختتام حاولنا أنه تكون برمجة متنوعة، فيها عرض مسرح لجعفر القاسمي، فيها سهرة سينمائية لقشم السماء، فيها أربع عروض أجنبية، مش يكون الانطلاق مع شاب مامي في 24 جويلية، هذه تقريبا السهرة الأولى. مش يكون عندنا لقاء زاد مع وائل جسار نهار 27 جويلية.
1: نعم،
0: مش يكون عندنا سهرة زاد مع أمين بوتشار في السهرة. تعرف أمين بوتشار هو من الناس اللي حكيت على اللي غنيت وغنى معها الجمهور. أمين بوتشار مش يكون إن شاء الله نهار 8 أوت، وقبل 8 أوت عندنا سهرة مع الشاب شام مع الشامي نهار 3 أوت. هذه العروض الأجنبية الأربعة اللي مشي تسري برمجة في المهرجان. وبطبيعة الحال 70 ولا 75% من البرمجة مش تكون موجهة ومخصصة للفنانين التوانسة، فيها لطفي بوشناق، فيها أمينة فاخد، فيها عروض موجهة للشباب في الراب، فما كازو، فما نوردو، فما سهرة شبابية أخرى زادة للراب،
1: فما زيارة ديما موجودة في مهرجان صفاقس،
0: فما عشاق المحفل الجربي،
1: فما أمينة فاخت
0: أي أمينة فاخت
1: وحضورها المميز
0: أكيد. والحقيقة أنا إذا ما طارش معنا نحب نركز على عرض، ومن المنبر هذي نحب نوجه دعوة لكل أهالي صفاقس، عرض اللي هو أوبرا كارمن، اللي هو عرض أوبرالي سيمفوني لأوبرا كارمن، اللي هي أوبرا تعرضت تقريبا في كل دول العالم بسبعة ولا ثمانية لغات عالمية. هذه كارمن بلغة تونسية، بلهجة تونسية، بفنانين تونس. الحقيقة العرض هذا وقع افتتاحه في مهرجان سيمفوني بالجم 2024، وكان عرض رائع جدا، وأنه عرض تونسي، عرض متميز راقي جدا. دعوة لكل محبي الفن أنهم يحضروا العرض هذا، خاطر
1: فيه متعة،
0: وفيه خصوصية يمكن في صفاقس ما تعودناش على نوع العروض هذه، لكن أنا متأكد أنه مش يكون في مستوى راقي جدا.
1: نعم،
0: هذه تقريبا إجمالا البرمجة المخصصة للدورة 46 مهرجان
1: يا عايشك. شكرا ليك، دورة متنوعة تلبي إن شاء الله جل الأذواق، وإن شاء الله دورة موفقة. شكرا لك سيريدا دربيل، مدير مهرجان صفاقس الدولي في دورته 46. تحياتنا ليك وكل التوفيق لكم، وإن شاء الله يومك سعيد. إيقاعاتنا صوت الافتتاح اللي باش يكون في المهرجان مع نبيها كراولي، ونسمع زيدا صابر الرباعي اللي باش يختتم فعاليات المهرجان في سهرية 17 أوت.

0: jasmin de la médine.
1: الجسمة هذه من الإيقاعات جديدة صابر الرباعي، محلى النغم ومحلى الإيقاع اللي فيه والكلمات زيد المزيانة، أكيد مش تكون في سهرة الاختتام لفعاليات مهرجان صفاقس الدولي اللي حكينا عليه توا، واللي مش تكون سهرة إن شاء الله نهار 17 والافتتاح إن شاء الله باش يكون نهار 21 جويلية مع الفنانة نبيها كراولي اللي سمعناها في إحدى إيقاعاتها. احنا توا باش نحكيه على جديد التكنولوجيا وبش نعطيكم زيدا كل ما يفيدكم مع الأستاذ في الإعلامية وخبير السلامة المعلوماتية أحمد بن عطية. أهلا وسهلا، صباح الأنوار يا أحمد.
2: صباح النور مدام ريم، مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين.
1: يعيشك الله يخليك. هاي نبدأ لهم الساعة بجديد التكنولوجيا، نعطيهم فكرة عليه ومن بعد نمشي لكل ما يفيدهم.
2: دونك نبداو بالجديد متاع التكنولوجيا، ما حالمش باش نحكيو جديد برشا، لكن ماذا بيا الاسبوع هذايا نحكيو اكثر على الوضعيه الحاليه دونك نتاعنا وكيفاش نجمو نحكيو نحميو عفوا رواحنا. دونك كلنا نعرفوا انه بلادنا الفتره هذه قاعده تشهد في انقطاع دونك
1: متكرر الكهربائي.
2: دونك هذا متأكد انه اثر برشا دونك على برشا دونك اشخاص ويأثر على الخدمة متاعهم. دونك مجموعة من النصائح اللي تنجم تحميكم وتحمي الاجهزة متاعكم.
1: ايوة مهم برشا.
2: اول حاجة دونك ننصح بها هي بالنسبة دونك للعباد اللي عندها خدمة اللي تحضر في السوتونونس متاعها وإلا دونك اللي عندها خدمة على دي دوكيومون، ننصحكم استعملوا دونك لونجسترمون اوتوماتيك للخدمه نتاعكم
1: باش ما يضيع لكم شيء وقت يقص عليكم
2: الضوء. ما يضيع لك حتى شيء. هو جينيرالمون دونك اكثر اوتي توا تيح لك دونك لوبسيون هذه نتاع لونجسترمون اوتوماتيك مجانا هي لوتي دونك لي زوتي ولا مجموعه لي زوتي الموجودين على جوجل درايف. دونك جوجل درايف اللي تعمل عليه دونك حساب مجانا دونك باش تلقى فيه دونك عندك كيما الجوجل شيتس ولا كيما الجوجل دوكس ولا غيره. دونك هذوما مجموعه دونك من الادوات اللي تتيح لك انه تم تخزين الخدمه نتاعك بطريقه
1: بشكل مباشرة
2: بشكل آلي وبطريقه مباشره وبطريقه مجانيه. يكفي فقط باش نكون واضح معكم، يكفي انك تكون متصل بالانترنت. معناها يكون دونك الاورديناتور نتاعك مربوط بالانترنت، تعمل في الانترنت دونك فانه يتم تخزين الخدمه نتاعك بطريقه مباشره وبطريقه اليه. هذه حاجه اخرى ردوا بالنا زاد كيف مانيش باش نحكي على لي زوندولور خاطر نعرف فما عباد دونك عندها مقدره انها تشري لي زوندولور فما عباد لا. بالنسبه دونك الاغلبيه الاشخاص اللي تستعمل دونك الحواسيب المحموله خاطر نعرفوا أن الأغلبية تستعملوا حواسيب محمولة، فأنه الأشخاص اللي تستعمل حواسيب محمولة ديما ماذا بيك كمل شارج البطارية متاعك وتنحي دونك البيسي متاعك من الشارج، ما تخليش البيسي متاعك ديما في الشارج. هذه نصيحة لقصان الكورون، حتى بلاش قصان كورون خاطر راهو ماهوش باهي انك تخلي دونك
1: البيسي ديما في الكورون، هذي مش يضر بالبطارية.
2: البيسي ديما في الكورون هي من اكثر الحاجات اللي تنجم تضر لك البطاريه نتاع البيسي نتاعك وتنجم تنقص في العمر نتاعها
1: حتى في التليفون. احمد ولا
2: شوف مدام ريم في التليفون بريسك نفس الحاجه، يعني اللي منصوح به في التليفون انه البطاريه نتاعك ديما تشارجيها ما بين 20% حتى 80%. داير تو فما برشا تليفونات
1: معناها ما توصلهاش ل 100%، احنا تلقانا حريصين باش نوصلوها ل 100%، راهو ذيك خطا من شانه انه يضر البطاريه.
2: ما نخليوهاش تطيح على 20%، دونك تلقى انت تليفونك وصل لل 22-21%، حطه في الشارج وما تخليش دونك زاد كيف البطاري نتاعك في الشارج 80%. داير فما برشا تليفونات توا ولات موجوده فيهم دونك لوبسيون قداش تحب توصل الباتري نتاعك للشارج، دونك قداش النسبه اللي تحب توصل لها الباتري نتاعك من الشارج، دونك نجم تحط 80%. علاش؟ خاطر هذايا دونك يطيل لنا اكثر العمر نتاع البطاريه، دونك يخلي البطاريه نتاعنا تدوم اكثر.
1: معناها قد ما نشارجيوها 100% قد ما نقصوا لها من عمرها.
2: بس قد ما توصلها للمية بالمية وتخليها توصل تطيح دونك للصفر بالمية راك باش تأثر عليها. نعطيكم مثال صغير مثلا أنا الهيكس متاعي نستعمل فيه في الحكاية هذه دونك في ال في ال في النصيحة هذه اللي نقدم لكم فيها. لو تقريبا الهيكس متاعي داخل في 900 سيكل دو شارج يعني شارجة أكثر من 900 مرة بشوية واخترت فقط 10% من الحياة متاع البطارية اللي هو من المفروض حد وصل 900 سيكل متاع شارج ينجم يخسر حتى 15% 20% دونك من الحياة متاع البطارية متاعه.
1: نعم.
2: إضافة إلى حاجة أخرى مدام ريم دونك احنا للأسف دونك الأسواق متاعنا تغزيت دونك بالمنتوجات اللي تدخل بطرق غير قانونية والمنتوجات المحلدة
1: مهربة.
2: دونك ردوا بالنا كي باش نشريو شارجور دونك نحاولوا ديما ناخذوا الشارجور والكابل اللي باش نشارجيو به يكونوا من معلمه معروفه فقط. دونك حاول ديما انه كيف تاخذ من مصدر موثوق وتاخذ حاجه اللي هي من علامه معروفه. علاش؟ خاطر مدام ريم دونك برشا دونك من اللي شارجور هذوما فيهم دونك خلالات وفيهم حاجات اللي تنجم تشكل خطر على الهاتف متاعك وتنجم تشكل عليك حتى انت في حد ذاتك اخطر. خاطر في برشا دول في العالم اتسجلت حالات خصوصا للعباد اللي ترقد وتبيع تليفوناتها في الشارج تسجلت حالات متاع انه تليفونات الباتري متاعها معناها اللطف عليكم ناس كل تفجرت وإلا شعلت النار في الشارجور وإلا حاجات دونك دي زنسيدون كيما هكايا. ما هماش حالات منتشرة برشا لكن احنا ديما نؤمنوا
1: لكن
2: انه
1: ننتبهوا ديما احتياط ويشك
2: بعد كي يندم.
1: واضح.
2: دونك هذه عموما دونك الحاجات اللي تنجم دونك تفيدكم.
1: يعطيك الصحة يا أحمد. هذه مازلنا دقيقة فقط إذا كان عندك ما زيد الضيف
2: مثل دونك هذا هو فور لما ما هذيك شوية نصائح دونك في المستمعين
1: نكتفيوا بها وإن شاء الله ملتقانا الأسبوع القادم نزيدوا نفيدوهم أكثر مستمعينا مع الأستاذ أحمد بن عطية خبير في السلامة المعلوماتية وأستاذ إعلامية. شكرا لك تحياتنا لك وإن شاء الله يومك مبارك وسعيد يا أحمد. تحياتي لكم مستمعينا الكل. شكرا لكم على الاستماع وعلى المتابعة. الفريق الكل يسلم عليكم ويحييكم في استقبال المكالمات الهاتفية سالم عيسى كيف كيف زاد في الإخراج الفني. تحياتنا لمهندسنا اللي أمننا هذا اللقاء فيصل المرزوقي. تحياتي زاد ليسرى الغربي اللي نجدلها تهيني ما شاء الله. يسرى في كل مرة نهنيها على تميزها وعلى تألقها وإن شاء الله مزيد من النجاح ومن التألق. إن شاء الله ديما نشوفوك هكا في المراتب الأولى. ريم بن جويرة كانت معاكم في الأعداد والتقديم. نشكركم ناس كل وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة موفقة ويومكم سعيد.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله ويومكم من جديد وأهلا بكم إلى هذا المعاد الإخبارية. أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي في خارطة اليقظة لعشر ولايات، وهي سيدي بوزيد والقيروان وتوزر وقبلي وقفصة وبهجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان. وستتواصل موجة الحر في عموم البلاد على أن تنفرج بداية من يوم الأربعاء القادم. في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده درجة الحرارة، دعا المرصد الوطني لسلامة المرور كافة السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر حفاظا على سلامتهم وسلامة عرباتهم. أعلنت إدارة المستشفى المحلي بالحنشة عن كراء مولد كهربائي نظرا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وذلك حرصا من المؤسسة على ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وتأمين سلامة المرضى في أفضل الظروف. كذلك وفي إطار الحرص على ضمان حسن سير مختلف سهرات وعروض الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي، أكدت هيئة المهرجان أنه تم تأمين مولد كهربائي احتياطي سيتم اعتماده عند الاقتضاء في صورة حدوث أي انقطاع طارئ للتيار الكهربائي. نفت مصادر أمنية وطبية اندلاع حريق بالسجن المدني بالمسعدين من ولاية سوسة، واعتبرت أن ما يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي إشاعة، وأشارت إلى أن سجينين تعرضا لتوعك صحي استوجب نقلهما إلى المستشفى الجامعي فرحات حشاد لتلقي الفحوصات الطبية اللازمة. صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم مساء أمس على المخطط التنموي 2026-2030 برمته، وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أن الرهان الأساسي لهذا المخطط يتمثل في تحويل المشاريع المبرمجة إلى إنجازات فعلية ذات أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية ملموسة، وشدد على أن نجاح أي مخطط يقاس بمدى القدرة على التنفيذ وتحقيق النتائج على أرض الواقع. في العالم، وثقت المصادر الطبية الفلسطينية استشهاد 14 مدنيا وإصابة 37 آخرين خلال موكب تشييع شهيدة. وفي صباح اليوم وثقت المصادر استشهاد 3 شبان آخرين في مدينة غزة إثر سلسلة غارات صهيونية تركزت عنفها في المنطقة الوسطى. شنت إيران هجمات جديدة على حلفاء الولايات المتحدة في الخليج اليوم بعد سابع ليلة على التوالي من الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية بما في ذلك البنية التحتية اللوجستية، مما أدى إلى تصعيد الحرب بعد أسبوع من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهش. ومن بين المناطق التي استهدفها الجيش الإيراني مركز الدعم الأمريكي في قاعدة عريف جان ورادار قاعدة علي سالم الأمريكية في الكويت ومنشآت أمريكية في البحرين. ختم هذا المواد الإخبارية، يومكم سعيد.
0: إذاعة صفاقس،
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
0: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: نهاركم زين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. توقيتنا 9:07، الناس اللي شبعت بالنوم واللي الضو ما قصش عليها ولقات البرود نورمالمون تقوم الصباح بكري ناشطة فايقة عاملة جو، وديما الجو جميل والجو بحر. هذه ما كانت لكش على الطاير هذه. وكل عام وكل نهار وكل صيف إن شاء الله نكونوا بخير.
1: جو جميل وجميل.

0: معناها مانيش متضايق يا فيصل يا مرزوقي، وانا ليك انت راني كي قلت لك هذه ما كانتش على الطاير. اش معناها ماني متضايق؟ فرحان، معناها فرحان بالوضع. واحد يبرمج في حياته اي نرقد تو الزوجه يودي صغاريت صغاريت اللي ولينا نسمعوهم خاصة في الليل. هذا أنا واحدة من الناس وين نسكن الضوء يقص الدنيا تبكت، الضوء يرجع مهما يكون التوقيت، تسمع لازم زغروتة تسمعها من أي دار من الديار. من كثر ما ولينا نشتهي ولا الواحد يعملها 24 ساعة ورا بعضهم. ومن باب النكتة، والله يا فيصل نعطيك نكتة، أمس في الزون متاعي طولوا ما قصوش الوين ولا وجمعي، معناها هكا من باب الضحك يا اخوي هتنكلموا ستيك شبينا احنا لتو حقرونا لتو ما قصولنا. ان شاء الله كل ما يعطينا باللطف اكيد راو يلزم تكون فما حلول معناها تقنية واضحة. خاطر موسم الصيف كيما موسم الشتاء زوز مواسم نعرفوهم مش يجيوا كل عام، يمكن احنا نكونوا موجودين يمكن لا، ولكن الفصول الاربعة ستوجد. وللناس اللي بالطبيعة تشد لتاش وتشد المسؤوليات، أكيد كل وضع وكل ظرف يلزم نحضروا فيه رواحنا، مش بالطريقة هذه متاع قصان الضوء. برشا عباد تضرت، برشا بيبان رزق تضرت أكثر باللازم، برشا عباد زادة تضرت ووصلت حتى فما أرواح. ربي إن شاء الله يقدر الخير ورغم كل شيء. نقولكم نهاركم زين،
1: نهاركم زين، نهاركم زين، نهاركم زين.

0: نابو بعد غيابو أهلا سبتمبر.
1: آه والله الواحد ولا يتوحش الشتاء، واحد ولا يقول اللحظة محلي الفيسبوك اسمع التوانسة احنا عاد ما اختصاصنا النكتة نخرجوها منين هي الضحكة لازم ندبروها. قالك ندمت على كل لحظة تغطيت فيها، ندمت على كل لحظة قلت الدنيا برد، ندمت ندمت اكهو. هو راو الإنسان من عند ربي كيفاش نقول معنيها حمد لله عليه النعمة، حمد لله على نعمة الحرارة وعلى نعمة البرودة وعلى نعمة الاعتدال في الطقس وفي المشاعر وفي العلاقات الإنسانية وفي الدنيا الكل. هو أحسن حاجة ديما الاعتدال، وفي الاعتدال نحاول نطرح لكم أسئلة على الفيسبوك ما تكونش صعيبة كما سؤال اليوم نسألكم وقتاش ينطلق مهرجان صفاقس الدولي اللي يقام بالطبيعة ديما في سيدي منصور. يتقام زعما ينطلق نهار 20 جويليا وإلا نهار 21 جويليا وإلا نهار 17 أوت. كومنتير بارتاج باش تعطي روحك فرصة وتتمتع بجوائز قيمتها 400 دينار من إهداء جوائزنا كيما العادة من إهداء حلوس يالا. إن شاء الله ربي يحلي أيامكم حلوس يالا حلول العادة والسنة ديما يكون حاضر معاكم إن شاء الله في الأفراح والمناسبات. موجود في طريق تنيور كيلومتر 2 صفاقس، إنستغرام فيسبوك اكتب حتى بالعربي حلوس يالا تو تاخو برشا معطيات. رقم التليفون 24 116 660.
2: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح، بدنا نهدى شوي. لا
1: احنا رايقين سيد المخرج، احنا رايقين واحنا عاملين جهدنا باش نكونوا رايقين وعاملين جو، وعليش لا والله موجود حلوس يالا ما لخم زيدك معاه، موجود معاه زيد قصر الشرافي متاع الحوتة والفرشكة البنينة. كي نقول قصر الشرافي بيع وتقشير وشوي الأسماك، موجود في طريق العين كيلومتر 4.5 في قصاص سيدي جيلاني باتجاه لفران. أكيد جدا كي نقول قصر الشرافي نقولوا ما شاء الله الحوت الفريشكا، نقولوا زيد الانواع عديده في الحوت، نقولوا زيد الاسوام تلقى الاسوام العاديه والاسوام على حسب بطبيعه الكاليبر نتاع نوع الحوت، ومعنيها ما بين الشرافي والمربي فما زيد اختلاف في الاسعار. جماعه تنقز على الحوت المناني وما تابعوا كي تمشي القصر الشرافي، والا تتواصل معهم على الفيسبوك على الانستغرام والا على الرقم 51 584 1000. اش معناها 51 584 0000 تلقاو خونا حمدي قوب عاهلة كمال يستقبلوكم هما والفريق اللي معاهم، وان شاء الله ديما نهاركم زين.

0: يا حسرة يا حسرة ما قالك الحوت عليك عالسلامة جيتي للا العروسة يا فيصل. تلغات تنحات تو دخلة بالأبيض خارجة بالأبيض لابسين الأبيض داخلين بالأبيض ما تعرفش العروسة وصلت للصالة ولا ما وصلتش تعرفش المرشة ما عدتش فما مرشة برشة أمور تنحات والله ولا فيل هالغناء هذي تحب اليوم تشبعنا بنوعية الأنغام هذي أنا على ذمتك راوسي فيصل مع العروسة مدام قلت العروسة فما سنتر كوثر الحلاقة والتجميل اللي تزين العرايس والحذارة واللي تفرح بيكم وتقولكم مرحبا بيكم في شارع المنجي سليم عمارة الأمان واحد الطابق لول الشقة عدد 8 في قصاص الشيحية. سنتر كوثر الحلاقة والتجميل كيف كيف انستغرام فيسبوك تلقاو العرايس والزين والعين والوهرة ورقم التليفون 27 778 654 باش تعملوا المواعيد متاعكم.
1: نهاركم زين نهاركم زين
0: نهاركم زين نهاركم أسعد الأيام. يقول هيكم سليم القسنطيني والإكيب اللي معاه شي سليم فرانشيز لإسم كبير ليبيع لحوم الدواجن والمشتقات متاعو تلقاوه في طريق منزل شاكر كيلومتر 3 على الكياس مباشرة. نقطة البيع اللي يعرفوا طريق منزل شاكر تلقاوها مقابلة زنقة البرنوس شي سليم الابتسامة دي من أكد عليها أنا خطر واحد بفلوسه وساعات تلقى اللي يبيع له قاشش في وجهه ما نشريش من أنا ما نشريش مثال أنا ما نشريش ندخل ونقول صباح خير ولا عسلامة ما يجاوبونيش وما لقاش الابتسامة نخرج ونخليهم عادش بفلوسي منين نحب نشري شي سليم. لا شي سليم تلقى الابتسامة والضحكة وتفضل ومرحبا بيك ونظافة والنظام والتميز في كل أنواع السيرفيس وإن شاء الله ربي يعين الناس الكل وفي الأخر ديما نهاركم زينه.

وديكي ديكي أنت صديقي حلوة برشة، تربينا عليها جينيراسيون كاملة من عرش من وقتينش السبعينات، أنا تربيت عليها. فيصل أنت تلقاك للفينات. فيصل أنت جيل شنو؟ فيصل أنت جيل شنو؟ ثمانينات غديتو ديكي ديكي؟ أو بي ما نسميه قدم كيف جماعة السبعينات. وأبي مبروك نجمع الكل به. يسرى اللي غادي اللي له يتنا بالإذاعة المرئية ديكي ديكي عندكم ما يعرفوهاش؟ إيها فما ديكي ديكي هاو بي. لا قلت لي لا ما نعرفوهاش. احنا قدم بنيتي انتوما جدد انتوما جيل شنوع؟ والله يمكن حتى سوفينير متاع الأصدقاء الصغار ما عندهمش. لا شنو ما مثال أغاني الأطفال متاعكم يا يسرى؟ تراه تراش تتفكر طيور الجنة، طيور الجنة جماعة طيور الجنة. لا أكبر شوية ولا أقل يسر أكبر هيك هاو مخلطوا على حد شيء كان شي بلتي والجماعة. أي سيدي نهارك مزين وهي تغنيوة مزيانة. نذكركم بأرقامنا 70-164-280 هما الأرقام اللي تنجموا تشاركوا بها معانا في نهارك مزين بكل لطف. اللي شارك معانا قبل يخلي مكانه لغيره. فايزة بالرمضان تخلي روحك حاضرة مش نحاولوا نتصلوا بيك. احنا ماذا بينا جماعة القرعة نبدأوا بيكم لولانين لكن ساعات ما نتحصلوش راو يا ريزو يا هيك الأمور الكل ما وتعرفوا. المهم رانا نحرصوا ما تصير ما توفى الحصة إلا ما تكونوا معانا. فايزة بالرمضان خلي روحك حاضرة باش نطلبوك لأنك انتي اللي عملت عملية القرعة نهار الاثنين. أي برا نهاركم زين.

0: 9:27 دقيقة نسلم عليكم، نرحب بكم الناس الكل، نذكركم بنص السؤال على الفيسبوك والمشاركة راهي سهلة، كومنتير وبارتاج، كومنتير وبارتاج. نص السؤال سألتكم وقتاش يبدأ زعما مهرجان صفاقس الدولي، زعما يبدأ نهار 20 جويلية وإلا نهار 21 جويلية وإلا نهار 17 أوت. لكم سديد النظر، جوايزنا كيما العادة نذكركم بهم تقريبا 400 دينار، وصولات قيمة الوصل 100 دينار من حلو سيالة، من قصر الشرافي، من سنتر كوثر للحلاقة والتجميل، ومن شي سليم، سليم القسنطيني اللي بيع كل ما يهم لحوم الدواجن والمشتقات. نبدأ باستقبال مكالمات الهاتفية مع التحية لخونا سالم، ليكيب الكل، سالم، فيصل، يسرى وشريفة، تسلم عليكم وتقولكم إن شاء الله نعدي، وما زلنا تقريبا نصيف ساعة هكا وافية شوية، إن شاء الله نعملوا فيها ضحكة مزيانة ونعملوا فيها برشا جو. اي سيدي الو، عسلامة، مرحبا، تليفون الاول.
1: بابا او اه
0: بابا او
1: يا بابا او اه ماما
0: صحيت صحيت. نبداو عن النبي نصليو، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اي ناخذ المكالمه الاولى. عسلامة مرحبا.
2: الو عسلامة،
0: اهلا وسهلا بيك.
2: وبيك عايشك، مركزين.
0: يعيشك، شكون معانا؟
2: تيسير الوردي من القيروان.
0: تيسير من القيروان،
2: ايه.
0: تيسير وخيتي شحالكم في السخانة؟
2: انا نعيش في الساقط لما حدا ما لبس الحمد لله.
0: هيا عاد هكا تضيعوا فينا عاد، ما وش تولي تقول، تقول انا تيسير الوردي اصيلة القيروان، اما راني نعيش في صفاقس. اما كي تقولي من القيروان معناها نحكي معاك على اساس انت تو في القيروان، ونبدا عادينا نسال والناس نسعى القيروان، عرفت؟
2: هاي بيه
0: في صفاقس. شحال السخانه معاكم انتم؟ مستفقدتكم السيق ولا يقص عليكم الضوء ولا انتم لا؟
2: يقص علينا، يقص والله، حال عاملين فينا السيق
0: والله، سخانه كبيره ما شاء الله، وكه ربي معانا. يا تيسيرة يقول لي عندك شي أفراح، عندك شي مسرات، عندك شي نجاحات، عندك شي؟
2: والله في العائلة المقربة لا، أما عندي صحباتي اللي يخدموا معايا، نحب نهنيهم بنجاح بنياتهم وصغارهم الكل.
0: ألف مبروك. شو تخدم أنت؟ معملة؟
2: معمل خياطة.
0: معمل خياطة، ربي يعينكم. تخدم اليوم؟
2: عايش نخدم.
0: المعمل معني هكا إيكيبي فيه الكليماتيزورات أمور مريقلة، ولا كيما فما معمل تعديت من بحذاه ونلقى بنات خارجة نغزل ونلقاها من فوق بالزينق ومغطي؟
2: لا لا، مريق العنا الكيماتيزار.
0: هيا بيه، الحمد لله. هاي
2: الحمد لله.
0: هيا تيسيرة،
2: نختار رقم 8.
0: نمرو 8. يقولوا ناس بكري يا تيسير اللي ما يدريها
2: يقول سبول،
0: ما يقول سبول. هيا هيت عندك يا سي فيصل. يا بيهي ويا يسرى، يا بيهي. أيوة أيوة، نهارك زين يا تيسيرة.
2: نهارك
0: زين. بعد يسرى شكون عندنا سيد المخرج؟
3: الو،
0: اهلا وسهلا، مرحبا.
3: اهلا اهلا وسهلا بيك.
0: يعيشك. انا قلت يسرى هي تيسير، تيسير بعد تيسير. شكون معنا اخويا؟
3: اخوك سامي لوحيشي.
0: سامي لوحيشي، شنحوالك يا سامي؟
3: شنحوالك، لاباس؟
0: انا كليماتيزور ستيديو مسكر، معناها تو حسيت بالسخانه، مانيش لاباس. فيصل يا باهي يسمح، ماني وخيتك يجي حل الكليماتيزور. لا لا لا لا، احنا منورين. اما الكليماتيزور كاو ما يبرد ياسر ساعه الستيديو، ما تو لا ارجع سخن. اي سامي لوحيشي، قول لي شتعمل، شتعمل في الدنيا انت؟
3: متقاعد.
0: متقاعد من شنو؟ شنو القطاع اللي كنت فيه؟
3: قطاع خاص.
0: قطاع خاص. عندك فروحات سنة؟
3: لا، عندي زبنيات فرحت بيه من الأخوة، فرحت صغيراتك.
0: يعيشك يا ربي، فحياتك.
3: وليد جد.
0: وليد ما شاء الله، صحة صحة صحة، إن شاء الله ربي يفرحك بيها.
3: يعيشك، يعيشك باللي تتمنى.
0: يعيشك يا سي سامي البيه،
3: ومحليك
0: يا سي سامي. يعيشك، كثر خيرك، كثر خيرك.
3: وانتي أحلى منكم.
0: يكثر خيرك يا سي سامي، عز قدرك.
3: يعيشك.
0: أي سي سامي، قل لي هات اختار لنا نمر، وايه ترسي لكش تغني معانا وبرا. سؤال نمرو 10، تقول انت يا فيصل. الكرة عندك انت، قول انت عادش بيه. حاضر، المهم تكون حاضر، المهم تكون حاضر لأي سؤال مش يجيك. اي سؤال نمرو 10 عند فيصل، هذا مش عندي انا. يطلع الغنية.
3: نجيبك المسرارة، نجيبك يا مسرارة.
0: اعطيه النعم وخلي يغني معاها، هات النعم قبل. خليونا في النعم باش تبدا امورنا منظمه. ايوه يا سي سامي باللي تعرف توا يورينا ثقافتك في الاغاني تاع الجو هذايا.
3: نجيبك نجيبك
0: تبع تبع
3: المسرارة
4: نبقيك ليا قريبة
3: مهما تكون بعيدة نبقيك قريبة مهما تكون بعيدة.
0: النية موجودة بتاع سيزيمي، النية موجودة. الله ينورك، خليكم تسمعوها شوية.

0: نهاركم زين نهاركم زين
1: نهاركم زين
2: نهاركم أسعد ليام سي سامي أموره منظمة قالك نجيبك نجيبك يا مسرارة وإن شاء الله ربي يحفظه وربي إن شاء الله يجيب الأفراح في دياركم الناس الكل ومعهم لهوا البرد خاطر أنا بزوان بصراحة بعد تيسير وسي سامي شكون عنا ألو عسلامة
3: ألو عسلامة
2: مرحبا
3: عسلامة يا شريفة
2: يعيشك شكون معنا
3: سندس الشعري
2: سندس الشعري شنحوي للصحة يا سندس
3: الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله شتعمل في الدنيا يا سندس
3: في الدار
2: في الدار مريقلة سخانة ضو جو سمح
3: الحمد لله كني سكاوي
2: الحمد لله الحمد لله والله أي سندس قولي عندكم أفراح مناسبة سعيدة أجواء جميلة
3: لا معنيش
2: ربي جيب القسم هاي سيدي اللي عنده فرح يستدعى سندس خليه ما تتعديش الصيف ما غير فرح
3: انا كي فرحوا جماعة الباك وفرحوا والديهم وفرحوا هما كي تسمينا فرح
2: الحمد لله والله. الحمد لله والله احنا كي نراو الفرح عند الحباب نفرحوا معاهم والله الحمد لله
3: والله فرحة ما توقفش معني
2: الحمد لله يا رب الحمد لله اي سندس الباهية الطيبة اختار لي رقمي
3: ان شاء الله يا ربي يجيب سهل سبعة
2: خرج 8 و10 هما اللي خرجوا
3: نقول 7 ان شاء الله
2: 7 ماهوش صعيب هو ماهوش صعيب هو مجموعه من الـ من الـ من المعطيات حاول تجاوب عليهم الكل باهي
3: ان شاء الله
2: مش نسال على ارقام النجده ان شاء الله نستحقوا لهم كان في الخير ولكن راهو يلزمنا نكونوا نعرفوهم الحمايه المدنيه مثلا قديش نمروها
3: 198
2: صحيت اي وشرطة النجدة
3: 197
2: لا 198 اي لا سمحني اي صحيحة صحيحة باهي السامي قديش الإسعاف الطبي ولا يزيك هكا سألتك على زويس باهي يزي هكا هو سؤال رقم 7 مش قسموه على 2 الحماية المدنية 198 وشرطة النجدة 197 وبرافو يا سندس يا شعري على الإجابة وكمان صعبش عليك يعيشك يا سندس
3: وتعجبني في برامجك وما شاء الله عليك
2: يعيشك يا سندس نمروك 3 وإن شاء الله الحظ يكون معاك في عملية القرعة إن شاء الله
3: يرحم الوالدين اللي جابوك ويرحم المرحوم

0: عندك أفراح، عندك نجاحات، عندك مسرات؟
1: والله بالنسبة للنجاحات عندي صحبتي بنتها يا ربي ولدها نجح، العمي ولد بركلا ولدها باك وسنة باك والعم جاي باك.
0: صلع النبي. شو اسمها صاحبتك تحب تسميها؟
1: اي سوريا. سوريا هي اللي كنت صحبتي
0: سوريا
1: كنت
0: الحمد لله
1: في تونس.
0: الحمد لله، ألف مبروك إن شاء الله وليد.

0: زغروته تمشي لصغار صاحبتك وللناجحين الكل والله.
1: وبالطبيعة بنتي شطوطة
0: وبنتي سنة رابعة، ربي يفرحك بها إن شاء الله، وإن شاء الله العقبة ما أهم يا رب يعيشك. فايزة أيختار لي رقمي؟
1: 9 نقولوا من 1 لقداش هو شروفه؟
0: هو من 1 ل10. 9 9 يا فيصل، هذا عند فيصل سؤال رقم 9، حذر روحك.
1: مفتاح
0: غنا، وين مفتاح؟ نادي مفتاح، نادي يجري اجري يا مفتاح، راهو غنا راهو باش تغني ورا. اسمع اي طلع هيت
1: حط
0: يا مفتاح. ايا فيصل 1 2 3 امشي هاو عاتي شنو فيصل؟ مفتاح
1: ما عرفتيش
0: عاودلها عاودلها. بنتك هذه مش مفتاح، هذه تنادي شو اسمها بنتك قلت لي؟
1: براءة.
0: نادي براءة تعرفها هذه. اجري اربح الوقت. اي ما نحبش لا لا عادي انا نحب
1: تنعم سيسيلي والله الغالي هذوما.
0: اي تراه تي معروفه عاد، حتى مفتاح نورمالمون يعرفها راه.
1: لا يعرفك الاغاني كيما نتاع مقمره ولا القديمه انا وهي شويه قديم.
0: هيا هذا حتى هذا قديم. هيا امشي اي عاود يا سي فيصل. اكهو
1: والله لا عرفت ايش
0: فيصل. اش قال مفتاح من غادي؟ حسيت وعرفها مفتاح.
1: سمسم ولا شنيه
0: لا ما يفتح يا سمسم ابوابك. لا لا
1: الاخرى
0: نعاود هلك اخر مره
1: بالله.
0: فيصل فيصل
1: والله راني مشكلتي يا شريفه ما نعرفش جدد هذوما. يا برا اسمي مع بابا اسمي اي
0: حط باي حط اي
1: تطلعي لي الغنيه. يا برا
0: اي الكره هي عند المخرج، جاي المخرج هو اللي يتصرف. اي هات
1: كابتن ماجد. الكابتن ماجد
0: اي الكابتن تاع هو قالها
1: هذا من جديد.
0: بيغني معاه. هاي عاود لها
1: الكابتن ماجد.
0: اصبر عاد تسمعها. اصبر مع بعضكم بالعائلة
1: يا براءة.
2: الكابتن ماجد نجم الملعب، نجم الرائد، نجم حساس ومهذب، يعرف ان اللعبة معاه.
0: حتى كليمة على البركة.
1: الكابتن ماجد
0: اش بيه
1: يا شروفة؟ هي محلاها وكل شيء ونسمع فيها محلاها، اما المشكل من الغناء تاع الصغار مشكل.
0: ماكش حافظته
1: هي الكابتن
0: مخرج
1: ماجد.
0: قل لي صحيحة ولا قالت لك عادة من جديد؟
1: يا براءة يا شريفة
0: صحيحة ما لعطيها صحيحة. جولة هذية مع فايزة في الكابتن ماجد. يعطيك صحة، ربي يحفظ لك العائلة يا فايزة، وإن شاء الله ربي عمر عليك بالهنا وربي يعاونكم على المرمى أنت وكل من قاعد يسمع فينا. إن شاء الله منزل مبارك للجميع. نمشي أغني زوز تليفونات ونعملوا بعد ملا زوز أغنيات نعاقبك. أنا من نعمل زوز أغنيات. هاي تليفونات. ألو على السلامة.
3: مرحبا
0: أهلا وسهلا.
3: صباح النور، أش حالك؟
0: نهارك زين يا فطومة.
3: نهارك زين وإن شاء الله جو نحلى جو والضو يقص بالمرتين أكثر من المرتين.
0: أما مرتين والله أكثر يا فطيمة الباهية، حتى سخينة يقص
3: في الغط في السخانة غطين
0: والله.
3: والفريجيدار الكل فاسدين.
0: ما تقوليش ضربت لك الفريجيدار يا فاطمة.
3: والله ضربت والله
0: لا حول ولا قوة. أنت تعرفي تنجم قبل ما تصلحها وكل شيء تعلم الستيك. انت تعرف هذه ولا؟
3: ازاي يعملوا الستاك؟
0: لا يهبطوا لك من بعد، معناها يعطيوك معناها تمشي لهم تقول لهم راهو انا فريجيديري وعندي عندي حوايج هكا تضروا. كي تمشي لهم يقولوا لك حتى كي تصلح معناها تقيد كي الرابور، فما حاجه يقيدوها وتصلح ومن بعد يعملوا لك تعويض.
3: والله جبت

0: الراجل قال لي كيف يرجع الواحد يرجع بقوة عنده فيه زيت يفسد، هو اللي فسد، جبت الطفل ونشبحه وخلاه فسد ومشي. قال لي كما تزيهولي معنا.
1: أما افهمني هذيك شو اسمه، هيك علاش ديما ينصحوا الفترة هذه يقص الضوء نحيو البريزيت الكل،
0: خاطر ينجم راه مش الموك راه يقص الضوء ويرجع درج ويرجع.
1: صحيح ماهوش بدينا نتنظموا في القصان، مثال احنا امس عجبنا القصان مزيان
0: ان شاء الله وصلنا نجبدوا
1: نحيوا الفيشه نعرفوا كيف يرجع راهو مش يرجع، اما هما الضرب وين وقت ما دوب ما يرجع يعملوا درج ولا درجين يعاودوا يقصوا، هذيك اللي تهلك الدنيا الكل. اي بصحيح اي حنا نهارنا زين. اي اعطيني عندك فروحات عندك جوا مدام نحي الفريجيدير والضو والدنيا اللي خلي غادي ذاك على شيره
0: يفرح المؤمنين. احنا ما عندناش اما جيراني عندهم، ان شاء الله ربي يهنيهم.
1: ان شاء الله ربي يهنيهم وربي يفرحك بوليدك حتى انت يا فاطمه. اي فطي ما يتب تختار
0: والله اللي حاسس بهم اني خرجني نحب الاغنيه ولا الامثال الشعبيه.
1: اي مالك شي استنى لا علاش اصبر تو نقول لك، مازال امثال شعبيه في بالي مازال عندي، استنى اي عندي مازال امثال شعبيه. امشي
0: امثال شعبيه ولا اغنى
1: الاغنى ربي يجيب القسم الاغنى سي ربي يجيب القسم. اما هيدخل الامثال الشعبيه مازال عندنا، معنا مازال عندي سؤال فيه مثل شعبي. قال لك اسمع فيصل قال لك هذه على حساب خاتي المسابقه غني معاها، ترى شنو هي فيصل؟
2: جو جميل وجو
1: جوها اخر عادي ور والله العظيم من ور ما خرجنيش
0: جبتي تونسي على الاقل جبت لي فقليلي.
1: تحب حويجه اسمع بعد ما هي تجي وبعمل لها غنيوه هكا
0: نجيب لك كاس بس خلينا نجيب لك مقاطع من خليفه الدريد.
1: هاي هيت
0: هاي
1: هاي إيه

0: يا عاد قال لك كبارت احنا قاعدين بالسخانه نشعلوا بكلنا فتومه
1: محلي المخرج يعطيك الصحه انت سالم وكل
0: والله فتومه حتى انت يعطيك الصحه عملت بينا تفرهيده بعد ما حكينا على الفريجيدير اللي تحرق والدنيا كلت بعضها في جره القصان الضوء لكن عملنا غنيوه تشخنا
1: ما نبرد بشويه
0: بدلنا الجو والله والله لا يقطعك يا فطيمه السمحه اي فطيمه يا هات السؤال اي قلت سؤال
1: هاي مره يعطيني ثلاثه وعلى ربي
0: هاي هات
1: ثلاثة
0: على ربي والله والله يا فطومة حاجة مفصلة قياسك قد
1: إن شاء الله
0: قال لك قالوا ناس بكري
1: هاي
0: يا حافر حفرة السو
1: قالك تغرك هراك تطيح فيه
0: هذا كهو هاي بر امشي يا سيد المخرج أيوة أيوة أيوة هاو كجي قد قد السؤال هو راهو كل حد والجهة أما المعنى هذا هو
1: أما قلت هو ما تحفر كان قياسك
0: صحيح ما تحفر كان قياسك كما أيه. قلتها أنت معناه في المعنى هذاك راهو ساعات أنت جيت تحفر
1: لكن السامي تفرق من جهة
0: صح صح لكن المعنى موجود واحد. إن شاء الله ربي يفرحك يا فتومة الباهية ومحليك وين تكلمنا تعمل معنا جو
1: والله استحشتك راني نطلب وما نتحصلش
0: والله حتى أنا يا فطيمة استحشتكم برشا برشا مستمعين استحشتكم
1: عيشك نهارك زين
0: يعيشك فطيمة السمحة إن شاء الله نهارك طيب بعد فتومة تليفون راني نحب غنيوة نحب غنية مش مسلمة هاته ألو عسلامة
2: ألو
0: مرحبا
2: أهلا أنا مدام شريف شنو أحوالك
0: أنا لاباس الحمد لله شكون معايا؟
2: معك أنور من سيدي بوزيد بير الحفين
0: أنور واللقب يا أنور الباهي
2: مروي
0: سامحني؟
2: مروي
0: المروي
2: مروي
0: القروي آه يجي أي. على حد فما حرف فما به من سيدي بوزيد
2: إي
0: مرحبا بخويا شحال السخانة عندكم غادي؟
2: والله حالة حالة الضوء والماء يقص حالة حالة
0: عندكم بير ولا؟ البير يمشي ولا؟
2: لا البير ما عندناش
0: اها اها ما عندكمش ربي يفتح ان شاء الله ربي يفتح
2: ان شاء الله ان شاء الله
0: اي انور عندكم افراح في وسط قصان الضوء والماء فما عرس منصوب ولا
2: لا حق ما عندناش انا في بس الضوء حق ما عندناش برشا انا عروسات ما عندناش عرس
0: ونجاحات ودنيا
2: نجاحات نجاح كان انا يكفي
0: انت ايش تعمل في الدنيا انور
2: نقرا نقرا
0: ايش تقرا يا انور الباهي
2: تسعه
0: ايش تقرا
2: تسعه
0: شنو بسم الله ما شاء الله صوتك يظهر راجل راجل معني قديش عمرك
2: عمري 17
0: هيك هاو راجل راجل هكا هاو معني هكا هاو جيت قد قد التاسعة نجحت للتاسعة ولا نجحت للسنة أولى
2: نجحت نجحت للتاسعة نجحت
0: تحولت ل... مش تمشي تقرأ العام الجاي في السنة أولى
2: لا العام الجاي نقرأ التاسعة
0: صار العام الجاي تقرأ التاسعة
2: ايه
0: يا أنور يكبس عاد يا أنور عاد شو قولك 17 سنة يا أنور عاد نجحنا للتاسعة هذه الأمور نحب تو على بعض تو كيما تعطلت على الأول تو مش تخدم على فرد نفس للباك إن شاء الله
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله, إن شاء الله. ربي ينجحك حبيبي إن شاء الله ربي ينجح ولدي أي يا أنور اختار نمرو
2: رقم أربعة
0: رقم أربعة أربعة أربعة أي أنت تسمع البرنامج بالباهي ولا؟
2: لا حق مش ديما ديما أما ساعات
0: اليوم سمعتنا من اللي بديت
2: ايه
0: باه سميلي المستشهرين متاع البرنامج من عند شكون الجوائز اليوم
2: الفريق من اللي في البرنامج
0: لا المستشهرين اللي مش يعطيوا الجوائز الجوائز من عند شكون
2: من عند حلو
0: صحيت صحيت حلو سيالة
2: صار
0: شرافي
2: الشرافي الشرافي
0: هاي
2: وفي بالك هو في بالك
0: لا عاد احنا قلنا 400,000 تحب منتي ولي وميتين خل نخدمه بميتين يزي
2: لا
0: مازال وزوز
2: و
0: هاي اي نحب ندز معاك يا نيا انور اي نحبك تتفائل خير اي اي اسمعني نعاودو لحلو حلو سيالة ولحلو في الصالة مثلا نقولو في العرس فما لحلو حلو سيالة فما الحوتة احنا في صفاقسي نقزو على الحوت فما قصر الشرافي فما شكون يخلع العروسة شي يلزمها
2: و
0: سونتر
2: سونتر كوثر
0: صحيت سونتر كوثر صحيت للحلاقة والتجميل
2: حمامة ولا
0: لا تيما حمامة سونتر كوثر للحلاقة للحلاقة مش حمامة
2: حلاقة
0: للحلاقة انت تعرفش معنى حلاقة أنور ولا
2: ايه
0: شمعنى
2: الله ينسى باب
0: ها
2: نسمع طيب حقا ما ما
0: أنور
2: ما نعرفش الدير البيت حقيقة.
0: أنور الحلاقة ما معنى كلمة حلاقة يا أنور؟
2: أنا حجامة هي حجامة
0: هذاك هو صحيت عاد فجعتني كان كلمة الحلاقة قال لي نسمع بها وبرا الحلاقة هو الحلاق الراجل وكل به نعاودوا الدرس نراجعوا حلو سيالة قصر الشرافي سنتر كوثر الحلاقة والتجميل وفما حاجة عندها علاقة بالدجاج شو اسمه من عند سليم شي شكون هيا عاد كمل والله ما كانش راه مش حسب لك غلط المخرج هذه آخر إجابية شو اسمه
2: شي سليم
0: صحيت شي سليم بربي يعطيه نعم أيوة بربي يعطيه أيوة نعم أيوة الدواجن ومشتقاته نعملوا تهوئة غنائية من اختيار مخرجنا فيصل ومن بعد نرجعوا إذا كان كفينا الوقت نزيدوا ناخذوا حتى زوز ثلاثة مكالمات أخرين

صفاقس مدينة يحرسها السور ويغني لها البحر. من حجارتها تروى الحكايات ومن أمواجها يولد الإبداع. في الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي يلتقي عبق التاريخ بنبض الحاضر، وعلى ركحها تزهى لياليها وتضوى سماها. مهرجان صفاقس الدولي الدورة 46 من 21 جويلية إلى 17 أوت. كونوا في الموعد.

0: التسعة وخمسة وخمسين دقيقة مش ناخذوا تليفون يعمل لنا القرعة للمكالمات الهاتفية ومن بعد تو نعطيو الفايزين عن طريق الفيسبوك. أي سيدي اش نعملوا سيد سيد المخرج اعطيني تهو صغيره صغيره صغيره خلي الموسيقى تمشي شويه.
1: لا
0: يعني لا
1: بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح بدنا نهدى شوي. لا, لا, لا. لا.

0: نهاركم اسعد ليام. انا ناخو تويكا تعرفوش ايش مش بهيت ناخو التليفون خلي عمل لنا القرعه الساعه. الو عسلامة.
1: الو
0: مرحبا بخويا شكون معانا؟
1: خالد الورغمي.
0: سي خالد
1: الورغمي.
0: الورغمي شنحوي للصحة سي خالد؟
1: الحمد لله الحمد لله
0: الحمد لله. سي خالد انت مش تعمل لنا القرعة ونهار الاثنين ان شاء الله ناخذ خويا تبدا معانا باهي؟
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله. هيختار لي زوز ارقام من 1 لـ6.
1: 1 و6
0: طول هكا معناها ما غير ما يروى واحد
1: من اللي متافو من المقدم ومن الاخر على الاقل.
0: والله العظيم يا سيدي النومرو 1 هي تيسير الواردي ربحت معانا وصل قيمته 100 دينار من شي سليم. ونومرو 6 ربحها معانا وصل قيمته 100 دينار من عند حلوس يالا. دونك نمرو 1 هي تيسير الواردي، نمرو 6 هو انور القروي من سيدي بوزيد. اوكي يا انور حلي باش تولي. نمشيو للفيسبوك يا يسرى، نحب نقولوا الف مبروك لعمر الفريخه اللي ربح معانا وصل بقيمته 100 دينار من قصر الشرافي، ونقولوا الف مبروك المحاسن الكشو اللي ربحت معانا زادا كيف كيف وصل قيمته 100 دينار من عند سنتر كوثر للحلاقه والتجميل. الاجواء مازالت متواصله في اذاعه صفاقس. الاجابه انا ما جاوبتكمش حتى نجاوبكم. المهرجان يبدا ان شاء الله نهار 21 جويليا، مهرجان صفاقس الدولي ويوفا نهار 17 اوت ان شاء الله كل عام. والثقافه في صفاقس حيه بالف خير. بعد شوية شنعطيو المصدح الزمين القسم الأخبار عاد، ومن بعد المهدي. ومهدي هاو فما لقيت عنده ضيفة إيمان هويشات اللي عندها دكتوراه في علم الاجتماع. أنا الحاجة المتأكدة منها إنها مش تكون درس البرش عباد، هذه حاجة متأكدة منها. أكثر تفاصيل على إيمان هويشات وبقية الفقرات أكيد تلقاهم إن شاء الله بعد مع العشرة مع زميننا مهدي والإكيب اللي معاه. بالنسبة لشريفة سلم عليكم برشا، تشكر برشا فيصل وسالم ويسرى، وتقولكم إن شاء الله نتقابلوا في مواعيد إذاعية قادمة أقربها نهار الاثنين في نهاركم زين من 9 للـ10. بسلامة ونهاركم سمح.

0: عيشوا معنا جو الصيف واستمتعوا بالنسمة البحرية المعطرة بريحة الياسمين والفل. إذاعة صفاقس تونسكم 24 على 24، تقدم لكم خدماتها وتربحكم جوائزها، ويوميا من العشرة نص نهار عندك برشا ما تختار، وفي القايلة والعشوية تبعنا وعندك علاش التفرهيد، الإيقاعات، المحطات، والربح ما يوفيش حتى الثمانية ونص متاع الليل.
1: صيفكم معنا يعمل كيف.
0: مازال توا باش تبدا سهرية من التسعة نص الليل، تزهى الجمرة مع الحكايات، الفنون والمهرجانات، الأنغام والإيقاعات، ما تبدلوش الموجة. شقولكم تكملوا معنا للخمسة متاع الصباح، مساحة العديد الفضاءات والمسلسلات.
1: الصيف على موجاتنا نسمة تعمل الكيف.
0: تعمل الكيف.

أهلا بكم. مع تواصل موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي في خريطة اليقظة لعشر ولايات هي باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة وطوزر وقبلي، فيما ينتظر أن تشهد درجة الحرارة انخفاضا تدريجيا بداية من يوم الأربعاء القادم. قدمت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بصفاقس جملة من التوصيات لمواجهة موجة الحر، وبينها تجنب ترك المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات، كما حذرت من التعرض لضربة الشمس. نفت مصادر أمنية وطبية اندلاع حريق بالسجن المدني بالمساعدين خلافا لما تم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أن السجينين تعرضا لتوعك صحي استوجب نقلهما إلى المستشفى الجامعي فرحة عشاد لتلقي الفحوصات اللازمة. في العالم، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم رفع أذان الفجر في قرية حسان غرب بيت لحم، وأجبرت المصلين على مغادرة أحد مساجدها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم عن انتهاء ليلة السابعة من الضربات ضد إيران، فيما أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين إثر الهجمات الأمريكية على محافظة هرمزغان. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات موقع استقرار وحظيرة طائرات حربية أمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

0: حصلت على خير الانام اللي يسمع فينا الان يصلي على النبي واللي يصلي على النبي يربح. اهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعينا الكرام المتفاعلين معنا المتناغمين معنا هذا الصباح من مختلف دول العالم. تحياتي لكم اينما كنتم هذا الصباح 4 دقائق بعد 10 صباحا.
1: طلع وربح

0: أمي جنة هكا قال لكم حسين الجسمي. أهلا وسهلا مرحبا بمستمعينا جميعا اللي قاعدين متواصلين معنا هذا الصباح. تحية كبيرة برشا للجالية التونسية اللي تتواصل معنا تتناغ معنا من مختلف دول العالم هذا الصباح السبت 18 جويلية 2026 ميلادي الموافق للرابعة من صفر 1448 للهجرة 50 يوم في فصل الصيف. الناس ناس تخلوا ولا ما زال الاستوديو؟ صباح النور ناس ناس.
1: نهاركم سعيد نهاركم دقلو حليب. الناس ناس ديما موجود. إذا كان ما يهوش موجود في كل وقت راه ما يتسماش ناس ناس.
0: إيه
1: مالا يا خويا ربي يلطف بينا.
0: أمين يا رب العالمين.
1: معناها بالفعل شيء كبير وربي إن شاء الله هو اللي يلطف بينا. ما يلطف بينا لا كليماتيزر ولا تلطف بينا ستيك ولا يلطف بينا السونير. راو يلطف بينا كان المولى سبحانه وتعالى.
0: اي ناس ناس يظهر لي
1: احنا نحكي
0: اي ناس ناس. قلوب الناس معبية على ستيك، قلوب الناس معبية على السوناد، قلوب الناس معبية على صور قاتمة جدا توصلنا لميت هذي مع درجات الحرارة. تحية للكبير والصغير واللي يتبع على حصير. برشا مفاجئات في حصة اليوم. تحية كبيرة برشا اليوم على مستوى الاخراج الفني زميلي اخوي الغالي طارق بكور، يسرى الغربي اللي اليوم هي عند الاخراج المرئي. برشا ضيوف اليوم الشيخ بحسه اليوم مش كون ان شاء الله اكسبسيونيل على جميع الوجهات. تعرف في خضم الاجواء هذية الكل وفي خضم الظروف الصعبه سلاحنا الوحيد الكلمه هاتي. اسمح يا سمح حلو يا طارق
1: هات نسمع
0: يلا.

0: والله
1: زيدوا الصلاة على النبي حاذرين وصلت عن بيه. هذاك هي المفتاح تو هكا ولا؟
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
1: مفتاحنا مادام الناس اللي يسمعوا فينا صلوا على النبي الأجر يكون ثابت بإذن الله. تحية للكبير والصغير واللي يتبي على حصير. نحب ريتم أكسيليري اليوم ما نطولش عليكم برشا. أولى الأركان يلا طارق.
2: طلع واربح طلع واربح واربح
1: طلع واربح. هيا الخال نبدا مع اللغز الاول مع تحيه لصديقنا اخونا الغادي فوز الشعري.
0: اي سيدي اي انا ماني ولد سيدي منصور
1: اي
0: وطريق سيدي منصور
1: معناه بيع الماتش اللي هو كذا
0: انا ديما بيع الماتش. اين يقع هنشير الشقاف الموقع الاثري التاريخي؟ راهو موقع اثري تاريخي.
1: اين يقع هنشير الشقاف الموقع الاثري التاريخي؟ احنا ساعات نعرفوا الغير
0: أي.
1: ونعرفوا العالم
0: وما نعرفوش
1: نتاعنا ونعرفوا ميسي ونعرفوا رونالدو ونعرفوا غيره وساعات الديامونت اللي بجنبك مسيبه على طول.
0: صحيح.
1: اليوم مش عطينا فكره كبيره برشا وانا نقول لكم
0: ايش عندك ايه؟
1: كم يبلغ طول الشريط الساحلي التونسي؟
0: معناها البحر كامل.
1: البحر الكامل
0: من الشمال للجنوب
1: بما في ذلك مشروع تبرور.
0: تو شنو بديت نسنس؟
1: لا لا لا لا لا انا قاعد بريقل اليوم. كم يبلغ طول الشريط الساحلي التونسي؟ تواصلوا معنا دائما على عبر الصفحه الرسميه لاذاعه صفيق. جائزه اولى قيمتها 150 دينار من اداء عبوده اكسبريس حزام القايد محمد وحنا ماشيين للتنيور 20 436 300 لبلابس حان تونسي. نلقاو زيد فول الحطب اللي يعطينا البانوز والمقلوب التاكوس. عبودة اثنين موجود في قلب مدينة سفيقس أمام ستيك سفيقس المدينة.
0: يا ولدي ما تقوليش.
1: وبالنسبة لعبودة تو عاد مع جو الشفار عنده بوان دو فونت في قلب الشفار. كادو ثاني من إهداء توتي فروتي.
0: هي.
1: على الاقل مع تنرفيز على ستيك وتنرفيز على سونير تبرد شوي
0: يبرد.
1: ايوه لا يبرد خليل الجبل. يسلم عليكم الناس كل كيوي بانيل فريز السيتروناد اورانج اناناس المانجا وفيهم بنه غير عاديه الفروي تبارك الله الخير والبركه. فما خوخ فما الجوافه تعرفها عاد وفما الاناناس الجوافه فما حاجات طايرين. انا مش نستدعيك مجانا هذا اللي عارفك تحب الامور هذيا ما عليكم الا تلقاه. طبعا خليل الجمال 98 289 319 في قلب باب بحر وايضا على مستوى شارع مجيده بوليله. تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا سيرتو وسائل النقل الله يعطيهم القوه. تاكسيستيه
0: صحيح
1: يد البرانيه تلقاها مشتيه
0: صحيح
1: ولو انه القانون يمنع. وهنا نقول بالله رأفة بأصحاب سيارات الأجرة تاكسي لأنه المضاعفات كي تبدأ يدك إكسبوزي للشمس قد تنجر عليها أمراض خطيرة. ورد بالكم ربي معاكم إن شاء الله. صحيح. وربي يعطيكم الخير والبركة. تعرفوا المشين حكمة الأسبوع حكمة اليوم يلا هيت. سيدي
2: حكمة اليوم عندك أمل إنه بكرة الجاي أحلى. حكمة اليوم
1: حكمة اليوم تحكي عن المسؤول وتحكي عن المسؤولية. ايه المسؤول والمسؤولية؟ المسؤول في مختلف مكان، المسؤول في الإدارة، المسؤول في حتى المسؤول في العائلة نتاعو. ايه حتى في العائلة نتاعو مسؤول.
0: مسؤول بالطبيعة.
1: المسؤول الحق هو من ينصت أكثر مما يتكلم وينجز أكثر مما يعد. والسلطة لا تغير نفوس بل تكشف معادنها والمسؤولية تظهر صدق الضمائر. إذا غفل المسؤول عن واجبه أثقلت المعاناة وأثقلت كاهل الناس.
0: أيه.
1: المناصب يا سلخال.
0: أيوة.
1: يا عزيز يا غالي.
0: أيه.
1: يا لسناس. المناصب لا تصنع الرجال وإنما الرجال الصادقون هم الذين يرفعون قدر المناصب. من رقب الله في مسؤوليته كسب ثقة الناس وصنع حقوقهم وأدى الأمانة كما ينبغي.
0: وهذا صحيح.
1: ونجاح المسؤول لا يقاس بالمظاهر ولا بالمواكب ولا بالألقاب وإنما يقاس بما يحققه من خير للناس وعدل بينهم. وكل قرار أمانة وكل تقصير خيانة للأمانة. وفي الختام تعرف شو نقول؟
0: أي.
1: المسؤولية امتحان للأخلاق قبل أن تكون امتحان للإدارة. فمن صلحت أخلاقه حسنت إدارته ومن حفظ الأمانة رفعه الله في الدنيا وأكرمه في الآخرة. وإحنا عنا من المسؤولين اللي يسون الأمانة واللي يعبي الكرسي نتاعو ونقول له والله يرحم والديك. وعنا من المسؤولين اللي هو ضايع في خدمته ومضيع على الناس الكل. صحيح ولا لا؟
0: لا صحيح.
1: تعرف مش اقول لك يا ناس اسمع الاغنيه
3: حاجه غريبه
1: غريبة وحديثنا عن بعض الإدارات
0: حاجة غريبة. حاجة غريبة.

0: حاجة غريبة على شحنا في يوم عيد أما ساعات كي قص الضوء تلقى روحك
1: شيء غريب علاش أيه. بعد ممكن تو الناس ننسوا
0: بعد الناس ناس قادم حضر برشا كلام ما نطولش عليكم برشا بالسويك الحار يلا سي طارق
2: بالسويك الحار بالسويك الحار
0: أيه أيه ناس ناس أيه
1: تعرفه
0: ما نعرفش
3: قوة الشعوب لا تقاس بما تملك
0: أيه؟
3: بل بما تتحلى به من صدق ومصداقية فحين تصان الكلمة تبنى الثقة وحين تضيع الحقيقة تتهاوى القيم وتتعثر الأوطان الصدق ليس فضيلة فحسب بل هو أساس العدل وعماد التنمية وسر نهضة الأمم فلنجعل الصدق أسلوب حياة والمصداقية عنوان لكل قول وعمل فبهما تبنى الأوطان وتزدهر الشعوب فحبل الكذب قصير
0: انت تعرف
3: والحقيقة لا تموت قد تتأخر لكنها تكشف الكاذب وتسقط أقنعته أمام الجميع الحديث عن الصدق والمصداقية ذكرتني بحكاية زمنية يا مهدي من الموروث الشعبي التونسي حكاية ينهار الموت ينهار الكشفة
0: يعني شنو الحكايه دي نهار الموت
3: هاي الحكايه
0: انت ديما دخلها بعضها راه
3: انا كيف كان اذا كان ما دخلش بعضها ما نكونش خالك سعيدا
0: هاي الخال
3: قال لك يا سيدك يا ابن سيدك كانت ثم مراه كبيره راكزه مقديه ديغورديه تدخل لديار الحي الكل على ما هي ثقه
0: اي
3: بنات الحومه الكل هي اللي حنت لهم في عروساتهم
0: اي
3: واللي ولدتهم ونفستهم والمرأة اللي تمشي لدار الحق هي اللي تغسلها الحاصل للناس الكل مستثيقينها وزيد هي متكشفة على نساء وصبايا الحومة الكل عاد خالتك فلانة كي تبدأ معشية في دار مديار يسألوها يا خالتي فلانة تشبيك ما عندكش راجل وصغار تتبسم وتقول لهم يا نهار الموت يا نهار الكشفة وما تزيد حتى كلمة في هالموضوع برا يا زمان ويجا يا زمان ماتت هالمرأة وكي جاو زوز نساء باش يغسلوها وبعد ما دخلوا لدارها خرجوا ساقيهم أعلى من راسهم كيف ما يقولوا وهما حشاكم يتنادبوا فزعت النساء الأخرين أشثم الصار أشثم ودخلت الطامة والعامة على خالتك الحنانة اللي يلقوها ممدودة عريانة والمفاجأة هي أنه الحنانة طلعت راجل
0: أها
3: إيه ينهار الموت ينهار الكشفة وهذيك هي حكاية ينهار الموت ينهار الكشفة وحديثنا قياس
0: الله يقدر الخير ملا نتواصل بعد الفاصل يا الخال
4: إشهار زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج
2: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح
0: 20 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح أهلا وسهلا بعديد المستمعين

0: تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا الوفياء اللي يتواصلوا معنا من عديد دول العالم هذا الصباح، من الكويت، من اليابان. اليوم من اليابان هو محمد علي يقول لي تحية خاصة جدا من اليابان، تحية أيضا من الصين، تحية أيضا من جمهورية مصر العربية، من الإسكندرية تحديدا. تعرف الإسكندرية فيها برشا ذكريات وفيها برشا تاريخ،
1: خط تاريخي بينا وبين صفاقس في التجارة.
0: أكيد جدا. يلا ما نطول، يلا ما نطولش عليكم برشا. الناس ناس. يلا سي طارق.

0: الناس ناس عن اخبار الناس مش نبدا بتصوره حلوه اللي كانت الاسبوع هذايا. هما قاعدين في الطنبك نتاع الصاريه وقص عليهم الضوء. تحيه سي المختار ذويب، لانه الاسبوع هذايا تقريبا هالين التالي جماعة برشا وجوه رياضيه، البلا عبد الوهاب طرابلسي، المنصف قريش الحارس السابق للسي اس اس، عمرو اللجمي الحارس السابق للنادي الصفاقسي، سي المختار ذويب المنجد لهم، وعلي قراجه، وبرشا اسماء هما في الطنبكم تاع السهريه وقص عليهم الضوء. وهذا تو نحكي على مشكله كبيره ولا يعيشها المواطن التونسي براتيكمون يوميا في كل لحظه في كل اثنيه وفي كل توقيت في الليل وفي النهار. احنا ولينا نعيشوا امام متناقضات، الضوء نتاع الطريق ولا يشعل في النهار يا الخال،
1: صحيح، ويطفى في الليل.
0: اطلع للطريق السلطنيه، اطلع للطريق المهديه، امشي على حزام بورقيبه، امشي في عديد الاماكن تلقى ضوء الطريق يشعل في النهار، والفيديوهات موجودة وبعثها العديد المسؤولين، والضوء ولا مقصوص علينا ليل ونهار. طريقة قصان الضوء في الإدارة التونسية تختلف كومبليتمون على دول العالم، لأنه في دول العالم الإدارة تحترم الناس، لكن الإدارة التونسية مع حبي واحترامي لها ما عندها حتى احترام للمواطن وما عندها حتى احترام لذات المواطن. قصان الضوء أخلاقياً يخضع للبروتوكولات، انه نعمل كومونيكي نخرج بلاغ ونقول لك راه غدوه من 3 ل 6 نتاع العشيه مش يقص الضوء على جريمدا او على طريق العين او على فران، وهذا قلت على سبيل المثال. حتى للمساحه بار اكزومبل باش تاخذ احتياطاتها، باش قبل ربع ساعه عندها مولد كهربائي يتم الاعتماد عليه. نعطيك حاجه صغيره تعرف لي ريم القيمه نتاعها تقريبا 2 مليار. تعرف انه سكانير القيمه نتاعها 1.5 مليار. تعرف قبلك شويه مع طبيب قبل ما ندخل الاستوديو يقول لي عندنا ايريم شاكين انها ضربت لانه قصان الضوء عشوائي. كل الحب والتقدير للمسؤولين، وانا حبي وتقديري لاعوان ستيك اللي تلقاهم في البطوات في قلب الشمس اللي قاعدين يخدموا على خبزه صغارهم، لكن طريقه القصان فيها اهانه للمواطن التونسي، عشوائيه ما فيها حتى اخلاق ما فيها حتى منطق. أنا مش نسأل المسؤول اللي قاعد ربما يعطي تعليمات بقصان الضوء، إنه قصان الضوء كما قلت يخضع لأمور أخلاقية، إنه فما كومينيكي أحنا بعلي قص الضوء، فما عمارات يقص الضوء ساعتين يرجع ربع ساعة يعود يقص 4 سوايع. نحب نقول للسيد المسؤول، لو كان جيت عندك أمك اللي جابتك للدنيا هذية والبوم تاعك اللي عطاك نبض الحياة يتنفسوا بالأكسجين، كيفاش كنت تعمل لحظات قصان الضوء؟ فما ناس قاعدة تموت من جراء قصان الضوء لبعض دقائق، فما صغار كيشوفوا أم وبوه في الحالة هذية ماذا به الأرض تبلعه وماذا به يعيشش اليوم هذية. للمسؤول، لو كان جا أخوك مرتك ولدك بنتك في الوضعية هذية شكون تعمل؟ زعما يتقص عليهم الضوء؟ سيد المسؤول، كي تقص علي الضوء نعرف أنه الضوء مش يرجع بعد شوية، لكن كي تقص عليا الأكسجين رأي الحياة عمرها ما ترجع. رأنا النجم نخسروا آلات والنجم ديديقا يكون كبار، لكن الذات البشرية عمرها ما ترجع. مالورزمو إشكال كبير، صورة قاتمة جدا معناها وليت في عديد الولايات التونسية، ولينا نصفقوا في 2026 كي الضوء يرجع، ولينا نسينا تزغرت كي الضوء يرجع، ولينا قريب نخرجوا ونعملوا شماريخ لأنه الضوء رجع وكمل على المصاعد الكهربائية. تعرف يا الخال كي نركب في الطيارة ما خافش، أما كي نركب في الأسانسور يدي على قلبي،
1: صحيح،
0: لأنه الأسانسور ينجم يقص الضوء ويحل بيك في أي مكان. ولهنا نحب نقول فما خور على مستوى صيانة هالأسانسور، لأنه نورمالمون الأسانسور يخضع الباتري اللي رجعك للزيرو، فما الترنانس بين قصان الضوء وبين الباتري، أما احنا الباتريات
1: فارغة،
0: وين هالمتابعة
1: فارغة. وين هالصيانة فارغة.
0: وين هم العمارات والصنديق متاعهم اللاهية بالأمور هذية؟ وكمل كي قص الضوء يقص عليك الماء، ولينا اللي مات هذية ندوشوا بالشايح وعايشين تحت شمع.
1: به خليني نسنس شوية،
0: تفضل.
1: علاش تونس ولات هكا؟ الرئيس قداش منه؟ مش معقول اللي قاعد يصير يا مهدي. السفينة كي تغرق تغرق بكل ركابها، ما يمنع حد. قصان الضوء المايه هل تراه هكاك بفعل فاعل والا قله امكانيات؟ كان امكانيات بي دي جي ستيغ وزير الطاقه وين هما؟ وكان بفعل فاعل وينكم باش تضربوا على الايادي المجرمه؟ باهي هكا قصان الضوء الناس المرضى تموت حشاكم، آلات الكهرو منزلية تتحرق، شكون باش يعوض للناس؟ تقولوا ما ثمش فلوس هكا ولا؟ أغلى فاتورة ضوء في العالم عندنا في تونس، تعرف هذا ولا يا مادي؟
0: عالبال
1: صحيح يا ولادي، خليوا ربي في بالكم، الدنيا فيها الموت، وكان سابوتاج ما عنكم وين توصلوا، ندافعوا على الوطن حتى الموت. ربي يهدي مخلق.
0: صور بطبيعة صادمة، صور ما نحبوهاش تكون موجودة، وربي يقدر الخير.
1: أمين.
0: وإن شاء الله فما كي الخير. 27 دقيقة يا ناس بعد 10 متاع الصباح، ما عندي ما أقول كان هالكلمتين هذوما، اسمعهم يا الخالق.

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

0: 32 دقيقة بعد العشرة نتاع الصباح. تحية كبيرة برشا المستمعين الكل اللي تواصلوا معنا. شكرا لكل المستمعين اللي قاعدين يحكيوا على مشاكل كبيرة على مستوى ستيك طريق العين زنقة الدريرة يعني كيلومتر 4. يقول لي الانجكتور معناه يتيح بعد يرجع رجاء المستيك يدخل طريق العين زنقة الدريرة. شكرا راسم عزيز. برشا مستمعين يحكيوا على طريق لفران على طريق تنيور. ديجا شفنا امش كنا من الباتسوري معناها تقريبا ديدي جام تاع 19000 دينار. هذاك علاش نقول لكم بمحبه ارحموا الناس ارحموا الكوش. الناس اللي قاعدين تخدم في الكوش الجزاره الناس كل الناس كل اعلموا اعملوا دي كومونيكي. نعرف انه الضغط كبير, نعرف انه فما حتى ديار بالخمسه كليماتيزورات, هذا الكل عارفه, ولكن ارحموا المواطن التونسي. الله يبارك لكم. تحية للناس الكل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا لسمير الخويدي يقول لي ما تنسيش المدينة العتيقة وهو حمد مقنك البناية اللي متداعي للسقوط اللي سقطت. وهنا الإشكال الكبير الموجود في البنايات المتداعية للسقوط لأنه صورة قاتمة جدا. مشاكل الخارج
1: صحيح لا صحيح شفناه في فيسبوك وممكن اليوم نمشي نشوف, أما معناه حقيقة شيء أسف. أما الإصلاح يزم الإصلاح, يزم معهد التراث يتدخل, برشا مسؤولين يزم تدخل البلدية وغيره وغيره وغيره.
0: بعد لحظات يكون معنا الشيخين تبارك الله عليهم حازم عبد الهادي وأحمد عبد الهادي, إن شاء الله ينورونا في البلاتو الشيخ حازم عبد الهادي والشيخ أحمد عبد الهادي. وتحية كبيرة برشا قال لك ذكرنا بالمسابقة. أي. أنت ما تحكي على سيدي منصور عاد.
1: أي على ثنيتي
0: على ثنيتك عاد.
1: أي أين يقع هنشير الشقاف الموقع الأثري التاريخي؟ برشا ناس ما تعرفش اللي هو موقع أثري تاريخي.
0: وانا قلت لكم كم يبلغ طول الشريط الساحلي التونسي؟ يظهر لي السؤال متاعنا اسهل منه ما ثماش. عندكم جائزة اولى قيمتها 150 دينار من اهداء توتي فروتي, وايضا جائزة ثانية قيمتها 150 دينار من اهداء من اهداء من اهداء عبودة اكسبريس. حبيت نقول ان شاء الله لباس لزميلي الاعلامي حافظ كسكيس ان شاء الله باللطف عليه لانه تعرض لحادث في هو خارج من كلية الاداب الاسبوع الماضي. نقول ان شاء الله لباس ايضا لزميلنا عبد المجيد الخروبي اللي تعرض لي توعك صحي وباللطف عليه, وايضا زميلنا في التلفزه الوطنيه محمد العيادي اللي عمل ايضا تدخل جراحي على مستوى القلب محمد العيادي ان شاء الله باللطف عليه. وتحيه لي وتحيه للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا. محمد علي من المانيا يقول لك يا الخال نحسك رايد اليوم.
1: انا رايد ما يسمني نكون رايد ما
0: يقول لك يا الخال راك رايد اليوم.
1: اي لا رايد ما خير رايد ولا هرج.
0: لا انت عاده هرج هكا ولا
1: لا العاده نهرج اما تو لا رايض راكح.
0: نحب نقول ان شاء الله لباس ايضا اخونا عمر المهذبي يقول لي تحيه لسلمى سلام ولديديكاس بعد شويه بالنسبه للناجحين ان شاء الله تكون بعد الاحداث. جونا مميز 35 دقيقه بعد العشرة نتاع الصباح. فرحان اليوم باخراج مرئي من زميلتي يسر الغربي, اخراج تقني من زميلنا طارق باكور, باش نستقبل تبارك الله زوز اصوات حلوه اليوم. اليوم على الاقل باش نفرهدوا الساده المستمعين باش نعيشوهم في عالم فيه برشا سحر, في عالم فيه برشا جمال, وفي عالم فيه برشا
1: روحانيات
0: راحه دينيه. سيرتو على الاقل مع قصه الضوء ارتاحوا دينيا.
1: علاش انا نقول استوديو ضواء تبارك الله زاد ضواء معناها
0: معناها تحب تقول فما دو بروجيكتور قاعدين تو في الاستوديو وانا وياك معناها
1: لا احنا طافيين.
0: شيخنا حازم عبد الهادي اهلا وسهلا مرحبا يا شيخ.
2: كل شيء بالبركة الحمد لله على النعمة هذه نعمة الاجتماع, والحمد لله على نعمة التزويق الجديد. نبارك لإذاعتنا إذاعة صفاقس بالصورة الجديدة هذه, وربي إن شاء الله يحفظ بلادنا وربي إن شاء الله يجمعنا على الخير إن شاء الله.
0: أمين
2: إن شاء
0: الله. أمورك لباس صوت شبيه
2: الحمد لله
0: لباس أموره لباس بحذيك تبارك الله بيخذها ثابت على طريقتك. احمد عبد الهادي نجم نقولوا شيخ ومازال تبارك الله عليه هيك النور كله في وجهه. احمد مرحبا.
3: بارك الله فيك اخويا مهدي, بارك الله فيك على الاستضافه ونشكركم برشا. كيف كيف الخال ربي يبارك فيك واحنا من المتابعين نتاعك, وان شاء الله تتعدى حصه ان شاء الله طيبه, وان شاء الله مزيد ان شاء الله من الخير للمستمعين ان شاء الله.
0: اي حازم امورك لباس جوك لباس. حابين اليوم نفرهدوا ساده المستمعين بالذكر بالصلاه على الرسول الاكرم, لانه مفتاح الحياه هي الصلاه على الرسول, ومفتاح الحياه وتكون في راحه نفسانيه, ومفتاح الحياه وقت القلب يكون طاهر كل شيء كل لباس, وانت ابا طاهر هكا ولا؟ اي سيدي باش توكلوا على الله. هاي
2: سيدي.

0: تبارك الله عليك، تبارك الله عليكم الاثنين. شيخ
1: حازم،
0: لا انا مش حازم، هو الاسم بتاعه في البطاقه بديلي راهو.
1: أيوة.
0: شيخ حازم عبد الهادي والشيخ احمد عبد الهادي، يعطيكم الصحه والتشفيع الكبير من السيد المستمعين. سالم يتواصل معنا من الولايات المتحده الامريكيه، قال لك نحب نسمع عن زيد النبي، صحيح ولا عنده حق ولا
1: عنده الحق؟
0: اعطينا نزيد النبي وحتى نصليه على النبي، على الاقل يقص لنا الضوء وحنا نصليه على النبي، يقص الماء وحنا نصليه على النبي. يا سيدي جماعة الكل بالليل اسمعوا فينا، سيدي علي الصامت قال لك شيخ بالصوت نتاعك نزيد النبي يا سيدي.
2: الله يبارك.

0: ونصلي ونسلم على خير الأنام اللي يسمع فينا يصلي على النبي، وحتيناكم اليوم تصليوا على النبي والرسول الأكرم شيخنا حازم وشيخنا أحمد. يقول الشقي هو اللي ما يصليش على النبي، سيدي صلوا على الرسول وإن شاء الله ديما أيامكم عسلت. تبارك الله عليكم الاثنين، يرحم والديك حازم. قديش عمرك تو حازم؟
1: قديش تعطيني؟
0: قديش قدي عمرك تو؟
1: 45
0: سنة. وأنت زحمة؟
2: عمري
0: 36 سنة. 36 سنة، هذو الشباب نتاعنا،
3: هذو هما يا عمو مهدي، هذو
0: الأصوات
3: عمو، هذو هما يا عمو مهدي
0: صغاري. تبارك الله عليكم الاثنين وتبارك الله. فما صور حلوة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي في تلاوة القرآن الكريم، في رفع الأذان. تبارك الله عليكم الاثنين مع بعضكم وصور رائعة جدا. حبينا اليوم أقول لكم يعطيكم الصحة، برافو عليكم، ربي يكرمكم بالخير والبركة.
1: آمين.
0: وحبينا اليوم بالورد نكافيكم. شيخنا حازم عبد الهادي مرحبا، وأيضا أخونا أحمد أهلا وسهلا. بعد شوية نعملوا صور حلوة برشا تكون موجودة لهنا. هذه الورد للورد اللي قاعد وحدنا اليوم واللي نورنا في البلاتو. نذكركم بعد شوية اليوم الحصة ستكون استثنائية مع دكتورة في علم الاجتماع، تحدث ربما الإعاقة متاعها، تحدث كل كبيرة وصغيرة، وأكدت للناس الكل وقت يجد الجد قلب التونسي ما كيف حد. وأيضا أول نوعية للبكالوريا لفتاة تونسية رغم أنها من ذوي الصم والبكم لكنها تحصلت على شهادة البكالوريا. والكلمة الوحيدة حازم وأحمد اللي تنطقها هي كلمة الحمد لله.
3: الحمد لله
0: يا جماعة، مش كنا نتنفسوا نحمد ربي؟ مش الأيمات هذية وإحنا عايشين قطعان الضوء نقولوا مش كنا نتنفسوا في الدنيا هذية أكبر نعمة يعطينا ربي عز وجل؟ ما فيها بيس الأيمات هذية زادة نقولوا إنه صحة البدن ما كيف أحد في الدنيا هذه. سيدي تحياتي ليك شيخنا حازم،
3: الله
0: اليوم عيد ميلاد زوج هو هيك عليه شيخ قاعد.
3: أيوة
0: بروح صحيح ولا لعب الشيخ لعبت له اليوم. أحمد أنس لو نورتنا، تحية ليك. نذكر السيد المستمعين بعد شوية نرجع لكم إن شاء الله بمفاجآت عديدة. بقوا معنا الخيار الأفضل صوت الحب ذات

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف للأخبار اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية نظرا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، بينها كراء مولدات كهربائية للمستشفيات المحلية والمراكز الصحية الأساسية، والتنسيق مع المصحات الخاصة للتكفل بالمرضى والحالات التي تستوجب العلاج بالأكسجين. في ظل موجة الحر التي تشهدها البلاد وما رافقها من ارتفاع ملحوظ في الطلب على الطاقة الكهربائية، جددت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة دعوة المواطنين إلى تأجيل استخدام الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك المرتفع للطاقة خلال فترات الذروة الممتدة من 11 صباحا إلى 4 بعد الزوال، وذلك في إطار حملاتها الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والحد من الضغط على الشبكة الوطنية. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض الصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل أحدى الوحدات السجنية بسوسة مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. ودعت الهيئة لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتعمد ترويج الأخبار الزائفة والإشاعات التي من شأنها بث البلبلة والإساءة إلى المرفق السجني ومؤسسات الدولة. في العالم أعلنت مصادر طبية في غزة استشهاد ما لا يقل عن 14 فلسطينيا نتيجة عمليات القصف والاستهداف الصهيونية أمس. أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجمات استهدفت ما قالت إنها مواقع للمراقبة الإيرانية وبنى تحتية عسكرية، إضافة إلى مخازن أسلحة تحت الأرض وقدرات بحرية إيرانية باستخدام طائرات مقاتلة ومسيرات وسفن حربية وأصول عسكرية أخرى. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس تسمعونا في المنستير على 100.2
3: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقل إلى جواري ربه تعالى المغفور له بإذنه محمد المعالج بن صادق المعالج والد سونيا ومراد وفاتن وإلهام وأسامة. ينتظر موكب تعزية اليوم السبت بجامع المغفرة قصص زيدي إثر صلاة الظهر. ولبى الداعية ربها تعالى المغفور لها بإذنه راضية بنت علي دمق زوجة محمد بوعزيز شهيرة الهادي والدة سامية ونادية ودليلة شهيرة ألفة دلندا سهير رحمة زوجة أيمن. هذا وتقبل تعازي إثر صلاة الظهر بجامع الجاموسي طريق منزل شاكر كلمة 2.5 فاقس. تغمدهم الله بواسع رحمته ورزق أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون.

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

0: بعد الحديث نتاع الصباح تحيه كبيره برشا المستمعين جميعا. حبيت زيدا نترحم على ام عزيزه وغاليه، على ام حبيناها، على ام حظيت بتكريم سابق من اسره البرنامج، وخاصه تم الدكتور وجدي الشريف. نحكي على الام اللي عيد ميلادها 100 احتفينا به، وتبارك الله تو عندها 101 سنه، غادرتنا منذ 48 ساعه. هي الام منانة اللجمي التونسي، تعزينا الكليه لعائله المرحومه، وتعازي طبعا بامضاء دكتور وجدي شريف اللي قزري، تعزيه زاده لابنها يوسف التونسي الله يرحمها الام الحنون. منانة اللجمي التونسي اللي كانت تتبعنا في كل كبيره وصغيره، شانها شان بونا الغالي عبد البنعم السلامي الله يرحمه، اللي كان من الناس الكبار سي عبد بن عم السلامي في القدر، في الأخلاق متاعه، وأيضا في العطاء للبلاد، وخاصة في تجربته اللي كانت في الجزائر. تعزينا لإيمان السلامي وسهيل السلامي، تعزينا أيضا للمربي الأسعد الشاوش اللي هو من إطارة التربوية في مدرسة تحرير بصفاقس إثر وفاة والده، تعزينا أيضا لصديق سامي الحشيشة إثر وفاة أمه الأسبوع الماضي، وتعزينا الوالد محسن الحشيشة، وتعزينا أيضا لعائلة خونا عبد العزيز الهدار اللي وفدته الألمانية الأسبوع الماضي. تحية للناس الكل اللي قاعدة تواصل معنا. هاي سيدي نوصل للحل متاع المسابقة. هاي
1: أي ملا حكاية جوائز.
0: أيوة
1: أي سيدي، قلنا أين يقع هنشير الشقاف الموقع الأثري التاريخي. هنشير الشقاف هو موقع أثري تاريخي في صفاقس، يقع على ساحل البحر في طريق سيدي منصور كيلومتر 9، وسط حي سكني حديث، يشرف جنوبا غربا على خليج صغير. كان الهنشير الذي يبلغ طوله 350 متر وعرضه 150 متر يحتوي على أثار قديمة تعود للفترة الرومانية، تتمثل في مصنع روماني لتمليح السمك وصناعة صلصة الجاروم الشهيرة. وكان اختيار هذا الموقع مناسب لمرفأ ترسو فيه السفن التجارية لشحن منتجات المصنع الروماني، ومن ثم تصديرها لبقية المدن الرومانية. وكان هذا المصنع مكون من منشأة رئيسية لا تزال معالمها قائمة إلى الآن، ثم تم تحويلها إلى كنيسة في الفترة البيزنطية. كما اكتشفت المواقع أحواض تمليح عديدة إلا أنها هدمت وسويت بالأرض ولم يبق لها أثرا حاليا. وقد أطلق أجدادنا نسمية الشقاف على هذا الموقع لكثرة القطاع الفخارية
0: به
1: الشقف المتلاشية على ساحل البحر، والتي تعود لفترات زمنية مختلفة نتجت من تكسر الجيران الفخارية. وفي القديم كانت كميات الفخار كبيرة لدرجة أن سكان صفاقس كانوا يستعملونها في بناء الماجل لتزيد في عزلة جدرانها ولتزيد في برودة مائها. وللأسف الموقع الآن مجهول عند سكان صفاقس، كان يمكن أن يكون منتزها أثريا ومزارا سياحيا على ساحل البحر، إنما اختفى أغلب أثاره وزحف فيه العمران، ولم تبقى إلا بناء تنتظر من يهتم بها وينقذها من الهدم والتخريب.
0: به أنا قلت كم يبلغ طول الشريط ساحلي تونسي. وتحية صديقنا فوزي الشعري، حسب وزير البيئة في يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، بمسجد نواب الشعب يبلغ طول الشريط ساحلي تونسي حوالي 2 كيلومتر و300، ليس كما هو متداول اللي عرفته أنا من الصغرى كيلومتر و300، يمتد على طول البحر المتوسط من بنزرت شمالا إلى بنقردين جنوبا، يشمل الواجهة الشمالية المطلة على خليج جيبس خليج طبرقة، الواجهة الشرقية تشمل سواحل الوطن القبلي ساحل سوس المستير المهدية صفاقس قرقنة، والجنوب الشرقي وصولا إلى جرجيس ورأس الجدير. ويتميز الشريط الساحلي بتنوع طبيعته بين شواطئ رملية خلجين جزر كما قرقنة جربة ومناطق صخرية. نذكركم جائزة 150 دينار من إهداء مشروبات توتي فروتي، جي لبنين، كيوي بانين، الفريز، السيتروناد، الاناناس، لورانج، سيترون، النعناع، كل كبيرة وصغيرة اللي تحبوا عليه تلقاوا في توت فروتي بإخراج مميز. حتى الكونيت موجودة، وهذه للناجحين في الباك واللي عندهم عريس محبوش ربما كيسين ويتقلقوا، كل شيء القوى فري، كل شيء موجود على عين المكان وبأسعار لا تقبل المنافسة. وأيضا ذكركم خليل جمال 98-289-319 بين شارع مجيد أبو ليلة وبين أيضا باب بحر، وعبودة إكسبريس المتواجد في الشفار حاليا. تلقوا عبودة بأسوام رائعة جدا وبحاجة إديري وبحاجة أخرى فيها بنة كبيرة. عبودة إكسبريس أيضا في حزام القيد محمد، وإحنا مشين تنيور 20-436-300 البلابي صحيح تونسي، معهم بانوتز ومقلوب تاكوس وكل كبيرة وصغيرة. حبيت نذكر القلوب الرحيمة اللي حب اليوم بالحق يشري 3 ورق دواء عنا ليتام، هذا أولا. في حاجة لزوز كراسي متحركة، في حاجة اليوم لزوز رايات طبية، في حاجة اليوم الاسكانير البنية باش تعمل تدخل جراحي على الكلوة متاحة، ماذا بيه اسكانير تكون هات الاثنين هات ثلاث، في حاجة دولينات الزوزة صغيرات من بينهم بنية يتيمة عسل وحلوات. وأيضا اليوم في حاجة أكيدة جدا ونقول الكلام هذايا أكيد جدا لتدخل بالنسبة لوليد عمره 13 سنة على مستوى الحنجرة امتاعه. إن شاء الله نلقى أصحاب الخير، احنا ديما نقولوا هي بيتها في شين يصبحها في شين، هو عظيم الشين. 70-164-280 زميلي أخويا الغالي سالم عيسى يستنى تليفوناتكم. 70-164-280 إذا تحب ننقذوا الحالة الإنسانية هذه. تحية للمستمعين كل اللي قاعدين يتواصلوا معنا. شكرا لسميل الخويلدي يقول لي مهدي جويز أنيفرسير الخوية رضويل الخويلدي الموجود في تونس العاصمة. العمة خديجة ورد تقول لي تحية الابن خوية محمد الهيدي ورد نجاح مميز في البريباراتوار البارح مع التحضير للدراسات الهندسية. أيضا تحية بعد شوية عنا طهور وعنا العريس تون شيخكم بالأغاني، لكن سيد علي الصامت يقول لي الكوشة ادويها لغنية هذية طو وين قاسم كشي

الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: واحد وعشرين دقيقة بعد الحديث متاع الصباح. تحية كبيرة برشا المستمعين, تحية لخونا علي قدار وسيرين خلف اللي اليوم إن شاء الله مش يكون عقد القران متاعهم اليوم, يمشي زاد عيد ميلاد سيرين خلف, إن شاء الله كل عام وانت بخير. أيضا عائلتي عثمان بوعزيز وحافظ مهدي يهني وخليل وأميرة بدخول قفص الذهبي, ربي كمل عليكم وربي يهنيكم, تبارك الله الخير والبركة من العريس رؤوف البكوش وسندس القليل. في تحية كبيرة برشا للبنت الغالية رانيا بمناسبة عيد ميلادها, وأيضا خونا سليم بن حميدة وزوجته سونيا عبد المقصود. في تهيني للابن علاء الدين بن حميدة باعتبار زوجته رحاب كانت مميزة على طول, رحاب البهلول أحضرت الدكتوراه بامتياز في شعبة الاقتصاد والتصرف. معسكم ومحليكم في نتائج مميزة, في نتائج فيها برشا خير, برشا بركة لكل المستمعين, برشا زيادة اللي إن شاء الله يدخلوا القفص الذهبي ودخلوا للقفص الذهبي. حفظ الخروبي يقول لي تحية, هو زوجته مونيا بوسنين الهيثم الخروبي فرح بن عمران بمناسبة دخول القفص الذهبي. مونيا فروخ وعلي بن رمضان في تحية, ليوسف بن رمضان وأميمة الخرديني بالدخول للقفص الذهبي. البارح أيضا زواج ريما جبال وعماد بوغري وربي يكمل عليهم إن شاء الله, أسامة الفريخة وآية القبي زيدا نقول لهم مليار مبروك نهار اثنين إن شاء الله مش يكون عقد القران والزواج نهار 26 ربي يكمل عليكم. سحر البكوش محمد العكروتي هنيكم الله, توعد أسبوع العسل ربي معاكم. تحية زيدة لمن سيدخل قفص الذهبي نهار 26 لحد الجاي إن شاء الله, محمد بعتي ابن مليتا قرقنا ورهف الشمتور ربي يكمل عليكم, محمد مروين القسمتيني وفاطمة الأسود زيدة فاطمة الخرات ومحمد مروين القسمتيني. نقول مليار مبروك, مليار مبروك لمحمد ياسين المتهني وآمنة القنوني بمناسبة الدخول للقفص الذهبي, ومليار مبروك أيضا لصديقنا أخونا توفيق الحشيشة وزوجته أميرة خليف مكي الحشيشة وآمنة الكسيبي الدخول إن شاء الله للقفص الذهبي. ربي يهنيكم جميعا وربي يكمل الأفراح اللي إن شاء الله تكون عامرة في كل العائلة التونسية. ما ننساش زيدة كيف كيف تحية لخليفة بن عويشة وأماني زيدة دخول قفص الذهبي, وهنت نبدأ إن شاء الله بهار عيد الجمهورية عقد القران. هاو كي يكون نهار عيد الجمهورية يوم الأفراح واليوم فرحة في بلاتو إذا عتسفقس. قبلك شوية قلت طول السواحل التونسية زوز كيلومتر وثلاثمائة, 2300 كيلومتر, بتاخذوش قص علي الضوء أثناء تقديم المعلومة لا أكثر لا أقل. اليوم الأميرة اللي معانا هي أميرة كبيرة في عمرها في قدرها, هكا ولا يا الخال؟
2: أي
1: الأميرة اللي بحذين اليوم تحدد كل كبيرة وصغيرة فضل الوالدين, فضل رضاية الوالدين, فضل هيك اللي قرنت اللي موجودة. أنا أحب أقول لك ما أروعك, هتهن ما أروعك يا طارق, لأنه الكلام الكل باللغة العربية واللغة الفرنسية. نقول لك الكلام هذايا كنت رايع على الدوام وكنت مميزة في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس, ما أروعك حاضرة ولا, وهديتنا تتويج مميز إكسبسونيل الدكتوراه في علم الاجتماع.
2: ما شاء الله ما شاء الله.

0: بطلة تونسية تحديت كل كبيرة وصغيرة وعنقت الإبداع وأحرزت بامتياز اسمها إيمان وفي قلبها الإيمان إيمان برهيشات. إيمان أنستنا ونورت، مرحبا.
1: مرحبا بك سيمها،
0: شحويلك إيمان؟
1: الحمد لله والله لبس.
0: حط لنا الغنية ما أروعك لأنه نحب نفرح بيك إيمان. مبروك مبروك مبروك الدكتوراه في علم الاجتماع اللي كان فخر كبير اللي كنتي في كلية لدي بسفيقس.
1: عايشة كبيرك فيك هو إيمان.
0: أي هيت نتعرفوا على إيمان. أي
1: قبل ما نبدأ كليب حب قول ربي يرزقنا نور الإيمان والتقوى.
0: إيمين يا رب العالمين.
1: ربي يرزقنا شربة ماء من حوض النبي.
0: آمين.
1: لا ظمأ بعدها.
0: آمين. إن شاء الله نشربوها مع بعضنا وإحنا في مدينة الرسول الأكرم ما زمزم. هاي يا سيدي نتعرفوا على الأميرة على العسل اللي قاعدة قدامي.
1: اسمي إيمان، تحصلت على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع بتاريخ 9 جويلية 2026. حبيت أقدم تحية للمؤطرين سي الدكتور حافظ بن عمر.
0: حضرنا مبروك رغب علامة يا طارق.
1: والدكتور عادل الوشاني. والدكتور رضا عبد المولى، 3 مؤطرين
0: اللي كانوا أشرفوا على الدكتوراه نتاعك. لحظات كيفاش عشتها لحظة الإعلان على حصولك على الدكتوراه؟ كانت فخرية بامتياز كبير برشا.
1: والله شو نقول لك، كنت في عالم آخر ما مانيش عارف شنو يدور من حولي. خرجت من العالم الدنيا ودخلت في عالم وحدي هك وردي، عالم وردي ماني نسمع في شيء ماني نوزر وكاو، حتى لين أعلنوا على ملاحظة مشرف جدا.
0: الله أكبر، ملاحظة مشرف جدا للبطلة التونسية الدكتورة إيمان بلهويشات. إيمان قل لي أنت مصغرة على كرسي متحرك؟
1: لا لا، أنا مرضت عمري 9 سنين.
0: أي
1: ضمور في العضلات. كنت نمشي لبس عليها كنت صغير كل، لكن الإعاقة ما خلتنيش نوقف في مكانك بل صرت إلى الأمام وتحديد.
0: عود لي، الإعاقة ما تحطكش مكبلة، سر إلى الأمام، هذاك هو صحيح، هذاك هو مفتاح النجاح متاعنا. إيه
1: كما قال سيها شعر شابي على ناظ وسر في سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظر الحياة.
0: والحمد لله أنت وصلت بكفاح كبير برشا، بندية كبيرة برشا، بتجاوز لكل الصعاب، وخليتنا نعيش معاك الدكتوراه هدايا. وين قريت الابتدائي؟
1: الابتدائي كانت في مدرسة ابن خلدون طريق الأهل الأفراد، ثم في المدرسة الإعدادية طاهر حديد، ثم في المعهد الثانوي 15 نوفمبر المعروف بالحي، ثم تحصلت على الأستاذية بكلية الأداب بصفاقس، ثم تحصلت على ماجستير مهني في الإرشاد التربوي والاجتماعي بكلية الأداب في صفاقس، ثم تحصلت على ماجستير بحث في كلية نوف أبريل بتونس. ونظرا لكثرة صعوبات وإرهاق التنقل والسفر بين صفاقس وتونس رجعت إلى صفاقس، سجلت في مرحلة الدكتوراه بكلية الأداب بصفاقس.
0: الله الله الله الله، أنت اليوم درس للناس، أنت درس في التحدي. الكرسي المتحرك حكيته فارغة اللي أنت موجود عليه، لأنه القلب متاعك هو اللي قاعد يتحرك، لأنه أنت العقل متاعك هو اللي قاعد يتحرك ويدبر ويهدينا بارشة حاجات حلوة. طرق غالبك غالبك لطفي بوشناق، لأنك غلبت كل شيء، غلبت الإعاقة وغلبت الكرسي المتحرك وغلبت الناس الكل. أنا مش أقول لك منين جبت القوة هذه، منين جبت هالقوة هذه الكل يا إيمان؟
1: القوة ترجع الرب سبحانه، قوة الإيمان والإيمان بالقضاء والقدر. ثم دعم أمي المتواصل منذ معناها سنوات الأولى وهي دعم معنوي ومادي.
0: اسمها الوالدة
1: سعاد.
0: سعاد عطينا خدي على الأم يا طارق وحطني بيها نستقبل
1: باللي نقول وباللي نسمي ما نجمش نلقى العبارات.
0: أي أغنية فيها الورد أهي يسرى مش جيب لنا الورد أهي يسرى مش جيب لنا الورد وتقدموا اليوم لأول مرة للأمة متاعك اللي قدمتها الكثير هذيك تتباس الراس متاعها هي اللي كانت تهزك للمدرسة هي اللي كانت تهزك الليسي هي اللي تعبت هي عندي أنا اللي أحرزت الدكتوراه هي اللي عندي أنا يتباسوا إيديها ويتباسوا ساقيها. اسمها الوالدة قلت لي
1: سعاد.
0: سعاد يا عيني على أمي سعاد مرحبا وينك وينك يا عسل النحلة
2: بارك الله فيك
0: اسمي على بالك أنت اليوم أنت هي البطلة اليوم أنت اللي نورمال ما نكرموك الناس الكل أنت نقولوا لك أنت فريمون أنت وجه الخير. أي حكي لي على قصتك كيفاش مع مع إيمان.
2: إيمان كي روحي عقلي كي هيك عادي أنا زوج صغيرة تخلين وليد مهندس والبنية الصغيرة دكتورة
0: عودي صغارك عودي صغارك
3: ما شاء الله
2: عندك إيمان دكتورة
0: اي
2: والوليد الوسطاني مهندس
0: مهندس
2: والبنية الأخرى دكتورة دكتورة
0: دكتورة مختصة في
3: ما شاء الله
0: طب العائلة هكا طب العام طب العام
2: طب العام
0: والعسل هذي كيفاش عشت نهار الإعلان عن نتيجة نتاعها
2: ما تصورش بالله كاين في غيبوبه اقسم بالله معناتها فرحت وبعد هكا لعبت عليا دوخه ما بعد
0: هكا الدموع اللي في عينيك نرى فيهم تو دموع انه الانسان يشكر ربي على التحدي
2: الحمد لله الحمد لله
0: احنا اليوم ايدينا على قلوبنا لانه قلت لك نخافوا على السخانه باش نبدا نقول لكم راهي جات السبعه نتاع الصباح راهو السبعه نتاع الصباح حتى بعد شويه مش توصل في
1: كنت متجهه للمستشفى بدلت الاتجاه للإذاعة
2: كنا ماشيين
0: انا مش نقول لك محليك ومعزك ومغليك
1: يا خويا مهدي حاب نقدم تحيه كبيره لاختي مروه اليوم عيد ميلادها
0: وي جويز انيفرسير مروه اي
1: عب نقدم تحيه لخويا بدر حتى هو كان سند ليا والوالد عبد الله واللي سندني كل الزملاء وما ننسى حد اللي يوقف معايا وسندني معنويا حتى كلمة لحلوها.
0: أنا نحبك أنت اليوم درس كبير وحتى الحالة الثانية مش كون درس كبير للناس للناس اللي ترمي المنديل للناس اللي ما يجعش في الباك يقول لك كره تحياتي
1: فكرة برك
0: تفضل
1: سمحني أنا معناها بعد تعب هذا بعد حصولي على عديد الشيء تو ما تحصلت على عمل بالرغم أني تشاركت في عديد المناظرات لأني نعاني من البطالة ولكن مش قلت جميع الأشخاص حاملين لي أعاقة أنا الشهادة متاعي هي مادي النجم نخدم بها في اللي في في الليسيات كمعناها وحدة إصغاء أنت ترى تو ظاهرة العنف عند التلامذة
0: أي سيدي مساج لهيك الدولة اللي تسمعوا فينا الآن مساج السيد ويليس فيقس وكل الأطراف الموجودة الآن هذه الحالة اليقوتة اللي لازم نستغلوها لو أن عندي مفاجأة سبيسيال اللي لك أنت اليوم الصباح إن شاء الله مع فيع الخير من قبلك هو يتواصل معايا إن شاء الله مش يعطيك بشارة خير تحب بشارة خير ولا
2: إن شاء الله
0: أعطيني غالبك غالبك هيت لي غالبك غالبك هيت غالبك غالبك ونخرج لحضر لك التليفون هيت

0: الناس الملاح معكم مهدي والخال والناس الملاح كل نهار سبت من العشرة متاع الصباح.
1: يا ولدي بلادنا بلاد خير بلاد ناس مليح. تحية من سيادة رقيق ودينامو وقلب نابض على مستوى الاسواس وعلى مستوى الجمعية الخيرية. أول حاجة يقولها لك يقول لك مدام مرضي يا ولديك الدنيا راهي زاهية ليك. يقول لك إن شاء الله انطلاق من السنين الجاي مش ناخذوا بطاقة تعريف ونعملوا الكونت في بنك من البنوك متاع صفاقس وأبارتير من الشهر الجاي منحة قارة يصبها لك كل شهر ويقول لك بالنسبة للعمل نتلقاو الأسبوع القادم وبإذن الله اللي أعطى البلاد البلاد تعطي على الدواء. هذا مش أقول برافو لأصحاب الخير برافو الناس الخير. وانت وجه تحية للوالدة والوالد وين تحية هيدك التحية اسمع تحية البابا اسمه بابا
2: عبد الله.
1: هيا بابا عبد الله نحبك اليوم تكون شيخ ان شاء الله بيها لانك انت تحديت الاعاقه حكايه فارغه الكرسي متحرك. انت دكتوره من المفروض انه التكريم من البلاد وتكريم الناس الكل لك انت هذه الدكتوره متاعنا البطله اليوم في الناس الملاح وهذم هما الناس الملاح بالحق في البلاد هذه.

0: يقول لك برافو اخواتك يقولوا لك برافو. تحيه للدكتوره مروه اليوم عيد ميلادها، واحنا اليوم نحبوا نفرحوا بك، نحبوا نقولوا لك اللي انت يا قوتة اللي انت دره من الدور. هذوما الناس المليح، هذوما القصه نتاعهم يلزم تكون عبره، يلزم تتسوق للناس الكل. هذه البنيه التونسيه اللي ما امنت الا بالتحدي، ومادام بابا وبيسها بابا ومادام الوالده قاعده قدامها الام الصنديده، هذوما درس للناس الكل في التحدي، ودرس في قوه الضمير نتاعهم، ودرس في المحبه. نحط لك على بابا وعلى امي الحبيبه كان حاضر يا طارق، كلامك شو تقول للام نتاعك من القلب الى القلب اليوم؟ شو قول لها؟
1: قل امي نحبك برشا والجنه تحت قدامك، وباللي نعمل ما رشاش قطرة من التعب اللي تعبته معايا من اللي عمري

0: يبارك لك في الإرادة القوية متاعك وربي يحميك إن شاء الله. كلمة للناس اللي يسمعوا فينا شو قول لهم؟
1: نقول لهم ما تيأسوش من رحمة ربي، إذا نحى حاجة يعوضها بحاجة أخرى، وما تكفوش فيها.
0: أنا الدموع ما نحبهاش. تحية الخونة منذر أهو يسمع فيك عبد الملك، يقول لك أنا نص نهار قدام لذا عنجي ونوصلك سيارة كليماتيزي حتى الباب الدار، أنا خاف عليك بهي. أنت اليوم في عينينا وغدوة في عينينا، والأسبوع القادم نمشي مع بعضنا نحلو كونت، وأبارتين من الشهر الجاي تولي تسبلنا حاجة دعم لي لك أنت. وشكرا لسرياد رقيق، وشكرا للتوينس الصحاح ناس الخير اللي يعشقوا البلاد ويحبوا البلاد. لا بالعكس، أنا نحبكم وأنا نحب الناس اللي تتحدى. ألنهض وسر في سبيل الحياة
1: فمن نام لم تط.
0: يا مناس ربي عطاها صحة البدن وهي راقدة ما تعمل حد شيء، ويا مناس ربي خذلها برشا حاجات، لكن مع ذلك ربي عطاها قوة الإيمان. ودي جا ضيفتنا اليوم اسمها إيمان.
1: خويا مهدي حاب نقدم تحية
0: فضل.
1: بنت أختي أريج مشيم وزوجها فارس مشيم، والبنت خويا إيلين
0: الورد ليلك أنت. وبعد شوية تكون معنا ضيفة أخرى بطلة أخرى اليوم مش تعطيكم درس قوي في التحدي.
1: كمل تحية خويا.
0: تفضل مالش تعمل.
1: وبنت خويا إيلين من هشيت وولدتها راوية.
0: شكرا ليك، تحية للبطلة متاعنا، احفظوا الاسم جيدا، البطلة التونسية بالورد، نستقبلك ديما ونودعك إيمان بلهويشات، والبطلة الكبيرة الوالدة متاعها أمي الحبيبة.

0: ربي يعطيكم الصحة وبرافو عليكم على كل المبادرات. شكرا نورهان القلال 76 سنة للوالد والوالدة. قولي عيد ميلاد فوزية القلال للوالدة ربي فضلها وتحية. عيد ميلاد أمي من صغارة حمادي كمال منى نورهان رشدي ياسين ريم أحفادها محمد وياسين وحنين وياسمين ويحيى وزكريا محمد أمين ملكة رحمة خديجة أنس دنيا حمزة محمد أمير وتحية لكم. أحمد بالأسود أهلا وسهلا ومرحبا. زادة جينا تحية من أشرف القسيس من المستشفى الجامعي الهادي شاكر اللي يقول لي للعزيز الغالي رضوان لوكيل بمناسبة عيد ميلاد سليم زليلة أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا للناس الكل. تحية لخونا فوزي الشعري خونا حسين القطي يقول صباح الخير. شكرا للساحر رقيق. شكرا لمنيا زعتور. شكرا ناجي عروس لسعد الجريدي أمل الشريف سحر القرقني وكل مستمعين الأوفياء الوجهوين الآن البطلة التونسية العسل هي ياقوتة هي البحر علمها التحدي والبحر علمها أنه الإنسان عمره ما يرخ الإنسان يزم ديما قوي. هي بطلة اسمها نور وهي نور على نور قاعدة تغزل لي وأكيد جدا أختها مش فاهمها كل كبيرة وصغيرة إسراء عروس. إسراء أهلا وسهلا ومرحبا.
1: أهلا بك عايشة.
0: أخر شوية ميكرو إسراء شحوي للصحة أمورك لباس
1: الحمد لله.
0: هيت نتعرف على إسراء عروس قبل لي.
1: أنا إسراء عروس نقرأ بريمير أني باس دوزيام تعليم تربية وتعليم.
0: أيوة
1: كيف
0: باهي إسراء. أنت جيت مع أختك أختك اللي هي نموذج يحتذى به أختك اللي هي ما تكلمش وما تسمعش لكن أحرزت الأولى منذ سنة 1956 في الجمهورية التونسية بنية صماء تتحصل على شهادة البكالوريا. بلي حطني نسبقه لهنا احنا نحكيه عليك انت لبعت لك بوسة سمحة برشا صحيح ولا لا؟
1: صحيح.
0: بهي قدم لنا البطلة اللي أختك موجودة بحدينا في استوديو.
1: نور الهدى عروس باك تكنيك نشحت السناء عملوا ريفيزي السناء كنترول وبعد نشحت وحمد الله هذا بفضل ربي.
0: بل كل شيء وين أتحدى العالم يا سي طارق أتحدى العالم بعدك مش تعملنا أغنية على الباك هي تحديت العالم وهي معك بهي بلغة الإشارات ميسيرش كان يسر يعطيك الساحة في الأخراج فسر لها الأغنية هذه قاعد فسر لها

0: الله. هي قاعده في استوديو تفسر لها في الاغنيه. حضرنا مبروك الباك بعد شويه الوليد الجويني. اختك من اختيش معناها فقدت نعمه السمع ونعمه الكلام النطق
1: من اللي هي صغيره. عرفت
0: ملت ولدت هكا؟
1: لا هي تخدمت، هي تولدت قبل الولادة وقعدت في الكوفيز، ومن بعد وهي في الكوفيز تخدمت تحرق العرق اللي ما بين الأذن والفم. ولات هي سيديجا الطبيب وقت تولدت وكل كي قعدت هيك البريود في الكوفيز، جيهم الطبيب قال لهم هزوها راهي جمعة وتموت مش مشتايش. يا أخي بابا هز نور وروحوا بها للدار وعلى أساس أنها سيبون جمعة وتموت، فهمت؟ ويقرأ عليها في القرآن ياسين البقرة اللي كتب، فهمت؟ لين تعدي الجمعة الأولى ما ماتتش، الجمعة الثانية الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث كي جا الكونترول رجعوها للطبيب للكونترول قالوا عسلامة تفكرتني، قالوا يا سي حمدي قالوا هذه بنتي، قالوا معناتها الدهشين كيفاش معناتها معجزة
0: ربي سبحانه وتعالى. ربي سبحانه احنا يبيت في شين صباحا في شين هو يعدي من شين. وتو قديش عمرها نور؟
1: نور 2002
0: والحمد لله احرزت على البكالوريا. وحطني قول لها مبروك الباك هكا ولا قول لها مبروك الباك؟ قول لها مبروك الباك يا نور على نور.

0: به احنا في الاغنيه وتفرجوا علينا في الكام. وتحيه ليسرى اللي حطتك انت واختك فسرت لها الاغنيه. واختك تعلمت الاشارات يا اسراء. انت نورمال مو انت تتكرم. انت الاخت اللي اعطت لاختها الحياه. انت الاخت اللي اعطت لاختها الامل. انت الاخت اللي اعطت لاختها يا حبيبي يا اخويا كان موجود هي طارق يرحم والديك. لانك انت عنوان المحبه. واختك تعلمت الاشارات
1: ملي انا صغيره. هي علمتني
0: اي
1: خاطر فماش حتى طريقه التواصل اخرى معناتها كان بلغه الاشاره. تواصلوا كان بلغه الاشاره دونك اوبليجي اني نتعلم. مش حتى
0: دخلت على الجوجل دخلت بحثت شفت
1: فما جوجل عرفت هيك الايكون الاوراق نتاع ا ب الحروف نتاع الاشاره. بديت نتعلم فيهم وهي علمتني هيك الكلمه كذا هيك الكلمه كذا بشوي بشوي اللي تعلمت
0: الحمد لله. والحمد لله وليت تتواصل معاها. حطني نحكي معاها تتكلم شي بعض الكلمات.
1: هي جربت هي تقرا لك لغه
0: عسلامه. به عسلامه اقرب الميكرو اقرب الميكرو ميساج قرب. به هي تقول الحمد لله بالك شويه
1: الحمد لله تقول
0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله انت لاباس الحمد لله الحمد لله. اذا الانسان من لغات الكل ومن الكلمات الكل ينطق الحمد لله
2: يا ربي لك الحمد
0: الدنيا وما فيها. به البكالوريا نتاعها تختلف ولا كيما تلمذ الكل؟
1: كيفنا هي بالحق الحمد لله يا ربي ريتا هي عدت. نحكي لك على الكاريير نتاعها. هي قرات
0: تعليم الابتدائي وين؟
1: في اللتس جمعيه نتاع الصم
0: جمعيه. وبالله تحيه للجمعيه للصم والبكم. وتحيه لسي محمد اللي هو سي محمد بن مكيره. بالله نصفق على سي محمد بن مكيره ونصفق على الوالد نتاعك اللي هو مونبر زيدا هكا ولا سي حمدي عروس. وتحيه للناس الكل اللي تخدم في الجمعيه اللي موجوده زنقت شيش مطريق تونس كيلومتر 2.5. ايوه تفضل.
1: قرات في الاول في لاتاس. هما السيستيم نتاعهم انهم البريمير في التعليم الابتدائي يقراوا العام ونص باش ينجموا يفهموا السيستيم. ومن بعد الخامسه والسادسه ما تعدت هيك الفتره نتاع هيك التلقاء الالي. تعدت ومن بعد كي جات للستيم باش تدمج ما حبوش يدمجوها هيك الطب النفسي خاطر اصم عميق. قالوا له لا وبرا تعلم صنعه ما عندهاش الحق تكمل تقرا. والحمد لله دخلت في ليسي البستان معناتها جاها مسيو العرفي المدير نتاع المعهد قدموا له تحيه
0: كبيره. شوف يا جماعه كيفاش مدير ليسي يغير حياه التلميذه وكيفاش انا والله العظيم هذو من الناس اللي تكرم. تحيه ليه وهو ان شاء الله السلام يوصلوا امانه.
1: ايوه بها وقال نعطيها فرصه نجربوها شهر كياني عارف تقرا معناتها وتندمج مع المجموعه نكملوا. كياني ما عرفتش ولا حاجه وكان غالب فهمت وكملت عدات السيمستر الاولى وجابت دوز مويا ونجحت والحمد لله معناتها ودمجت وتم ادماجها وقرات السابعه والثامنه والتاسعه غادي كي والحمد لله. وبعد نجحت تعديت للسلطنيه معهد السلطنيه قد برشا صعوبات الحق وبروفيت عاونوها فما بروفيت عاونوها وجاء بروف تكنيك حكى مع بابا قالوا راهي بنتك باهيه في التكنيك بس تجيب في دزويت ودسيت قالوا خليها تتوجه تكنيك. مشيت توجه التكنيك مشيت لليسي الخليج خاطر ما فماش شعبة التقنية في المعهد السلطنية.
0: تحية لليسي الخليج لليسي الأبطال لليسي الخليج
2: وتحية لليسي الخليج
0: وتحية لسي محمد العرفي مدير لليسي البستان لأنه هو اللي أخذها بيدها إلى غير ذلك. هي قاعدة تغزل لي هاكا بعث لك بوسة. إيه
1: وفي لسان الخليج نهار 14 سبتمبر بالضبط هز بابا نور ومشى الغديكية يفتحوا يرحم والديهم يرحم والديهم
0: الله يرحم والديهم
1: مسيو المدير أحمد بن نصر
0: سي أحمد بن نصر برا يرحم والديك
1: سي لا سعد القيم العام هذوما الزوز احتضنوها وقال لك هذه تعتبر تو بنتنا سي حمدي وفات مهمتك
2: محلاها تونس
1: ولم البروفيت الكل وقال وما انت عرفهم بنوره هذه طفله وما تسمعش وكذا وكذا باش يعرفوا الصعوبات نتاعها ولعمرها نهار جات قالت راهو البروفيت بهم حاجه والا ديما تشكر فيهم الحمد لله معناتها تحيه كبيره لهم.
0: تو هي قاعده تفهم فيك ولا ميسيش اي باش تفهمك اي شوفوها كتصاور الحلوه اللي تفرجوا فينا في الكام وحطينا لك أغنية يا حبيبي يا أخوي هذه سبيسيال مولي لك أنت يا إسراء على حبك لأختك على صور حلوة برشا. شوفوا يا جماعة الأخوة وين توصل محبتهم لبعضهم. تسمع في يا حبيبي يا أخوي هذاك أنت الحبيبة متاع أختك. أنا كي نقول لك إسراء في كلمتين شو تقول لها كان هكا مش تبعث لها ميساج متاع محبة قد شنو تحبها في الدنيا هذي
1: برشا
0: بالحق بالحق
1: برشا خطيرة
0: معنى انهارت اللي جاي الميساج انهارت اللي جاي الميساج متاع البكالوريا ليلك أنت هكا
1: هو عمني والأنا صناهية.
0: وصناهية. تروح أسألها وأغزلها وكلمها وقولها كيفاش كي جاك الميساج عملت هيا يا نور أي كي جاء الميساج؟
1: قلت لك أنا شو سمعت أول مرة في حياتي نستخير روحي مش ندوبلة ما توقعتهاش خطر عم نقول دوبلة وبعد طاحت كونترول
0: وتوه بالله زغرت الهدف
1: قالت
0: زغرت الهدف نجحنا نجحنا يا نور يا ولدي راهو ربي يكرم الناس الكل راهو حكاية فارغة المرضى متاعنا ولا ما نتكلموش حكاية فارغة اللي يتكلم قل لها هو القلب اللي يتكلم هو رضاية الوالدين تراح أسألها سؤال قل لها أمك شو تحب تقول لها اليوم حضرنا كالغنية على الأم يا سيد عرق يرحم والدي
3: أمي يا ظهري يا سندي في ظلك انت بعيد
1: ما هي أمي قتلك هي اللي
2: يا عينيها
1: شجتني هي أول واحدة شجتني هي الفرحة هي الدنيا الكل
3: حاولت
1: هي فرحتي
0: هي الدنيا ما فيها
3: ما يكفيش
0: شو اسمها الوالدة
1: فاطمة خليف
0: ربي خليها فطومة خليف الغالية وهيك الظهر متاعك وهيك الدنيا وما فيها أمك تبعت لك بوسة وبابا شو تقول له بابا سي حمدي عطينا الغنية
4: شو يبين في دموع
0: بابا شو تقول له
1: انت قوي انت السند انت الفرحة
0: متاعك هاوك سي حمدي قلت لك لك انت أحسن بو انت السند انت الدنيا وما فيها انا شو تقول لك انا مش اقول لك انت بطل اليوم يلا مش تجيب لنا البوكي دو فلور يا يسر ويسر مش تجيب دو بوكي جيبهم دو بوكي تعال نقول لك مش نفاجئ نعملوا سوربريز لهنا الدو بوكي هذوما اللي بالحق اليوم البطله نتاعنا اللي انت اسراء مش تمدوا لاختك مد الاسراء البوكي هذايا لاختك تقعد بحدينا يسرى لهنا شكرا ليك يا يسرى هذايا اي قول لها هذايا من اذا عصفقتي لك انت لانك انت الورد ومش نزيدك حاجه اخرى يا حبيبه بابا انا مش نقولك حبيبتي وبنتي وانا نحبك قلها مهدي حبك كيف هو الحاجه الباهيه كور هذاك اللي حافظه بالباهي كور انا نحبك هكا ولا اي ايوه بالله ايه قول له زي ما حبك بعلم الاشاره قولها الضوء مقصوص كيفاش استيك استيك انا مش نكلمكم حتى بالاشاره باش تفهموا روحكم
1: ايه
0: مقصوص استيك راكم خصيتوا على الدنيا كامله استيك تفيقوا على روحكم يا جماعه استيك باش نكلمكم بالاشارات بالكلام انا نحب اقول لك محليك مش اقول لك على هديه فعل خير سي رياض رقيق شكرا ليه نهارثني مش حلو لك كونت في بنكة من البنوك والكونت ده كل شهر مش كون عندك حاجة تشجيعية ليلك انت منحة تشجيعية كل شهر ليلك انت ان شاء الله مش اقول لك ليلك انت ابعت لي بوسة ابعت لي بوسة اقول لها زي ادي ليلك انت انا بالحق يسرى مش تفضل بحدي الاستوديو لهنا يسرى وحط الكام تمشي يا يسرى لانه اجى وحده يسرى لهنا
1: اي تحب تقول حاجه
0: اي تفضل قول حاجه
4: ما تظنش ننساك حين
0: يسرى دول منها غاد اي
1: تحب تنسى الكل يعاون
0: وجيب لنا البوكي الثاني اي اي اي
4: انت بس ما فيك نيني يابا يابا يابا
0: شو تحب تقول؟
1: تحب تقول ما انت خليه يقرأ وخلي السم يتعلم وخلي حلو المجال
0: يا توينسة خليه السم يقرأ وخليه المجال هذايا وانا زيدة يسرى لهنا مش مدلك بوكيدو فلور لانه يسرى زيدة اتحصلت على جائزة الابداع من طرف المعرض الجامعي بصفاقس وتبارك الله خذيت الجائزة الاولى انا يسرى زيدة في البلاتو ما حبيت اقول احد شيء قول لها زيدة يسرى القت واحد
4: انت دنيا يا وحيد
0: يعطيها الصحة يسرى لهنا ومليار مبروك وبرافو برافو يا يسرى لهنا في البلاتو متاعنا شنقول اكثر نقول هذه يا ناس احلى ناس مليح هذه تصويرة لحلوة اللي تسوق لكم الناس الكل واللي تعيش معاكم الناس الكل شكرا وميل برافو ومعزك وربي يخلي لك بابا اللي هو الصيد وماما اللي هي اللبوة واشبال الصيد اللي هم اخواتك ان شاء الله نسأل سؤالة قرقنا به يا يا سبحان الله ما غير إشارات قرقنا يا سبحان الله يا سبحان الله يا ولقسم لكم بالله ما غير إشارات قرقنا قرقنا به يا الحمد لله
1: الحمد لله
0: اي اش تحب تقول لي يا
1: ما زالوا حاجتين
0: قريبا اللي هما شنو هما؟
1: جلسة بن قلتهم
0: اي
1: جمعية الصم تستحق الدعم.
0: جمعية الصم شوفوا ما احلاهم، جمعية الصم تستحق الإعانة.
1: لا تطور لا فما لا إصلاحات، ما فما حد شيء
0: إن شاء الله.
1: شوف تفتقر البرشة منطقي.
0: يا نور يا نور يا نور يا نور غزلي عندك رجال قرقنا بيه معاكم مغليكم. انا فرحان برشا اليوم في التوب نتاع الفرحه، لانه كي نفرح الناس كي تحط راسك على المخده في الليل تحس براحه الضمير. هذا هو الاعلام اللي لازم يقرب للناس الكل. خالي سعيد ومهدي والاسره موسعه لاذاعه صفاق، زميلي طارق بكور، زميلتي يسرى الغربي، نتمنى لكم احلى الاوقات. برافو عليك، ميرسي اسرى. انت اليوم يلزم الاسم نتاعك تكتب بالذهب، لانك الذهب وياقوت ولويز، وايضا اختك نور ما سماوك نور، اللي انت نور على نور. يا ناس ينجموا يقصوا علينا الضوء، لكن امل الحياه عمره ما يتقص. شيء طيب للجميع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح اليوم بشكل قاطع صحة ما تم تداوله عبر بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اندلاع حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، كما صرح به لقسم الأخبار الناطق الرسمي باسم الهيئة حاتم العكروت.
1: بنقول لكم اللي ما فماش منها الخبر هذايا هو خبر زائف، وهو راهو فهمت تحب ولا تكره راهو ما يتخبى حتى شيء، تو ما عاد باش يخرج الخبر والعداد باش تبدا تزور من نهار الاثنين باش تبدا تزور وتعرف اللي فش فما مش ما فماش. وبالنسبه لنحن الهيئه العامه للسجون والسلاح مش اول صيف يجينا تخون وشهدنا نفس لي كونديسيون هذوما، دونك احنا محضرين رواحنا ديما، عندنا المولدات الكهربائيه، الخزانات المياه ديما فهمتوا، ونقوموا بعمليات بيضاء واستباقيه، احنا في تنسيق مستمر مع مصالح الحمايه المدنيه ومع مصالح الاستعجالي، يعني كان حد يصير له ملاذ نتيجه السخانه، يعني جنبنا نحن الاطار الطبي والشبه الطبي، لكن ما يكفيش وقت تبدا فما حاله مستعجله، يوميا بصفه يوميه عندنا سيارات اسعاف تخرج وتهز فهمت الاقسام الاستعجالي، لكن بالنسبه للخبر هذايا ما فماش منه.
0: بحسب تصريح المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف للأخبار، تم اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في أفضل الظروف نظرا للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، منها كراء مولدات كهربائية للمستشفيات المحلية والمراكز الصحية الأساسية وتنسيق مع المساحات الخاصة للتكفل بالمرضى والحالات التي تستوجب أكسجين. في إطار تحسين خدمات النقل المسداة للمواطنين، قررت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس إحداث خطوط جديدة للنقل تربط عمادات الغرابة وبير بن عياد وبير الملولي بمركز الولاية، وذلك بمعدل 3 سفرات يوميا ابتداء من يوم الاثنين القادم، ويكون الانطلاق من وسط المدينة في 6 صباحا والثانية ظهرا والخامسة مساء، أما العودة من نهاية الخط فتكون في 6:45 صباحا و3:45 مساء و6 مساء. استهدف قصف مدفعي ظهر اليوم شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة مخلفا عددا من الإصابات. قوات الاحتلال تغلق منفذ واد الشيخ في بلدة بيت آمر شمال الخليل بالسواتر الترابية. أفاد موقع كيلر للبيانات الملاحة بأنه لم تغادر أي ناقلة نفط مضيق هرمز لليوم الثالث على التوالي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: صيف آمن

0: نص نهار دجين على موجات ذات فاقس. عسلامة، أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام. شنحويلكم إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. وسعوا بالكم، طقس الحرارة مرتفعة شوية، دونك سيسر رويحكم في الطرقات، سلامتكم إن شاء الله في الثنية. نعرفوا بين العوامل الجوية دي متأثر برشا على حركة المرور، على السياقة، هذيك علاش مهم جدا وأنكم تتحليوا بالصبر. وسعوا بالكم، راهو شيء ما يدوم فقط شوية، وسعوا بال إن شاء الله طريق سلامة للجميع، وهذيك عليه زادة يلزمكم تاخذوا كل الاحتياطات نتاعكم. بعد شوية تونجي مع سي محمود وزد أحمد حول برشا نصائح كيفاش على الأقل الإنسان كيف يمشي بالطريق، شنو يلزمه يعمل في الظروف المناخية هذية. مرحبا بكم بتحية كامل فريق لأمن السويعي هذية. سوفينا معاكم في ستاندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-64-289. تحية جوهر في الإذاعة المرئية، طارق على الكونسولي، سماح رنان من وراء الميكرو، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. خليني رحب مباشرة بضيوفي سي محمود التركي. أهلا وسهلا سي محمود.
1: مرحبا سماح، مرحبا كافة مستمعي إذاعة فاقس والفريق اللي موجود معنا في إذاعتنا المحبوبة إذاعة فاقس.
0: يعيشك يا سي محمود
1: وإن شاء الله حصة موفقة.
0: يعيشك، شكرا لك يا سي محمود. زحمد، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك، مرحبا بك أخت سماح، ومرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة فاقس.
0: يعطيك الصحة يا زحمد، شكرا ليك. زيدا ما ننساش باش نسلم على زميلتنا يسرى الغربي ونقولها ألف مبروك يسرى، التميز والتفوق إن شاء الله ديما متميزة يسرى، يعطيك الصحة يا بنتي، برافو. تحياتنا ليكم سيدي، بقاو معنا ما تغيروش الموجة، نكملوا معكم من الساعة متاع النهار. بعد شوية دونك باش ندخلوا في برشا تفاصيل سي محمود وزحمد على السياقة أكيد. في دونك الظروف المناخية هذه، تفضل سي محمود الكلمة.
1: الظروف المناخية وظروف الاكتظاظ وال وخاصة موضوع انقطاعات التيار الكهربائية اللي تأثر على الطرقات، أثر على المفترقات المجهزة بأضواء. الأضواء هذه إذا كان قص الضوء معناتها ما عادش تشعل،
0: تتفرس المينيتاج نتاعها وريناها ليمت هذه.
1: ما فماش ضوء جملة، ما فماش ضوء، يلزمنا نتعاملوا مع قواعد الأولوية. وقواعد الأولوية في الطرقات في عديد المفترقات الأساسية في صفاقس ما فيش علامات. العلامات اللي يلزمنا نستعملوها عند الاختظام معناتها عند عدم وجود الأضواء. عدم وجود الأضواء دولي معقول شي تو في طريق كما طريق المهدية، طريق تونس، طريق سيدي منصور، تزيد تقول له أولوية اليمين. ثماش بلايك، ثماش علامات نتاع ترك أولوية ولا نتاع ستوب.
0: أيوة.
1: كن ناخذ أنا المفترق اللي بعد السكة نتاع طريق المهدية،
0: نعم
1: ما فيش علامات. وديجا سي محمود الانتاتي كل مرة يقول وكلمنا البلدية خلنا المراهو ما يصيرش، خاصة تم برشا أعطاب نتاع كهرباء والمفترق يكتظ وما تعرفش الأولوية لشكون.
0: كلمنا البلدية نقول احنا في رحمة ربي وفي الوسع يا سي محمود. احنا توا في ظروف استثنائية،
1: ظروف استثنائية.
0: نعم نعيش فيها العبيد الكل، ويلزمنا نستحمل مع بعضنا الظرف هذا الناس الكل، ونسيسوا رويحنا الناس الكل. لذا الرجاء، كل الرجاء من كل واحد مسؤول، يبارك فيكم، اخدموا على رويحكم بالحق. راهي تونس مسحقش منكم الأهمال هذا كل، راهي تونس عزيزة وغالية وبلادنا، الناس الكل تحب تونس، الناس الكل معناها وطننا الغالي، ما نخليوهاش كيما هكا. علاش كيما هكا سي محمود؟ الفوضى كيما قلت اللي احنا قاعدين نراوها، او هذا ابسط تاثير على حركه المرور، الاضواء اللي هي ماهيش قاعده تمشي، دونك العبيد ولينا نعيشوا في قانون الغاب والبقاء للاقوى. هذيك علاش يفضلكم كل مستعمل الطريق، الرجاء كل الرجاء، سيسر رويحكم يا خويا، راهو حان الوقت باش تحترموا الاولويه اللي هي مفروضه عليكم وباش تطبقوا القانون هكا ولا يا سي محمود؟
1: إيه، لكن الوقت اللي انت تقعد في طريق معناتها خارج من طريق وما عندكش علامة وتقول قانونيا أنا الأولوية لليمين، معناتها اللي جاي من اليسار
0: نتاعي، هذيك علاش حتى احنا قلنا معناها دعوة ملحة يفضلكم البلديات الكل، اخرجوا اعملوا دورة وراء. وتعرفنا نعيشوا كما قلت في ظروف استثنائية نتاع انقطاع تيار وكهربائي وغيره، لذا العلامات يلزمهم يكونوا موجودين معناها بدون ادنى شك هكا ولا
1: اي؟ اكيد، وخاطر كي تكلم يقول لك ثم الضوء، لكن يا الضوء اليوم ما ثمش،
0: اي هم فماش ضوء يا سيدي،
1: شنو نعملوا وين نوليو؟ ويحبوا يتوغلوا اللي كل واحد يحب يدخل، ومن بعد يقع هيك البلوكاج، هيك الاختناق المروري في وسط الرومبوا، وما عادش يحل حتى واحد تحمله من نص ساعه. صدقني ساعات بالنص ساعه والناس الكل تزمر وحتى واحد ما يتعدى، لانه ثم
0: اللي هذا يقدم بشويه بشويه
1: المفترق مكتظ.
0: اي نعم.
1: هذا غالب إن شاء الله معناتها البلديات يقوموا بدورهم كما يلزم في أقرب وقت يتجندوا ويركزوا العلامات اللازمة.
0: نعم.
1: وإن شاء الله وتحية زاد شرطة المرور اللي هم مش مقصرين لكن من يجموش يكونوا في مفترقات الكل.
0: أكيد أكيد. هذه حاجة سي محمود بالنسبة لتأثير كما قلنا احنا انقطاع التيار الكهربائي وربما التغيرات المناخية اللي قاعدين نشهدوا فيها زادة حتى السائق يتوتر شوية سي محمود في السخانة هكا ولا؟
1: أكيد هو السخانة توتر وزيد الاكتظاظ يزيد يوتر لأنه وقت اللي هو يقعد 4 ساعة ولا فترة في متبلاكي في مفترق ومن بعد يخرج من غير ما يشعر يولي يجري من غير ما يشعر يولي السرعة متاعه يحب يريكيبيري معناتها الوقت اللي ضاع له يولي يجري من غير ما وهذا والسرعة هذيك مش تسبب له في حوادث في خطر كبير ياسر.
0: دونك لذا سي محمود الناس اللي تسمع فينا نصيحة من عندك لو تسمح معناها شنو يعملوا في الظروف هذه؟
1: النصيحة هي أهم حاجة كونك ما تحاولش باش تتعدى إذا تعرف روحك ماكش باش تكمل تتعدى.
0: صحيح صحيح.
1: احنا نقوله حتى في الضوء الأخضر نقوله السماح بالمرور بعد التأكد من خلو المفترق.
0: أي.
1: معناتها ما توغلش في مفترق مكتظرك مش تزيد تعقدها الأمور.
0: صحيح.
1: على منك تتنازل نصف دقيقة ولا دقيقة خير من تخسر بعدين نص ساعة ولا ربع ساعة.
0: وفما حاجة أخرى سي محمود احنا ديما نقولوها أول حاجة راه السياقة أخلاق أو لا تكون معناها هذيك معروف القاعدة العامة تبقينا حتى أنت عندك الأولوية.
1: أكيد.
0: هكا ولا سي محمود
1: أولوية ليست بحق مكتسب.
0: نعم ولا. وتلقى غيرك متوغل في الطريق وفي هيك الرومبوان في الديرة ولا اللي هو خليه يمشي ما تقولش عندي الأولوية وتمشي باش تقص عليه وكما قلت هكاك تولي البلوكاج وتتسكر الدنيا الكل ونتعطلوا الناس الكل. دونك بي يعطيك صحة سي محمود بعد شوية ونرجع معك. أستاذ أحمد
2: مرحبا.
0: مرحبا بيك. رأيك في الموضوع هذا بعد ونمشي وزاد الربريك متاعك والفقرة متاعك.
2: ولا. أيوة. والله اللي لاحظته أنه معناتها هذا الصحيح بالضوء مخصوص واحد وكل شيء لكن السرعة الفائقة معناتها خاصة منقولوش احنا وقت الضربة نقولو احنا الصباح مثلا 7 متاع الصباح ولا 7:30 يبدأ الرومبوان معناتها ما فماش يسر حركية اما تلقى السيارة تتعدى في من وسط المفترق بسرعة نقولو جنونية. راهو هذا راهو يلزم ينقص وراهو راهو عندنا بلايس زادة راهي 30 كيلومتر في الساعة راهي معمولة راهي 30 راهو مش باش تمشي فيها 90 ولا تمشي فيها 80 وهذا اللي حظناه في كل الثنية وخاصة اللي حظت معناتها صحيح معناتها في طريق نقول احنا طريق تنيور نذكر طريق تنيور السرعة الصباح يسر جنونية.
0: هو الأمانة زد أحمد راهو في كل الطرقات معناها الصباح يقول لك الكياسات فاضية وتلقى أي واحد شدد ثنية تلقاه يزرب وغادي كون تصير الحوادث سي محمود هكا ولا تصير الحوادث القاتلة معناها.
2: أي نعم وخاصة مدام سماح في الفترة هذه فترة العطلة اللي يأخذوا عندنا بعض الشباب اللي تلقاه ما يرقدش في الليل يسهروا تلقاهم يمشيوا على فيسبا ولا
0: صحيح.
2: على موتور تلقاهم راجعين للدار معناتها سهرين راجعين للدار دونك هذوما معناتها
0: يرجعوا تعبانين
2: واحد وكل شيء وما يحترموش قواعد السير في الطريق يمشي حتى في سونسانتير دي باش يختصر الثنية واحد وكل شيء دونك هونيا نحب نوصيو مش نوصيو حتى الأولياء بالله وصيو صغيراتكم اللي يحترموا
0: نعم
2: معناتها اتجاه الطريق يحترموا ويمشيوا بشويه وعلاش يسهروا للصباح ويروحوا تعبانين
0: نعم.
2: وكل شيء.
0: يعطيك الصحة يا زحمة شكرا لكم سي محمود يعطيك الصحة. أي طارق نمشيو نسمع شوية موسيقى وبعد نرجع معكم في سيف آمن.

0: صيف آمن. صيف آمن.
1: شكرا لك طارق، يعطيك الصحة وإن شاء الله صيف آمن للناس الكل. طارق، قبل ما نمشي مع السي محمود، فما مكالمة هاتفية طارق على الكونسولات، فما ناخذ المكالمة. ألو، عسلامة. ألو
2: عسلامة. ألو عسلامة،
1: مرحبا، شكون معنا؟
2: نجوى ترافلسي.
1: أهلا وسهلا يا نجوى، مرحبا.
2: مرحبا بكم. مرحبا في
1: ربي يعيشك
2: يا ربي.
1: امين يا ربي يعيشك. اي نجوى، تفضل. اي يعيشك.
2: احنا عندنا تاريخ المطار كيلومتر 6.
1: ايوه.
2: زنق كياس هذا على اللي صار زنقة المصمود يسكروا علينا. هو احياء كامله ندوروا من التيرمينيس بتاع المطار، العظمة بتاع المطار. تمشي وتعاود تدور مره اخرى ترجع باش تدور تدخل الزنقة. يسر علينا بالتاكسي، والتاكسي يسر علينا يدخل بينا. علاش مسكرينها اللي في التافه تسكن الداخل؟
1: هذه تقصد نجوى السي محمود على الفتحات نتاع طريق المطار اللي وقع الغلق نتاعهم.
2: نقول لك احنا سكان ياسر. احنا
1: واضح
2: يدخلوا من ثم. اولا اناره في شطر الثنيه، ساعه عندهم الاناره واحنا لا. التاكسي اللي جينا في الليل يهبطنا في شطر الثنيه، الاناره ما عندناش. علاش؟
1: عاود ذكرني بالزنقة اللي قلت عليها يا نجوى.
2: اي زنقة المصمودي كيلومتر 6 مقابلة رز الاماني، دور على اليمين.
1: واضح.
2: طالع من البلاد الدور على اليمين.
3: يا مدام نجوى، هي الدورة على اليسار هي كي
2: لا على اليمين كي تجي طالع من البلاد على اليمين.
3: كيفاش هما سكروا؟ كان الفتحات اللي يدوروا على اليسار ثم.
2: لا احنا ندور ندخلوا على اليمين، كنا طالع من البلاد ندور ندخل على اليمين. والله قالوا في التالفة ساكنين، والله ندوروا التاكسي طالعين باك الحساب كنديروا من التيرمينيس نتاع المطار.
1: شنو
3: شنو الدورة على اليمين مسكرينها؟
2: اي مسكرينها.
3: اي مش هذه، مش التجهيز، مش ال
1: اي
2: لا سكروها سكروها جاو سكروها.
1: وقتيش
2: سكروها علينا؟
1: وقتيش
2: هي 4-6 شهور تويكا مسكرينها. علاش؟ ندور الترمينيس نتاع المطار كامل بالعمل اللي خسر هيك الترمينيس الدور نتاع العظمه نتاع المطار.
1: واضح.
2: انا قداش من عباد تدخل المطار
3: وانت شوفوا المطار. شوفوا الموضوع
1: واضح. واضح يا نجوى، واضح، وصلت المساج، يعطيك الصحه. شكرا لك. تونا راهو الموضوع هذا كما قال سي محمود اكيد هي في اطار غلق الفتحات. سي محمود يتمثل اختار وتشكل
3: الفتحات اللي تغلقت. نعم. على اليسار
1: على اليسار
3: خاطر اختيرها دور
1: اليسار.
3: اما الفتحات اللي على اليمين ما عندهم حتى دخل بال.
1: اي فوالا، معناها زنقه نورمالمون. ما فهمتش كيفاش معناها. اي صحيح.
3: شوفوا الاسباب
1: باوك زنقة المصمودي قالت عليها نجوى وتقول لك قريبه كما يضطروا باش يعملوا دوره على غالب، فما معناها ظروف تقضي وانه للسلامه يسكروا الفتحات. اي سي محمود، نمشيو معاك للحملات اللي هي مبرمجه من طرف الولايه للعطله الامنه 2026. تفضل.
3: احنا الحملات بداوا بمعتمديه طينه امام مقر المعتمديه. الحمله الاولى نهار اللي نهار 27 جوان نعتبروها ناجحه، ثم اللي يعتبرها مش ناجحه. علاش؟ على خاطر الشهادات الفحص الفني المنتهيه الصلوحيه اللي اكتشفناها عدد مهول.
1: نعم.
3: وهذا معناتها
1: سامحني بالنسبه للسيارات ولا السيارات والشاحنات؟
3: الكل حتى السيارات، اما الاغلبيه الشاحنات.
1: الاغلبيه الشاحنات
3: حتى اللواجات.
1: نعم.
3: حتى اللواجات معناتها ما عندوش فحص فني. حتى سيد ما تمدخل تي كيفاش لواج من غير فحص فني منتهي الصلاحية؟ حاجة ما تصيرش.
1: بيه خلينا هوني سي محمود.
3: هاي.
1: للسائل أن يسأل، إذا كان لواج، أعطيني الإكزامبل متاع لواج هذا مشى وجاء في ثنية ويمشي يوميا ويجي في ثنية، يا أخي حتى دورية أمنية لوقفته لرات الفحص الفني متاعه؟ معناها بالحق، معناها راهو فما برشة تجاوزات يفضلكم، والله راهو تلعبوا بالأرواح، وهنا احنا قاعدين نحصدوا في النتائج. راهو هذا هو سي محمود،
3: زيت البركة في الحملات هذه.
1: أي.
3: اللي أي. اللي كشفت المستور.
1: نعم.
3: صراحة كشفت المستور.
1: أي.
3: يعني عندك شهادة فحص فني منتهي الصلاحية، عندك هذاك الباراشوك المضاعف الغير معناتها مطابق للمواصفات، تلقى عامل دوبل وعامل ولا هذاك ناتاشر مورك اللي فريمون كبير ياسر ويشكل خطر. عندك العجلة معناتها روت سكور، العجلة الاحتياطية ماهيش موجودة. عندك مثلا مرايات، مراية برانية كميونة ريتروفيزور معناتها من جهة اليمين مش موجود، وهذاك هذاك إجباري بالنسبة للشاحنات بالنسبة للعمل.
1: إذا كان هو ما عملش فحص فني معناها طبيعي باش تلقاه كل التجاوزات هذية معناها.
4: سمعني لحظة سي محمود، مدام سماح تم إيقاف لواج خط أزرق ويخو استفاد وعمل فيها خط أزرق ويخدم على روحه، ما عندوش رخصة نقل ركب أي نعم في طريق المطار ذي،
3: ما عندهمش شو اسمه يقولوا لها بطاقة استغلال
4: استغلال
1: أي نعم
3: بطاقة الاستغلال أو كما معناتها يمشي والمهم كي يعرف لواج عمل بلاك عمل خط
1: معناها ما هي العربة متاعه على أساس لواج هو ما عنده حتى
3: ما عندهش رخصة
1: ما عندهش رخصة
3: ما عندهش رخصة ما عندهش شهادة استغلال.
4: تم إيقاف سي محمود الحملة اللي صارت في صفاقس الرومبوان نتاع الحماية المدنية، تم إيقاف سيارة أجرة وقت تم إيقافها قلنا له وين قصد ربي؟ قال قصد ربي القصري. وقت اللي شفنا الإطار المطاطي متاعه الإطار المطاطي محلول في اثنين
1: ومشي للقصري
4: ومشي للقصري
1: أي.
4: معناتها راهو اختر معناتها راهو عندي حتى أنا الصورة متاع الإطار المطاطي معناتها مدام سماح كان نوريها لك وكان تشوفها معناتها راهو كارثية، تعرف معناتها كارثية غير معقول معناتها
1: معناها هذه قمة في الاستهتار ومن بعد نسمعوا حوادث في الطرقات وفي الطرقات
3: قنبلة موقوتة هذه
1: قنبلة موقوتة الأرواح قاعدة تطيح معناها بالحق معناها يفضلكم راهو بالحق ما شيء أسف سي محمود كي نسمعوا كيما هكا وبعدين نسمعوا بالسيد هذا راهو عمل لك أكسيدون قتل معاه سبعة سمع. من الناس
4: أو كما دام سماح هاو الإطار المطاطي تم تصويره شوف هذه سيارة
1: تو بعد نحبتوها هذه
4: سيارة أجراء وقصد ربي للقصري
1: ريت كيفاش ريت كيفاش
4: معناتها صدقني مش خطر كبير ياسر حتى على الركاب حتى على هو
1: أكيد
4: وحتى على مستعملي الطريق الأخرين
1: نعم نعم أيوة سي محمود
3: باهي عندك على الأقل 10 ولا 12 شهادة فحص فني مش صالحة وعندك تم حتى التأمين هذا التأمين زاد مثلا
1: لاسيرونس
3: وثم زاد رخصة السياقة اللي هي منتهية الصلاحية
1: زاد
3: إذا ما فيها باس ما فيها حتى شيء
1: معناها
3: 25 دينار تجددها
1: تجاوزات بالجملة باهي يعطيك الصحة سي محمود يعطيك الصحة سي أحمد باش نمشيو بعد لحظات لرفع أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: نص نهار و33 دقيقة على موجات إذاعة السويق. استقبل الله صلاة الجميع. تسمعوا في صيف آمن. مرحبا بكل الضيوف اللي معانا. مرحبا سي محمود التركي, مرحبا سي أحمد الدربيل, شكرا للزملاء سوفيان في ستاندار, يسرى وجوهر في الإذاعة المرئية, طارق على الكونسريت, سماحة رنان معاكم من وراء الميكرو. مرحبا بكم الناس الكل. مش مشيو معاك زي أحمد باش نحكي, ونعود نذكر زي أحمد الدربيل خبير في العجلات المتاتية, دونك باش تحكي لنا على برشا عجلات وعلى برشا أجواء. وانتي عنا الصور ينجموا يدخلوا حتى على الباج متاعنا, مشكورة يسرى تو تهبط لهم الصورة أول بول, دونك نتابعوا معك الزحمد. تفضل كلمة.
1: شكرا. مدام سماح, نحضر اليوم من أجلكم, سلامتكم تهمنا. أيه. وتزويدكم بالمعلومات المفيدة يجعلنا نطمئن على سلامة السواق ومستعملي الطريق.
0: نعم.
1: للتجوال أو لكسب الأرزاق. أخي الساق, أختي السائقة, الأتواق في سياراتكم تتكلم, هي مزودة بكتابات لك لتفهمها ولتعرف سرها, فهي معنا لنفك رموزها.
0: باش نفك رموزها الإطارات المطاطية. نعم,
1: باش نبدأ بالبنوات الإطارات المطاطية هذوما اللي خرجوا جدد واللي يسر سواق سيارات يمشوا بالإطارات هذوما وهما ما يعرفوهمش.
0: أيوة.
1: اللي هما هذوما نلقاو مزود عليها كلمة سيال.
0: سيال بي.
1: سيال.
0: أيوة. ولا... تساور سيال بي.
1: أيوة. هذا الإطار المطاطي مجود من الداخل. وقت اللي نحلوا الإطار المطاطي نلقاو مادة كاوتشو, وقت اللي نطبوها بيدنا لينة. هذه لين مجعولة عملوها للمصنعين. المصنعين عملوها باش لقدر الله كان باش تتنقبل عجلة بمسمار ولا احنا بكعبة فيس, المادة هيكي الطيقن تولي العجلة ما قاش تنقص لك, معناته تنجم تمشي بالإطار المطاطي متاعك وتقولش بيها حتى مرة ما تنقبل. أما لكن وقت اللي تحل باش تبدله تلقاها كله فيه مسامر. علاش؟ خاطر المادة هيكية وقت يدخل مسمار ويا تدور على المسمار ما تخليش الهواء يخرج نتاع العجلة. وهذه العجلة في صورة ما ساعات بعض السواق مثلا يلاحظوا أنه في الإطار المطاطي فما كعبة فيش, يخذروا لها بالعين المجردة حتى فما تنحياش. وما تمشيش حتى العجيلة خاطر راهو هيكية راهي ما تصلحش, تصلح روحها وحدها.
0: هي مشكورين, تنجموا تدخلوا الباج نتاعنا وتشوفوا هي يسرى قاعدة تهبط في التصاور.
1: شوف المادة كيفاش
0: موجودة. سيال هو بيدو الفيديو زد أحمد, الفيديو اللي باش نراوه زاده.
1: نعم.
0: هذاك هو اللي تحكي عليه.
1: هذاك هو الفيديو.
0: يعني يسرى وراتنا التصويرة هذيا.
1: شوف الإطار المطاطي من الداخل كيفاش.
0: الإطار المطاطي يسرى تنجم تهبط الفيديو به. زد أحمد احنا نعرفوا إذا كان قلت أنت المسمار يدخل ما تنحيهوش.
1: اي اللي طار مطاطي هذا معناتها السيال. وحتى حتى في التوبليس ما تنحيش, ما ينحي كي نصني. علاش؟ خاطر كي تنحي انت العجله تتفشلك.
0: ايوه
1: فهمت. اما بالنسبه للسيده اللي عندهم عندها سيارات, وقت اللي يلقى على الاطار المطاطي مكتوبه كلمه سيات او كي نلقاوها على الاطار المطاطي,
0: واضح
1: راهو هيك البنو نتاعك مجهز بالماده هذه.
0: باه نمشيو للي بعد.
1: توا باش نمشيو زيد فما رموز ما نعرفوهاش مكتوبة على الإطار المطاطي ما نعرفوهاش, اللي هي كلمة تراد واير.
0: أي
1: أي فوالا كلمة تراد واير. نلقاو كلمة تراد واير, إن سمحني مدام سماح ندخل بالسادة المستمعين معناتها يلقاو يقعدوا
0: يتبعوا معنا.
1: أي نعم. أيوة. نعم.
0: أيوة.
1: فوالا لحظة بركة. كلمة تراد واير
0: ترواتي
1: 420 420
0: بي
1: ترادواير 420 معناتها ماهيش زينه هي على المصنع. عاد انا جيت باش نفهم شنو معناتها ترادواير. ترادواير هي البوندور المون تاع العجله, معناتها الديسان هيك, الديسان الجروح نتاع العجله. هيك المصنع قال لك قديش هيك يشدك من 1000 كيلومتر.
0: ايوه.
1: وتبدل العجله نتاعك. شو يقصد به قديش تمشيك؟ هو عمل لك 420. شنو معناتها 420؟ ال 420 قديش عندنا فيها من 100؟ فيها عندنا 400.
0: واضح.
1: و20 اللي هما اجزاء من ال 100.
0: واضح.
1: ال 100 تمشيك 30,000 كيلومتر. معناتها 30,000 و30,000 و30,000 و30,000 قديش؟ 4 في 3
2: 120.
1: هذوما 120 ألف كيلومتر مع أجزاء من المية, نقولوا مية ومية معناتها نزيدوا خمسة نزيدوا عشرة. معناتها المصنع وقت يصنع الإطار المطاطي قال لك يا معناتها يا مستعمل الإطار هذية راهو تنجم تمشي به كذا وكذا, معناتها من ألف كيلومتر. حاجة أخرى نلقاو زادة مزو على الإطار المطاطي كلمة تراكسيون. شو يقصد بها تراكسيون؟ كلمة تراكسيون نلقاها موجودة كلمة تراكسيون، ومن بعدها نلقاه في حرف الأ وإلا نلقاه دوبل أ، معناتها أ بجنب أ. شنو معناتها هذه تراكسيون؟ معناتها هو الاحتكاك، معناتها احتكاك الإطار المطاطي على المعبد.
0: نعم.
1: معناتها الرمز الأ راهو البنو مكبش يعملوه في السيارات اللي السيلندر متاعها صغير ضعيف 4 شوفو 5 شوفو. وبالنسبة للإطارات اللي معناتها السيارات اللي السيلندر متاعها مقوي، نقولوا احنا 12 خيال السيارات الكبيرة، يعملوهم دبل أ. علاش؟ خاطر الموتور متاعها مقوي بشوية.

0: وقفت انت درج ولا درجينه، الاطار المطاطي يسيب السخانه نتاعو. تعرف انت الاطار المطاطي بالاحتكاك في الطريق وتو كيس سخون راهو التمبيراتور نتاعو توصل حتى ل 60 65 65، فهمتني؟ انت في الوقفه هيكيا الاطار المطاطي يبرد ما يقعد شدد السخانه.
1: واضح.
0: نلقاو العكس، نلقاو فما حرف البي
1: بي. ايوه
0: حرف البي هذا راهو مجعول باش يركب في حاجة مجرورة، ما يركبش في سيارة. في حاجة تتكركر قفاء سيارة. علاش؟ على خاطر نلقاو حرف البيت، نلقاو الإطار نتاعو إطار مطاطي معناتها أرخص شوية. وشنو حرف البيل؟ حرف البيل راهو الإطار المطاطي مش يبس السخانة نتاعو، يقديمها شدد السخانة.
1: واضح.
0: فوالا
1: يعطي الصحة يسرى. وكان تنجم تدخلوا تراو التصويرة أو كوماليتر وتيز أحمد اللي كنت تشرح فيهم.
0: فوالا فوالا فوالا.
1: أيوة.
0: كما ساعات فما بعض السياق ولليومنا هذا يسألوا يقول لي بالله وين تلقى مكتوب تاريخ صنع الإطار المطاطي؟ سهل ياسر، وراه وقت اللي تشوف بالعين المجردة على الإطار المطاطي متاعك تلقى كلمة دوت، ومن بعد تلقى ما فما حروف، ومن بعد تلقى أرقام. كما مثلا نلقاو كما في الصورة اللي باش نعملو، نلقاو 1522، نلقاو مكتوبة 1522. هذه راهو ما نقراوهاش 1522، نقسموها على اثنين نقراوها 15. أسبوع سنة 22 سنة 2022.
1: ايوه. وانا قاعده مش نقول لك يا استاذ احمد مصنوعه من عام 1522.
0: لا كيما نجمو نعطي اكزامبل اخر. اي سنه كيما نجمو نعطي اكزامبل اخر، مثلا نلقاو 4525. كيفاش نقراو هذه؟ نقراوها 45 اسبوع سنه 2025.
1: ايوه.
0: وكيما نزيد نذكروا للساده المستمعين، راهو الاطار المطاطي مده الصلوحيه نتاعو راهو 5 سنوات.
1: واضح.
0: راه مش كيما قاعدين متداول تو يقول لك 10 سنوات، راه مش صحيح، 5 سنوات من تاريخ الصنع نتاعو.
1: واضح واضح.
0: فوالا فوالا. دونك هذوما بالنسبه نخليو حوايج اخرين المرجية للسرعه وللحموله وكل شيء. ومعناتها زيدا فما اذا كان مازال الوقت يسمح مدام سميح باش نثروا على الماكسيموم بريسيون. راهو المصنع وقت اللي صنع الاطار المطاطي كتب عليه ماكسيموم بريسيون. راهو الاطار المطاطي راهو ما يتحملش اكثر من البريسيون اللي قال عليها المصنع. علاش هو عمل هيك يا مدام سميح؟
1: واللي هي تلقاها ديما اللي تقولنا عليها ديما الضغط معناها كيفاش ننفخوا العجلات.
0: أي لا لا اي نعم كيفاش ننفخوا العجلات. اما هو المصنع راهو قال لك البنو هذا وقت اللي باش تنفخوا ما تعديش البريسيون هيك المحدده. علاش؟ على خاطر لو وقت اللي تعدي البريسيون نتاعو المحدده هيك راهو ينجم البنو يتم تمزيق من الداخل، فما خيوط، فما ناب نتاع حديد، فما تل، يتم التمزق نتاعو. والتمزق كي يتم في وقت اللي باش تنفخو انت ياسر وما يظهرلكش بالعين المجرده.
1: ينجم يعمل اكلات مونس يا احمد، خاصه توا مع السخانه.
0: نعم خاصه توا وقت اللي باش تركب انت الاطار مطاطي وتحتيه اكثر من البريسيون اللي هو حددها لك المصنع، راهو تم عمليه تمزق داخلي في الاطار، راهو ما تتشافش بالعين المجرده، راهو تتشاف كون شيء بعد وقت اللي تركب العجله وتمشي بها.
1: واضح.
0: ويقول لك بعض السواق يقول لك انا ركبت اطار مطاطي جديد وتفلق لي. مناش تفلق؟ راهو مش ديفوت فابريكاسيون، راهو مش الاطار نتاعو مشوم اللي ركبوا، راهو الاطار نتاعو هيك الضر في عمليه التركيب.
1: واضح. يعطيك الصحه يا زحمه. شكرا ليك. يعطيك الصحه. اي طارق نمشيو شويه موسيقى ونرجع بعد شويه مع سي محمود. تفضل طارق.

0: صيف آمن. صيف آمن.
1: شكرا لك تارق، يعطيك صحة. تسمعوا في صيف آمن على موجات إذاعة صفاق. سيسي محمود، نرجع معك للنشاط الجمعية، جمعية تنسير الوقاية محافظة
2: الحملات اللي تشارك فيها الجمعية. نعم. واللي تنظمها الجمعية. دونك عندنا الحملات نشاركوا فيها، هي الحملات اللي أقرتها اللجنة الجهوية للسلامة المرورية.
1: نعم.
2: وبدينا بمعتمدية طينة، صفاق المدينة، ساقيت الدائر، الحنشة، منزل شاكر، عقارب. هذوما سي هذوما خدمناهم ومعناتها أعطونا نتيجتهم. نتوقع أنه أعطونا نتيجتهم على خاطر عديد الشهادة الفحص الفني اللي تحجزت، وعديد حتى شهادة التسجيل وحتى التأمين والدرجات النارية زادة كيف
1: أكيد
2: كيف.
1: أكيد
2: حجز.
1: نعم نعم.
2: عديد الدرجات النارية اللي ما عنديش حتى ورقة الشراء معناتها.
1: أيه.
2: ما عنديش.
1: أيه.
2: والدرجات النارية المتوسطة اللي فوق 50 سنتيمتر مكعب حتى 125 راهي تخضع للتسجيل، وواحد في المية مسجل والباقي ما عندهمش لوحة تسجيل. حتى الوكالة الفنية النقل باري قال لي من دم ما يجيوناش للفحص الفني راهو ما نجموش نفرضوا عليهم البلاكة.
1: واضح.
2: البلاكة توك هذايا راهو الأمن ينجم يقوم بحملة متاع الدرجة النارية اللي فوق 50 سنتيمتر مكعب يطلب التسجيل متاعها.
1: واضح. شنو من الأماكن اللي مازالوا سي محمود؟
2: اللي مازالوا توا المرة الجاية باش نمشيو المحرس اللي هو نهار الثلاث الجاية.
1: أيه.
2: نهار الخميس العامرة. نهار الثلاث قرقنا. نهار الخميس جبنيانة، ومن بعدين نهار ثلاث الصخيرة، بعد بير علي بن خليفة، بعد الغريبة. وثم زوز حملات كانوا مبرمجين تأجلوا اللي هي ساقيت الزيت والصفاقس الجنوبية.
1: واضح.
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله يعطيكم الصحة.
2: الضغط يسر. نتمنوا باش المرة الجاية يقع تمديدها لمدة شهرين، مش شهر واحد.
1: حتى
2: شهر واحد احنا معناتها الناس كل تتعب معناتها
1: بخاطر كل جمعة جوز حملات ياسر. اي ياسر الحقيقة. اي نعم.
2: نرجع للحملات اللي نظمها المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بشراكة مع الحرس المرور متاع طرقات السيارة، محطة استخلاص صفاقس سيدي صالح. كل نهار سبت. اليوم أجلناها لأن الطقس سخون برشا.
1: سخون. نعم.
2: بالتنسيق مع الحرس الوطني. لكن السبت الجاي إن شاء الله باش نرجعوا. وهذا
1: أعطينا نتائج الحملة هذه سي محمود اللي تعملوها.
2: نتائج لوتوروت راهو هي طريق منعزلة على جميع المرافق، معناتها ما ثماش شكون ينجم يدخل على جناب.
1: واضح.
2: المفروض معناتها ثم حواجز وهذه نقائص موجودة بعض الأماكن ما فيهاش حواجز ويتسربوا منها الحيوانات.
1: أيه.
2: الكلاب، القطيع، الجمال. تذكر سي فكري بوداية توفى.
1: أيه. الحادثة اللي صارت
2: مدة توجي 5 سنين. الجمال معناتها نقص شقت الكياس. أيه. تجري في جرة بنتها. الجمال جمال يجري في جرة الناقة. معناتها ويشق اللوتوروت في منفذ معناتها
1: وفجأة يطلع. أي. لك معناها قدامك حيوان
2: أكيد وانت تجري في 110 ما تنجم تعمله حتى شيء.
1: أي.
2: معناتها اللي ممنوعين على الطريق السيارة هي الدرجات النارية الصغيرة. لأنها ما توصلش لل 60 كيلومتر في الساعة، لأنه الطريق السيارة راهو سرعتها أقل حاجة 60 وأكثر حاجة 110.
1: أيوة.
2: المترجل ما عندوش حق يشق طريق السيارة، لكن للأسف نشوفوا مترجلين يشقوا من طرف للطرف لوتوروت اللي تسبب في عديد الحوادث. الدرجات الهوائية، درجة الهوائية والدرجات النارية الصغيرة.
1: نعم.
2: درجة النارية المتوسطة عندها حق لأنها نجم تطلع للسبعين كيلومتر في الساعة. درجة النارية الكبيرة عندها حق، لكن هذوما يوقفوهم راهو الحرس ما يتسامحش فيما يخص البنيات والتأمين.
1: واضح.
2: معلوم جوال التأمين بالنسبة للدرجات النارية المتوسطة والكبيرة راهو ما يتسامحش.
3: سي محمود بلي وشنو معناتها فمش حاجة، فمش قانون يردعك من اللي الانتصاب الفوضوي اللي في طريق السيارة يبيعوا في التي ويبيعوا في اللوز ويبيعوا في
2: المترجلين
3: الانتصاب الانتصاب يبيع في سلعة
1: اللي على الحواش يقصد زحمة. أكيد القانون يمنحهم، فقط نستسمحكم باش ناخذوا تليفون وباش نختموا اللقاء الوقت زربنا. ألو عسلمة. ألو
4: سلمة أسلم
1: حوالك مرحبا شكون معنا؟
4: أنا راني ملاني صغيرة نستنى فيك حتى ولد عزوز.
1: مرحبا بك. مرحبا مرحبا.
4: وضوكي ما عنديش برشا من خليت النومري وما نجمش كلاش نتكلم.
1: اي تفضلي خاطر معاش برشا وقت. تفضلي
4: ريت شريت الزهر نتاعك.
1: اي شنو اسمك؟ تفضلي.
4: اسمي ربح قراني.
1: تفضلي يا ربح. تفضل.
4: صدقني صدقني يا فوق القلب عسل فوق القلب من فوق. انتوما
1: الله يفضلك. اي ربح مازال في يدك دقيقه يا ربح. البرنامج مشوفه.
4: اسمعني اثرت الناري الكبار وما يصدقني فوق سريرني على كياس خاطر رئيسي.
1: اي
4: فرحت عشان صدقني يا انت عجب كلي فوق السرير والله.
1: بسم الله عليك. سمعتي محمود
4: ربي
1: وين تسكن انت يا ربح؟ وين تسكن؟
4: انا في الحاشيه بحث المطنديه.
1: سمعت سي محمود قالت لك نسكن في شارع فرحات حشيد بحدا المعتمدية الدراجات النارية الكبار. قالت لك يرعبوني بالحق. اي ربح اي
4: قولي وربي كان يكذب عليهم ربي حاسبني.
1: بسم الله عليك بسم الله عليك
4: والله ورث خويتي يا عزاز.
1: واضح واضح يا ربح واضح.
4: نيتي يا عزاز ما حناك
1: يعطيك الصحة الله يفضلك. شكرا على تليفونك يعيشك الى لقاء. شكرا طارق.
2: عرفت البلاصة عرفتها معناتها ثم معتمدية قديمة ياسر هي معش معتمدية تبقى.
1: اي اي نعم
2: بحذا لسي تكنيك والمندوبية الجهوية التربية شخص اثنين
1: تبقى. نعم اكيد احنا سي محمود باش نحكيه باكثر تفاصيل ان شاء الله مرة اخرى على الدراجات النارية الكبار هذوما اللي جيتنا الحقيقة في حقهم برشة تشكيات من مواطنين اللي فيها برشة تجاوزات واللي هم بالحق اهاكم سمعتوا المرأة قالت لك يرعبوني قالت لك انا في فرشي نهز نتهز ونتنفض بالحق معناها. الرجاء كل الرجاء احنا نختم لقاء معكم فقط ديما نقولوا تطبيق القانون على الناس الكل هكا ولا سي محمود؟
2: اي لكن درجة نارية الكبيرة
1: تو نحكيوا فيها الموضوع.
2: موضوع كبير.
1: يعطيك الصحة يا سي محمود. شكرا لك. ميرسي.
3: شكرا.
1: يعيشك. يعطيكم الصحة. شكرا لكم. يعيشك تحية كامل الفريق. شكرا سوفيان. شكرا يسرى. شكرا جوهر. شكرا طارق. يعطيك الصحة. انا سماحة رنان نقول لكم بالسلامة وفي الأمان.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أهلا بكم. هيئة السجون والأصلاح تنفي نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالة اختناق في صفوف المودعين. تغير نمط حياة المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي محور روبورتاج النشرة. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تتخذ جملة من الإجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمة الصحية في ظل انقطاع الكهرباء ومربو الدواجن يطلقون صيحة فزع. 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في قطاع غزة، والحرس الثوري الإيراني يستهدف 4 سفن تحت رعاية أمريكية في مضيق هرمز. مع استمرار تأثيرات القبة الحرارية على تونس، غزت الشائعات بشكل واسع منصات التواصل الاجتماعي في ظل موجة الحر القياسية التي تشهدها البلاد، وتنوعت الشائعات بين التحذيرات الكاذبة والتهويل بدرجات الحرارة واندلاع حرائق شملت إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين، وهو ما نفته الهيئة العامة للسجون والأصلاح اليوم بشكل قاطع، مؤكدة أن تعتمد منظومة متكاملة للسلامة والوقاية من المخاطر تقوم على الصيانة الدورية لمختلف التجهيزات والمعدات لا سيما مولدات الكهرباء، حسب ما أفادنا الناطق الرسمي باسم الهيئة حاتم عكروت.
3: بنقول لكم اللي ما فهمش منها الخبر هذايا هو خبر زائف، وهو راهو فهمت تحب ولا تكره راهو ما يتخبى حتى شيء، تو تاع معناته باش يخرج الخبر والعباد باش تبدا تزور من نهار الاثنين باش تبدا تزور، وتعرف اللي فش فما مش ما فهمناش. وبالنسبه لنحنا الهيئه العامه للسجون والسلاح مش اول صيف يجينا تخون، وشهدنا نفس لي كونديسيون هذم، دونك احنا محضرين رواحنا ديما، عندنا المولدات الكهربائيه في الخزانات المياه ديما فهمتوا، ونقوموا بعمليات بيضاء واستباقيه، احنا في تنسيق مستمر مع مصالح الحمايه المدنيه ومع مصالح الاستعجالي، يعني كان حد يصير له ملاذ نتيجة السخانة، يعني جندنا نحن الإطار الطبي والشبه الطبي، لكن ما يكفيش وقت تبدأ فما حالة مستعجلة. يوميا بصفة يومية عندنا سيارات أسعاف تخرج وتهز الفند الأقسام الاستعجالي، لكن بالنسبة للخبر هذي ما فهميش منه، وبربي ندعي والناس كلها فهمت كي حاشتهم ياخذوا من عندكم انتوما من المصدر الرسمي، وفهمت من عند من الهيئة العامة للسجون والسلاح، ويتقيوا الأخبار مش من عند فهمت صفحات مشبوهة تحاول فهمت باش تبث في البلبلة في كل بلاصة، وهي راهي تنجم فهمت تعمل لنا الفوضى فهمت وتمس بالمرفق العام السجني.
2: تابعا لموجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد، أسند المعهد الوطني للرصد الجوي اللون البرتقالي في خريطة اليقظة ل10 ولايات، وهي باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان والقيروان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزل وقبلي، فيما ينتظر أن تشهد درجة الحرارة انخفاضا تدريجيا بداية من يوم الأربعاء القادم. وبالتزامن مع موجة الحر المتواصلة، يوم جديد من معاناة المواطنين بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ما فرض عليهم تغييرا في نمط حياتهم اليومية رافقه الضغط النفسي وتوتر وحالة من الغليان. ريبورتاج زهر الحبيب.
4: الامر ريتم تحياتنا تقلب، الواحد ولا خايف كل الدرج يقولوا مش يقصوا علينا الماء يقصوا علينا الضوء، وكوليت خايف طول النهار قاعد قدام الديجونكتور، رجع الديجونكتور نطلع الديجونكتور باش ما ياخذوش الشوك الكتريك، على اعصابي وليت نعيش.
5: واحد يطيب ولا يطيب فطور وعشاها في نفس الوقت، حوايجنا ما عادش نجمو نغسلوهم، مدرات نتاع الماء كلها مشات تحرقت، بلا حساب كل شيء بلا حساب كل شيء
6: في كل شيء، من ابسط حاجه من انك تسرش تليفونك للي تقدر اللي طيب للي تحلك نيماتيزات فريج دير كاز، كل حياتنا كلنا مربوطه بالضوء، دونك
7: لازمك تعدل على روحك كيفاش معناتها في جرة قصر الضوء، لازمك انت مادام الضوء يخدم برا امشي دوش من تويك خير ملي بعد يقص عليك ما تبقاش كيفاش.
5: توا مثلا الاولاد يحبوا يخرجوا للقهوه، يحبوا يتفرجوا في الماتشات، يحبوا يكونكتي، وفما اللي ما عندهمش وي في الدار والكل، ماشي نجموا يخرجوا ماشي نجموا يمشيوا خاطر القهوي مقصوص عليها الضوء،
7: حتى كي يبدا الضوء مقصوص في القهوه قاعدين برا قاعدين في الدار الوين،
4: ولينا نعيشوا تحت رحمه التيار الكهربائي. ناكل ما نجمش ناكل، البارح سيدي دخلت للكوزينة عملت مغرفتين وخرجت لبرا للبلكون، ما عادش نجم ناكل، وليت نعوم ونغطس بالعرق بالسخانة، ما نجمش حتى نفس، ما عادش نجم نتنفس.
8: غيرنا النظام نتاعنا، ولينا نستعمل في السلايت اكثر من نستعمل في حاجة اخرى، وسلايت شيحة،
9: دونك الواحد ولا يلسى تعبت ويستبق
6: حاول يستبق في شرشي تليفونه في امراه طيب فطور والعشاء في دارها في قصتين صابون في ميكينة تي بروفيت من هيك السوايع اللي يمشي فيهم الضوء على اساس انك تتوقع انه كي قصت تبدا امورك مريقله ندبتي والريتم نتاعنا ونسق الحياه بتاعنا انا نسق ستيك ولا نسق صن الضوء.
2: في الأثناء أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم وإلى حدود الرابعة بعد الزوال على فترات متقطعة على مستوى المناطق التالية بصفاقس سيدي منصور بير صالح الحنشة الغرابة العامرة المساترية جبنيانة وعقارب والشفار وبير علي والمحرس وعقارب. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تسببت في خسائر جسيمة لعدد من أصحاب المحلات والمؤسسات شملت أيضا عددا من المؤسسات الصحية، ولضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في أفضل الظروف أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف للأخبار اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة بينها كراء مولدات كهربائية للمستشفيات المحلية والمراكز الصحية الأساسية والتنسيق مع المساحات الخاصة للتكفل بالمرضى والحالات التي تستوجب الأكسجين.
3: على مستوى الإدارة الجهوية للصحة وبالتحديد أمام هذه الانقطاعات على الكهرباء خذينا عديد الإجراءات. بطبيعة ثم مولدات كهربائية اللي وقعت تثبت منها أكثر من مرة على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية. بالنسبة للمستشفيات المحلية اللي عادة ما فيهاش مولد كهربائي ف التقينا أن نكيو بصفة استعجالية مولدات كهربائية لتأمين الخدمات خاصة الاستعجالية إلى جانب الأدوية والتلقيح وتأمينهم على مستوى إدارة الجهوية وين عنا ديبو ريجونال هذيك وعنا بيت للتبريد إلى جانب متابعة لكل المؤسسات الصحية الخاصة وتدخل السريع عن طريق بقطيعة اللجنة الموحدة تحت أشراف سيد الوالي مع الكرم أن مراسلنا جميع المؤسسات الصحية أن أي مريض يستحق الأكسجين اللي كان يتلقى فيه على المستوى المنزلي ياخذوه عنا في الأقسام بتاعنا لتلقي مع تجرعات الأكسجين المطلوبة لصحته.
2: من بين القطاعات التي تضررت بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي قطاع الدواجن الذي أطلق مربوها صيحة فزع بعد نفوق عدد كبير من الدجاج وتكبدهم خسائر هامة بمفاقم الأزمة التي يشهدها القطاع بسبب تدني الأسعار وفق تأكيد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ للأخبار.
0: نعرفوا اللي احنا قطاع الدواجن كما قلت انت حساس واللي درجة الحرارة داخل المنشأة في وسط المجمع لا يمكن ان تتجاوز 33 درجة. احنا عنا نظام تبريد كاتكولين كنقولوا ومراوح اللي يشتغلوا بالضوء بالتيار الكهربائي. احنا للمعلومة وقت اللي توصل الحرارة 36 و37 درجة يصير نفوق لا يمكن التحكم فيه، نجم يوصل نسبة حتى 100% لأنه الجيش حساس ياسر. احنا في السنوات الفارطة نستعدوا لفصل الصيف من خلال لجروب إلكتروجين اللي يعوضوا بهم التيار الكهربائي، كانوا يشتغلوا ساعتين أقصى تقدير ينجموا يخدموا. اليوم الانقطاعات هذه توصل حتى 5 و6 سوايع صفة مسترسلة، وبالتالي ثم خسائر كبيرة قاعدين يتكبدوا فيها أصحاب المداجن دجاج لحم ودجاج بيض، هذا إضافة إلى الخسائر اللي يتكبدوا فيها من انخفاض الأسعار من مدة. احنا كجمعية تونسية لمنتجي بيض الاستهلاك بتواصل مع وزارة الفلاحة اللي ديما نطالبوا فيها بتنظيم القطاع وتوزيع حصص يوم واحد وتأهيل مربي الدواجن أكثر ما يمكن، ولما لا في يوم من الأيام تكون عنا تعويض الخسائر هذه بصندوق النجم واحنا نكونوه بدفع معلوم رمزي عند اقتناء الفلوس.
2: في ظل الموجة الحارة القياسية التي تجاوزت درجة الحرارة المعدلات العادية استبشر أهالي الغرابة بتأمين الشركة الجهوية للنقل بصفاقس بداية من يوم الاثنين القادم خطا جديدا يربط بين مركز الولاية والغرابة بير الملولي وبير بن عيات عبر 3 سفرات يومية، بما من شأنه أن يخفف الضغط على قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص ويساهم في مزيد فك العزلة على المنطقة وفق ما أكده لنا عضو المجلس المحلي بالحنشة نبيل الزين.
9: حبيت نفهم الناس اللي الخط الجديد هذا ان شاء الله اللي يربط بين الغرابة وسط المدينة معناتها مش يفك عزلة على كافة المواطنين، خطر ولا فما برشا مواطن شغل موجودة في صفاقس الناس ما تلقاش كيفاش توصل غاديكا. الحمد لله استجابت الصورات المعنية انه تتوفر الحافلة هذه في 3 سفرات يوميا باش تنقص الضغط على الواجهات. الناس تعرض غاديكا من صفاقس باش توصل للغرابة ما تنجمش، اللي مروح للحنشة ما ينجمش يوصل، لولي هذا تكون نقطة ربط باش الصفاقس تنفتح على المعتمديات بتاعها الخارجية حتى في منزل شاكر في بير الملولي والمناطق المجاورة الكل. نقطة مهمة جدا الناس الكل رحبنا بها وفرحنا بها.
2: نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. استشهد 3 فلسطينيين اليوم في غارة صهيونية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، في وقت واصل جيش الاحتلال عملية النسف شرق مدينة خان يونس بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. من أخبار العالم أيضا، توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون من بيروت صباح اليوم إلى واشنطن عقب تسجيل تقدم وصف بالإيجابي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والكيان المحتل في روما وسط مؤشرات على اقتراب الانتقال من مرحلة التفاهمات السياسية إلى خطوات ميدانية تبدأ بانسحابات صهيونية محدودة في جنوب لبنان. في الملف الإيراني، أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف 4 سفن تحت الحماية الأمريكية في مضيق هرمز، وقال أنه استهدف رصيف دعم الأسطول الأمريكي بالوقود في ميناء الأحمد بالكويت ومركز استقرار الطائرات الحربية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين. فيما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فجر اليوم عن انتهاء الليلة 7 من هجماتها على إيران، قالت صحيفة معارف الصهيونية إن سلاح الجو الأمريكي نشر في الأراضي المحتلة أي الكيان المحتل 10 طائرات التزود بالوقود الإضافية في إطار الاستعدادات لاستمرار الحرب ضد إيران. تذكيرا في الختام بأبرز العناوين، هيئة السجون والأصلاح تنفي نشوب حريق داخل إحدى الوحدات السجنية مع تسجيل حالات اختناق في صفوف المودعين. تغير نمط حياة المواطنين بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي كان محور ريبورتاج النشرة. الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تتخذ جملة من الإجراءات لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في ظل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ومربو الدواجن يطلقون صيحة فزع.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn radiosfax.tn.
2: نهاية النشرة، أجمل تحيات سمير الحسيني وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
10: عشرة ديمة ديمة.
1: سبور نيوز.

مواد ثاني من سبور نيوز باش نحكيو على المونديال على اخبار الانديه التونسيه، لكن في البدايه باش نحكيو سباحه باعتبار احمد ايوب الحفناوي كان فاز اليوم الصباح بذهبيه سباق 200 متر سباحه حره في بطوله فلوريدا في الولايات المتحده الامريكيه. هذا اخر خبر وصلنا. ثاني خبر وصلنا منذ قليل، ليبيا تقدمت رسميا بطلب استضافه كاس امم افريقيا 2028 وإلا 2032، وليبيا تأمل احتضان المسابقة بعد 46 عام. ذكروا آخر فترة أو سنة احتضنت فيها كان 1982. إلى المونديال، الحدث الكروي الأبرز في الكرة الأرضية، نهائي بطولة كأس العالم اللي أقيمت وتقام لحد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا المكسيك، غدوة في الثمانية متاع الليل في ميت لايف الستاديوم في منطقة إيست روثرفورد، هي أحدى ضواحي الحزام الداخلي لمدينة نيويورك، 10 مليون ساكن تتبع ولاية نيو جيرسي، باش يحتضن الملعب هذا ميت لايف ستاديوم النهائي بين إسبانيا والأرجنتين بتحكيم السلوفيني سلافكو فينيتش 46 عام. ملاحظة البارزة في النهائي هذا، لأول مرة في تاريخ المونديال يوصلوا للنهائي حامل لقب بطل أوروبا وحامل لقب كوبا أمريكا. المنتخب الإسباني كان أزاح في الأدوار الإقصائية، النمسا، البرتغال، بلجيكا، فرنسا، يعني رباعي أوروبي من نفس القارة. المنتخب الإسباني منهزم في آخر 37 مقابلة، 27 فوز و10 تعادلات. المنتخب الإسباني المرة الأولى اللي كان بلغ فيها النهائي فاز باللقب، نذكره 2010 في جنوب أفريقيا كان فاز في النهائي على حساب هولندا 1-0، الهدف نذكره كان سجله أندريس إنيستا في الدقيقة 116. المنتخب الأرجنتيني أكد أنه منتخب قوي شخصية في أكثر مناسبة بفضل قدراته على العودة في النتائج المباريات في ظل وجود الساحر ميسي. ذكروا أنه مباراة مصر عندما كان متأخر في النتيجة 2-0 ثم فاز 3-2 في العشر دقائق الأخيرة من المباراة، وآخر إنجازاته أمام إنجلترا في نصف النهائي عندما كان متخلف في النتيجة 1-0 إلى حد دقيقة 84 ثم بزوز كرات حاسمة من الثعلب ميسي دقيقة 85 ثم 90+2 تمكن المنتخب الأرجنتيني من المباراة لصالحه وبانتصار مستحق 2-1. المنتخب الأرجنتيني وصل لنهائي المونديال في تاريخ مشاركاته في 6 مناسبات، فاز باللقب في 3 نهائيات، 78 عندما استضاف البطولة أمام هولندا 3-1، 86 في المكسيك في حضرة الأسطورة دياغو مارادونا ضد ألمانيا 3-2، وفي النسخة الأخيرة 2022 في قطر بقيادة الماكر ليونيل ميسي ضد فرنسا 3-3 وبركلة ترجيح 4-2. حصيلة المواجهات المباشرة بين زوج منتخبات تبدو متوازنة، 6 انتصارات لكل منتخب وزوج تعادلات، لكن في كل هذا الامتياز للمنتخب الأرجنتيني اللي فاز بالمواجهة الوحيدة 2-1 اللي جمعت زوج منتخبات في المونديال، كان هذا في مونديال إنجلترا عام 1966 في المقابل المنتخب الإسباني كان حقق أمام منافسه انتصار عريض في آخر مباراة ودية 6-1 عام 2018. الحديث في المونديال على ليونيل ميسي اللي أنقذ المنتخب الأرجنتيني من الخروج في أكثر من مناسبة، على كل رقم يحمل ميسي في رصيده خلال مسيرته لحد الآن في 1163 مباراة سجل 919 هدف، قدم 418 تمريرة حاسمة، يعني المساهمات التهديفية المباشرة وغير مباشرة برقم 1337 مساهمة في 1163 مباراة. ما ننساوش الليلة في العشرة المباراة الترتيبية في المونديال من أجل المركز الثالث المنتخب الفرنسي في مواجهة المنتخب الإنجليزي.
إلى أخبار الكرة في تونس، جامعة التونسية لكرة قدم نذكر أنها أعنت على تنظيم حفل سحب رزمة الموسم الجديد للبطولة المحترفة الأولى نهار 24 جويلية، ونذكر أن موعد انطلاق المسابقة هو السبت 22 أوت القادم. في المنتخب الوطني، بعد الاتفاق مع المدرب معين الشعباني على الإشراف على المنتخب التونسي إلى غاية كأس العالم 2030، موقع وين وين المغاربي تحدث على الراتب الشهري للمدرب معين الشعباني اللي هو 50,000 دولار، يعني تقريبا 147 مليون تونسي في الشهر. لحد البارح ما عندتش الجامعة على الاتفاق هذا، طبعا في انتظار الإمضاء. عودة إلى الخلاف القائم منذ عامين تقريبا بين السياسات والرلوي حول مستحقات الحديد الصفاقسي من صفقة انتقال على غرام إلى شختار الأوكراني، رغم عديد الجلسات اللي كانت جمعت ممثلين على الزوز أندية. الرلوي أعلن أمس في بلاغ أنه توجه إلى الجهات القضائية والرياضية المختصة للحسم في الموضوع بسبب ما وصفته إدارة الرلوي بمماطلة هيئة النادي الصفاقسي بخصوص تمكينها من مستحقاتها. النادي الصفاقسي واصل تحذيراته للموسم الجديد تحت إشراف المدرب نبيل الكوكي بعد الحارس أيمن دحمان التحق أمس بالتدريبات المدافع الكونغولي كيفن مونديكو. ديما في النادي الصفاقسي، اللاعب الكامروني ويلي أونانا تقدم شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة قدم للمطالبة بمستحقات، ويبدو أنه بصدد القيام بالأجراءات القانونية لفسخ العقد من جانب واحد. في آخر أخبار النادي الإفريقي، مهاجمه وهدافه فراس شواط مش يواصل معاه الموسم الجاي. فراس شواط يبدو أنه أمضى مع الأهلي بنغازي الليبي مقابل تمتع الإفريقي بمبلغ 600,000 دولار، وهو قيمة البند التسريحي، ومدة العقد بتاع فراس شواط مع أهلي بنغازي الليبي 2 مواسم. فراس باش يحصل على رتب سنوي بقيمة 1.2 مليون دولار في الموسم الأول، 1.3 مليون دولار في الموسم الثاني. ونذكر أن المهاجم فراس شواط كان أنهى الموسم الماضي بطل الهدافين في البطولة التونسية ب 17 هدف، وهي حصيلة ساهمت بقدر كبير في تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة. فراس شواط هو آخر المغادرين للسيا طبعا، بعد أسامة سهيلي، توفيق الشريفي، حمزة بن عبدة، غيث صغير، معتز زمزمي، 6 ملاعبية يغادروا النادي الإفريقي. ديما مع النادي الإفريقي، إدارته تلقات عرض ثاني المرة هذه يخص الظهير الأيمن غيث زعلوني. العرض جاء من فريق روسي اللي هو دينامو مخاتشكالا. حسب بعض المصادر، العرض قيمته 750,000 أورو، يعني 2.5 مليون دينار تونسي. يبدو أن الإفريقي يطالب 1.2 مليون يورو، يعني أكثر من 4 مليون دينار تونسي للتفريط في اللعب هذا. في الترجي التونسي، تقرر التخلي على الرباعي الياس بوزيان، ظهير ايمن عنده جنسيه تونسيه وسويديه. ابراهيم كايتا ظهير ايمن موريتاني، ابو بكر دياكيتي مهاجم مالي، ومحمد المحلي وسط هجومي عنده جنسيه تونسيه وبلجيكيه. نذكروا في خصوص ابو بكر دياكيتي، الترجي التونسي كان تلقى من نادي الحزم السعودي لدرب جلال القدري، تلقى مراسله يطلب فيها النادي السعودي استعاده المهاجم المالي ابو بكر دياكيتي لموسم واحد بقيمه 300,000 دولار. ذكر الترجي دخل في تربص تحذيري في المراقب الرياضي بعين دراهم، وآخر الوافدين على التربص هذا المنتدب الجديد محمد الحاج محمود. نهاية سبور نيوز، شكرا لك طارق بكور، كنت معايا في الإخراج الإذاعي، زميلتي يسرى الغربي في الإخراج المرئي، أنا موجع تطلق لكم إلى لقاء، متابعة طيبة لبقية برامجنا. سبور نيوز.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في إطار تقريب الخدمات والحد من تباعد المواعيد، احتضنت جبنيان اليوم فعالية القافلة الصحية لأمراض العيون بترتيب من المستشفى الجهوي بالمكان وبالتنسيق مع نادي البصر وجمعية العون المباشر بهدف إزالة الماء الأبيض وتركيب العدسات. وذلك وفكرة عن هذه التظاهرة وأهدافها مع علي بن حسن مدير المستشفى الجهوي بجبنيان في متابعة لمراسلنا مختار بن علي.
1: من المتوقع إجراء 50 عملية أو أكثر. المبادرة هذه ضمها أطباء المستشفى الجهوي والمختصون في أمراض العيون، أطباء المستشفى بالمساهمة والمشاركة من أطباء من نادي البصر وبالمشاركة مع جمعية العون المباشر، العدسات مجانية والعمليات إن شاء الله معناها تتم متواصلة، وهذا في إطار تقريب الخدمات للمواطن وفي إطار تقليص من قائمة الانتظار.
0: وهذه انطباعات بعض المرضى المنتفعين من القافلة الصحية.
2: باينوب عليكم فرحان
3: اليوم جينا للسبيطار وبقينا ترحاب به وبرك الله فيهم وقاموا عاودنا بالواجب وربي يشدهم صحة بدن
4: يرحم والديهم الكل الجروب الكل الطب خدام الكل يرحم والديهم. نشكر الإطار الطبي الكل.
0: في إطار تحسين خدمات النقل المسدات للمواطنين، قررت الشركة الجهوية للنقل بصفاقس أحدث خطوط جديدة للنقل تربط عمادات الغرابة وبير بن عياد وبير الملولي بمركز الولاية، وذلك بمعدل 3 سفرات يوميا ابتداء من يوم الاثنين القادم، ويكون الانطلاق من وسط المدينة في 6 صباحا والثانية ظهرا والخامسة مساء، أما العودة من نهاية الخط فتكون في 6:45 صباحا والثالثة 5:45 مساء والسادسة مساء. أغلقت قوات الاحتلال بعد ظهر اليوم منفذ واد الشيخ في بلدة بيت آمر شمال الخليل باستعمال السواتر الترابية. أفاد الموقع العالمي لبيانة الملاحة بأنه لم تغادر أي ناقلة نفط مضيق هرمز، وذلك لليوم الثاني على التوالي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس
6: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
5: عشرة دايمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ اكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: برد القائلة، برد القائلة.
5: برد القائلة،
7: برد القائلة. أهلا
5: وسهلا. أنغام إهداءات ومسابقات.

الناس الرائعة هي اللي نحبها تقعد معنا توا من توا حتى الأربعة ونص متاع الليل ضمن منوعة برد القايلة. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة، احنا معاكم في برد القايلة اليوم السبت بتاريخ 18 جويلية 2026. أهلا وسهلا بالجميع. برد القايلة الفضاء المسابقاتي، فيه المسابقة، فيه الجائزة، فيه الضحكة، فيه برشا خبيرات هكا متنوعة. اليوم نهار السبت، أنا العادة نهار لحد نكون معاكم اليوم. قلبنا هنا وريم بن جبيرة، ريما غدا إن شاء الله العشية تلقاها في نفس التوقيت هذايا، في مثل التوقيت هذايا من توحتها للأربعة ونص. بطاقات الحظ، بطاقات الأسئلة، 24 بطاقة. تعرفوا إن طريقة التمشي مختلفة شوية مع على الزملاء، ديما معايا أنا تلقاو بطاقات الحظ 24 بطاقة. ناخذ 6 مكالمات خلال الحصة كاملة، 6 مكالمات نشترط أنهم يكونوا أول مرة يطلبوا الإذاعة. كل مكالمة باش تختار 4 أرقام من رقم 1 حتى ال 24، 4 بطاقات، ونشوفوا شنو فيها من البطاقات. بطاقات فما 3 بطاقات حظ، فما 6 بطاقات حظ، 3 الحظ السعيد و3 الحظ العاثر. انت وحظك، انت وزهرك اليوم شنو باش تهز من البطاقات. وفما البطاقات الأخرى اللي فيها مجموعة من الأسئلة، فيها السهل وفيها اللي هكا، كلهم راهم سهلين في المتناول حتى كان ما جبناش صحيح ميسالش. وفما أرصدة وفما نقاط تسند لكل مكالمة. صاحب أعلى رصيد معانا اليوم هو اللي باش يفوز في آخر المطاف بجائزتنا اللي قيمتها 150 دينار مهدة من إذاعة صفاق سمنتا. وسجلوا أرقامكم على 74-246-417 74-240-262. تلقوا صوفيا نخدم الله في استقبال المكالمات الهاتفية، أكيد يستقبلها بمحبة كبيرة أنور بوجلبين على الكونسولية. تحياتي لك يا أنور. على التصوير الرقمي منعم جمال ويسرى الغربي في التصوير الرقمي لهذا الفضاء الإذاعي المباشر. وقبل المسابقات باش تكون عندنا وقفة صغيرة مع الإسعافات الأولية مع المدرب المختص في الإسعافات الأولية سي هشام بلعش. بعد النغمة هذه، النغمة هذه نعرف الناس برشا ناس تحكي على سخانة، تحكي على قصانة الذو، الناس كل على عصابة. إذاك علاش أنا بديت بالناس الرائقة ونحب الناس هكا نبعد شوية با ولا نبعد برشا على ستريس. اليوم بعد بعد الناس الرائقة اخترت لكم نور الشمس بس باسكال مش عليني نسمعها وهنا رجعين.

0: الساعتين ده واربعة على مرشيتنا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا الكرام واللي يتفرجوا فينا على صفحتنا الرسمية وعلى الموقع الرسمي لإذاعة صفاقس www.radiosfax.in. مرحبا بكم الناس الكل، ريم، أنور، منعم وسوفيان ويسرى وكل الفريق اللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر. نسلم عليكم في مثل هذا التوقيت، إن شاء الله نكونوا خفيف الظل عليكم. أنا نضمن لكم وقول لكم راهي الضحكة مضمونة اليوم من تو حتى الأربع ونص مع لعبة البطاقات، بطاقات المسابقات اللي فيها برشا جو برشا مزيان. سجلوا أرقامكم من تو. سوفيان بدا قال لي بدات يوصلوا للمكالمات الهاتفية على 74 240 262، 74 246 417. 150 دينار من نصيب شكون اليوم هذا نعرفوه في آخر المطاف، شكون باش يتحصل على أعلى رصيد من النقاط حسب البطاقات اللي باش يختارها وحسب الأسئلة اللي باش تكون معاه وحسب بطاقات الحظ اللي ربما تكون من نصيبه. هذا الكل الجو، هذا الكل ما تخليهش يفوتكم، فقط أقعد ديما برونشي على موجات إذاعة صفاقس. لكن قبل هذا في البداية ديما نحب نطمئن عليكم، نحكي على سلامتكم، على الإسعافات الأولية ونظرا للانقطاعات الكبيرة للضوء ليمت هذا. وحبيت نحكي مع سيد هشام بلعج المدرب المختص في الإسعافات الأولية والصحة والسلامة المهنية، الإطار المتقاعد من الحماية المدنية، الحاضر معنا بالتليفون اليوم. حب نسلم عليها قبل كل شيء. سي هشام أهلا وسهلا فيك وتحياتي ليك.
1: مساء الخير وشكرا لكم على الاتصال وتحية لكل مستمعي إذاعة صفاقس.
0: مرحبا بك، شنو أحوال الطقس سي هشام؟
1: بالنسبة للطقس كنت نكلم أنا تو في الشمس، عملت طريقة دبلوماسية حتى أفق شوية بالعباد.
0: إي
1: تعرف شو عملتها؟ سكرت علي التليفون نص سنة.
0: يا والله احنا بديناها بنور الشمس بس كل مش عليني، فمشي من هكا نتفاوضوا احنا وياها ونقولوها لطف من حرارة الطقس ذي، خلي الناس توا العشية اليوم ويكاند سبت تمشي العشية تقصد ربي للبحر، نقولهم ابعدوا شوية على الضغط الحراري بعد العشية، البرودة العشية بعد ما نبردوا القيلة من بعضنا هما يمشوا للبحر هكا ولا سي هشام. احنا اليوم نحكيه على كبار السن، موجة حر كبيرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة مع اهمية الاسعافات الاولية. اذا كان عندنا كبار السن في ديارنا شو نعملوا؟ لا قدر الله اذا كان هكا شفنا انه بدا يتقلق، زاد برشا ناس عندهم معناها عايشين بالكونسنتراتور دوكسيجين مكثف نتاع الهواء، شو نعملوا خاصه في ظل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر؟
1: اولا في الحقيقه في الفتره هذه معناتها كنا نحكيوا على الحراره المرتفعه، لكن السؤال المهم هو شكون اكثر ناس يلزمنا نخافوا عليه؟ الجواب هو معناتها كبار السن، على خاطر هم الفئات اللي تتأثر يعني بمشكل حر، وأحيانا أنا دول ما يحسوا معناتها فهمت.
0: نعم ربي يديك في عمرها مش هتم بالصحة
1: تقدم في العمر هذا الجسم ما عادش يبرد، ما تبرد روحه بنفس الكفاءة، والإحساس يعني بالعطش ينقص، وهذا يخليه ما يفقد الماء من غير ما يتبه، وإذا زادت أمراض كما السكري ولا ضغط الدم ولا أمراض القلب ولا تولي معناتها خطورة أكبر. دونك أول حاجة نصيب بها فهي الوقاية، خطر الوقاية خير من التدخل بعد ما تتعكر معناتها الحالة. الكبار السن معناتها لازم معناتها باش يشربوا الماء معناتها بانتظام
0: أكيد،
1: ما يستناش حتى يعطش،
0: خاطر ما يقولش راهو كبير السن ما يقولكش عطيني نشرب، لازم نستفقدوا وحدنا
1: صحيح، لكن الجسم يكون يعني بالفعل يبدا معناتها يفقد في السوائل.
0: أيه.
1: نحاول واحنا معناتها باش ما يخرجش يعني وقت الحرارة المرتفعة وخاصة يعني في وسط النهار، إذا أفطر يعني بشي يخرج لازم معناتها لبسوا القبعة يكون معاه معناتها قارورة ماء.
0: ايه.
1: ويحاول يبقى ديما يعني في الظل.
0: مخليهوش عرضة للشمس.
1: البرودة نتاع الدار خاصة مع الناس الكبار مش لازم معناتها يكون تم مكيف. حتى لو تسمى معناتها
0: حتى فما توا ولينا بختاس تلقى الراجل.
1: صحيح. ونغلق الشباب هذوما وقت الصحانة ونفتحوها معناتها في الليل تنجم يعني تنقص يعني من التأثير نتاع الحرارة. حتى زاد الماكلة في كيف راه يلعب دور ديما معناتها نحاول معناتها باش ياكلوا حاجة خفيفة. ويكثروا معناتها من الفواكه هذه معناتها اللي فيها من الماء كما الخلال والخضر وفهمت،
0: أكل بتياخد اللاعبين بزيد ما يا سي هشام.
1: نعم
0: قلت لك البتياخد اللاعبين بزيد ما منصوح بهم توا.
1: شنو
0: البتيخ والدلاع
1: هو شنو هو هو فيهم الدلافين من شوف انا مانيش مختص في التحضير اما يعني فواكه اللي فيه معناتها السوائل باش ما تم يقاس جفاف للدلاع نتاعو
0: اي
1: فهمت يبقى بريد بالسكر قال لك لا ما يكلش السكر الدلاع فيه السكر
0: اي فهمت ما نكثروش
1: احنا ما فيهم 6 طوابع ولا 7 طوابع
0: واضح
1: فهمت دونك الرساله لكل الابن ولكل بنت معناتها اليوم يمكن أكبر هدية يقدموها لوالديهم أو أجدادهم مش هدية مادية بالاهتمام نطمنوا عليهم ونذكرهم يعني بشرب الماء ونخليهمش ما تواجهوا مشكل الحر وحدهم وساعات سؤال بسيط يعني اشني أحوالك على الأقل حتى بالتليفون نجم يكون هذا أغلى من أي شيء آخر.
0: نعم به
1: وإذا كان لاحظنا معناتها لدينا رجال كبار السن بدأوا يتعبوا من الحرارة شنو معناتها نجم نعمل
0: نعم
1: اذا باش معناتها يشكي من دوخه ولا صداع ولا تعب شديد عطش كبير ولا يولي ما تتكلم بصعوبه او معناتها نقول احنا بدا يتلخبط ننقلوه مباشره الى مكان يعني بارد نخففوا ما نخففوا معناتها الملابس ونبردوا جسمه يعني بمنشفى مبلى او كمادات واذا كان واعي نعطيه الماء بشويه بشويه اما اذا معناتها فقد الوعي او حالته زادت تعكرت ما نعطيه حتى شيء عن طريق الفم ونتصلوا بالاسعاف او بالحمايه المدنيه مباشره.
0: الله
1: نعرج على كلمه معناتها نقول نعرج على كلمه انت جبت على الناس مثل ماذا تستعمل الاكسجين.
0: الاكسجين نعم.
1: دونك هو راهو هذا انا شنو نحب نقول يعني في نحب نقول ان الوقايه من مشكل الحر تدخل في اطار معناتها استعداد لمجابات المخاطر واداره الازمات. وهذا انا من اهم الدروس اللي تعلمناها خلال سنوات العمل في الحمايه المدنيه. الوقاية والاستعداد نجم ينقذ الأرواح ودائما خير من التدخل بعد وقوع الخطر
0: بالضبط
1: وموسط الحر هذه هي مجرد مثال لأن إدارة الأزمات تشمل زيادة مع انقطاع الكهرباء يقولوا احنا انقطاع الكهرباء شو معنى الإزعاج للمواطنين وثم الناس اللي تستعمل الأكسجين تتقطع عليهم زي كيف ولا الحرائق والفيضانات وغيرها من المخاطر لذلك يلزم معناتها الأفراد والمؤسسات يرسخ ثقافة الوقاية والاستعداد لحماية الأرواح والحد معناتها من الخسائر.
0: أنا كابن كما قلت أنت رسالة لكل ابن ولا ابنة عندهم بوهم ولا أمهم كبير في الدار وعايش بالكونسنتراتور دوكسيجين ووقت اللي يقص الضوء أكثر من ساعتين هو الوالد ولا الوالدة ما ينجمش يقعد من غير أكسجين شنو الاحتياطات شنو الإسعافات شنو نجمو نعملو في الوقت هذاك راه مسألة حياة وموت سي هشام
1: معناتها هذا معناتها يدخل في منظومة الوقاية والوقاية تبدا بالدار الوقاية والسلامة والتصرف في المخاطر يبدا معناتها راه في الدار اش معناتها قبل الأزمة يعني يلزمني معناتها نقيم المخاطر ونحضر معناتها خطة أثناء الأزمة يلزمني معناتها نطبق الخطة نتاعي وبعد الأزمة يلزمني معناتها تقييم معناتها شنو اللي صار باش معناتها نكونوا أحسن مستقبلا يعني القدام اش معناتها معناتها احنا مثلا ما نستناوش حتى الضوء معناتها يقص دونك إذا كان هو عنده دبوس أكسجين يحب ذلك يكون مثلا عنده واحدة أخرى احتياط والاحتياط هذايا معناتها فيه زادة كما نقولوا احنا مثلا حاجة
0: ايه
1: اللي هي معناتها اونديلار اونديلار معناتها وقت اللي يقص الضوء تقعد تخدم هي لكن ما نعملوش عليها برشا على خاطر لابد معناتها يلزم معناتها يلزمك معناتها استشاره الطبيب معناتها المباشر نتاعها يلزم معناتها المزود اللي مش يزود يعني بالاكسجين هذايا
0: ايه
1: فهمني ولا لا؟ دونك معناتها الازمه هذه تعتبر يعني بالنسبه لي انا هي منظومه الوقايه والسلامه مع في اداره الازمات يعني تبدا من الدار لازمنا نحضروا هذا من الكوره مش كان مش كان معناتها في الدار برك المؤسسات المعنيه بصفه عامه معناتها فهمت حتى المستشفيات.
0: ممتاز جدا ان شاء الله احنا نقولوا السلامه للجميع إن شاء الله باللطف على أوليائكم وباللطف على كل مريض يسمع فينا وإن شاء الله أزمة ونتخطاوها سي هشام
1: بالله زيادة حاجة أخرى زيادة نعم. ماذا بينا معناتها برشا العباد اللي تستعمل الأكسجين هذايا فهمت يعني تحدد مدة الاستعمال لازم تعرف القارورة قداش متشد يعني كان عنده قارورة متاع 6 لتر وكان عنده قارورة
0: 10 لتر أي
1: فهمت لازم يحط المدة نتاعه ديما وقت اللي مش يستعمل يستعمل يعني بالبار يعني عنده مثلا مانومتر في البار فيها معناتها التعبئة نتاعها تكون 200 بار 200 بار هذه معناتها سهله ياسر هي العمليه. نعمل صياغه القاروره في البار اللي موجود عندنا قداش 200 بار 150 بار 170 بار ونقسمه مع الدي بي، والدي بي عدد الاثرات هذيك المنو معناتها نحطه على 2 على 5 على 3 هو اللي يحددها فيه هذاك فهمت. ديما ما تدي وقت الانسان يستعمل الدبوسه لازم يعرف قداش تشدوا، تشدوا ساعه مش تشدوا 4 سوايع مش تشدوا 5 سوايع 6 سوايع فهمت. هذا معناتها لازم يكونوا يحفظوهم الله يحفظكم.
0: واضح.
1: ان شاء الله رب يحفظ الجميع وان شاء الله تعدى مشكل حر على خير
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: ان شاء الله لكل انسان على هذه الارض.
0: نعم شكرا لك سي هشام بالعجل مدرب المختص في الإسعافات الأولية والصحة والسلامة المهنية الإطار المتقاعد من الحماية المدنية على كل هذه المعطيات والنصائح والسلامة للجميع. احنا الكوكتيل هذا في 4 دقائق وبعد باش ندخلوا بكم مباشرة الجو المسابقات، لكن قبل هذا نحب نقدم تحية كبيرة برشا لكل المستمعين الكرام اللي قاعدين يتواصلوا معنا واللي قاعدين يسمعوا فينا اللي اون روت هكا شد ثنية وين كل الموقع من بلادنا التونسية هو ويشجع في السياحة التونسية الداخلية. قلوا صحة لكم بون ويكاند، إقامة طيبة كيما مسلم اللوز زوجته فاطمة السلامي أبنائهم جنى وجود اللوز. نقولكم إقامة طيبة وين ما كانت وجهتكم إن شاء الله ربي معاكم. ثنية زينة لكم أنتم الكل والأخيين اللي يسمعوا فينا، والنغمة هذه مهداة لكم وين ما كنتم أنتم في الاستماع. حضروا رويحكم مستمعينا الكرام لأجواء المسابقات والبطاقات برشا جو.

0: الساعتين ونص على موجاتنا كوكتيل التسعينات برشا نوستالجي وبرشا ذكريات مزيانة. احنا اليوم جيناكم سبيسيالمون باش نرفعوا عليكم باش ننسيوا برشا ضغط اليوم. الناس اللي تحب هكا تبعد شوية على ضغط الحياة وضغط ضغط المشاغل، خلينا نقولوها هكا ضغط المشاغل، والناس اللي باش يشاركوا معنا ستة مكالمات قلت انا حتى سفيان نشرت عليه راهو المهمة صعيبة. قلت يا سفيان حب ناس أول مرة تتكلم في الراديو لأنه مش نعطيهم زيادة منصب، مش نقوله مبروك عليك المنصب اليوم. الجمعة الفي تعطيتهم منصب مدير البحر، اللي بيش يدخل معنا يعطينا من خلال المنصب متاعه وشنية أهم القرارات بيش ياخذها، يتخيل روحه في المنصب هذيك وش هو بيش يعمل. اليوم المنصب جديد، اليوم منصب آخر ما هوش مدير البحر، اليوم مدير دار الضوء. مدير دار الضوء شنو مش تعمل، شنو هي القرارات اللي باش تاخذها، شنو هي المواطنين شنو مش ينتظروا منك. انت معانا في المباشر، هات ناخذ اولى المكالمات مع التحيه طبعا لكل الفريق اللي امن لكم هذا الفضاء الاذاعي المباشر من توا حتى للاربع ونص متاع العشيه. بدينا الساعتين كان معانا سي هشام بلاش عن الحمايه المدنيه والاسعافات الاوليه، حكينا على كبار السن والعنايه بهم واسعافاتهم والاسعاف نتاعهم كيفاش يكون في صوره ما صارت لهم حاجه، الله لا يوريكم فيهم شر ان شاء الله. احنا نمشي الاولى المكالمات الهاتفيه. الو مساء النور.
1: الو عسامه،
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: وسام عبد المقصود من الساقه.
0: وسام
1: اي
0: اول مره؟ وسام
1: اي اول مره.
0: وسام طفل ولا طفله؟
1: لا طفله
0: بديناها من الاول، هذا شكلك فاهم يا نص أيوة طفلة ثبتة ثبتة. الجنس مؤنث مش مذكر؟
1: لا مؤنث
0: مؤنث. وسام عبد المقصود شو تعمل في الدنيا وسام؟
1: تويك ربت بيت.
0: ربت بيت، ربي فضلك. عندك صغيرات وسام؟
1: أي زوج صغار.
0: أم الزوج صغيرات شو أسميهم؟
1: مريم وأحمد.
0: مريم وأحمد، قديش عمرهم مريم وأحمد؟
1: مازال صغار.
0: ما شاء الله ربي يفضلهم لك. أي وسام، وسام اليوم كلفنيك بمهمة في بالك ولا لا؟ ألف مبروك المهمة متاعك، هي محالة مهمة صعيبة. أنت اليوم مديرة دار الضوء، شو أهم القرارات اللي باش تاخذها؟
1: والله المفروض الضوء ما يقصش مثلا،
0: ماكش باش تقص علينا الضوء أنت يا
1: الله غالب معناتها انا حسب ما فهمت انهم لازم يقصوا الضوء، مش يتخطوا كان مشاكل نتاع الحرائق والكل.
0: يا وسام راك انت المديره توا، مش تحكينا باسم المديره، ما تقوليش الله غالب انت توا المديره، شنو اعطينا القرار الاول الثاني اذا كان عندك ثلاثه اربع قرارات قولها لنا. شو مش تعمل؟
1: كي نجي مش نقص الضوء نعلم
0: باه
1: ناخذ وقت مش نقص الضوء من وقتك
0: من قبل من بكري معناها تعلمنا
1: صحيح
0: باهي. قرار مزيان احنا معاك، وشنو اخر
1: قرار الثاني؟ ما نقصش مثلا على الإدارات
0: ده. سيد المخرج قال القرار الثاني ما تقصش على الإدارات
1: والمستشفيات.
0: أي
1: الإدارات والمستشفيات
0: والمستشفيات به هذو زوز قرارات أهم، زوز قرارات أخذيتهم أنت باهي وسام. نخليوك في المنصب هذي، خليك ملا في المنصب هذي ومش نمشي وتوا ما بعضنا لعبة البطاقات. حاضرة؟
1: حاضرة.
0: عن 24 بطاقة من عش تبعتنيش قبل في لعبة البطاقات ولا أول مرة؟
1: لا تبعتهم يعني
0: باهي، أما المشاركة أول مرة.
1: أي أول مرة.
0: باهي وسام تبع معايا مليح ويزمها شوية تركيز اللعبة. عن أرقام من واحد حتى ال 24 بطاقة، مش تختار لي أربعة بطاقات داكوردو؟
1: داكوردو.
0: هذيك علاش عندنا ستة مكالمتك هاو في المنوعة، كل مكالمة عندها أربعة بطاقات، أربعة في ستة 24 بطاقة. أعطيني أربع أرقام مش تختارهم يا وسام.
1: مين؟
0: رقم اثنين
1: ستة
0: رقم ستة
1: 12
0: رقم 12 24 اخر بطاقة. انا مش نقرأ البطاقات حسب الترتيب اللي انت قلت عليه. رقم اثنين بداية موافقة بحذيك كويس ما وسيمة؟
1: لا والله لا.
0: عندك كل واحدة متاع قيس الضغطة في بالك عندنا ستة بطاقات حظة؟
1: أي.
0: انت العادة في الدنيا عندك الحظ ولا؟
1: والله الحمد لله.
0: الحمد لله. فما الحظ السعيد وفما الحظ العاثر، المفيد الحظ موجود.
1: الحمد لله.
0: حسب رأيك البطاقة رقم 2 فيها الحظ السعيد هي بطاقة حظ ولا بطاقة الحظ العاثر؟ حسب رأيك.
1: لا مستعيد الظاهر، مستعيد
0: الظاهر من المقدمة متعريم يظهر لي قالت هذه البطاقة، وتعرف البطاقة مشيت معك قد قد تعرف عليها لأنها هي ما هيش مش تضرنا برشا. البطاقة بالحق هي بطاقة الحظ العاثر، أما كان اخترتها في الأخر ربما تضرنا برشا. البطاقة هذه تعود بنا إلى النقطة صفر نظرا لعدم خلاصك لفاتورة الكهرباء، وانت مديرة دار الضوء وما خلصتش ورقة الضوء، يعني انتم المديرين ما تخلصوش. انت ما خلصتش الورقة يا وسام.
1: لا والله عندهم حق.
0: اما الحمد لله جاب ربي هي الورقة رقم الاولى اللي اخترتها وترجع بيك للنقطة صفر. تعرف انت تخيل هذه جاتك الورقة الرابعة ومن بعد انت ما سجلت الرصيد كامل ترجع بيك للصفر. احمد ربي هي جات الورقة الاولى، دونك نقعدوا في الصفر بتاعنا ونمشيوا للورقة العدد الموالي. وانت علاش اخترتوا رقم 2؟
1: والله رقم يعجبني.
0: يعجبك رقم 2. ورقم 6 علاش اخترتوا الموالي؟
1: انا اخترت هكاك 2 6،
0: ها شغلت فوا دو بعد. اه باهي استراتيجي هذه هي. اثنين في الـ في الـ في الدو كاتر مش تتا.
1: اي كاتر. اي
0: هاي. اما ما يسالش، فما استراتيجي 6 في الاثنين 12 و 12 في الاثنين 24 ضربة حظ. البطاقة رقم 6 على 10 نقاط. احنا توا البطاقة الأولى هي حظ عاثرة ما سلكناها بالباهرة. مادام قالت لك نرجع للصفر واحنا ما زلنا في الخطوة الأولى. مريكا. أيا وسام، كيما اليوم يا وسام هو اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، عندك المعلومة هذه؟
1: لا لا.
0: به المعلومة صحيحة راهي، هو اليوم الدولي لنيلسون مانديلا احتفال عالمي أقرته الأمم المتحدة نهار 18 جويلية تكريما لمسيرة الزعيم الجنوب إفريقي وإسهاماته في إرساء قيم السلام منذ متى تم أقرار هذا اليوم. شنعطيك احتمالات سهل برشا على 10 نقاط، منذ متى؟ سنة 2000 2009 وإلا 2019.
1: لازم التعود للاحتمالات.
0: 2000 2009 2019. إجابة فورية يا وفاء يا وسام.
1: 2000
0: سنة 2000 2000 2009 وإلا 2019 على 10 نقاط. إجابة نهائية. أي أي وسام. 2019. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. أما الرقم البطاقة رقم 12 باهية، تعرف علاش باهية؟ على خطر على 15 نقطة نجم نطلع شوية في الرصيد باهي، مازلنا في الرصيد صفر. أنا مشي طالبة منك نرتب المقولة، عندي مقولة مش نعطيها لكم فرعسة، كلمات كلمات ترتبهم لي تعطيني المقولة. هي المقولة معروفة لأحمد شوقي، أنا زدت قربت لك نعطيك الكلمات متاع المقولة وانت ترتبها لي تعطيني المقولة صحيحة. سهلة برشا. ذهب الأخلاق، ذهبت، ما بقيت، إنما أخلاقهم الأمم فإنهم. ما هي المقولة التي قالها أحمد شوقي؟
1: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا.
0: ويليه هاي سيد المخرج، برافو برافو. وزيدها كعبك زيدها واحدة حاجة أخرى يزيمك تفرح لي بيها يا أنور، زيد فرح لي بيها. أيوة أيوة أيوة. 15 نقطة. أيوة. على قليلة تو بدينا في النقاط. 15 نقطة نضافت للرصيد متاعك من خلال البطاقة رقم 12 والبطاقة رقم 24. أنت اليوم بطاقاتك الحظ، أنا قلت لك عندكش الحظ، بتقى هذه لا إله إلا الله محمد رسول الله. شو تقول يا وسام؟ بديتها بطاقة حظ، هما ستة وانت اخترت زوز توا من بطاقات الحظ الأولى. الحظ العاثر وسلكناها، البطاقة الأخيرة زعمة هذه بطاقة حظ سعيد ولا بطاقة حظ عاثر؟
1: إن شاء الله سعيد.
0: إن شاء الله سعيدة.
2: نو ناين نيت
0: نو هم سبوعي قال لك نو ناين نيت.
1: لا الحظ مش ماشي اليوم.
0: لا والله ما انا ماشي.

0: باهيين ما هماش خايبين حتى طرف. يا وسام ألف مبروك ال 25 نقطة، باش تواصل معنا تابع بقية المتبارين باش نرى شكون يفوز بأعلى نقاط في الرصيد، هو اللي يفوز معنا اليوم بجائزتنا اللي قيمتها 150 دينار. لشكون تحب تقدم تحية وسام؟
1: نقدم تحية لعائلتي الكل واللي يعرفوني الكل.
0: واللي يعرفوني كل ما غير ما نسمي خضر باش تقولي مش نسمي مش نغلط
1: صحيح
0: ومش ننسى ويتغشوا علينا داكوردو. يعطيك صحة وسام، احنا نرجع لوقفة نغمية ونرجع لأجواء المسابقات بعد قليل.

0: فايا فايا يونين محليه الصوت هذية فايا يونين في ريتك ما نعرف يون وين النغمة هذية وصلتنا لدقيقة 46 بعد الساعتين. مرحبا بكم وين ما كنتم. احنا بدينا جولتنا في السباق مع شكر لسوفيان أنور يسرى ومنعم وهذا صوت ريم معاكم في المباشر. ناخذ ثاني المكالمات الهاتفية في حلقتنا اليوم. ألو مساء النور.
1: ألو عسلامة.
0: مرحبا.

0: يعيشك النستونة، وتحية ليكم والكيف العاملين في الإذاعة.
1: الله يفضلك، شكون معنا؟
0: اسمي بشرة سعدين نصيقة.
1: بشرة سعديوي.
0: سعدين
1: مرحبا بك يا يسرى. بشرة سعدين.
0: يعيشك
1: بشرة سعدين. أول مرة تكلمنا بشرة؟
0: أيها أول مرة.
1: شو متعام في الدنيا؟ نتعرف عليك أكثر.
0: والله نقرأ.
1: أنا قسم
0: نقرأ في فاكولتي.
1: ما شاء الله. وين
0: نقرأ؟ في المدرسة العليا التجارة.
1: بارك الله. بس قد ايه؟
0: ان شاء الله دوزيماني.
1: ان شاء الله بنجيح والتوفيق يا بشرة. اي بشرة يعيشك. حاضرة للسباق؟
0: ايه.
1: اما قبل السباق عندك مهمة، وانتي مكلفة بمهمة اليوم.
0: ايه.
1: الف مبروك تكليفك بمديرة دار الذو. تعطينا اهم القرارات اللي باش تاخذها وقت اللي انتي توا في رئاسة دار الذو. شو باش تعمل لنا القرارات؟
0: ما عادش نقص الضوء في القايلة ولا في الليل.
1: انت ماكش باش تقص لنا الضوء في الليل في القايلة؟ وقتاش تقصوا علينا؟
0: لا ما عادش نقصوه. ليه نقصوه؟
1: ما تقصش بكل علينا الضوء.
0: اهم
1: ايه وحذرت له، ما نخافوا من بلاك اوت احنا.
0: لا لبس.
1: لبس.
0: لا لبس.
1: باهي. وشنو اخر قرار اخر؟ عندك شي قرار اخر؟
0: والله ما نعرفش.
1: اليوم قص عليكم الضوء ولا بشرة؟
0: اي قص.
1: وقتاش قص؟ انت انا ثنية.
0: احنا في ثنية سكرة.
1: قديش قص من مرة اليوم؟
0: اليوم أقول لما ما قص مرة برك يعني.
1: ايه اليوم نهار سبت، استفقدناه الصباح. شبيل تو ما قص.
0: استفقدناه.
1: قلنا نكلم مستيق ونقولوا انا قلت نكلم بشرة نقولها وين الدور اليوم ما قصش اليوم. شبيكم لبي اسمها؟
0: لا اليوم ويكاند. ما
1: تسيلش
0: ما قصيتهوش ويكاند.
1: انا قلت بالك على خاطر الادارات اليوم مسكرة، معناها اقل جبد من في الكليماتيزورات واكثر الناس في الشتوت. قلت معناها المكيفات ما هيش تخدم في الديار. هذا هكا تخميني الرسمي. اما قلت بشرة عندها الحكاية الرسمية.
0: اي هذاك هو
1: صحيح. اي بيه يسرى. اي بشرى. ما عندنا يسرى هنا وانت بشرى.
0: وانا بشرى.
1: وانت جبت لنا البشرى انه الضوء ما عادش باش يقص ما دامك انت على راس دار الضوء. اي بشرى، هذه بشرى ليكم الناس الكل. بشرى اعطينا اربع بطاقات. اي اختار اربع ارقام.
0: خمسه.
1: رقم خمسه.
0: عشره. 15.
1: اي جماعه نفس التكتيك يظهر لي. اللي بالخمسه مشيت لي. رقم 15 اي
0: و12.
1: خرج عاد 12.
0: باهي
1: ناخذوا 20. رقم بطاقه رقم 20. نمشي حسب الترتيب اللي اخترته انت. البطاقه رقم 5. بطاقة رقم 5. انتم يظهر لي مشيتوا لي للبطاقات نتاع الحظ تجرى وانت وسام. بطاقة الاولى بطاقة حظ زادة كيف زعما حظ، هما 6 في الجملة. طيب هذه ثالث بطاقة من ثاني مكالمة. صعبتوا شوية على المكالمات الجاية اللي باش تجي. 3 بطاقات خرجوا. بطاقة زعما الحظ السعيد ولا الحظ العاثر؟ وانت جيتنا ببشرة يا بشرة.
0: ان شاء الله حظ سعيد.
1: ان شاء الله حظ سعيد بالفعل.
2: ايوه
1: بشرة. أيوة. ليك يا بشرة. البشرة تاخذ البشرة. البشرة أيوة. البطاقة الاولى رقم 5 من بطاقات الحظ السعيد. من حسن حظك انك سحبت الرقم هذايا والبطاقة التي تخول لك ان تضاعف اخر نقاط تحصلت عليها.
0: ايوه.
1: وانت تو ما تحصلت على حتى نقطة. شنو نعملو؟ حتى هذه كيما البطاقة الأولى، معناها أنت كان اخترتها الثالثة ولا الرابعة راهي باش تدوبل لك آخر رصيد تحصلت عليه. ما هذه ما يسالش. ألف مبروك. ما نحت لك شيء وما زادت لك شيء.
0: ما تسالش.
1: أما مشينا في البطاقة رقم 10. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا والله اللي حفظتهم الأرقام. ما بطاقة حظ واحدة أخرى يا بطاقة حظ واحدة أخرى يا بشرة. أما المرة هذه مش بشرة.
0: المرة هذه الله غالب بتسيلش بتجيه كاملة.
1: البطاقة هذه البطاقة رقم 4. مشيتوا للبطاقات متاع الحظ الكل اليوم أنت ووسام. البطاقة الثانية رقم الحظ هذه للأسف يا بشرة. شد عندك بطاقة هذه تحذف آخر نقاط تم تسجيلها في رصيدكم. وإن كانت مازال وإن كانت هذه البطاقة رقم واحد لديكم فهي تخصم منكم 5 نقاط مسرة أسرارة. معنى مش تدخل في الموان انتي توا.
0: يا لطيف
1: والله يا لطيف يا بشرة.
0: ما زلنا
1: كيفاش يقولوا هم ما زلنا عن بيسلين كيف بدينا عن بيسلينا موان سانك. ما تعرف الموان سانك صح عليك صح عليك خاطر ما عندكش بدرجة حرارة كبيرة عندك في الموان سانك توا. شكون كيفك يزمك تبعث لنا شوية خيط متاع ضو في الموان سانك. يا بشرة يا بشرة يا بشرة البطاقة رقم 15 خمسة وخميس عليك الكل في الخمسة انتي هكا ولا وفي الموان سانك والخمسة ورقم 15 على 5 نقاط. لأنا مش تعطيك معلومة سهلة تقول لي معلومة صحيحة وإلا غلطة سهل برشا يا بشرة. والعبرة في المشاركة أكيد. الهند عام 2012 شهدت انقطاع للتيار الكهربائي على قرابة 620 مليون نسمة. عام 2012 في الهند التيار الكهربائي انقطع على قرابة 620 مليون نسمة معناها قرابة نص سكان الهند. والعطب هذايا استمر لمدة يومين نتيجة زيادة الأعمال على الشبكة الأحمال على الشبكة. الخبر هذايا صحيح وإلا غلط؟ صحيح وإلا غلط؟
0: صحيح برا نقولوا
1: فيه صحيح بالفعل. صحيح نعم يا نعم نعم والحمد لله الحمد لله احنا رجعنا للصفر خاطر ربحنا 5 نقاط واحنا ديجا في المنصه واحنا نقصناهم دونك نبقاو في الصفر من النقاط. البطاقه رقم 20 سهلة وعلى 10 نقاط على قليلة نخرجوا ب10 نقاط. يا بشرة بشرة كيف كيف عنا زوز بطاقات في رتب المقولة واحدة جبدتها وسام والثانية ما بعتش برشا انت وسام في الاختيار سبحان الله. ذي راه الكل لعبة حظ. البطاقة رقم 20 تطلب منك انك ترتب المقولة اللي مش نعطيها لك انا كلماتها وسهلة برشا. جبا وقع لأخيه من فيه حفر.
0: من حفر جبا لأخيه وقع فيه.
1: والجواب
2: أيوة
1: أيوة أيوة
2: أيوة
1: 10 نقاط والحمد لله انضافت للرصيد متاعك وتخرج بنقطة 10 نقاط في الرصيد. يا بشرة ألف مبروك. العشرة نقاط هذوما أنتوكا العبرة في المشاركة يا بشرة. بشرة لشكون تحب تسلم وأنسنا برشا اليوم.
0: والله السلام عليكم كلكم وربعينكم كاو يعطيكم الصحة
1: وانت يعطيك الصحة على المشاركة. شكرا لك بشرة خليك ديما في القرار متاعك أنك ماكش تقص علينا الضوء.
0: لا لا تهني
1: أمريكا لا لا قايلة لا ليل لا حتى توقيت بإذن الله. شكرا لك بشرة. احنا بالنغمة نوصلوا لأخبار 3 متاع العشية بعد 3 زيادة كيف كيف نرجعوا شوية موزيكا نهويولكم وبعد نرجع للمسابقات.

0: مرحبا بكم. من بين القطاعات التي تضررت بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تجاوزت الأسبوع قطاع الدواجن، والتي أطلق مربوها صيحة فزع بعد نفوق عدد كبير من الدجاج وتكبدهم خسائر هامة بما فاقم الأزمة التي يشهدها القطاع بسبب تدني الأسعار، وفق تأكيد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ للأخبار.
1: نعرفوا اللي احنا قطاع الدواجن كما قلت انت حساس، واللي درجة الحرارة داخل المنشأة في وسط المجنة لا يمكن ان تتجاوز 33 درجة. احنا عنا نظام تبريد باتكولينك نقولوا ومراوح اللي يشتغلوا بالضوء بالتيار الكهربائي. احنا للمعلومة وقت اللي توصل الحرارة 36 و37 درجة يصير نفوق لا يمكن التحكم فيه، نجم يوصل نسبة حتى 100% لانه الجيش حساس ياسر. احنا في السنوات الفارطة نستعدوا لفصل الصيف من خلال لجروب الكتروجين اللي عوضوا بهم التيار الكهربائي، كانوا يشتغلوا ساعتين اقصى تقدير ينجموا يخدموا. اليوم الانقطاعات هذه توصل حتى 5 و6 سوايع صفة مسترسلة، وبالتالي ثم خسائر كبيرة قاعدين يتكبدوا فيها اصحاب المداجن دجاج لحم ودجاج بيض، هذا اضافة الى الخسائر اللي يتكبدوا فيها من انخفاض الاسعار من مدة. احنا كجمعية تونسية لمنتجي بيض الاستهلاك بتواصل مع وزارة الفلاحة اللي ديما نطالبوا فيها بتنظيم القطاع وتوزيع حصص يوم واحد وتأهيل مربي الدواجن اكثر ما يمكن، ولما لا في يوم من الأيام تكون عنا تعويض الخسائر هذه بصندوق نجم وإحنا نكونوه بدفع معلوم رمزي عند اقتناء الفلوس.
0: تؤمن الشركة الجهوية للنقل بداية من يوم الاثنين المقبل خطا جديدا يربط بين مركز الولاية والغرابة بير الملولي وبير بن عياد عبر 3 سفرات يومية، بما من شأنه أن يخفف الضغط على قطاع النقل غير المنتظم للأشخاص ويساهم في مزيد فك العزلة على المنطقة، وفق عضو المجلس المحلي بالحنشا نبيل الزينة. نفذ جيش الاحتلال عملية نسف ضخمة قرب دوار بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بعد ظهر اليوم. استشهد 3 فلسطينيين اليوم في غارة صهيونية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف 4 سفن تحت الحماية الأمريكية في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المنستير على 100.2
2: عشرة ديمة.
4: برد القائلة برد القائلة،
2: تبع موجتنا وعيش الصيف.
4: برد القائلة.

0: أحبي الفن التربي نانسي عجرم وصلتكم لدقيقة 13 بعد 3 متاع العشية. إن شاء الله يكون الاختيار النغمي عجبكم. يعطيك الصحة أنور بوجلبين على هذا الاختيار. أنا بيدي عملت عليها هكا بون كيف. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والمؤنسة, الناس اللي تبع فينا في سياراتهم في ديارهم في مقرات العمل متاعهم, حتى اللي يخدم نهار السبت تحية لي في المستشفيات اللي مريض إن شاء الله باللطف عليه. الناس اللي زادة تسمع فينا في اللوتوروت نسلم على شكون يقول لي نسمع فيكم. تحية لكم الناس الكل. بعد شوية تونا ناخذ لي كومنتير إن شاء الله على صفحتنا الرسمية, لكن توا باش نرجع بكم لأجواء المسابقات والبطاقات حتى للأربع ونص. بدينا الساعتين حتى للأربع ونص, ساعتين ونص من زمان مع جو البطاقات. خذينا زوز مكالمات. وسام عبد المقصود تحصلت على 25 نقطة من خلال الأربع بطاقات اللي عندها, وبشرة سعيدين ولا بشرة سعدين 10 نقاط في رصيدها. ما زالت 4 مكالمات أخرى مش ناخذوا المكالمة رقم 3. خلينا نقدم تحية الفريق اللي عامل واللي أمن لكم هذا الفضاء الإذاعي المباشر. أنور بوجلبان على الكونسولية, تحياتي ليك يا أنور. وفي الإخراج أيضا الإخراج الرقمي منعم الجمل ويسرى الغربي, وهذا صوت صديقتكم ريم بوعسي دوالي في أعداد تقديم اللقاء هذا وأعداد البطاقات. المكالمة رقم 3 اليوم في حصتنا اليوم, قولوا لها مساء النور.
1: مساء الخير, شحالك؟
0: مساء الورد, مرحبا بك. أول صوت رجالي معنا اليوم, شكون معنا؟
1: يحيى الغمقي من شخص.
0: يحيى الغمقي, أول مرة يا يحيى؟
1: أي
0: مرحبا بك يا يحيى. شنو تعمل في الدنيا؟
1: نقرأ والله.
0: تقرأ والله؟ والله مصدقتك يا يحيى. وين تقرأ يا يحيى؟ شنو الاختصاص؟ أنا قسم
1: دوزيام اني سكوندير.
0: دوزيام اني سكوندير. شو العامل للبرانش؟ توجيه. شو عامل؟
1: سيونس.
0: سيونس. سيونس إن شاء الله بنجاح والتوفيق يا يحيى.
1: عايشة.
0: أي يا يحيى, اليوم على بالك اللي يدخل نعطيوها البوست الجديدة عينيك. أيش. اليوم مدير دار الضوء مش ما قولوش استيقى. يحيى.
1: أيوة.
0: قص عليكم الضوء اليوم ولا؟
1: قص
0: طيب. تكلم فينا عندكم مقصوص ولا يشعل؟
1: مقصوص.
0: قدي عنده هو يقعد ساعتين مقصوص وساعة ساعة ونص يشعل.
1: عنده نص ساعة كاكتب.
0: عنده نص ساعة به. ومالك كيفاش تسمع فينا؟ بالكاتجي؟ بالراديو بالبيليتا؟
1: لا لا, مشارجة مشارجة.
0: اي مشارجة. اي به اي به اي يحيى. يحيى قلت لك انت المدير متاع دار الضوء, شو ما اهم القرارات اللي باش تاخذها؟ عطينا اول قرار.
1: ما نقصش الضوء في القايلة.
0: ما تقصش الضوء في القايلة. عليهم تقصش الضوء في القايلة.
1: سخنة.
0: ها سخنة. خلي الناس تتفرهد في القويل. اي يبرد لكم القايلة كيما عنوان منوعتنا, برد القايلة. اي عندك شي قرار اخر؟ اي
1: ونعلم بالاوقات معناها اللي باش نقص فيها,
0: اهم حاجة هذه, وتكون العلامات صحيحة ودقيقة
1: بالطبيعة.
0: ها
1: ملا
0: به ملا ملا يا يحيى. اي به يحيى, عندك قرار اخر ولا هذيك هما؟
1: هذاكم
0: هما. يحيى عندك 24 بطاقة, حاضر للسباقة؟
1: أي
0: ملا. عندنا 8 بطاقات خرجوا, وانت باش تختار لنا 4 بطاقات من 1 حتى ال 24 عفوا. نذكرك بالبطاقات اللي خرجوا باش ما تعودهمش به يحيى. ولا مركز شنو اللي خرجوا؟
1: مريق اللي عندي.
0: عندك خرج. البطاقات اللي باش تختارهم شنو ما به صحيت. اعطينا رقم البطاقات اللي باش تختارهم. اي
1: ب 22.
0: رقم 22.
1: رقم 16.
0: رقم 16.
1: رقم 7.
0: رقم 7.
1: ورقم 4.
0: ورقم 4. علاش اخترت الترتيب هذايا؟ رقم 22 شنو يعني لك الرقم هذا يا يحيى؟
1: قلت نختار بالعكس معناها بالعكس بطاقة الحظ يكونوا في الأولين.
0: استراتيجي. رقم 22 يعني لك حاجة؟
1: لا لا
0: ورقم 16 ما فما شكون يختار حسب عيد الميلاد يا ام نعم خلينا نخدم على الربيع انا قال لي شيمك فيه هيا يحيى ما حبيت نشوف الاستراتيجية منعم كل واحد شنو الاستراتيجية متاعه في اختيار الأرقام في حرب هيا يحيى رقم 22 رقم 22 يحيى سهل برشا بهي وسيد المخرج غادي يعس عليك إذا كان فما إجابة صحيحة عندك لزفاه يا منعم إجابات صحيحة والإجابات الخطأ وهو على 10 نقاط وكل إجابة على 2 نقاط بمعنى شكون فينا ما لعبش لعبة بنت ولد يحيى لعبتها ولا كنا لعبناها طيب مش نلعب لعبة بنت ولد اللي بتقى رقم 22 فيها لعبة بنت ولد والحرف هو حرف الواو حرف الواو كل إجابة على 2 نقاط 5 إجابات نحصلوا 10 نقاط بالنسبة للبطاقة هذه به يحيى حرف الواو بنت
1: بسرعة ويصال ويصال
0: ويصال ولد
1: وليد
0: مهنة بس حيوان حيوان بحرف الواو
1: وزغة
0: وزغة بيه وسلكتها وزة ورل أي نبت
1: ورد
0: يعطيك صحة 4 إجابات من 10 يستحق تصفيقة 8 نقاط للرصيد في الرصيد أيوة بيه 8 نقاط بهين في البطاقة الأولى هكا ولا 8 نقاط بهين في البطاقة رقم 22 ونمشي للبطاقة رقم 16 البطاقة رقم 16 يوم نعم نفرح لي به والله يحيى يزنا نفرح له به نفرحوا به بالباهي فرحنا به بحويجة هكا منعم فرحنا به لأنه يوم نعم خير لك راو قال يا يحيى قال لك انا فرحان بيها ما من داخل من غير ما شلقه من فرحان بيها على الاخر يا
1: واضح
0: بطاقة الحظ السعيد رقم 16 يا يحيى الف مبروك 10 نقاط اضافية لرصيدك لهذه البطاقة نظرا لاحترامك للمواطنين في الاماكن العمومية بالله صفق لي عليه يا منى صفقنا على يحيى عندك التصفيق غادي يا منعم نصفقوا عليه على خاطر في الأماكن العمومية يحيى يحترم الناس شو تعمل في الأماكن العمومية يحيى علاش عطاوك 10 نقاط ولا ماكش تحترم في الأماكن العمومية
1: لا لا بحترم ما من
0: اي شنو تعمل قل لي
1: من زعجوج العباد معناها قدروا الكبار
0: صحيت اي نخليو المكان كيما نلقاوه نظيف
1: اكيد
0: نصفوها ولا نخليوها نظيف كيما نلقاوها على قليله نحافظوا على الاماكن العموميه نتاعنا كان ما ماكش هكا خلنا نحيهم العشرة نقاط يا يحيى
1: لا خلي هكا هكا
0: 10 نقاط إضافية عندنا 18 نقطة بهين في 2 بطاقات 18 نقطة بهين أي يحيى البطاقة رقم 7 على 10 نقاط تعرف هذه إذا كان نسجلوها 10 نقاط معناها مش نسجلوا على رصيد وما زلنا في البطاقة رقم 3 تبع فيها يحيى عندنا 18 نقطة وعندنا البطاقة رقم 7 على 10 نقاط إذا كان الجواب صحيح نوليو ونطلعو في 38 نقطة يحيى المطلوب يا يحيى منك تركز معايا تحكينا على روحك وانت توا في الوضعية هذية شو تعمل وقت قصان الضوء بدون استعمال حرف الواو ما تنطقش حرف الواو كيف باش تحكينا على روحك، ما تبديش كلمة نقولك توبا باش تحكينا على روحك يا يحيى شنو تعمل وقت قصان الضوء بجملتين ولا ثلاثة ما غير ما تستعمل حرف الواو. توب يحيى تفضل.
1: يقص نرقد لك سريع.
0: اي اي
1: نعدي
0: اي
1: نقرا
0: اي
1: كتب
0: تقرا كتب والدنيا ظلام
1: النار
0: اي بترش الكورتابل ما يسالش في الليل. ايه كملنا كملنا
1: في الليل
0: اي
1: نخرج الساعة نخرج
0: اي سريع اي وشنو اخر
1: كهو
0: كهو
1: نص
0: كهو
1: مع كهو مع العائلة
0: اي غلط غلط غلط غلط غلط غلط. يا يحيى في بالك انتقد حرف الواو ولا
1: اي
0: كي قلت لي كهو يا حرف الواو معناها قد ما ركزت شكون بحذاك قاعد يشوش عليك شويه خليك ما تركزش يا يحيى راك مشيت على الاول باهي اما من بعد ديك زرقت حرف للاسف العشرة نقاط حذفت. اما زهرك اليوم قالك ماشي تسجل عشرة نقاط أخرى أنا متأكدة منك
1: إن شاء الله
0: يا يحيى لأنه فما زوز بطاقات اللي لعبت بنت ولد اللي هما من حظك أنت اخترتهم الزوز رقم البطاقة رقم 4 زادة كيف كيف هي بطاقة لعبة حرف بنت ولد داكور دو على عشرة نقاط كل إجابة على زوز نقاط بسرعة نجاوبه كما العادة الحرف هو حرف الذال حرف الذال بنت
1: ذهبي
0: ذهبي يا بيه ولد
1: ذيال
0: ها ذي بالضاد راهو بالذل
1: لا ذي
0: ها شو
1: اسمه
0: بس ما عندكش اسم ذكر ذكر اسم ولد بالذ نحيوة نبيت
1: الذرة
0: الذرة به مهنة مهنة بحرف الذل يا منى ما عندكش مهنة بحرف الذل عاونو انت زوز مهن قلت ما حبش يقول لنا حيوان
1: حيوان ذا
0: حرف الذيل
1: ذئب ذيب
0: ذئب ذئب ستة نقاط عندك مهنة فما مهنة اسمها ذويق اللي يعمل الذويقة متاع الزيوت وكل فما مهنة الذويق عندك ستة نقاط بهين بهين يا نعم يا نعم بهي ستة نقاط في الرصيد متاعك أيوة يا يحيى قديش عندنا تو قديش لمدنا في الرصيد متاعنا
1: 18 و 6 24
0: نقطة أي أي أي على البار على البار ما زالت وسام في الطليعة ب 25 نقطة وسام قلبها يدق على المرتبة الأولى ما زالت وسام في المرتبة الأولى ب 25 نقطة 10 نقاط بشرة و 24 نقطة يحيى الغمقي يا يحيى فلتها منتي العشرة نقاط متاع حرف الواو أما مش مشكلة عبرة في المشاركة لشكون تحب تقدم تحية يا يحيى
1: والله الجتي ديما تسمع فيكم
0: الله يبارك في عمرها شو اسمها
1: أميرة اللوزق
0: الله يبارك فيها مدام أميرة اي
1: كهو
0: وكهو المفيد مميتي أميرة تسمع فيها تحية لها يا يحيى شكرا لك
1: هاي.
0: نمشي للمكالمة رقم 4 اليوم ألو مساء النور ألو ألو
2: ألو مرحبا
0: مرحبتين
2: لا لا
0: شكون معانا؟
2: معكم العيادي ذياب من العامرة
0: العيادي
2: ذياب
0: العيادي ذياب
2: ايوه
0: مرحبا بك يا عيادي
2: يعيشك بالله
0: عيادي وسنين دايما
2: يعيشك يعطيكم الصحة للإذاعة هذه للإذاعة الثانية في البلاد وبرافو عليكم كل فريمون صاحب كاملة من جميع النواحي في التعليم في الإعلام في كل شيء.
0: يعيشك عيادي، أول مرة تكلمنا عيادي؟
2: أول مرة عيادي.
0: مرحبا بك عيادي.
2: عيادي
0: أنسنا برشا، شنو أحوال الأجواء غادي في وين قلت لي بدين أنت؟
2: بعد بيت العامرة
0: من العامرة، أي تحية ليك لكل متساكني أهلينا في العامرة.
2: عايشك مرحبا بك.
0: عيادي
2: أيوة.
0: اليوم قلدناك مقالد الحكم، عطيناك مهمة اللي هي مدير دار الضوء، تعطينا أهم القرارات باش تاخذها. ديما هذه الكلمة الأولى الأول مشترك نعطيوها القرار القرارات باش ياخذها.
2: باه الصدى مر ترشيد الاستهلاك تجنب التوقيت الدقيق اللي فيه عشاء ولا فيه طبخ ولا فيه كذا ما نقصدش فيه.
0: كيفاش كيفاش؟
2: تجنب الوقت اللي يهم المرأة اللي تحضر فيه عشاء ولا ماكل السيارات ولا ماكل كلمة إلى آخره، ثم الإعلام الصادق بتوقيت القطع
0: به الإعلام المسبق باش الناس تاخذ احتياطاتها. هذه أهم قرار يظهر لي خذيتوه لكلكم وهذا نمشيو فيه. اي وشنو اخر؟
2: ترشيد الاستهلاك بطبيعه الحال
0: باهي نحسسوا اكثر الناس لترشيد الاستهلاك.
2: يلا
0: اي باش خاطر فما ناس عندهم برشا فويت متاع ضوء.
2: يلا والاستهلاك المفرط والى اخره
0: والاستهلاك المفرط وخاصه في وقت الذروه.
2: ايوه
0: يعني نحاولوا نقصوا قدر الامكان في استهلاكنا للطاقه.
2: والإعلام الصادق بالتوقيت متاع القطع من إلى
0: هذا هو. أي ممتاز به خليوك ميلا على رأس الدار هذه يا سي عيادي
2: إن شاء الله.
0: خليك هذه شو تعمل يا سي عيادي أنت؟
2: لا متقاعد من الصحة العمومية.
0: متقاعد من الصحة
2: عمل 41 عام ما بين لادي شاكر والحبيب بورقيبة وجبنيانة.
0: ما شاء الله ما شاء الله
2: ديجا لو قص عليها تورا.
0: الله يبارك لكم ان شاء الله وربي يحسن الاحوال بخير ان شاء الله.
2: ان شاء الله والله يكريك.
0: امين.
2: ما نخافوا من البلاك اوت.
0: اي جوستومون بشرى قبيله قالت لي ما نقصوش الضوء جمله. قلت لها كيف الله لا يقدر تصير لنا البلاك اوت، معناها تونس كامله تدخل في ظلام والله اعلم كيفاش ندير كل حكايه.
2: ربي يقدر
0: الخير ان شاء الله. أما فما حاجات فما مؤسسات ما يلزمش الضوء عندها يقص بالكل كما المستشفيات كما الناس تاخذ احتياطاتها. فما ناس اللي عندهم آلات كهربائية فسدت عدمت هذي الكل راهو يلزم تعمل ريكلاماسيون مع ستيك تمشي تقدم الأوراق الكل وتعمل معناها معاينة للحاجة اللي عدمت لك باش بعديك يعطيوك التعويضات متاعك. باهي يا سعيد.
2: اي تفضل لله.
0: اي البطاقات اربع بطاقات اربع ارقام.
2: لا لا نبدا بواحد مش ماخوذة واحد.
0: رقم واحد اي ماهوش ماخوذ. انت خذيت رقم واحد.
2: عشرة.
0: رقم عشرة خرج.
2: خرج نعمله
0: 11 تو خرج ب رقم
2: ثالث. تو 11 خرج زاد.
0: اي خرج. لا انت خرجته ثاني مريقل.
2: ناخذ 18.
0: رقم 18 ب
2: 23
0: ممتاز. 18 و23 هذوما الارقام كيما اختارهم سي العيادي.
2: ايوه
0: اي عيادي على بالك الارصده شنو ما عندنا 25 10 نقاط و24 نقطه. المطلوب منك انك تفوت ل 25 وتسجل أعلى رصيد إذا كانت حب تفوز معنا بجائزتنا اللي قيمتها 150 دينار. أي سي عيادي
2: العبرة في المشاركة.
0: العبرة أكيد في المشاركة. ما إن شاء الله تكون البطاقات فما بطاقات راهو سهلة برشا أنت وحظك أنت والبطاقات اللي تختارها.
2: البطاقة العافية
0: كيفاش؟
2: الحظ العافي يخوف.
0: الحظ العافي يخوف. هما زوز خرجوا مزيد كعبة راهي كعبة كهو لشكون باش تجي في ثلاثة مكالمات اللي مازالوا الله أعلم. بهي البطاقة رقم واحد. رقم واحد على 8 نقاط سأسهل منها ما فماش وكيد 8 مش نسجلوهم توا وأنور من غادي يظهر لي بشي شجعك برشا تكمل المثل الشعبي جاي عاونوا على قبر ابوه
2: هرب له بالفيس.
0: يا نعم 8 نقاط خلنا بقوة بين خلال البطاقة رقم واحد يعطيك الصحة به إن تول البطاقة رقم 11 على 10 نقاط وانت بما أنك سعيدي متقاعد ومصحة العمومية نتخيل نتخيل هذه على قياسك البطاقة هذه بالحق على قياسك سبحان الله والله على قياسك على خطرها ما نجمش نقول أكثر هي على 10 نقاط وين نقول مضمونين 10 نقاط لأنك تسمع مش نقول لك طلع الأغنية وشكون يغنيها إذا طلع اسم الأغنية 5 نقاط وموليها 5 نقاط دونك يوليو 10 نقاط ونتخيلك تعرفها الأغنية بالباهي بالباهي نعطيك الكلمات أنا
2: أيوة
0: سمرة ولبستها بيضة يا ليل يا ليلة تسبي الوالع بالمريض عييت ما نكتب في قلبي في قلبي سرها ونبوح هي الدوي في المرضى وحبيبها مجروح
2: هو يقصد لانفيرميير ورابح دريزة
0: اي لانفيرميير بالفرنسي هذي توا شو سمع الأغنية
2: قولوا لها المريضة
0: ايوه الممرضة ورابح دريزة ايوه هنا ولا صفق عليه برافو برافو برافو 10 نقاط قلت لك شو على قياسك شفت الحظ معاك اليوم مش عادي يا سي عيدي زوز بطاقات مشينا لي 18 على مستوى الرصيد الرصيد ب خاطر الرقم 18 هذيا احنا في رقم 18 هكا ولا
2: أيه.
0: انت تو سجلت 18 نقطة والبطاقة رقم 3 قداش رقمها
2: بطاقة جاية
0: اي تعرف قداش رقمها ولا
2: اي مش قلت عشرة خلاص قلت لك 11
0: اي مشينا البطاقة رقم 18 18 وانت عندك 18 في الرصيد
2: ايوه
0: والبطاقة رقم 18 بطاقة حظ
2: ان شاء الله تكون حظ سعيد ما كاينش عندنا يبقى بيل جينيراسيون قاعدة تاكل غير اللي تنجح
0: كيفاش يا سعيدي
2: مالبيه جينيراسيون اللي قاعده تاخر المستقبل قدام مو ولادنا فهمتني ولا عندنا 150 غير من عندي نيرة ورزمة تتبع في البرنامج
0: تعرف انا كيف نلقى البطاقة هذه قدامي نبدا أيوة. هكا زعما كيفاش مشيت نسبق للمتبيري ها
2: نديتي با يا ريم نديتي با با بروبليم
0: للاسف هي بطاقة الحظ العاثر احنا في 18 نقطة هكا ولا والبطاقة رقم 18 هي بطاقة الحظ العاثر oh no oh no هذه تخطيك سي عيدي البطاقة هذه عندك خطية بسبب عدم فرز النفايات من مصدرها تفرز النفايات من مصدر في الدار تخلي البلاستيك وحده النفايات العضوية وحدها كل شيء وحده
2: لا للأمانة لا
0: هذيك علش حتى هي في الربيك يا سعيدي وتخصم منك نصف الرصيد نصف الرصيد 18 يوليونا نرجع للتسعة نقاط للأسف هذه بطاقة رقم 18 جات ضربتها قاسمة شوية ما زالت البطاقة الأخيرة البطاقة رقم 23 تعرف البطاقة رقم 23 تجم تصنع الفارق علاش علاش نجم نمشيو بها القدام بالباهي على 16 نقطة وانت عندك 9 نقاط إذا كان الجواب صحيح تولي في 25 نقطة بالتساوي انت وسام تولي باهي واذا كان فما زوز ارصده العليا بالتساوي نوليو في عمليه القرعه السؤال يقول يا سي عيدي تركز معايا اذا كان مش تعطيني اجابه فوريه على 16 نقطه اذا كانك شاكك في الاجابه نعطيك الاحتمالات وتولي على 5 نقاط فقط البطاقه هذه واضح
2: واضح جدا
0: المطلوب أنك تطلع لي اسم الشخصية اللي نبحث عليها نبحث على مخترع أول مصباح كهربائي متوهج عملي يدوم طويلا، وطور أنظمة توليد وتوزيع الطاقة عام 1879. شكون الشخصية اللي نبحث عليها؟ إجابة فورية تمكنك من 16 نقطة. إذا كانت تحب على الاحتمالات قل لي تولي على 5 نقاط.
2: والله هو في ذهني ما ضاع مصبرك جراهام ولا حاجة كما هكا، جراهام ولا جراهام ولا حاجة كما هكا.
0: تفضل الإجابة الفورية. الإجابة الفورية اللي هي
2: جراهام، حاجة كما هكا جراهام. ما ضاعت عليه شيء.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: لا لا لا لا. هو توماس أديسون. توماس أديسون هو مخترع أول مصباح كهربائي عام 1879. شكرا لك يا سي عيادي. ليش كنت تقدم تحية نكتفي بتسعة نقاط في الرصيد؟
2: نكمل الشعب التونسي وإن شاء الله تنتهي ولا نشر المسار متاع البلاد هذه وجميع كمالياتنا، وربي إن شاء الله ينقذ هالبلاد هذه لأن تربها تكون وتعبت ياسر.
0: لاباس إن شاء الله، ربي قدرنا الخير إن شاء الله فما كان الخير في تونسنا. شكرا لك سي عيدي. وقفة نغمية قصيرة يا أنور، وبعد نرجع للسباق والمسابقات مع بطاقات اليوم.

0: الشه الشه علينا وين الشه الشه عليكم بالحق محليكم ومحلى تفاعلاتكم ومحلى كلماتكم اللي قاعدة توصلنا سواء على صفحتنا الرسمية وإلا في البريفي. تحية للجميع. ما زلت قاعدة نشوف البطاقات نشوف الأرصدة نشوف الجو العام وين وصلنا. وصلنا خلينا 4 مكالمات وإحنا في حصتنا ناخذ 6 مكالمات. كل مكالمة تاخذ 4 بطاقات ونشوف شكون يتحصل على أعلى رصيد اللي هو باش يفوز معنا بجائزة قيمتها 150 دينار من أهداء إذاعة صفاقس. وسام بن عبد المقصود وسام عبد المقصود اللي هي أول مكالمة ما زالت في الصدارة ب 25 نقطة. بشرة سجلت 10 نقاط. يحيى سجل 24 نقطة والعيادي سجل 9 نقاط. ما زلتنا زوز مكالمات من توا حتى للأربعة ونص تو نكتشفوا شكون باش يفوز معنا اليوم بجائزتنا. خلينا نمشي للمكالمة رقم 5 في ساعتنا هذه وبعد الأربعة إن شاء الله نكملوا آخر مكالمة هاتفية. خلينا ناخذ المكالمة رقم 5. ألو مساء النور.
1: مساء النور.
0: مساء الخيرات. مرحبا بك. شكون معنا؟
1: عايشك. لم يطبل بي أنا استونا في القيلولة.
0: الله ينسك. لم يطبل بي
1: تبر بي بالرعب
0: تبر تبر بي تبر بي. مرحبا بك يا لمنا. يا لمنا يا لمنا منين نتكلم فينا لمنا؟
1: من صفاقس.
0: من صفاقس من تبل بي؟
1: لا والله الحقيقة تصلتني
0: ضيفة
1: عند الوالدة
0: تقول لهم برد العشوية
1: مع
0: برد العشوية والقيلولة مع إذاعة صفاقس. لم يا أول مرة تكلمنا؟
1: أول مرة.
0: إيه الوالدة لاباس شنو أحوالها؟
1: الحمد لله
0: ربي يفضلها وربي يبارك في عمرها. شو اسمها؟
1: نورة.
0: نورة نورة يا نورة يا نورة. تغني ولا غنية فريدة؟ ها؟

0: نغني ولها ربي يرضيها علينا ان شاء الله.
1: امين ربي يبارك في عمرها. ترى غني لنا شويه نوره يا نوره.
0: نوره يا نوره اسمك على
2: الصورة.
0: على اسم الصوره
2: يا نوره. وتعلم اسمع كلام المعلم.
1: كيف؟ حافظين الاغنيه ولا مش قلت لي نغني ولها
0: شويه شويه؟ حافظينها احنا
1: كلها. لا عاد توا هكا كيفاش ترى شوفوا حافظينها ولا

0: ربي فضلها هيك النورة ونورت الدار، أمك الغالية نورة تحياتنا ليها، ربي يبارك في عمرها. أي عايشك. أي لميا، لميا
1: نعم معك.
0: مكلفة بمهمة أنت في بالك ولا لا؟
1: أي
0: أي القرارات اللي خذيتها ممكن كلفنك بمهمة مدير الدار الضوء؟
1: القرار الأول إني نعمل إعفاء ما يخلصوش الضوء، مكافة المواطنين.
0: والله العظيم
1: احنا شهر واحد شهر الجيدية
0: شهر الجيدية وحناش مخلصين الضوء،
1: نعفيهم نعملهم تخفيض.
0: باهي تخفيض على القصان. ما استهلكناش برشا ضوء، ما نخلصوش برشا ضوء. معقول يا لميا؟ أهم قرار يدور لي ذي إيه؟
1: وما نلتزموا معاش نقصوا الضوء، نحاول نطوروا شوية من الأداء و
0: هذاك هو بهين، قرارات بهين مختلفين على بقية المكلمات. أي لميا يعطيك الصحة في القرارات هذوما، أهم قرار يظهر لي بنخلصوش أوراق الضوء الشر هذايا. فرح غادي أنور والله قال لي جو هذيا لميا نخليها هي. تعرف شنو اقتراح أنور؟ قال لي هذي يعطيها 5 نقاط ما غير حد شيء على القرار هذايا.
1: بارك الله فيك.
0: هاي لميا الاختيار نتاع البطاقات، اختيار البطاقات 4 بطاقات نعطيك البطاقات اللي ما زالت. باهي لميا؟
1: باهي.
0: الارقام اللي ما زالت ما خرجتش 3 8 9 13 14 17 19 21. رقم 3
1: وثمانية هيدوم أنا برمشتهم أوريدي ما أنت في مخي. ده لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله.
1: ناخذوا 14 و21
0: والأربع بطاقات الأخرين يقعدوا لآخر مكالمة. الأربع بطاقات، البطاقة رقم 3 اللي اخترتها أنت على 8 نقاط
1: أي
0: في الثقافة العامة وفما احتمالات.
1: باهي
0: ركز شوية بركة يا لميا.
1: إن شاء الله.
0: كم وردت كلمة الشمس بلفظها الصريح في كتاب القرآن الكريم؟ 12 مرة، 22 أم 32 مرة؟
1: 12 وإلا
0: 22 ولا 32؟ إجابة فورية يا لميا.
1: 32 مرة.
0: تعرف الإجابة ولا استعنت بالشيخ جوجل بسرعة؟
1: بالحظ
0: على 8 نقاط الحظ.
2: شكلك فاهم يا نصة،
0: شكلك فاهم يا نصة. يا نعم 8 نقاط بالفعل 32 مرة حسب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، و 33 مرة باحتساب كلمة سورة الشمس في السورة بيدها. به هذايا 8 نقاط في الرصيد متاعنا، بدينا دخلة قوية.
1: ربي يستر
0: ربي يستر. السؤال الثاني سهل على 10 نقاط على 10 نقاط يا لميا. رقم 8، بطاقة رقم 8 تقول اليوم، أعطيني اليوم تاريخ اليوم بالميلادي والهجري بسرعة. تاريخ اليوم بالميلادي والهجري.
1: لا إله إلا الله
0: محمد رسول الله. في قديش اليوم؟
1: والسلام. احنا في جويلية.
0: اي جويلية نهار تاش اليوم قديش؟
1: 2026.
0: قديش في جويلية؟ 18 جويلية 2026 مقابل بسرعة قاعدة تبحث يا لميا.
1: اي معك 18 جويلية 2026
0: موافق لي؟
1: لأربعة صفر 1448 هجري.
0: 1448 هجري هذوما من راسك هكا يا لميا؟
1: ماشي نقول لك أنا والبنات والوالدة
0: يعني. أيوة متحامين كل ما بعضهم.
3: أيوة
0: 10 نقاط بالفعل والجواب صحيح.
1: والله أنا شكونا كل يوم في القيلولة مع أنت تفرهدوا علينا كونوا مش نرقدون واليوة.
0: أي به 18 نقطة بهين يا لميا. البطاقة الموالية رقم 14، كان تجاوب عليها صحيح تمشي ل 26 نقطة الأعلى رصيد، ومازال عندك بطاقة واحدة أخرى، عندك مازال زوز بطاقات يا لميا. بداية محترمة 18 نقطة، البطاقة رقم 14 المطلوب أنك تطلع لنا النغم وصاحب الأغنية
1: إن شاء الله.
0: باهي
1: باهي معك.
0: مرتاح البال، راضي بالحال، إحساس عندي جديد، في راسي موال عمره ما تقال.
1: باه تعاود هالي
0: والحزن عني بعيد. لا خاطرين مش نعاود هالي، قاعدين يكتبوا البنات ويبحثوا هكا تولي ما عندش فما مصداقية. ركز معايا لميا.
1: باه مرتاح البال،
0: راضي بالحال، احساس عندي جديد، في راسي موال، شنو هي الاغنيه؟
1: باه هو معناتها جديد، معناتها مش من الفنانين القدم.
0: اعطيني اسم الاغنيه.
1: لا اله الا الله محمد رسول الله.
0: عندك الاجابه ولا لا؟
1: هي الجبليه الفنان
0: محمد الجبلي. شنو هي عنوان الاغنيه؟
1: باه لا اله الا الله محمد رسول الله. مرتاح البال،
0: مرتاح البال، راضي بالحال. شنو هي عنوان الاغنيه؟ قلت محمد الجبلي الفنان، عنوان الاغنيه
1: مرتاح البال.
0: مرتاح البال عنوانها.
1: باهي
0: نشوف.
1: على معناتها على بداية الأبيات الشعرية بتاعها، ولا عندها عنوان آخر؟ أنا هكا تكهنت.
0: أنت هكا تكهنت. شوفوا سيد المخرج شنو يقول لك، الإجابة صحيحة ولا غلطة؟ الإجابة يا لميا.
1: أنا من الأول رقم 14 وأنا كنت مش نختار 13، قلت نعمل رقم برقم.
0: 13 خرج، 13 خرج ديجا. لا مازال مازال به الرقم 14. مرتاح البال، راضي بالحال، إحساس عندي جديد، وأنا شيخ وعامل كيف، أنا طاير كي نسمة صيف. شكون يغنيها؟ صابر الرباعي. أنا شيخ صابر الرباعي. به مش مشكل، تعدينا البطاقة هذه، ما زالت بطاقة على 10 نقاط. كيف كيف البطاقة هذه تجم تخول لك أنك تطلع للرصيد وتسجل 28 نقطة يا لميا.
1: إن شاء الله.
0: ركز معايا، ركز معايا، تو نطلعوها بعد شوية. حتى البطاقة هذه مش تسألك على شخصية، طلعني شكون، مش نحكي على بصوت الشخصية أنا وأنت مش طلعني شكون يا لميا.
1: به
0: دوب نكمل كلامي، تعطيني الإجابة. باهي
1: باهي إن شاء الله.
0: يا لميا، أنا من مواليد 22 جويلية عام 39 التولت، التولت في فرنسا، بابا جزائري وأمي لبنانية، تحصلت على الجنسية المصرية، كنت أنا من أبرز المطربات في جيلي، تعاملت مع كبار الملحنين منهم رياض السنباتي، بليغ حمدي، صالح الشرنوبي. أنا مطربة. أي
1: مع أبوها، أبوها جزائري.
0: بربي خلينا نكمل.
1: به
0: به مثلت وغنيت وحطيت برشا أفلام ومسلسلات، وعندي برشا أغاني متنوعة. توفيت في 17 ماي 2012 في القاهرة. أين شكون؟ على 10 نقاط الإجابة يا لميا.
1: وردة الجزائرية.
0: وردة الجزائرية. واو. 10 نقاط. برافو. 28 نقطة في الرصيد. وي. عشرة نقاط، 28 نقطة في رصيدك، أعلى رصيد يا لميا. ما زالت المكالمة رقم 6 راهي باش تصنع الفيصل، ربما إذا كان ما فماش شكون أكثر من 28 نقطة تولي الجائزة من نصيبك أنت يا لميا. واضح؟ لشكون تحب تقدم تحية لميا؟
1: أقدم تحية للوالدة خاطرها تعبت علينا، معناتها في
0: صبرها. ربي يفضلها
1: ان شاء الله، نجم نكافئوها معناتها على الاقل المينيموم، ربي يفضلها وزوجي وابنائي وجماعه العاملين في الاذاعه، ربي ان شاء الله يبارك لهم في مجهوداتهم وان شاء الله من حسن الى احسن.
0: شكرا لك. انت توا صابر مش يغني لك، انا شيخ توصلنا للاربعه وبعد نرجع بالأنغام وذين صلاة العصر وبعد نرجع نكملوا مع آخر مكالمة في حصتنا اليوم. مرحبا بكم.

0: الرابعة مساء.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. أعلنت شركة التونسية للكهرباء والغاز إستاج أن القطع الدوري للكهرباء من الخامسة مساء إلى التاسعة ليلا سيشمل معتمدية الغريبة ومعتمدية الصخيرة ومنزل شاكر والمحرس وبير علي بن خليفة وعقارب والحنشة وجبنيانة ووسط مدينة صفاقس من الخامسة مساء إلى التاسعة ليلا وعلى فترة متقطعة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. وفيما تتواصل درجة الحرارة في الارتفاع ومعها تتواصل انقطاعات متكررة للكهرباء، أكد المدير الجهوي للصحابي صفاقس الدكتور حاتم الشريف اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في أفضل الظروف، منها كرام والدات كهربائية للمستشفيات المحلية والمراكز الصحية الأساسية والتنسيق مع المصحات الخاصة للتكفل بالمرضى والحالات التي تستوجب الأكسجين. وفي سيدي بوزيد دعت إدارة المستشفى الجامعي المرضى الذين تتوقف أجهزتهم عن الاشتغال بسبب انقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي للتوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مسحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وقالت إدارة المستشفى في بلاغ اليوم أنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجالية. دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيل المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. في العالم، أكد مصدر في مستشفى الشفاء ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 في غارة إسرائيلية على منزل بحي النصر غرب مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال الصهيوني 3 عمليات نصف في مناطق سيطرة شرق مدينة خان يونس. ختاما، قال قائد عسكري إيراني لوسائل إعلام محلية أنهم سيهاجمون بنى تحتية ونفطية وسياحية في المنطقة إذا شنت واشنطن ضربات على بلاد هذه الليلة، وتقديرات في طهران بتوسيع القصف الأمريكي خلال الساعات المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: حياة الركاب أمانة، خليك واعي وسوق برزانة، المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: برد القايلة، برد القايلة،
3: تبع موجتنا وعيش الطيب، وعيش
2: الطيب. برد القايلة،
4: تقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفرة والثواب. نعود من جديد معكم المنوعة برد القايلة. وصلنا للحظات الحاسمة وآخر المكلمة هي اللي باش تكون الفيصل في مسابقتنا اليوم. شكون باش يفوز بالجائزة اللي قيمتها 150 دينار؟ نذكر أنه عندنا 24 بطاقة، 6 مكالمات، كل مكلمة تختار 4 بطاقات، ونشوفوا شكون يتحصل على أعلى رصيد في حسابه. نذكر الأرصدة المسجلة: وسام عبد المقصود 25 نقطة، بشرة 10 نقاط، يحيى 24 نقطة، العيادي 9 نقاط، ولم يتبر ب 28 نقطة. المكلمة الموالية هي اللي باش تصنع الفيصل، يا إما باش تكون هي صاحبة الحظ وتاخذ أعلى رصيد، وإلا باش تكون لميا التبربي اللي هي توا مبدئيا في الصدارة، في صدارة السباق ب 28 نقطة. نمشي للمكلمة رقم 6، شوفوها معنا شكون معنا. ألو، مساء النور.
5: ألو، مساء الخير.
4: مساء الخيرات، شكون معنا؟
5: عايزك فيزا ولا
4: فيزا ولها؟ أول مرة يا أخي تشارك
5: في البرنامج؟ أول مرة
4: اليوم، مش الصباح سمعت الاسم هذايا كأني.
5: لا ولا لا لا أبدا
4: أبدا. مرحبا بك يا فيزا، أول مرة معنا في برنامج برد
5: القايلة. أول مرة؟ لا ولا أول مرة.
4: أول مرة، مرحبا بك يا فيزا. فيزا، المنصب اللي أعطاه لك اليوم مديرة دار الضوء، شو من القرارات اللي اخترجتنا بهم؟
5: نحب نقص الضوء بالتساوي، مش فما اثنين يتقص عليهم بالباهي واثنين ما انت ما يتقصش.
4: معناها انت مش تقص الضوء، انت مع قصان الضوء بالتساوي.
5: ما معناتها بالتساوي.
4: هذا القرار الاول، وشنو القرار الثاني؟
5: هذاك هو في بالي
4: هكا. تو تكلم فينا، عندك الضوء مقصوص ولا يمشي يا فيزا؟
5: موجود. لا عندي عندي، احنا طريق العين موجود راهو.
4: طريق العين موجود اليوم ما قصش؟
5: شوية صباح شوية، البرم ده يقص عليهم على طول هيك وتنيور.
4: معناها فما انت والمكان مختلف.
5: اي اي
4: واضح يا لميا. يا فيزا به. اي يا فيزا، مازالوا 4 بطاقات في رصيدنا اللي هما تاخذهم بالترتيب، ولا تحب تبدل انت الترتيب نتاعك؟ تعرف راهو فما أهمية الترتيب في في في البطاقات واختيارهم. الأرقام اللي مازالت يا فيزا هما 9 13 17 و19، تختارهم كيفاش تختار؟
5: هاي نختار 17.
4: تختار 17 البطاقة الأولى. إذا سيد المخرج ندرش عنده. البطاقة رقم 17 هي الأولى، امشي يا فيزا. علاش زعمة هذه؟ نو نو نو
5: ها زعمة. ما فيهاش حظ، معناتها ما فيهاش حظ.
4: الله أعلم، هذا المخرج من عنده زين لك. بطاقة رقم 17 امشي.
5: رقم 9.
4: رقم 9 ثم عندك 13 و19.
5: أنا قلت 17 9.
4: رقم 9 اي مازال زوز بطاقات، ام هما 19 13 ثم 19. شو يا فيزا، يا فيزا، يا فيزا،
5: ايوه
4: رقم البطاقه 17 هذه بطاقة. أنتي تبعتنا من الأولى؟
5: تبعت
4: البطاقات الحظ ستة هكا ولا؟
5: هاي
4: خرجوا ستة، ثلاثة بطاقات الحظ السعيد خرجوا، والحظ العاثر خرجوا ثلاثة، معناها أنتي سلكتها من هنا ومن هنا. أما فما بطاقة من أول الحصة نستنى فيها شكون باش يجبدها وما قلتش عليها وما خرجتش في الخمسة بطاقات الخمسة مكالمات متبارين الخمسة ما تحصلوش عليها، اللي هي البطاقة رقم 17. زعما شنو فيها البطاقة هذه؟ حسب رأيك شنو فيها أنت؟
5: والله ما نجمش نعرف، الله أعلم.
4: هي بطاقة الجوكر. أنت تعرف في الجوكر في الرميش يعمل ولا؟
5: والله ما عنديش فكرة. ما
4: تلعب ما تلعبش الألعاب الورقية؟ ما تلعبهاش؟
5: لا لا لا.
4: الجوكر اللي يلصق في أي بلاصة يكون هو جوكر. يحفلها الجوكر. راه هذه بطاقة الجوكر هذه. أنت تحصلت على بطاقة الجوكر اللي هي فما بطاقة واحدة. بطاقة واحدة في الـ 24 بطاقة هي بطاقة الجوكر رقم 17. بطاقة الجوكر عندك أنت. يا نعم يا نعم. حفلها حفلها حفلها.
6: أيوة.
4: البطاقة هذه بطاقة وحيدة، هي بطاقة الجوكر من نصيب فايزة ولها أفضل البطاقات، لأنها تهديك 20 نقطة كاملة.
5: آه.
4: 20 نقطة كاملة، وإحنا في الحظ في الرصيد نتاعنا ديجا. يا نعم يا نعم. ألف مبروك ال 20 نقطة يا فايزة.
5: ال 20 نقطة.
4: ها بداية قوية برشا. يبي يظهر لي باش تصنع الفارق في أول نقطة في أول السباق متاعك، سجلت 20 نقطة كاملة بفضل البطاقة متاع الجوكر. البطاقة رقم 9، توا مرتاحين فرحانين يا فايزة هكا ولا؟
5: الحمد لله الحمد لله
4: فرحانين الحمد لله في نعيم. البطاقة الموالية رقم 9 يا فايزة سهلة برشا على 5 نقاط، تجاوب صحيح نمشيو ل 25 نقطة، مازالك شوية على 28 على رصيد. نكملوا المثل الشعبي، ما يعجبك في الزمان
5: كان دهرو.
4: كان
5: دهرو
4: دهرو هكا، ما يعجبك في الزمان كان
5: ليش هكا دهرو خاطة؟
4: نو نو
6: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: في زمان كان طوله كان طوله
5: كان طوله
4: معروفة ما يعجبك زمان
5: ما كيف
4: ضيعتها ضيعتها الخمسة نقاط
5: هذه الدهر والطول ما كي بعده
4: لا الدهر حاجة والطول حاجة الزمان هو طويل برشا به الزمان والدهر
5: هاي به معلش معلش
4: البطاقة المويلة على 10 نقاط كانت سجلهم سيء طلعنا للرصيد الأول تولي في 30 نقطة وأعلى رصيد يا فايزة ركز هذه يلزمها تركيز تام البطاقة هذه رقم 13
5: صالح.
4: المطلوب مغرومة بالمسلسلات ولا
5: شوية شوية
4: مسلسلات التونسية مسلسلات تونسية
5: هاي هاي صالح.
4: مش تسمي لي خمسة مسلسلات تونسية بدون ذكر حرف السين، ما تستعملش حرف السين في ذكر المسلسلات وقت اللي يقول لك توب معناها بدينا السباق.
5: سين لا سين
4: السين لا حرف السين ما نستعملهمش به على 10 نقاط كل مسلسل على 2 نقاط حتى تذكر 3 نسجلوا 6 المفيد حرف السين ما نستعملهمش ما نستعملوش حرف السين في ذكر المسلسلات يا فايزة يلا توب كرونو
5: خطة على البيت الأخوة وزنين غادة ريحان هكا ريحان تم ريحان
4: ما نعرفوش أما ثلاثة اللي ذكرت مصحاح امش زيدنا زوز
5: ما انت قلت أربعة هنا في بيبي ثلاثة
4: لا ثلاثة
5: شوف لي حل
4: شوف لي حل أربعة ما زلنا النقطة
5: الوزير الوزير
4: دار الوزير دار الوزير ما تبرر وي
6: ايوه
4: وي يا نعم يا نعم يا نعم 10 نقاط اضافيه وتطلع للرصيد 30 نقطة. وي وي برافو برافو برافو، 30 نقطة في الرصيد. وما زالت بطاقة، ما زالت بطاقة يزملك تفرح لي بها بها على الأخر يا أنور. ما زالت بطاقة واحدة أخرى مزيانة، تعرف علاش البطاقة هذه مزيانة؟ ديجا عنا 30 نقطة، ديجا أنت طور ربحة، أما ما يسالش تزيد تربح، تحب تزيد تعلي في الرصيدة؟
5: أي أي متكلف.
4: أنت تجاوب ولا ما تجاوبش ربحة 30 نقطة أعلى رصيد عندنا.
5: إن شاء الله.
4: لم يتوت بربي من غادي تقول يا ربي 30 نقطة سي، كانت هي في أعلى قمة في الأرصدة 28، لكن يا لم الفايزة هي فايزة اليوم، اسم على مسمى فايزة ولها بفضل ورقة الجوكر اللي جبدتها بال 20 نقطة اللي سجلتهم، والبطاقة الأخيرة رقم 19. شنو تقول البطاقة؟ تقول البطاقة هذه هي بطاقة الذكريات، كان تعطينا غنية توا ولا محفوظات ولا أنشودة حفظتها في السنوات الأولى من عمرك في الروضة في المدرسة، حاجة قديمة برشا، تعطينا الأنشودة هذه تفوز بعشرة نقاط.
5: والله في كلمتي قال لي في قادت في ذاكرتي، أنا الفتى النظيف مهذب لطيف، أقوم في الصباح أسعى إلى الفلاح وأغسل
4: يدينا والوجه
5: والرجلين.
4: إي باهي باهي باهي باهي
5: باهي من والله من أقدم ما كنت نتذكر.
4: عشرة نقاط إضافية، عشرة نقاط إضافية، برافو برافو يا فايزة، ألف ألف مبروك فايزة بالفعل. يا رامي يا رامي، الحظ معك اليوم بالباهي، العادة عندك الحظ في الدنيا يا فايزة.
5: والله شوية شوية لا موجود الحظ الحمد لله يا رب.
4: الحمد لله 40 نقطة، أربعين نقطة أعلى رصيد اليوم في السباق اللي هو من نصيب من نصيبك انت يا فايزة ولها ب 40 نقطة. ألف مبروك، الجائزة اللي قيمتها 150 دينار من إهداء إذاعة صفاقس. نخلي لك تحية الختام ليك يا فايزة.
5: تحية لكم الكل والفريق الكامل واللي يعرفني الكل
4: واللي يعرفك الكل. ألف مبروك مجددا فايزة ولها الجائزة اليوم. أنا وكل الفريق نتمنى لكم أنكم قضيتوا معنا أوقات رائقة مع أنور بوجلبين على مستوى الهندسة الرقمية، الهندسة على الكونسوليت، أيضا منعم يسرى على الهندسة الرقمية، ريم بواسيدة ويلي كانت معكم في اللقاء. حاب نعاود نقدم تحية كبيرة برشا المسلم اللوز، زوجته فاطمة سلامي، أبنائهم جنى وجود اللوز. اليوم جولة مزيانة إن شاء الله ليهم، ليكم أنتم لكل المستمعين الكرام، كل اللي خليوا لي كومنتير نتاعهم على صفحتنا الرسمية على راديو سفاكس بوانتين، على موقعنا الرسمي اللي شاهدونا بالصوت والصورة. نحب نسلم عليكم مرة أخرى، نهني فايزة اللوز، شفت فايزة ولها عفوا فايزة ولها بمناسبة فوزها اليوم في مسابقتنا اليوم، والحظ كان معاها مع بطاقة الحظ. أنا نخليكم مع النغمة هذية يا ستي يا ختيارة، هاي محلها النغمة هذية اللي ننهيو بها اللقاء هذية. مشاهدة طيبة لينا واستماع طيب زادة الموجات إذا تسفيق، دمتم ديما أوفياء الموجاتنا، إلى اللقاء.

0: القائد برد القائد
1: برد القائلة
0: برد القائلة
2: أهلا وسهلا
1: أنغام إهداءات ومسابقات جوائز ومفاجآت جوائز ومفاجآت
3: قعدتنا آخر مزاد ضحك وهزار واندفاع
1: سبع موجتنا وعيش الصيف وعيش الصيف
0: برد القائلة

0: أنفير وعبير شقرون. يوم بيوم
1: يوم بيوم

0: تحية متجددة مع قسم الأخبار. تنطلق واستاك بداية من الآن وإلى 9 ليلا في القطع الدوري للكهرباء وعلى فترة متقطعة في معتمدية الغريبة والسخيرة ومنزل شاكرة والمحرس وبرعلي بن خليفة وعقارب والحنشة وجبنيانة ووسط مدينة صفاقس. وأشارت الشركة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. بخصوص حالات الطقس الساعات القادمة، صنف المعهد الوطني للرصد الجوي 10 ولايات ذات درجة انذار كبيرة اليوم وغدا، وهي ولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف والقيروان وزغوان وسيدي بوزيد وقفصة وتوزر وقبلي. ويتميز الوضع الجوي وفق خريطة اليقظة بطقس حار إلى حار جدا مع ظهور الشيل إضافة إلى خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة. نظم المستشفى الجهوي بجبنان اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاص متخصصة في جراحة العيون، خصصة بإجراء عمليات لاستئصال الماء الأبيض وزرع العدسات مجانا لفائدة الأشخاص محدودي الدخل في مبادرة إنسانية تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من مستحقيها والتخفيف من معاناة المرضى. أفاد وزير التربية نور الدين النوري في إجابة على سؤال كتابي توجهت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريف أن التوجه الإصلاحي للفترة 2026-2030 يرتكز على إعادة الاعتبار للتعليم كأولوية وطنية عبر مراجعة الزمن المدرسي وزمن التعلمات عن طريق إعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الخصائص البيولوجية والنفسية للمتعلمين ويساهم في تحسين نجاعة التعلمات وتحقيق التوازن والرفاه النفسي. أعلن الإطفاء العام بالكويت السيطرة على حريقين في موقعين مختلفين استهدفا بهجمات إيرانية مع إصابة عدد من رجال الإطفاء وعامل في القطاع النفطي نتيجة تجدد استهداف أحد الموقعين. توجه الرئيس اللبناني جوزيف عوني للولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت الرئاسة اللبنانية أن عون سيلتقي الرئيس الأمريكي وسيجري لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار في البلاد وانسحاب إسرائيل من المناطق اللبنانية التي تحتلها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
4: صيف السنة دي سحر ويا حبيبي أنا.
2: ستوديو صيف.

0: ست دقائق بعد الخمسة. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا الناس الكل في برنامج استوديو الصيف، حصة جديدة، موعد جديد، 18 جويلية 2026. إن شاء الله تكونوا بخير، في فورما، إن شاء الله يكون جوكم باهي. صحيح الطقس سخون، هذا متفاهمين فيه، صحيح زادة كيف كيف الضوء عامل بعميله، مرة يقص، مرة يكون موجود الكليماتيزور، مرة يمشي مرة لا. الحقيقة الظروف معناها فيها وعليها، أما ميسالش نحاولوا احنا نتكيفوا مع الظروف هذه الكل. برشا منكم أكيد في الويكاند هذية اختار يمشي يعمل تبحيرة، يعمل عومة، يعمل تفرشيكة، ينجم يكون خيار مزيان، ينجم يكون ان تري بون بلان في الويكاند هذية. الصحة للناس الكل اللي اختارت باش تبدل الجو. انتم زادة نجموا تبدلوا الجو معانا في إذاعة صفاقس في برنامج استوديو صيف، على خاطر عنا برشا أخبار، برشا متابعات، برشا أجواء مزيانة. عدلوا الموجة على إذاعة صفاقس، وإن شاء الله يا ربي تكون متابعة رائقة للجميع. استوديو صيف كما كل سبت معاكم أنس ربيعي، فتحي صامت. فتحي مساء الخيرات.
1: مساء الخير أنس، مساء الخير لكل مستمعينا الكرام في المتابعة كالعادة في أجواء استوديو صيف من توا حتى 8:30 نتاع الليل. متابعة أكيد لآخر الأخبار والمستجدات الرياضية كما استنستوا على المستوى الوطني، على المستوى العالمي أكيد كأس العالم أخذ برشا حي الزمني في مختلف الفقرات والحصص السابقة أنس، باعتبار أنه الحدث أكيد فرض نفسه. وكأس العالم أكيد يلفظ أنفاسه الأخيرة في هذه النسخة، طبعا مش يكون الموعد غدوة على مستوى الدور النهائي، اليوم اللقاء ترتيبي في العشرة بتاع الليل، لكن أكيد بالتوازي مع كأس العالم أكيد النوادي قالت حظر، النوادي قال في خدمة كبيرة تحضيرا للموسم الكروي الجديد. نحكي على أندية بطولة الرابطة المحترفة الأولى خاصة أنس.
0: بالضبط فتحي، وكيف نقولوا أندية الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وكيف نقولوا صفاقس نقولوا النادي الرياضي صفاقس، نقولوا زاد تقدم ساقيه الدير، زوز أندية يلعبوا في بطولة الرابطة المحترفة الأولى في الموسم القادم. بعد شوية باش يكون ضيفنا في الأستوديو سي أحمد جبير الناطق الرسمي باسم النادي الرياضي الصفاقسي، كل ما يهم الأمور المالية في السياسات، مسألة تأهيل اللاعبين المنتدبين، مسألة خلاص الخطايا، رفع المنع من الانتدابات، شنية السياسة اللي باش يتبعها نادي الرياضي الصفاقسي والهيئة المديرة خلال الموسم القادم في مختلف الفروع. هذه نقاط باش نطرحوها اليوم مع ضيفنا، بعد شوية يكون في استوديوهاتنا بإذاعة صفاقس.
1: أكيد سامة جبير إن شاء الله مش يكون معنا حاضر في كل جديد يهم فريق النادي الرياضي الصفاقسي بعد قليل. كذلك كما قلت بدنا نحكيه على أخبار أندية الرابطة المحترفة الأولى إن شاء الله، كذلك بعد نشرة أخبار الساعة 6 تقدم ساقية الدير، باش ناخذ كذلك آخر أخباره مع رئيس النادي مدير الملاك والمدرب أسري بالكحلة، جديد الفريق، ثم برشا جديد على المستوى الإداري، على مستوى الرصيد البشري، هذا كل باش نعرفه إن شاء الله لفريق تقدم ساقية الدير اللي انطلق اليوم في طرابلس بعين درهم.
0: وباش يكون معنا زاد المدرب والمحلل الفني سي سلاح غربال في استوديو للحديث عن تقدم ساقية الدير وعن تحضيراته للموسم القادم. عنا نطلع على قرقور اليوم باعتبار فما الدورة في كرة القدم خاصة بالشبان، وزاد كيف كيف اليوم باش نصافحوا المدرب المتألق سليم الهدار اللي كان تميز مؤخرا مع فريق كرة السلة سيدات في البطولة العربية إلا 18، وبطبيعة نعرفوا تتويج السيدات باللقب العربي حدث، باش نرجع له بأكثر تفاصيل بعد شوية.
1: أكيد هو الجزء الأخير من حصة كما سنستو ورقة خاصة بالمونديال هذه المرة، باش نختموا بها طبعا الحدث على مستوى كأس العالم اللي كما قلت يختتم يوم غد. اليوم شركت شوية على التحكيم أنس، لأنه يعني أداء تحكيمي في المونديال كان أثار العديد من نقاط الاستفهام، وطبعا مش نرجع في هذه الورقة على كل كبيرة وصغيرة هم أداء الحكام خلال مونديال.
0: أنور بوجلبان في الإخراج التقني، منعم جمال يسرى الغربي في الإخراج المرئي، سفيان خديمة في استقبال الضيوف، أنس ربيعي فتحي صامت في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم معنا في استوديو صيف حتى 8:30.

0: هذا هو استوديو الصيف معكم حتى الثمانية ونص والخمسة وخمستاش دقيقة. رحبوا بكم مستمعينا الكرام، تابعوا موجتنا أكيد وخاصة في الجزء الأول. الناس الكل اللي تحب تعرف آخر أخبار النادي الرياضي الصفاقسي باش نحكيه في برشا مواضيع، في برشا مسائل كما قلنا الأمور المالية، خلاص الخطايا، مسألة تأهيل اللاعبين المنتدبين، كيف كيف السياسة اللي باش تتبعها الهيئة المديرة خلال الموسم القادم في مختلف الفروع. هذه النقاط ونقاط أخرى باش تكون محور حديثنا اليوم مع أحمد جبير الناطق الرسمي باسم النادي الرياضي الصفاقسي اللي ما عندوش برشا من اللي خذا المسؤوليه هذه. ساعق بالكوشير، رحبوا بك سي احمد، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بك انس ومرحبا بكل مستمعي اذاعه صفاقس.
0: نورتنا برشا، نهنيك ساعق بالكوشير بالمسؤوليه هذه صلب النادي الرياضي الصفاقسي.
1: عايشك بارك الله فيك. اكيد مسؤوليه ماهيش سهله مع فريق كبير كما النادي الرياضي الصفاقسي، وتصعب اكثر المسؤوليه وقت تكون انت محب معناتها من الصغرى.
0: نعم،
1: ان شاء الله نكونوا في حجم المسؤوليه هذه، وان شاء الله نكونوا في مستوى جماهير النادي الرياضي الصفاقسي.
0: بالتوفيق ان شاء الله.
2: نعم، يعطيك الصحه على كل. سيدي احمد تحياتي ليك مره اخرى، وطبعا صديق بما يكون ضيف معايا في الاستوديو سي احمد جبير، ان شاء الله بالتوفيق ليك كيف كيف المهمه تاعك سيدي احمد. وطبعا الامور اللي كل تم النادي الرياضي الصفاقسي، جمهور النادي الرياضي الصفاقسي اكيد يبحث عن اخر التطورات، يبحث عن جديد في الفريق، وطبعا برشا ناس حتى يوقفونا في الشارع من احباء النادي الصفاقسي يحبوا يعرفوا كل كبيره وصغيره تهم النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم اكيد باش ناخذوا الاخبار من مصادرها الرسميه على الاقل باش نعرفوا كل كبيره وصغيره تهم النادي الرياضي الصفاقسي. باش نبدا تقريبا سيد احمد معاك بالنقطه الاولى وهي الاجراءات الخاصه بتاهيل اللاعبين. نعرفش فين وصلت الامور لحد الان، لانه سمعنا انه الجامعه التونسيه لكره القدم كانت استجابت في اخر اللحظات لطلب فريق النادي الصفاقسي على مستوى استكمال اجراءات تاهيل بعض اللاعبين المعنيين قبل صدور قرار المنع ربما المنتظر في الايام القليله القادمه. ما نعرفش هل هذه الامور تاكدها بصفه رسميه، والنادي الصفاقسي نجم نقولوا انه اللاعبين كيما الرحماني وموتيبي وكذلك متوسط ميدان غيث الصغير اصبحوا مؤهلين مع حسمته طبعا للمشاركه مع النادي الصفاقسي في بدايه الموسم.
1: شكرا لك فتحي. بون مؤهلين مازالوا ما همش مؤهلين، لكن النادي الرياضي الصفاقسي قامت بالاجراءات القانونيه الكل وقمنا بايداع الملفات في الجامعه التونسيه لكره القدم. يعني كانت متجاوبه جامعه التونسيه لكره القدم. نعرفوا انه الوقت ما عادش برشا، ما عادش عندنا برشا وقت باش نقيدوه مع سيستيم انترناسيونال، دونك هذايا يعني من دور الجامعه انها تواصل في يعني في البروسيدور ولا في الاجراءات في ظرف وجيز مش سهل. قينا تفاعل ايجابي معهم، ان شاء الله باش في اول الاسبوع مش تكون فما لجنه باش تساعد في تاهيل اللاعبين هذوما، وهكا يكونوا يعني مسجلين في معناتها في المنظومه الدوليه. فوالا
2: يعني تم جمهور النادي الصفاقسي على المساله هذه.
1: اكيد هي يعني هي مساله اجرائيه. نعم، كانت تجب تاخذ اكثر وقت، لكن الجامعه التونسيه كانت متعاونه معنا وان شاء الله في اقل وقت باش تقوم بالاجراءات هذه، خاطر وكلنا اعلمنا به وكان رئيس النادي كان اعلم انه يعني بعد رفع المنع من الانتداب باسبوع مش يكون فما رفع، مش يكون ثم منع ثاني للانتداب، وهذا كنا صرحنا به. نعم، دونك احنا ماذا بينا كان الانتدابات هذه الانتدابات الاولى للنادي الرياضي الصفاقسي يتم تاهيل اللاعبين هذوما، خاطر مازالوا الانتدابات ومازالت فتره الانتقالات مفتوحه. برشا الناس يتسائلوا يقول لك فما كان ثلاثه لاعبين هذوما وحسمدوا اللي تم تفعيل العقد نتاعو، لا مش صحيح. فما سي طارق سالم واللجنه الفنيه والناس المسؤولين على الانتدابات قاعدين يخدموا في خدمه كبيره من قبل مش من تو، وقاعدين يخدموا في خدمتهم، واكيد باش نسمع باخبار جديده في علاقه بالانتدابات. لكن يلزم جمهور نادي الرياضي الصفاقسي والناس تكون متفاهمه انه ثم امور ما نجموش نحكيوا فيها، سورتو وقت ثم مفاوضات مع اللاعبين ومع النوادي نتاع اللاعبين، ما نجمو نعلنوا على الانتدابات والا الا ما يكون ثم اتفاق نهائي وفما ملف حاضر باش نبعثوه للتاهيل، وقتها نجمو نعلنوا ونعرف تعرفوا المنافسه كبيره سورتو ما بين الفرق وقاعدين نتابعوا. لكن يجب يكون ثم ثقة في الهيئة المديرة وفي المدير الرياضي في العمل اللي قاعدين يقوموا فيه به, وإن شاء الله باش نسمو أخبار به عن قريب.
2: نعم. إن شاء الله.
0: ملف آخر تحكي عليه برشا معناه في الفترة الأخيرة, ملف مستحقات نادي السكك الحديدة الصفاقسي في صفقة علي غرام, برشا كلام برشا أخبار تم تداولها بخصوص الملف هذا, حبينا نعرفه من خلال حضورك معنا اليوم وين وصلت الأمور, شنو آخر التطورات اللي يشهد فيها الملف هذا.
1: بالنسبه لملف سكك الحديدة الصفاقسي ساعه في البدايه لازم نوضحوا حاجات, راهو العلاقه ما بين النادي الحديدة الصفاقسي ونادي سكك الحديدة الصفاقسي حتى اللي عنده الحق انه يجرح فيها ولا انه يقول انه ثم مشكله ما بين النادي الصفاقسي ونادي سكك الحديدة الصفاقسي. حق
2: شفنا صفحات التواصل الاجتماعي برشا كلام,
1: خرجنا على الموضوع ولا خرجنا على الموضوع. العلاقه متينه ومتينه جدا, وموضوع علي غرام مش باليوم, عنده اكثر من سنتين. يعني النادي سكك الحديدة الصفاقسي من حقه انه ياخذ المستحقات نتاعو, والنادي الحديدة الصفاقسي ملتزم باش يخلص نادي سكك الحديدة الصفاقسي. تبقى ثم زوز يعني ثم زوز مشاكل, ثم اشكال قانوني واشكال مالي. بالنسبه للاشكال القانوني معناتها المبلغ هو في حدود 860 الف دينار. الدائنين نتاع سكك الحديدة الصفاقسي كانوا قاموا بعقله توقيفيه على الفلوس نتاع سكك الحديدة الصفاقسي نتاع نادي الصفاقسي باش يمشي سكك الحديدة الصفاقسي في حدود قيمه 250 الف دينار. اليوم النادي الحديدة الصفاقسي هل انه يلزم يخلص سكك الحديدة الصفاقسي 860 الف دينار كاملين, وألا 610 يخلصهم وال 250 هذوكم يعطيهم للدائنين, وألا الدائنين اللي عملوا عقلة توقيفية مازال ما عندهمش حكم نهائي, معناتها كيما نجموا يربحوا القضية نتاعهم كيما نجموا ما يربحوهاش. دونك النادي الحديدة الصفاقسي من نجم يلقى روحه غدوة يخلص ال 250 ألف دينار مرتين, دونك هوني فما إشكال قانوني. لفضل الإشكال القانوني ما بين زوج جمعيات منضوية تحت الجامعة التونسية لكرة القدم, يلزم الجامعة التونسية لكرة القدم وسلطة الإشراف تتدخل وتكون هي الضامن حتى في مبلغ ال 250 ألف دينار مثلا. وكان سكك الحديدة الصفاقسي حقه أنه يأخذ 250 ألف دينار مش يأخذهم, وكان الدائن اللي مش يأخذهم مش يأخذهم بعد, لكن 610 ما عندنا فيهم حتى مشكل.
0: نعم.
1: وكان فما اتفاق مع سكك الحديدة الصفاقسي في تقسيم المبلغ قبل, من بعد المفاوضات تعطلت, ومن بعد مطالبة بالمبلغ كامل قعد المشكل القانوني هذية. دونك اليوم شنو نقولوا, نادي الحديدة الصفاقسي كم تم غلق ملف اللاعبين الأجانب وتم غلق ملف اللاعبين المحليين اليوم الحبوبي ووضح الزيت, قعد ملف سكك الحديدة الصفاقسي اللي هو كما قلت لك فيه مشكل قانوني, تو نحكي لك على المشكل المالي. اليوم نادي الحديدة الصفاقسي مهدد انه ما يشاركش في كاس الكونفدرالية الافريقية اذا ما يصيرش اتفاق ما بين النادي الحديدة الصفاقسي ونادي سكك الحديدة الصفاقسي اللي تشرف عليه الجامعة وسلطة الاشراف. اليوم كان جات النادي الحديدة الصفاقسي عنده المبلغ اللي تنجم تخلص به سكك الحديدة الصفاقسي فورا راهي خلصته, هذا المشكل المالي, راهو المداخيل اقل برشا بالمصاريف. اليوم رفعنا منع الانتداب, اليوم خلصنا جزء من مستحقات اللاعبين, اليوم قاعدين نعملوا في انتدابات جديده, اليوم فما مصاريف يوميه للنادي بالحق. هو ثم افور كبير مع تجهد كبير من المدعمين التقليديين ولا حتى من جمهور نادي الصفاقسي, وتو نرجع على الحمله نتاع الجمهور سي اس اس فوريفر, لكن راهو غير كافي. لازم اليوم الناس نفسها تفهم انه راهو الوضعيه الماليه لنادي الصفاقسي صعيبه وصعيبه برشا, وهذا كان سي مهدي الفريخه والهيئه التسييريه قبل حتى الانتخابات كانت اعلنت عليه. معناتها اليوم معناتها لازم نكونوا متفاهمين انه ثم حاجات معناتها عاجله وحاجات مهمه, فما ايرجون اي امبورطون. دونك نبداو بالحاجات العاجله اللي احنا عندنا فيهم اجل محدد نخلصوهم, وفما حاجات مهمه ما احناش مستغنين عليهم وما احناش معناتها ما بالنسبه لنا ملتزمين بهم باش نخلصوا الناس الكل, لكن يلزم يكون فما حوار, يلزم يكون ثم مفاوضات, ويلزم نضمنوا حق الناس الكل.
0: نعم.
1: دونك في الجانب المالي في موضوع سكك الحديدة الصفاقسي عندنا يعني مبالغ عند الجامعة التونسية لكرة القدم هي اللي هي عائدات البث التلفزي وكأس تونس ومداخيل كأس العالم اللي هما يتجاوزوا المبلغ اللي تحبه من الجامعة التونسية لكرة القدم. لا, النادي الحديدة الصفاقسي في حدود مليار و400 اللي هما معناتها مش المداخيل نتاع كأس العالم والمداخيل البث التلفزي والكأس باش يكونوا أكثر. دونك بحكم انه النادي الحديدة الصفاقسي اليوم ما عندوش السيولة الكافية, احنا طلبنا من الجامعة التونسية انه تعمل ارانجمون اتفاق مع نادي سكك الحديدة الصفاقسي وتنجم هي تطرح لنا من المبلغ المتخلد بالذمه عند الجامعه باش تبع. خاطر شكون باش يبعث هو الاتحاد الافريقي اليوم؟ الجامعه التونسيه باش تبعث مش تقول راهو نادي الصفاق سويت الملفات نتاعها نتاع الاجانب ومتاع تونس راهو تنجم تشارك في الكاس الكونف في الكاف. دونك هوني يلزم الناس الكل تتعاون بما فيهم سكر الحديد الصفاقسي، الجامعه التونسيه كل تقدم، سلطه الاشراف، نادي الصفاقسي، وكل انسان يعني ينجم يعاون يلزمنا نتعاونوا. وحمد لله نقولوا احنا ساعات نقولوا حمد لله انه جيت مع جارنا نادي سكه الحديد الصفاقسي اللي يعني احنا متفائلين انه مش نلقاو معها اتفاق.
2: كانت معلقه تاريخيه كذلك بين
1: الفريقين. معناتها مش معقول انه ملف سكه الحديد الصفاقسي يعطل النادي الحديد الصفاقسي، مش في حد ذاته راهو. التسلسل نتاع الاحداث خليه يكون اخر ملف للاسف.
2: عشان الطحين لحد الان وين وصل المشكل لحد الان؟ ثم بوادر نتاع
1: ثم بوادر انفراج ان شاء الله. ثم بوادر انفراج نعرفوا لي اخر اجل هو نهار 25 جويلية باش الجامعه ترسل الكاف بحول اللي قبل 25 جويلية. ثم مساعي كبيره وفما تفاعل في الاونه الاخيره من جميع الاطراف بارك الله فيهم لايجاد حل للموضوع هذا ولموضوع مشاركة نادي الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.
2: هذه حاجة اللي يجب أن نأكدوا عليها للمستمعين والمستمعين الكبار، وأكيد الناس اللي تابع فينا كذلك على الصفحة الرسمية الخاصة بفريق طبعا الصفحة الرسمية لإذاعة الصفاقسي على مستوى الفيسبوك. طبعا الناس اللي تابع فينا في المباشر الآن نذكروا دائما أنه نادي الصفاقسي كما كان يحكي سيد أحمد جبير على مستوى المفاوضات نتاعو مع المراسلة الرسمية اللي تمت وزارة الشباب والرياضة وكذلك الجامعة التونسية لكرة القدم، ثم بوادر انفراجتهم خلاص المستحق حقات نتاع فريق نادي سكك حديد الصفاقسي. لكن طبعا الامر هذا يجي بياخذ شويه وقت فقط. الاشكال القانوني مع الاسف موجود، لكن الحل نتاع المشكل هذا موجود وثم تفاهم يظل من بعض الاطراف على انه تلقاو صيغه تفاهم ترضي الناس الكل في الاخير.
1: ما دام الناس قابله انها تقعد وما دام الناس تحب تلقى حل راهو باش نلقاو حل بحول الله. معناتها كل واحد من موقعه وبحول الله نلقاو حل اللي يرضي الناس الكل. ما نحبوش احنا تكون سكه الحديد الصفاقسي مش راضيه والا نادي الصفاقسي باش يقرحوا في مشاكل ولا الجامعه. نحبوا الناس الكل متفاهمين والناس الكل خاطر في الاخر نحكيوا على فريق مش يمثل الرايه الوطنيه في مسابقه قاريه. معناتها راهو فما فما ايماج نتاع بلاد وفما برشا حاجات يلزم يصير تضحيات، يلزم يصير معناتها التزام من الناس الكل. واحنا ملتزمين وقاعدين نفيو بالعهود نتاعنا وحتى من موضوع حمام لنف
0: نحكيو
1: فيه. معناتها سلام شوز راهو الهيئه التسييريه وبعد وقت اللي ولات هيئه منتخبه، معناتها لو ميساج والكلام اللي حكيناه رانا مازلنا نحكيو فيه، رانا نخدموا بالشفافيه، راهو اللي باش يكون موجود رانا باش نحكيوه ما عندنا ما نخبيو. فما جوانب معناتها اداريه وماليه ورياضيه قاعدين نخدموا عليها، وفما اعاده هيكله كبيره باش تصير، وفما مشروع يعني لتحسين الاداره، وفما برشا حاجات قاعده تصير. هذا اللي حكينا عليه راهو هذا قاعد يطبق، لكن يعني فما وقت
2: شويه صبر
1: ما نجموش في نهار نعملوا كل شيء.
0: فوالا الملف هذايا معناها مستحقات رالوي من صفقه علي غرام يجرنا مباشره الحديث عن مستحقات نادي حاملاف من بيع اللاعب عمر بن علي لفريق الانيا سبور. يعني هل طالب رسميا نادي حاملاف بمستحقاته من النادي الرياضي الصفاقسي؟ يعني صارت مراسله في الغرض هذايا؟
1: هو مراسلة ما عنديش معلومة أنه صارت مراسلة ولا، على خاطر احنا تو مازال كي صار عملية الانتقال. ونادي الرياضي الصفاقسي أكيد ملتزم بخلاص يعني نادي حمام لنف، وكان ثم لقاء ما بين سيمون جبحر وسيم هادي الفريخة وفما اتفاق مبدئي على خلاص حمام لنف. حتى الهيئة المديرة كانت حكيت مع الهيئة المديرة لحمام لنف وفما اتفاق وفما انطونت كبيرة برشا ما بيناتهم. بحول الله الموضوع بتاع سكة الحديد الصفاقسي ما يزموش يتعاود في موضوع حمام لنف. ونعرف وضعية الجمعية زاد كيف معناتها الناس الكل
2: حمام لنف صعوبة مالية
0: كبيرة برشا
1: أكيد. لكن زاد كيف عمر بن علي خلاص متاعه مش باش يكون دفعة واحدة، باش يكون على دفعات. وكما كنا نحكيه راهو فما أولويات، معناتها راهو النادي الرياضي الصفاقسي عنده التزامات وعنده مداخيل، راهو مش معناتها فلوس بن علي يزم يمشيو بارتي للحمام لنف والاخرين من الاول. تنجم تكون العمليه هكا ونحرصوا وماذا بينا انها تكون هكا، لكن ساعات فما حاجات تجبرنا على خلاص مستحقات نتاع لاعبين مثلا باش يشكيو، والا حاجات لازم تخلص اليوم، حاجه كيما ستاج ديبلاسمون، فما حاجات راهو ماهيش مبرمجه معناتها ما بين قوسين فوالا. دونك حق حمامنا مكفول وموجود وملتزمين به, وان شاء الله باش يخلص في اقرب الاجل. هذا نقوله. نعم.
2: واضح هو الحقيقه. دي الحديث مع السيد احمد على مستوى حتى مع اداره نادي الصفاقسي, حتى كي تقبل التسهيليه والمنتخبه, المشكله المادي يعني بصراحه ديما الهيئه تعاني على مستوى الخطايا اللي ما تلقالهاش. يعني احيانا يجيو باش يعملوا مشروع باش تخدموا عليه, فجاه تهبط خطيه تفسد كل شيء وطيح كل شيء في الماء, ونعاودوا نبنيو من جديد, نعاودوا نشوفوا كيفاش باش نخلصوا الى اخره. ما تخليش الناس تخدم مرتاحه يعني في الاخير. وهذا هو اللي احكي لها فيه, انه ثم منع جديد باش يجي بقيمه تقريبا 450,000 دينار تهم
1: الضحي
2: وادم بالامين. نعرفش الحكايه هذه لحد الان ما وصل لكم حد شيء؟
1: لحد اليوم مازال ما وصل حد شيء, لكن احنا اكيد عندنا سياسه استباقيه وعلى بالنا. حتى سماد الفريخه وقت اللي خرج حكى وقال 7 مليار دويت, لا بالحق 7 مليار دويت. احنا شنو خلصنا تو؟ خلصنا كانت عندنا مليار و400 لاعبين الاجانب, ومليار و400 للاعبين المحليين, يعني 2 مليار دويت و800 من 7 مليار دويت. دونك ثم اكيد خطايا قديمه, وفما خطايا بجدد, وفما خطايا بجي, على خاطر انت وقت اللي عندك عقد مع لاعب وما تحترمش العقد نتاعك, اكيد اليوم حقوقه معناتها محفوظه من الفيفا باش انه ياخذ الفلوس نتاعو. لكن فما مفاوضات. اليوم احنا وقت اللي نتفاوضوا مع لاعب باش نخلصوه مثلا حالا والا باش نقسموا له, فما شكون يقبل فما شكون ما يقبلش. وانت في وقت اللي باش تتفاوض اسكو عندك السيوله الكافيه باش تعطيه فلوسه والا لا؟ دونك ثم عديد المعطيات اللي تدخل في معناتها في التفاوض هذايا. وقت اللي تجي الخطيه ما نجموش احنا نمشيو نخلصوا جوار قبل ما يشكي مثلا. بون نجمو اذا قينا معها اتفاق, لكن اذا ثم شكون يقول لك لا ما نتفهمش اخويا انا باش نمشي للفيفا حتى احنا شوف المبدا انه نحترموا اتفاقيات اللي صايره مع النادي الرياضي الصفاقسي, ونحترموا التزامات النادي الرياضي الصفاقسي. يعني كسوسوا في الهيئه التسييريه والا ما قبل الهيئه التسييريه, اللي الوضعيه ما يخفيش عليكم معناتها وقت اللي جات الهيئه التسييريه تلقى وضعيه صعبه وصعبه جدا في النادي الرياضي الصفاقسي. راهو باللي نحكي لكم وديما شيء ان شاء الله تو يكونوا معناتها فما حاجات بالديتاي, لكن بالحق راهو كما قلت كل ما تجي انت باش تقدم تجيك خطيه, كل ما تجيك انت تجي باش تعمل حاجه اللي هي دخل فلوس للنادي تلقى روحك مكبل. هذا الكل عملنا له جرد, هذا الكل اليوم نعرفوه قداش وكيفاش, وعلى ضوءه عملنا استراتيجيه نتاعنا كسوسوا في المصاريف نتاعنا, في الخطايا, في الانتدابات, في كل شيء. دونك شويه وقت وبحول الله يعني راهو اكيد الجمهور راهو نفهم ويقول لك وقتاش باش تعملوا هيك وش بكم ما في بالكمش بهيك. لا راهو في بالنا بكل شيء, راهو فما فريق نحب نشكره بالمناسبه في الهيئه المديره ولا حتى في الهيئه المديره الموسعه, راهو عباد تخدم نهار وليل, راهو في حاله انعقاد دائم صباح ليل سبت احد في كل وقت. المواضيع اللي يتم معناتها النقاش فيها ما توفاش. هذايا فريق نتاع ناس في مستوى معين, ناس معناتها في التسيير ما همش جدد بتاتر في الرياضة, لكن في حياتهم العملية هم ناس مسؤولين ومعناتها ويجاريوا في مشاريع ومؤسسات. دونك يعرفوا اش معناتها مداخيل, ويعرفوا اش معناتها مصاريف, ويعرفوا اش معناتها تسيير
2: هيكل
1: منظم. هذا اليوم اللي تسعى له الهيئة المديرة النادي الرياضي الصفاقسي, انه النادي الرياضي الصفاقسي يكون هيكل منظم بطريقة شفافة, كل شيء موجود على الطاولة, كل شيء واضح, والاكسيون معناتها والحاجه اللي باش تصير تكون مدروسه باش ما نلقاوش روحنا نهار اخر في مشاكل كيما اللي عايشين فيها اليوم, باش الهيئات اللي باش تجي بعد ما تلقاش روحها مكبله. دونك فما فتره انتقاليه صغيره اللي باش تنظم فيها البيت, ومن بعد بيان سور مش كل حاجه تشد بلاصتها.
0: يعني بعد الفتره الانتقاليه هذه باش يكون ثم سياسه من الهيئه المديره للنادي الرياضي الصفاقسي في التعامل مع مختلف الملفات بما في ذلك ملف الخطايا المالية, كذلك تذليل الصعوبات المالية للفريق, أساليب جديدة معناتها باش يتم اعتمادها في تعبئة خاصة الموارد المالية للنادي الرياضي الصفاقسي, علاش لا ما يكونش ثم موارد مالية قارة معناتها فيكس باش هكاكا سيسيس يعرف على شنو قادم, شنو عنده, شنو ينجم يعمل, شنو ما ينجمش ما يعملش.
1: هذا هو أنس بالضبط اللي تحكي فيه, هذا هو اللي صار, وهذا اللي يعني تم نقاشه في الهيئة المديرة, وبدينا في التطبيق متاعه, فما صارت إعادة هيكلة تونا علموكم بها في الإبان, يعني سورتو في الامور الماليه سورتو في معناتها في الماركتينغ وفي السبونسورينغ وفي الكوميونيكاسيون. فما حاجات جديده باش تشوفوها في نادي السبيرسي, فما دي سورس دو ريفينو جدد باش يجيو, معناتها مداخيل جديده, ثم مشاريع اون باراليل باش يتعملوا باش النادي السبيرسي ما يقعدش يعني مقتصر كان على الداعمين التقليديين والا على جمهور. بالعكس الجمهور والداعمين التقليديين في حاجه ليهم وفي حاجه اكبر اليوم ليهم. راهو صحيح معناتها فما سيسيس فوريفر تو فوق ال 200 الف دينار مبلغ محترم, لكن راهو فما برشا ناس ما زالت ما ساهمتش وفما برشا قطاعات ما زالت ما ساهمتش. اليوم راهو واجب في صفاقس انك تكون سوسيوس, نحكيو على شركه نحكيو على بروفيسيونيل, راهو سيتي اوبليغاسيون معناتها لازمك تعتبرها شارج فيكس. كيما انت عندك مصاريف نتاع كراء ومتاع واه, مادامك انت في جهه صفاقس ومادامك انت محب للصفاقسي هذا راهو ما ينجم كان يعاون باش نادي الصفاقسي ما يلقاش روحه في المشاكل هذه. كيف كيف الناس اللي تنجم تعاون بارك الله فيهم, معناتها شفنا مشاهد خارقة العادة. وبالمناسبة نحب نشكر الناس اللي بادرت بالفكرة هذه والناس اللي طورتها والناس اللي اليوم تخدم عليها.
2: هذا نحب نحكي فيه بالضبط سيدي احمد, نحب نعرف انا موقف الإدارة الصفاقسي من كل هذه الحملات, ثم نحب نفهم خاصة البلاغ اللي يصدر ربما برشا ناس ما فهمتوش 100%, حابين نعرفوا بالضبط الإدارة لفريق الصفاقسي هل هي تثمن مثل هذه الحملات
1: أكيد.
2: ام انه ثم ربما تحبوا تكون على اسلوب وبطريقة اخرى
1: كل الحملات. نثمن ونشجع وما تتخيلش قديش فرحانين بالمبادرات هذه المبادرة هذه وغيرها, لكن يجب أن تكون في إطار القانون وتحت مسؤولية النادي الرياضي الصفاقسي. خاطر اليوم أي حملة باش تلم بها الفلوس للنادي الرياضي الصفاقسي مباشرة النادي الرياضي الصفاقسي يجب أن يكون هو الواصي عليها وهو المسؤول الأول عليها. على خاطر اليوم هي مسؤولية كبيرة, معناتها اليوم ثم الناس تنجم عندها بعلاقاتها ولا بالتأثير متاحها ولا تنجم تقنع الناس باش تعاون. احنا نقول لهم بارك الله فيكم عندكم صحة, لكن تاخذوا التراخيص اللي لازم من نادي الرياضي الصفاقسي ومن السلطة الأمنية وتخدموا لرواحكم. وهذا اللي صار اليوم, فما برشا ناس جاءوا وقالوا نحبوا نعاونوا نحبوا نلموا الفلوس عطيناهم, لكن نحترموا القانون. اليوم القانون في الجمعيات يقولك تحت ال 500 دينار نقدا تنجم تقبلهم بطاقة التعريف, فوق ال 500 دينار نقدا لازم يكون بشيك ولا فيرما ولا كبيلة. هذوما حاجات يعني عادية ذكرنا بهم من دورنا كنادي الصفاقسي لازم نذكروا, خاطر مش الناس كل تعرف, وهذا اللي شفناه مش الناس كل تعرف القوانين هذيا. لكن شكرنا في بدايه البلاغ كنت اتذكر انها شكرنا الناس اللي عاونت, وفي اخر البلاغ عاودنا شكرناه وما زلناش نشكروهم اللي انتوا فدني. على خاطر راهو باش واحد يهز روحه ويمشي في القوايل يدور من حانوت لحانوت ومن شخص لشخص ويلم في الفلوس, راهو معناتها مش سهل. هذيا حاجه واليوم ولد في معناتها منافسه ما بين الثنايا,
2: حاجه باهيه
1: منافسه, معناتها المنافسه هذه مادام في مصلحه نادي الرياضي الصفاقسي معناتها ما نجمو كان نشجعوها.
2: هو درس في الحب وفي الجمهور اللي في فريقه معناتها,
1: وهذا هو هذا هو راهو معناتها راهو التجارب هذه راهي موجوده في بلايص اخرين وتنجم تكون اكثر والا اقل, لكن اليوم احنا فرحانين خاطرنا عشناها التجربة هذه في صفاقس. وعنا قديش وحنا نحكيه قلوا علاش هذك ما علاش الثنائي الكل ما يدفعوش علاش القطاعات كل ما اليوم هبطنا للبراتيك. اليوم ولينا في الميدان, معناتها اليوم في الميدان كي نلقاو العباد قاعده تلم كل شيء هذا ما نجمو كان حاجه نثمنوها ونشكروا الناس اللي ساهمت معناتها حتى بفكره حتى باي حاجه في المبادره هذه, وحنا على ذمتهم وعلى ذمه الناس كل تحب تعاون. وبالعكس هذا من يجب كان يعاون نادي الرياضي الصفاقسي.
0: نعم.
2: وفي الحقيقة مش نرجع بيك للشكاوي.
1: هاي بيان سور.
2: خاطر سمعنا أنه ثم شكوى جديدة صارت في لبس النادي الصفاقسي تتعلق باللاعب الكاميروني بليون. أنا ماشي موضوع تحدث في برشا وسائل عليه متأكد من عندك أنت.
1: أكيد أي لاعب كما قلت لك راهو معناتها ما يخلصش في مستحقاته لمدة معينة من حقه أنه يطلب أنه يوقف الكونترا بتاعه معناتها وياخذ مستحقاته هذايا, والا مش يلتجئ للفيفا. احنا اليوم اوننا قام بالاجراءات القانونيه العاديه وعلم النادي الرياضي الصفاقسي انه راهو عنده مستحقات بقيمه هكا وهكا وهكا وراهو ماشي يمشي يشكي للفيفا. احنا اليوم في مفاوضات معه ومش نقترحوا عليه يعني مبلغ تقسيط مالي او تقسيط او طريقه اللي هي تراعي الوضعيه الماليه للنادي الرياضي الصفاقسي, وثم تجاوب ان شاء الله معه قدرة ربي إن شاء الله نفضل الإشكال هذي قبل ما يتطور قبل ما يمشي للفيفا وقبل ما نلقاو وإحنا في مشاكل إحنا في غنى عنها. وهذه استراتيجية نادي الصفاقسي راهو توا معناتها ماذا بينا نسكروا الدوسي
2: بالفيات كل تتلم في صافي غير ما تتطور ما غير ما
0: سورتو انه الموسم جديد على الابواب في بطوله رابطه المحترفه الاولى لكره القدم. النادي الرياضي صفاقس اكيد يدخل الموسم الجديد هذا باطار فني جديد باهداف جديده بطموحات جديده. بديت ديجا التحضيرات رسميا مع المدرب نبيل الكوكي. حابين نعرفوا على شنو تم الاتفاق مع الاطار الفني, شنو هي الاهداف اللي رسمتوها مع الاطار الفني الجديد لفريق النادي الرياضي صفاقس خلال الموسم القادم اللي باش يكون فيه سيسيس يلعب على أكثر من وجهة. نعرفه معناتها فما البطولة, فما الكاس, فما كأس الكاف, فما مباراة السوبر زادة كيف كيف, يعني برشا استحقاقات تنتظر في سيسيس. أكيد معناها مسؤولية كبيرة على عاتق الإطار الفني والهيئة المديرة زادة كيف كيف, خاطر الشارع الرياضي في صفاقس اليوم يطلب بالتتويجات. معناها سيسيس اليوم مطالب بالتتويجات بالألقاب, وذلك هو قدر السياسات في الأخر بالكل.
1: أكيد جدا, وهذا حق مشروع لكل محب للنادي الصفاقسي, وسيرتو بعد الموسم الطيب خلينا نقولوا اللي معناتها اللي تعدى عم ناول. فما عديد النقاط اللي ما خلتناش نكونوا متوجين, لكن هذا يكون درس لنا احنا, هذا يكون دافع لنحنا. اليوم هدف نادي الرياضي الصفاقسي كما قلت انت ديما هو التتويج, هو اللعب على الألقاب. اليوم ما فما حتى حاجة تخلينا ما نلعبوش على الألقاب, ما فماش. اليوم عنا هيئة منتخبة, اليوم عنا رصيد بشري محترم ومحترم جدا سيقع تدعيمه بما يشوفه الإطار الفني والمدير الرياضي مناسب. اليوم نحاولوا أن نوفر مستحقات اللاعبين, اليوم نحاولوا أن نوفر الظروف الملائمة. الإطار الفني واعي بالشيء هذايا, والإطار الفني جاي بشيء ستيترويت, الإطار الفني هذايا جاي معناتها, واللاعبين زاد حتى اللاعبين اللي موجودين في النادي الصفاقسي الكلهم يعني متفاهمين, والناس الكل واعية, ومن أول نهار في التمارين هذا هو اللي كان المساج, أنه اليوم نادي الرياضي الصفاقسي يلزمها تلعب على التيترويت, ويلزمها التوج إن شاء الله السنة وعام جاي. احنا قادمين على عام المئوية, صحيح تعدينا بفترات صعيبة في السنوات الفارطة, لكن اليوم يلزمنا نحطوا أهداف واضحة, وحطينا الأهداف الواضحة هذية انه نكون ان شاء الله متوجين في البطوله, في الكاس, في المسابقه القاريه, مش نلعبوا على المراكز الاولى. هذا هو التوجه نتاعنا. نعم. معناتها مش كان في كره القدم, زاد تو نحكيهم بعد في الفروع الاخرى.
2: نعم, في الحقيقه الاعتماد على المدرسه التونسيه من جديد نبيل الكوكي, باعتبار نادي الصفاقسي تقريبا حسينا زيد احمد كانه المديره يمكن مشيت مع رأي جانب من الشارع الرياضي, يعني تشوف أن البطولة التونسية لازمها مدرب تونسي في الأخير, يعني مصروف كبير مع مدرب لربما لا يعرف كرة قدم تونسية, وحتى يعرف المجموعة وحتى يعرف البطولة, وتضيع برشا وقت لغير ذلك. يعني ربما نادي الصفاقسي حسيناه اختار مدرب يعرف الفريق من قبل, ويعني في الأخير له تجربة سابقة مع نادي الصفاق,

0: خدمته ويتحمل مسؤوليته بأريحية. خاطر إذا الناس كل باش تتدخل في الممرر، وإذا الناس كل باش تتدخل في الانتدابات، وإذا الجوالات باش يدخلوا في الأمور المالية، ولا معناتها باش يولي ثم لخبطة. معناتها كل واحد يخدم خدمته. اليوم إذا تم الاختيار على نبيل الكوكي والإطار الفني بتاعه، سيكون فما عديد المؤشرات اللي خذيهم بعين الاعتبار، وشافت الإدارة الفنية نادي الصفاقسي أنه تجم تنجح في نادي الصفاقسي التجربة هذه. احنا نحاول نوفر له كل الظروف اللازمة من الدعم، من الدعم المعنوي الساق بكل شيء. اذا الناس الكل ندوز ورا الإطار الفني ورا الجوارات، سواء جمهور ولا إدارة، خاطر راهو اذا ما نكونوش الكل يد واحدة، راهو نعملوا فيه الكل هذا زيد.
1: نعم.
0: يلزم الناس الكل تكون يد واحدة باش يكون عندنا امباكت في البطولة التونسية وحتى في المسابقات القارية. معناتها اليوم نبيل الكوكي سي خمس مرة يكون يشرف على نادي الهلال الصفاقسي، ينجم يخطئ ويصيب، مش نفس الظروف اللي فيهم اليوم نبيل الكوكي واللي جا فيهم قبل. دونك على قد ما انت تهيئ الظروف، على قد ما يكون الافكتيف الرصيد البشري باهي، على قد ما نحاولوا ندزوا. اليوم نبيل كوكو هو المدرب نادي الصفاقسي، والجوارات هذم هما مش يلعبوا بألوان نادي الصفاقسي، والجوارات اللي باش يجيو بعد. دونك نشوف انه يلزمنا الناس الكل ندزوا، الناس الكل نكونوا واقفين، الناس الكل يلزمنا نعاونوا، باش خاطر عندنا الكل هدف واحد، الهدف هو التتويج. دونك يلزمنا الناس الكل باختلافاتنا بآرائنا الكل نعطيو ثقه في النادي في الهيئه المديره، نعطيو ثقه في الاطار الفني وفي المدير الرياضي، وكل واحد نعطيو فيه ثقه باش النجم يوصل الاهداف نتاعو. هذا هو المبدا.
1: نعم
2: صحيح. وفقط في الموضوع كره القدم قبل ما نمشي لموضوع اخر، مساله خلاص اللاعبين، نعرفوا اللاعبين صبروا برشا مع المديره والناس، وهذا الشيء ثمنه حتى مد الفريق في على صفحه رسميه لفريق النادي الصفاقسي، وقال انهم اللاعبين صبروا وعملوا تضحيات كبار برشا مع فريق النادي الصفاقسي. الشيء هذا اكيد انكم هي مديره اللي قمتوا بخلاص جزء من المستحقات، على امل انه ان شاء الله بعد كم تخلصوا بقيه المستحقات، لانه اللاعبين اكيد في مثل هذه الظروف وفي انطلاقه موسم الامور باش تبدا المعنويات عاليه برشا، اكيد لازم ثم خلاصات تكون حاضره في الفريق.
0: الفلوس رانا ما نجموش نتناقشوا اثنين انهم اليوم ولاو مهمين في كره القدم، ما نجموش نتناقشوا اليوم بلاش فلوس ما تنجم تعمل حتى شيء. هذه هي الرياضه كيفاش ولات في المستوى، في مستوى عالي نحكيه اليوم. ما فماش في بالي بلعبية صبرت قدم لعبية نادي الهلال الصفاقسي، وهذا داير رئيس نادي سي مهدي الفريخة أول حاجة قالها وقت اللي بدأت التمارين، أول حاجة شكر للعبية، قال لهم معناتها أنا اليوم نحب نشكركم على خطر اللي عملتوه في الموسم الفارط، ما نجم يعملوا حتى ملعب، واليوم خلصنا جزء من المستحقات هذه وحارسين أن نكملوا خلصوا المستحقات للاعبين، وهذا حقهم معناتها. واذا ما يكونوش معناتها مرتاحين ماديا ما نجموش يعطيك في التيران، وهذه حاجه عاديه. دونك مش نحرصوا ان نوفروا بيان سور في حدود المعقول، في حدود الوضعيه الماليه لنادي الصفاقسي، نعرفوا وضعيه جمعيه الكل، ما نحاولوا ان ما نوصلوش للي وصلنا له عم ناول، لكن زاد كيف نحاولوا ان نوفروا كل الظروف الملائمه للاعبين باش نخلطوا للاوبجيكتيف نتاعنا اللي هو التتويج في نهايه الموسم.
1: ولا والتتويج في نهايه الموسم بطبيعه سي احمد يتطلب الانتدابات، يتطلب تعزيز الرصيد البشري الافكتيف، معناها لازم يكون مطعم ومدعم بانتدابات من الحجم الثقيل. ما نعرفش لحد الان شنو هي الانتدابات الرسميه، وفماشي يعني انتدابات في الافاق، معناها في الانتظار في الايامات القادمه، فماشي انتدابات باش تصير في فريق النادي الرياضي الصفاقسي.
0: بالنسبه للانتدابات نعرفوا اللي فتره الانتقالات ما زالت متواصله الى اخر اوت. ثم غيث الصغير، وفما مؤمن الرحماني
2: موتيبي
0: وموتيبي، هذوما رسميا، فما تفعيل
2: حسن
0: مدو. احنا كان نرجع للرصيد البشري نتاع نادي الصفاقسي، عم ناول في بال الناس الكل اشادت بالرصيد البشري نادي الصفاقسي، وشفنا حاجات سيرتو في نهايه الموسم اللي هي تبشر بكل خير. يعني اذا ثم انتدابات ستام تكون انتدابات في مراكز اللي سواء ناقصين فيهم، وكما مثلا عمر بن علي اليوم خرج
1: بذب.
0: اي انسان يقول يلزم يكون فما مهاجم في قيمه نادي الصفاقسي، هذا حاجة عادية، وهذا يراه أكيد راه المدير الرياضي والهيئة المديرة والناس كل واعية به وتعرفه. ثم دي دوبلير نقولوا احنا في
2: بعض المراكز،
0: في بعض المراكز لازم يكونوا موجودين، وهذا واعيين به. دونك اليوم سي طارق سالم والإدارة الفنية والرياضية نادي الصفاقسي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة، ومش من اليوم، من قبل، وأكيد باش يكون فما انتدابات أخرين، وهذا كنا أعلنا عليه، ومش يكون انتدابات في قيمة النادي الصفاقسي وقيمة فريق مش يشارك غدوة في بطولة وكاس وفي

0: كاف. دونك ان شاء الله شويه صبر
1: يعني الاعلان عليها باش يتم في القريب العاجل.
0: الاعلان ما يصير الا وقت يتصحح الكونترا ويحضر الدوسي وباش تبعث للتاهيل. هاني نقول لك راهو علاش خاطر اليوم في تونس راهو انك تسمي اسم اللاعب ولا حتى اليوم حتى نسمو حتى جنسيه اللاعب قولوا لاعب
1: كاميروني
0: عراقي سي يبداو يهبطوا في التصاور حتى كان فما واحد فيهم صحيح الجمعيات الاخرين الكل باش تتصل به. واليوم باش يجيك لاعب اجنبي لتونس مع تراو بالنسبه ليلو باش يلعب في النادي الصفاقسي ولا في النجم الساحلي ولا في النادي الافريقي بالاخر اللي باش يدفع اكثر باش يمشي صحيح ولا مش صحيح. يعني المفاوضات ماهيش بتاع اليوم, المفاوضات عندها برشا. احنا حارسين على سريه المفاوضات ونحترموا كل شخص قاعد يخدم وهذه حاجه في بالي نحترموها الناس الكل, لكن وقت اللي يلزم اعلان على حاجه رانا باش نعلنوا عليها في وقتها المناسب وما عندنا ما نخبيو. راهو مش معناتها اذا ما قلناش ثم انتداب ولا ما فماش حاجه ولا ما فماش موضوع راهو قاعدين نخبيو فيه, لا رانا ما نجمو نعلنوا عليه عن طريق الناطق الرسمي للنادي الصفاقسي اللي هو انا
2: معقول.
0: بالتشاور مع الهيئه المديره بيسول هذا اللي نحكي فيه الكل, راهو موقف الهيئه المديره للنادي الصفاقسي وباش نكون على ذمه وسائل الاعلام وعلى ذمه الجمهور وعلى ذمه الناس الكل على اي استفسار.
1: نعم.
0: المعلومه اللي لازمني نقولها مش نقولها والمعلومه اللي باش تستنى راني باش نقولها ومش تو في وقت المناسب.
1: مادام نحكيو على الانتدابات ثم عروض خارجيه لبعض اللاعبين خاطر سمعنا برشا موتيابا خارج معش يعني هل انه الملف نتاع اللاعب الاوغندي موتيابا يمكن انه مش يكمل مع نادي الصفاقسي ثم عرض خارجي بالنسبه لي ام انه مش يواصل التجربه مع نادي الصفاقسي؟
0: بالنسبه لجميل موتيابا كيف كيف ما نجم نعطيك حتى معلومه خاطر ثم فما عروض لكن ما نجم نعطيك حتى معلومه الا ما نوصلوا لاتفاق كيما نجم يقعد كيما نجم يخرج مازال ما فما حتى شيء واضح. ما دام ما فماش اتفاق ما نجم نعطيك حتى معلومه. بعد مده قصيره مش يتم الاعلان شنو باش يصير في موضوع متيابا وحتى غير متيابا معناتها اليوم اذا ثم لاعب في نادي الصفاقسي باش يجي عرض محترم كما قال سمع دي الفريقة اللي هو عرض كبير مش يمكن النادي الصفاقسي انه كما نقولوا يكون
1: يستثمر فيه ويحل برشا مشاكل
0: في لاعبين اخرين ولا باش يحل برشا مشاكل نمشي. اما اذا باش يكون عرض يعني لا يرتقي الى قيمه اللاعب ولا قيمه النادي الصفاقسي اكيد سيتم رفض.
2: نعم. كيف نقولوا النادي الرياضي الصفاقسي سي احمد بطبيعه مش كان كره قدم, نعرفوا النادي الصفاقسي فيه كره طايره فيه كره سله فيه برشا بطبيعه فروع وبرشا اختصاصات اكيد معناها بقيه الفروع فيها يعني اهداف وضعتوها للموسم القادم. نعرفوا الباسكت بول اولاد باش يلعبوا في يعني في البرو ان, نعرفوا البنات الباسكت معناها عودونا بالالقاب نتصور ما احناش باش تغيب علينا الالقاب الموسم القادم. الكره الطايره معناها بصراحه مشكله كبيره في الفرع هذه السنوات الماضيه الامور ما مشيتش بالكل, نحبوا نعرفوا معناتها بالنسبه للموسم القادم شنو الاهداف اللي وضعتوها كهيئه مديره لبقيه الفروع في السي اس اس.
0: بالنسبه للفروع كره الطايره وكره السله والرياضات الفرديه زاد كيف كيف
2: نعم.
0: الفرديه اكيد الهيئه المديره نادي الصفاقسي عندها رؤيه واضحه وما تنجم كان تكون يعني متأسفة انتر بارونتيز على بعض الفروع اللي ما وصلتش ان ترضي جمهور نادي الصفاقسي من اول نهار وحتى من قبل بدينا نخدم على الموضوع هذايا باش يكون فما اعاده هيكله في الفروع. اليوم ما عادش فما كان رئيس فرع باش يكون فما لجان لجان هذه باش يكون فيها مشرف على اللجنه معناتها او يكون معناتها رئيس فرع باش يكون مجموعه من المسؤولين
2: نعم.
0: اللي كل واحد ينجم يعاون منهم موقعه فما شكون ينجم يعاون في بالوقفه فما شكون ينجم يعاون يجيب سبونسر فما شكون ينجم يعاون باي طريقه. نعرفوا انه الاصناف هذه ما فيهاش كان السينيور فيها حتى الشبان اللي لازمنا نتلاو بهم نتلاو بهم اكثر باش غدوه نلقاو روحنا انت عندنا بيبينير عندنا معناتها رصيد بشري باهي من من أبناء النادي فما كل فرع فما إعادة الهيكلة متاعه فما ميزانية إن شاء الله باش تتخصص له كسوسوا في الانتدابات كسوسوا في السير اليومي كسوسوا في الإطار الفني والكونسي اللي باش يكونوا موجودين يعني سيتم الإعلان بعد أيام قليلة على تركيبة الفروع هذه واكيد احنا واعيين انه الكره الطايره اذا ما ترجع للمكان الاصلي في الذكور وفي الاناث زاد كيف كيف كره السله نعرفوا اللي اول موسم في البرو ا بالنسبه للاكابر وهذه مسؤولية كبيرة لنادي ديال الصفاقسي، وما حناش باش نمشيو نلعبوا جوست باش نلعبوا، ثم برنامج قاعد يحضر ومشكورين الأخيين قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة ياسر. بالنسبة للكبريات وبالنسبة لكرة السلة النسائية كيف كيف يعني فما تدعيم
1: مواسم كبيرة برشا،
0: مواسم كبيرة وما فماش علاش ما نوصلوش، ما فماش علاش ما نوصلوش.
2: الاستمرارية مطلوبة وقت اللي فما نجاح،
0: فوالا دونك الاستمرارية لازم تكون موجودة ومش نكونوا نلعبوا على الألقاب. الرياضات الفردية شفنا التتويجات الأخيرة وهذه فخر لنادي الصفاقسي، وإن شاء الله يتم معناتها كما نقولوا نتلهوا بها أكثر ونزيدوا ندعموها، على خاطر ثم دي ديسيبلين اخرين نجم نضيفوهم
1: كما لعب القوى كما
0: اي فما برشا حاجات نجم نشوف. راهو النادي الصفاقسي كما قلت لك، راهو الناس اللي في الهيئه المديره والناس المسؤولين اللي في الهيئه المديره الموسعه راهم احباء غيورين على النادي الصفاقسي قبل ما يكونوا مسؤولين، وهوني راهو المسؤوليه مضاعفه، خاطر راهو صحيح تجم تكون انت محب نادي الصفاقسي تمشي تتفرج في استاد وتتغشش على ماتش ولا تفرح في فيكتوار، لكن راهو التسيير اليومي راهو مش سهل في ظروف صعيبة مالية وإدارية ورياضية تعيش النادي الصفاقسي. احنا اللي طالبينه انه الناس الكل تكون يد واحدة، ان الناس الكل تتعاون في مصلحة النادي الصفاقسي، هذا المساج بتاعنا، واحنا رانا معناتها ببين النادي الصفاقسي مفتوحة للناس الكل، اي انسان يحب يعاون في اي فرع ولا في اي حاجة راهو مرحبا به، نأطروه نظموه في اطار القانون بيان سور. والهدف بتاعنا ديما هدف واحد هو اعلاء رايت نادي الصفاقسي.
2: ان شاء الله يا رب يكون موسم 2026-2027 موسم متميز لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، مع هيئه مديره جديده، وجوه جديده ننتظر منكم الكثير، الجمهور زاد كيف كيف ينتظر الكثير. احنا نقول ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم، وان شاء الله يكون موسم استثنائي بكل بأتم عن الكلمة.
1: إن شاء الله موسم استثنائي كبير. خليك كلمة الأخيرة سدام، تحب توجه نداية طبعا الجمهور خاصة اللي يستنى كما قلت أنس في موسم كبير برشا بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي، والنادي الصفاقسي أكيد كهيئة مديرة قادمين على برشا تحديات، إن شاء الله تكون التحديات كل مربوحة بالنسبة لكم.
0: إن شاء الله شكرا لكم ساعة قبل كل شيء على الاستضافة، وأنا على ذمة وسائل الإعلام الكل التي تحترم النادي الرياضي الصفاقسي وتاريخ النادي الرياضي الصفاقسي واللي تتعامل بحرفية، مرحبا بهم، نحكيو معاهم نجاوبوهم ندخلوا وقت اللي لازم ندخلوا نمشيو بحذاهم، بالعكس احنا في تواصل كبير مع وسائل الاعلام ومع جماهيرنا زاد كيف كيف، احنا لازمة الجماهير في اي استفسار في اي معلومه كما قلنا راهو المعلومات نعطيهم في وقتهم، رانا ما عندنا ما نخبيو، اللي موجود مش نقولوا عليه واللي صحيح نقولوا راهو صحيح واللي غلط نقولوا غلط، لكن مش معقول انه في اي معناتها مش معقول اي شائعه تخرج ولا اي معلومه تخرج احنا نجاوب عليها بالوقت، زيد هكا معناتها ما نجموش نعطيو معلومه صحيحه للناس، معناتها وقت اللي لازم ندخلوا باش ندخلوا. نداء من النادي الرياضي الصفاقسي، نقول مش لهيئه مديره ولا حتى شيء، من الناس من النادي الرياضي الصفاقسي، الناس اللي ما زالت ما دعمتش راهم يتفرجوا فيه، راهو توا لو مومون وجامي بالحق، راهو اليوم قبل ما تبدا السيزون، اليوم في الوضعيه الصعيبه اللي تعيشها النادي الرياضي الصفاقسي، اي انسان ب 10,000 100,000 مليون 100 مليون تو يلزم الدعم، هذا هو الوقت اللي الناس الكل تقف فيه يد واحده باش تعاون الجمعيه، وكل ملي يدفعوه يعني الداعمين مش يشوفوه ومش يمشي، معناتها تو تشوفوا المرحله الثانيه بعد معناتها الفلوس اللي قاعده تلم هذه مش تمشيوا في مش تمشيها في خلاص لاعبين في خلاص خطايا في انتداب في مش تشوفوا بالضبط، معناتها بكل شفافيه الاموال هذه وين قاعده تمشي. ونحب نشكر زاد كيف الهيئه العليا للدعم اللي بارك الله فيهم، معناتها مش سهل توفير مبالغ في اوقات قياسيه، راهو اليوم الداعمين قاعدين يكبر في النادي الصفاقسي، فما وجوه جديده فما ناس جدد قاعده الدعم ونحب نشكرهم، قاعدين يجيبوا في عباد اخرين جدد بمبالغ محترمه جدا.
1: صحيح.
0: اليوم اللي ندلوا عليه اونتر بارونتيز قاعد يلبي في النداء بارك الله فيهم. الهيئه المديره نادي الصفاقسي كيف تستناها مهمه وموسم صعب، لكن راهو ينجم يكون الموسم هذا سهل كان نكونوا الناس الكل يد واحده.
2: شكرا لك سي احمد جبير، انا تقر رسمي باسم فريق نادي الصفاقسي، كنت معنا اليوم في هذا الجزء الاول من برنامج استوديو سيف، احنا موصلين معاكم اللقاء حتى 8:30، مرحبا بالجميع.

0: إشهار. أخواتنا، ناسنا، أصحابنا وأحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
1: السادسة مساء،
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أسعد الله مساءكم بكل خير. في عناوين الأخبار: تواصل معاناة المواطنين مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، واتحاد الشغل يدعو لبرنامج وطني لإنقاذ قطاعي الكهرباء والماء. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تحمل الدولة مسؤوليتها في جبر الأضرار الناجمة عن انقطاعات الكهرباء. في الرياضة، المنتخب الفرنسي يواجه هذه الليلة نظيره الإنجليزي في المباراة الترتيبية لنهائيات كأس العالم. وفي أخبار العالم، 8 شهداء في قطاع غزة، وإيران توسع هجماتها في منطقة الخليج. إلى تفاصيل الأخبار، والبداية بالوضع الجوي، حيث يتواصل ارتفاع درجة الحرارة في عديد المناطق لتبلغ غدا 44 درجة بصفاقس، مع ظهور بعض الخلايا الرعدية والأمطار المتفرقة تشمل الجهة الغربية لولاية صفاقس. وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي، الذي أشار إلى أن السباحة ممكنة غدا بجميع الشواطئ.
4: الحر ما زالت متواصلة بأرقام كبيرة، هذاك علاش يعني خريطة صفاقس كانت قد أسند إليها اللون الأصفر نتيجة الطقس الحار إلى حار جدا. أكثر المناطق الداخلية استأثرت باللون البرتقالي. الليلة في الليل إن شاء الله الحرارة تتراوح ليلا بجهة صفاقس في حدود 37 درجة، أكثر بالجنوب الغربي في حدود 42، ويوم الغد تتواصل الحرارة مرتفعة بالمناطق الساحلية تزيد شوية مقارنة باللي سجلناه اليوم. طقس في البداية يكون صافي إلى قليل السحب، ثم تظهر خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، مش صفاقس الكل، الجهة الغربية لولاية صفاقس، مع درجة حرارة تقارب 44 درجة. بالنسبة لارتياد الشواطئ في مثل هذه الظروف، السباحة باش تكون طيبة وممكنة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب مع رياح شرقية جنوبية شرقية، لكن الحيطة والانتباه تبقى شعارنا في مثل هذه الظروف.
3: وبالتزامن مع موجة الحر المتواصلة، تتجدد معاناة المواطنين بسبب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي والماء. وبالمناسبة، دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، يقوم على دفع الاستثمارات وتجديد البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتطوير الحوكمة وتعزيز الموارد البشرية وربط المسؤولية بالمحاسبة في كل مستويات القرار. وأرجع قسم الدواوين الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقادم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. بدورها، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل ومستقل في أسباب الانقطاعات المتكررة والمستمرة للكهرباء والماء في عديد الجهات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته. وحملت الرابطة السلطات المعنية كامل المسؤولية القانونية والسياسية عن الأضرار الناجمة عن الانقطاعات المتكررة. والتي قالت إنها لم تقتصر على المساس بالحقوق الأساسية بل امتدت إلى الإضرار بأرزاق المواطنين ومصالحهم الاقتصادية وإلحاق خسائر مادية جسيمة بعديد الأنشطة الفلاحية والتجارية والحرفية والخدماتية، بما يقتضي تحمل الدولة مسؤوليتها في جبر هذه الأضرار وتعويض المتضررين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانقطاعات حسب البيان. في الأثناء أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم إلى حدود 10 ليلا وعلى فترات متقطعة بمعتمديات الغريبة والصخيرة ومنزل شاكر والمحرس وبير علي بن خليفة وعقارب والحنشة وجبنيانة بالإضافة إلى وسط مدينة صفاقس. الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تسببت في خسائر جسيمة لعدد من أصحاب المحلات والمؤسسات شملت أيضا عددا من المؤسسات الصحية، ولضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في أفضل الظروف أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة من بينها كراء مولدات كهربائية للمستشفيات المحلية والمراكز الصحية الأساسية والتنسيق مع المساحات الخاصة للتكفل بالمرضى والحالات التي تستوجب الأكسجين.
1: على مستوى نداء الجهوي للصحة وبالتحديد أمام هذه الانقطاعات على الكهرباء خذينا عديد الإجراءات. بالطبيعة ثم مولدات كهربائية اللي وقعت تثبت منها أكثر من مرة على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية، بدنا نجمع المستشفيات المحلية اللي عادة ما فيهاش مولد كهربائي، فالتقينا أن نكيو بصفة استعجالية مولدات كهربائية لتأمين الخدمات خاصة الاستعجالية إلى جانب الأدوية والتلقيح وتأمينهم على مستوى إدارة الجهوية، وين عنا ديبو ريجونات هذيك وعنا بيت للتبريد، إلى جانب متابعة لكل المؤسسات الصحية الخاصة والدخل السريع عن طريق بقطيعة اللجنة الوحدة تحت أشراف سيد الولي، مع الكرم أن مراسلنا جميع المؤسسات الصحية أن أي مريض يستحق الأكسجين اللي كان يتلقى فيه على المستوى المنزلي ناخذوه عنا في الأقسام بتاعنا لتلقي مع تجرعات الأكسجين المطلوبة لصحته.
3: وفي سيدي بوزيد دعت إدارة المستشفى الجامعية المرضى الذين تتوقف أجهزتهم مكثفة الأكسجين عن الاشتغال بسبب الانقطاعات المبرمجة للتيار الكهربائي، دعتهم إلى التوجه فورا إلى أقسام الاستعجال بالمستشفى، وذلك لتلقي الرعاية الصحية اللازمة مصحوبين بجهاز الأكسجين الخاص بهم. وقالت إدارة المستشفى في بلاغ لها اليوم إنه في حالة عدم توفر وسيلة نقل يمكنهم الاتصال بالحماية المدنية لتأمين نقلهم إلى أقسام الاستعجالية. ومن بين القطاعات التي تضررت أيضا بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي قطاع الدواجن التي أطلق مربوها صيحة فزع بعد نفوق عدد كبير من الدجاج وتكبدهم خسائر هامة، بما فاقم الأزمة التي يشهدها القطاع بسبب تدني الأسعار وفق تأكيد رئيس الجمعية التونسية لمنتجي بيض الاستهلاك حسيب الفخفاخ.
5: نعرفوا اللي احنا قطاع الدواجن كما قلت انت حساس، واللي درجة الحرارة داخل المنشأة في وسط المجنة لا يمكن ان تتجاوز 33 درجة. احنا عنا نظام تبريد قدكولين كنقولوا ومراوح اللي يشتغلوا بالضوء بالتيار الكهربائي. احنا للمعلومة وقت اللي توصل الحرارة 36 و37 درجة يصير نفوق لا يمكن التحكم فيه، نجم يوصل نسبة حتى 100% لأنه الجيش حساس ياسر. احنا في السنوات الفارطة نستعدوا لفصل الصيف من خلال لجروب إلكتروجين اللي عوضوا بهم التيار الكهربائي، كانوا يشتغلوا ساعتين أقصى تقدير ينجموا يخدموا. اليوم الانقطاعات هذه توصل حتى 5 و6 سوايع صفة مسترسلة، وبالتالي فما خسائر كبيرة قاعدين يتكبدوا فيها أصحاب المداجن دجاج لحم ودجاج بيض، هذا إضافة إلى الخسائر اللي يتكبدوا فيها من انخفاض الأسعار من مدة. احنا كجمعية تونسية لمنتجي بيض الاستهلاك بتواصل مع وزارة الفلاحة اللي ديما نطالبوا فيها بتنظيم القطاع وتوزيع حصص يوم واحد وتأهيل مربي الدواجن أكثر ما يمكن، ولما لا في يوم الأيام تكون عنا تعويض الخسائر هذه بصندوق نجم واحنا نكونوه بدفع معلوم رمزي عند اقتناء الفلوس.
3: نوالي تقديم الأخبار من إذاعة صفاقس. وفي شأن التربوي، تفتح وزارة التربية باب التسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من يوم الاثنين القادم 20 جويلية الجارية إلى حدود 20 من أوت القادم، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع parents.education.com. وقبل المرور إلى أخبار العالم، وفي الرياضة، سيلاقي هذه الليلة في حدود الساعة 10 مساء بتوقيت تونس المنتخب الفرنسي نظيره الإنجليزي في المباراة الترتيبية لنهائيات كأس العالم 2026. في أخبار العالم، وسعت إيران هجماتها لتشمل منشآت حيوية في عدد من الدول العربية، استهدفت الكويت والبحرين والأردن، كان أبرزها استهداف محطة لتوليد الكهرباء وتقطير المياه في الكويت التي تعرضت لأكبر موجة من الهجمات الإيرانية خلال الساعة الماضية. الإطفاء العام بالكويت أعلن السيطرة على حريقين في موقعين مختلفين مع إصابة عدد من رجال الأطفاء وعامل في القطاع النفطي. في الأثناء، قال قائد عسكري إيراني إنهم سيهاجمون بنى تحتية ونفطية وسياحية في المنطقة إذا شنت واشنطن ضربات على بلاده هذه الليلة، وتقديرات في طهران بتوسيع القصف الأمريكي خلال الساعات القليلة القادمة. وبخصوص مضيق هرمز، أكدت الخارجية الإيرانية أن البند الخامس من مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ينص على ألا يسمح للولايات المتحدة بفتح مسار مستقل موازن في المضيق. وفي الجانب اللبناني، توجه الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من المسؤولين تتناول الوضع في لبنان وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وانسحاب الكيان الصهيوني من المناطق اللبنانية التي يحتلها. إلى قطاع غزة، حيث أكد مصدر في مستشفى الشفاء ارتفاع عدد الشهداء إلى 8 في غارة إسرائيلية على منزل بحي النصر غربي مدينة غزة، فيما نفذ جيش الاحتلال الصهيوني 3 عمليات نصف في مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس. وفي الختام، رحبت حركة حماس بقرار الحكومة البلجيكية حظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية، واعتبرته قرارا تاريخيا ينسجم مع القانون الدولي وخطوة مهمة لإفشال محاولات شرعنة الاستيطان. نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بأبرز ما ورد فيها من أخبار. تواصل معاناة المواطنين مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، واتحاد الشغل يدعو لبرنامج وطني لإنقاذ قطاعي الكهرباء والماء. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تحمل الدولة مسؤوليتها في جبر الأضرار الناجمة عن الانقطاعات المتكررة. في الرياضة، المنتخب الفرنسي يواجه هذه الليلة نظيره الإنجليزي في المباراة الترتيبية لنهائية كأس العالم. وثمانية شهداء في قطاع غزة، وإيران توسع هجماتها في منطقة الشرق الأوسط. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 8 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn. radiosfax.tn.
6: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
6: عشرة ديما. الصيف على موجتنا، نسمع تعامل الكيف.
2: تعامل الكيف.
7: صيف السنة دي سحر، ويا حبيبي أنا
2: استوديو الصيف.

0: أهلا وسهلا أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم من جديد في استوديو صيف بعد الأخبار. رجعنا لكم نكمل معاكم حتى الثمانية ونص متاع الليل. الجزء الثاني من موعدنا معاكم اليوم في استوديو صيف باش يكون مخصص للحديث عن استعدادات فريق تقدم ساقية الدير لانطلاقة الموسم الجديد في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد شوية باش يكونوا معنا عبر الخط الهاتفي مباشرة سيد منير ملك رئيس الهيئة المديرة لفريق تقدم ساقية الدير، وكذلك المدرب يسري بالكحلة مدرب الفريق. وسعداء أنه يكون حاضر معنا في البلاتو في استديوهاتنا سي صلاح الدين غربال المدرب والمحلل الفني. نورتنا برشا سي صلاح، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك أنس، مرحبا بس فتحي، مرحبا بكل الفنيين. إن شاء الله كالعادة يلقاوا الظلم تاعهم المشاهدين والمتابعين للأخبار الرياضية في إذاعة صفاقس.
0: شكرا لك، نورتنا برشا. طبعا فتحي، ما نجموش قبل ما نحكيه على بطولة رابطة المحترفة الأولى والاستعدادات وعلى تقدم ساقية الدير، ما نجموش ما نحكيوش على المونديال بحضور سي صلاح.
2: أكيد أكيد مش نحكيو برشا على المونديال، باعتبار أنه تقريبا النسخة هذه نسخة فيها برشا أرقام قياسية على مستوى التهديف، على مستوى الحضور الجماهيري، على مستوى كذلك المتعة متاع المقابلات، الملاعب حاجة بالحق يعني شفنا نسخة متميزة من هذه النواحي، لكن كذلك ثم سلبيات شفناها في هذا المونديال. طبعا نرجع له بعد بكثر تفاصيل، خاصة على مستوى التحكيم، خاصة كذلك على مستوى كما نقولوا بعض المنتخبات اللي لقات صعوبات على مستوى الإقامة في بلاد ويتلعب في بلاد أخرى، ومشاكل سياسية كانت حاضرة في النسخة الرياضية هذه بالنسبة للمونديال مع الأسف الشديد. والفيفا لم تكن عندها الحياد اللازم على المستوى الالتزام الرياضي بتاعها في هذا المونديال، وهذا أمر شفناه برشا. فانتينو بصراحة كان برشا ميل للسياسة الأمريكية على مستوى هذا المونديال، والشيء هذا كان غضب برشا منتخبات مشاركة وخاصة المنتخب الإيراني وغير المنتخبات الأخرى اللي حبينا لربما الأمور السياسية ما تتدخلش في الشأن الرياضي في هذا المونديال، لكن مع الأسف شفنا نسخة طبعت السياسة الأمور الرياضية، وهذه حاجة ما حبيناش تكون حاضرة في كأس العالم في نسخة 2026. على كل هذا هو الموجود، هذا هو الواقع مع الأسف.
0: هو المونديال بطبيعة كما نعرفه قاعد يلم في حوايج، وقريب نسكروه الدوسي متاع المونديال. ليلة سي صلاح مباراة ترتيبية العشاء متاع الليل، فرنسا انجلترا. فرنسا اللي كانت مرشحة باش تكون فيناليست تلعب فينال، لكن تلقى روحها تلعب على ميدالية برونزية في المونديال هذايا.
1: صحيح، تقريبا مباراة اللي كانت بين فرنسا واسبانيا اعطتنا درس كبير، خاطر كي نشوفوا نقارنوا لي بوتونسيال اللي موجود على الفريق الفرنسي نلقاوه ثم علو كعب صغير بالنسبة للفريق مجموعة لاعبين، لانه على المستوى التكتيكي كان الفريق الاسباني كان اجدر على مستوى الميدان، على مستوى افتكاك الكرة، على مستوى المساحات، ما ترك حتى مساحة تقريبا للفريق الفرنسي، ما خلى حتى فرص سانحة للتسجيل، ثم تفوق في الثنائيات كبير، رغم اللي يكونوا يمكن حتى ثم افكار مسبقة حتى على مستوى البوتنسيال الفيزيك. مثلا كي نشوفوا كوكوريا انتصر تقريبا في كل الثنائيات اللي قام بها في الان كونتر ان، رغم لا يملك طولا ولا يملك عرضا، انتم تعرفوا نلقونا احنا في اختيار الفريق القومي لوجوا على التاي وعلى العرض. كوريا تقريبا اقصر لاعب في فريق نتاع اسبانيا الا كانوا الجوار البليزي في كاس في المباراه هذيك، وتقريبا ما خسر حتى ثنائي، واكثر من هكا كان ممكن سبب حتى في تدخل في بعض الاحيان في اوقات حرجه منع الفريق نتاعو من امكانيه تسجيل اهداف. دونك لو بوتونسييل سيرتو تكتيك كان عنده تأثير كبير على المباراة هذه، لأنه الفريق الفرنسي يضم عديد اللاعبين في الان كونتر ان كان ممتاز، عندهم سهولة في تجاوز اللاعبين، عندهم كاليتي كبيرة كما مبابي كسوا سير بلون فيزيك ولا سير بلون في الان كونتر ان، معناها بسهولة تامة يمر باللاعبين، إلا أنه الفريق الفرنسي تقريبا لم يكن موجودا في المباراة هذه وخرج، لأنه نحس ليكون المدرب نتاعو استهتر قليلا بالجانب التكتيكي للفريق الإسباني ولم يقف بالشكل المطلوب على المباراة هذه، وكان يمكن يحس ليكون الفريق نتاعو في طريق مفتوح، خاصة كي نشوف السهولة اللي مر بها الفريق الفرنسي في الـ في الـ في الـ في الـ في العمل في معنى في المرور في الترشيح، عملية الترشيح كان ثم سهولة كبيرة، ما كانش ثم ندية كبيرة للفرق اللي كانت واجهت الفرق الفرنسي، كان ثم التعالي شوية من فريق من المدرب خلاه يمكن حتى في طريق نشوف التصريحات نتاع المدربين في بعد المباراة، نلاحظوا اللي يكونوا المدرب الإسباني كان معناها بالحق حط صقيح على القاعة وكان يتصرف بعقلانية كبيرة وكانت ردود نتاعه فيها بارشة دراية بالواقع نتاع المباراة اللي خلى الفريق معناها الفرنسي يخسر المباراة نتاعه، وما كانش انتصار الفريق الإسباني من عدم، وكان ثم امتداد حتى على مستوى اللعب بالنسبة لفريق برشلونة، العقب على برشلونة اللي تقريبا الكونسبت نتاع اللعب تمادى للفريق الإسباني في المباراة هذه، وتقريبا ما هو مكون تقريبا نسبة كبيرة من اللاعبين اللي متعودين ببعضهم في نفس الفريق ويلعبوا في نفس الفريق، خلى يمكن لا كونتينيتي ترافاي تكتيك تكون اسهل، ولم اللاعبين على عكس الفريق الفرنسي اللي كان مشتت بشكل كبير، معناها ما ينتمي اللاعبين نتاعو ما ينتميوش نفس الفريق، دونك على مستوى لوساتور نتاع ليكيب كان ثم فرق بين زوج فرق خلى المونتاج للفريق الاسباني. نجيو للمباراه الثانيه اللي كانت بين الفريق الانجليزي والفريق الارجنتيني، نقول تقريبا الدقيقه 80 كان ثم تكافؤ كبير مع اسبقيه كبيره من دقيقه تقريبا واحد حتى الدقيقه 22 بالنسبه للفريق الانجليزي اللي كانت عنده معناها لانه في وقت من الاوقات المدرب نتاعو حب يضمن في المنطقه نتاعو وحاول باش لاسيس ديفونسيف نتاعو يقويها، وخلى شويه افونتاج للفريق الارجنتيني، وخلى شويه مساحه لميسي اللي تقريبا كل الكره كل الرفعات اللي خرجها من ساقه كانوا خطيرين بشكل كبير، الرفعه المليمتريه اللي يكونوا رغم القامه نتاع اللاعبين نتاع اللاكس نتاع الفريق الارجنتيني، لكن الكره تمشي مباشره للشخص سي سون دي باس سيبلي، تقريبا ما صعدوش على ميسي، خليوها في اريحيه كبيره في رفع الكره، تقريبا نقول لك يمكن ترو باراد هكا الحارس نتاع الانجليزي اللي منع كور منطقيا ما يتمنعوش، لكن في كره واحده معناها على كره راجعه تسجل هدف اللي ممكن رجع الفريق الانجليزي. الفريق الارجنتيني شوج دو بروفيل في التصفيات ما شفناش نفس المستوى، يمكن بالضغط والا اكثر ممكن الجاهزيه الذهنيه نتاع الفريق فتره في الفاندو مينيتاكية عطتنا فريق ارجنتيني بعد اخر بطريقه اخرى، لانه شفناه مع الفريق المصري تقريبا ماهوش نفس الفريق الارجنتيني، شفناه مع الفريق الافريقي زاد كيف ماهوش نفس 3-2 مع فريق الافريقي اللي منطقيا فريق نعتبروه مغمور انتر ايميل لانه قدم درس على مستوى كره قدم على مستوى الانضباط التكتيكي. على فكره المجموعه في المباراه 22 دقيقه ولا 23 دقيقه الاخيره في مباراه الارجنتين شفنا المستوى الحقيقي للارجنتين كسوا سير بلان ديفيديال ولا كسوا بلان كوليكتيف، اكثر من هكا خرجنا من هيك لا كونسنتراسيون على ميسي اللي ولت الفريق الكامل يلعب وتجم تلقى الخطر من كل لاعب من الفريق الارجنتيني، هذاك اللي خلى لا ليبراسيون دي ماتش ولا كل لاعب يعطي ما عنده، خاصه اللي يكونوا معناها الفريق حس روحه متازم شويه ما قاش لي روبير نتاعو، دونك هيك سير كومبونساسيون اللي صارت من كل اللاعبين خلت الفريق الارجنتيني يرجع للمستوى المعهود نتاعو واللاعبين نتاعو يسجلوا اهداف ممتازه ويجريوا المباراة الاخر الطايق وما خلاش حتى امكانيه الفريق الانجليزي باش يترشح. دونك منطقيا مش نشوفوا مباراة الاخيره مش تكون في مستوى عالي بمستوى نتاع الارجنتين سيرتو في 20 دقيقه التوالى، ومستوى نتاع فريق اسباني سي البلون تكتيك معناها فريمون رهيب على سيرتو لو ريبلي ديفونسيف نتاعو، طريقه افتكاك الكره طريقه التصرف في الكره عند افتكاك الكره هنا قوه، معناها قوه ضاربه بالنسبه للفريق الاسباني شي خلي نشوفوا طريقه طبق كروي ممتاز مع اسبقيه خفيفه للفريق الاسباني لانه الباركور نتاعو يشفع له اللي يكونوا تقريبا كان كونستون كان روندمون كونستون انهكت قليلا انهكت رغم يكونوا ما يلحقش بالريكيبيراسيون 100% بالنسبه للفريق الارجنتيني، منطقيا اسبقيه صغيره للفريق الاسباني اللي صنع بالنسبه للمجموعه هذه عنده لوميريك باش تتعدى البوتنسيال وتفتك معناها المباراه الاخيره هذه.
2: في الحقيقه اللقاء الترتيبي اليوم بين فرنسا وانجلترا وبرشا كلمات قاعدة تتقال صليح أنه زوج منتخبات باش يخوضوا هذه المباراة في نفسية منهارة، يعني توصل حتى الأجواء نتاع التربص مقر إقامة المنتخبين الفرنسي والإنجليزي أنه اللاعبين هم بيدهم معينهمش باش يخوضوا المباراة هذه، ثم ناس يعني خاصة المنتخب الفرنسي يعني كيليان مبابي نفسيا
1: أنت حاطط بار عالية
2: صحيح
1: وتاكل من السودان كف صغير بالنسبة للفريق على فكرة الفريق الفرنسي راهو يعني مش موجود في نصف النهائي معناها براتيكمون مش موجود ما نحكيوش على الفريق الفرنسي معناها راهو على فكره راهو لا فالور انترنسيك نتاع الفريق الفرنسي راهي كبيره برشا، راهو انا نقول لك راهو سيتم بروبليم دور تكتيك بيرمو تكتيك وبيرمو مونتال تكتيكي مونتال، لانه بالحق معناها انت تشوف الجوارات الاروقه جوارات الوسط الميدان معناها راهو معناها قامات كبيره في كره القدم، الشيما مو قلت لك اللي شفع الفريق الاسباني هو اللي يكونوا الاسيست نتاعو تقريبا من برشلونه اغلب اللاعبين تقريبا لاحظوا اللي يكونوا كيتسرع الكره في فريق اسباني ساعه الشماء تحس بيه متكرر كانوا يقولوا لي في في في في في, في, في, في برشلونه نفس الشمال نتاع البيركوت نتاع الدخول ال
2: 18 قاريه بعضها
1: صحيح. وهذا هذا الفرق اللي فرق بين اسبانيا وفرنسا اللي يكونوا لمرصد بيز ما ركبوش عليه من روح مليح في الشمال في المباراه هذيك. وبالعكس كانت اسبانيا عندها هيك لوبا غير لافون كيف البار نتاع فريق الفرنسي كانت توشي لا فينال ينقر فوا على الاقل في ثلاث مرات يكون فيناليست مش على الاقل يفك زوز على ثلاثه الخروج نتاعو سته في نورمال مش يكون الامباكت نتاعو تري نيجاتيف على على دي بوتونسيال. على فكره نحكيوا على جوارات كبار وكان جوار متوسطين يمكن كان يرضوا بالمرتبه الثالثه لكن في في في, في الفيكيو نتاع الفريق الفرنسي منطقيا مش تكون باش يرجع يرجع اللاعبين لي تامونتال نتاعهم. يمكن راهو على فكره حتى بلي تامونتال ديفيرون لافونتاج الفريق الفرنسي باش يكون موجود لانه تقريبا الفريق الانجليزي اليكسبسيون دو دو تروا جوار ماهوش في قيمه الفريق الفرنسي.
2: نعم نعم المنتخب الانجليزي اللي بصراحه ديما حسوه منكود الحظ على مستوى المونديال. منتخب يعني بطوله الانجليزيه قبل كل شيء من اقوى بطولات في العالم. لاعبيه تقريبا بتاع المنتخب الانجليزي كلهم ينشطوا بس اثنين يمكن هاري كين الباقيه كل موجودين في البطوله الانجليزيه. فريق عنده فرديات عاليه ملاعبيه كبار من اعلى الطراز. كل مدرب يتمنى ان يكون عنده لاعبيه في بتاع المنتخب الانجليزي لكن مع ذلك دائما هذا المنتخب يوصل لعينه ويشربش.
1: صحيح لكن بالنسبه لي انا راهنا المدرب يتحمل مسؤوليه كبيره في المباراه نتاع الارجنتين لانه لو وصل على نفس التادي سبرينت على الجروب ما دخلش. راهو على فكره صفات حيره وكي تدخل ملاعب دي في مدافع في بلاصه وسط ميدان واحد راك انت عطيت انتونسيتي عطيت فكره للملاعب يقطو ورجع عطيت معناها امبليسيت مو وصلت له مساج تحب تضمن. الور الور الفريق الارجنتيني مش فريق لازمك تكون مادة بدا يلزم الفريق سلاسل. الفريق الارجنتيني اذا كان يحس روحه يتكي او ترونس راك مش تغلط مش ماركي لك بينما يلزم يتكي هو محتاط في كل لحظه لازم تطلع تماركي له وقتها تنحي 30 40% من الضغط اللي كان مسلط عليك. بينما انت كي توصل بالليتا هكية تلقى اريكين تقريبا راه اريكين نحى ثلاثه كره من 18 اللي منطقيا هو راس الحربه. معناها انا نتخيل اللي يكونوا الامباكت ترينيغاتيف وزاد ثم اللاعبين اللي منطقيين يصدعوهم اللاعب نتاع تشيلسي اللي في الكوب دي مون دي زيكيب عمل اكسبلوا انديفيديوال كبير ياسر وكان مش موجود. لو كان موجود كان يمكن الفريق الانجليزي دي شيفري كلكو سيتياسيون اللي ما لقاهمش حل سورتو في الان كونتر ان في الميليو تاع الراه. معناها انت تقريبا خلاف معناها اللاعب برك اللي عمل الفارق تقريبا اللي وراه ريكين عمل الفارق ما ثمش في لاعب ثاني ينجم يتهز عليه الحمل نتاع ليكيب. ديجا الارجنتين وقتاش ربحت وقت نحت الحمل على ميسي وتصرفوا بقيه اللاعبين كيتصرفوا بقيه اللاعبين وانا دي شيفري الماتش. معناها الفريق الارجنتيني الى دي شيفري الماتش وربح الماتش باللي بالبوتنسيال اللي عنده اوتسايد بعيد على ميسي هذاك اللي خلى الفريق الارجنتيني ترجع له الروح نتاع المجموعه.
0: نذكر احنا فتح العشرة متاع ليل الليلة فرنسا انجلترا المباراة الترتيبية وغدوة ثمانية متاع ليل مباراة دور نهائي مونديال 2026 اسبانيا الارجنتين. باش نبدلوا توا باش نبدلوا
1: نصحوا جبرك اللي غلب المرة هذه مش السياسي اللي غلب هو المال اللي غلب هو الماركتينج هو الشركات نتاع القمار اللي اكن تاثيرها كبير كسوا على نتائج نتاع المباراه ولا تصرف مع بعض الفرق. الفريق الارجنتيني تقريبا تحصل على ورقه صفراء واحده على الباركور نتاعو كي نشوفوا نفس الفريق عمل نفس الباركور تلقاه متحصل على عدد ورق صفر تقريبا 3-4 مرات. الفريق الوحيد ما رجعلوش الفار حتى مره هو الفريق الارجنتيني. الا الفريق الاخرى رجع على من الفار دونك ثم ان بوتونسييل دو ماركتينج واحنا نعرفوا يكون ميسي كده موجود دونك عمليه المتابعه وعمليه الواحد تكون كبيره. نحكيو على تقريبا اكثر من 20% من الممضات الاشهريه للفريق للفيفا كانت عن طريق ميسي دونك وجوده كان للنهائي كان عنده تاثير كبير على مستوى المشاهده وعلى مستوى استقبال المال.
2: معقول معقول
0: يلا نحكيو توا على البطوله سلاح موسم جديد على الابواب بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم واحنا باش نركزوا الاهتمام في الجزء الثاني من حصتنا اليوم على فريق تقدم ساقيه الدير اول موسم ليه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. فريق بدا بمشروع منذ سنوات نجم نقولوا انه توا قاعد يجني في الثمار نتاع المشروع هذايا باش يلعب اول موسم ليه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. حسب رايك سلاح تقدم ساقيه الدير قادر في الموسم الجديد على معناتها مقارعة فرق متعودة معناها ببطولة رابطة المحترفة الأولى. خليني نطرح السؤال بطريقة أخرى، شنية حسب رأيك مفاتيح النجاح بالنسبة لتقدم ساقية الدير الموسم القادم باش يفرض روحه في صفوف الكبار وإلا باش يفرض الاحترام؟ خليني نقول
1: بل كل شيء نشوفه الباركور متاع ساقية الدير، خلينا باش نقربوا احنا وقتاش وقعت مقارعة الكبار وقت لعب ساقية الدير مع الفريق متاع الناسيونال في مباراة الكأس، لحد ما يكون ثمن الدية كبيرة وكان التقدم الذي بسقي الدير بغياب المحترفين تقريبا ند كبير تقريبا لجل الفرق. وإحنا شفنا حتى من نادي سفيرسي من مباراة مع جندوبة الرياضية كانت فيها لولا الإكسبولوا اللي عملوا دحمان في وقت من الأوقات كان يمكن يخلي الإشكالية كبيرة بالنسبة للنادي سفيرسي. دونك نلاحظوا إحنا في الفترة الأخيرة اللي يكونوا على مستوى البوتنسيال دي جوار تقريبا قرب بعضه برشا، لدرجة اللي يكونوا ما بقاش نفرقوا برشا بين لاعب تقريبا من الفرق الصغرى ومن الفرق الكبرى، والدليل اللي يكونوا لافونسوت نتاع ليك ناسيونال اصلا من قبل لي معناها باش هو البروفيسيونيل ماهوش بعيد بن علي ولد حمام لم هو اللي مشى بروفيسيونيل. نحكي معناها قرب التكوين، علاش خاطر نحكي على مستوى الاعداد البدني ولا تاعنا المعدين بدنيين دو كاليتي، على مستوى الفنيين ولا ثم فنيين دو كاليتي، مع كامل احتراماتي للفيزافي معناها ساعات تقييمنا لذاتنا احنا كيما عندنا طب باهين وعندنا مدربين باهين عندنا نستخدم الروحه، المش اللي يعوزنا هو الجانب المادي. الحاجه الباهيه الميزه الباهيه في تقدم ساقية الدير اللي كونها توفي تقريبا بكل جعودها، وتقريبا ما عندنا حتى شكوى من حتى اللاعبي بالنسبه لساقية الدير اللي تقريبا اوفى بكل وعوده مع اللاعبين نتاعو، والاخر لحظه معناها حتى على فكره ثم لاعبين في ساقية الدير جاوا لساقية الدير واصيبوا وقعت احاطتهم حتى رجعوا للميدان، ونحكيوا على عام راحة راهو مش النهار الاثنين، عام راحة ورجع وتو موجود في وسط المجموعة وقاعد يلعب وديجا لا السلير نتاعو نقصت شهر ولا معناها الدليل اللي يكونوا الوقفة نتاع الإداريين بساقية الدير هي وقفة بالحق فيها تأطير على المستوى الرياضي بالشكل المطلوب. الظروف نتاع المعيشة نتاع اللاعبين تقريبا معقولة برشا، تقريبا معناها كل اللاعبين خالصين في اللي بريم نتاعهم وكل شيء. دونك إذا كان ننطلقوا من منطقة هذيا منطقيا تقدم ساقية الدير قادر باش يكون على الأقل يكون الموجود متاعه في 16 ولا في 15 ولا واحد يكون في ترتيب السابع السادس الخامس معناه مش بعيد، لأنه كنا نشوفه التجربة متاع الترجي جرجيس اللي فريمون مش بعيد برشا على البوتنسيال متاع ساقية الدير على المستوى المادي، نلقاوه تقريبا ترتيب متاعه جيد وديجا معناه كل عام قاعد يكون يقارع تقريبا كل الأندية، وكل الأندية تتحرك لجرجيس تلقى إشكالية كبيرة على مستوى التعامل مع فريق جرجيس. الفريق الثاني نجم نقارنه بساقية الدير هو المتلوي زاد كيف رغم التجربة متاعها في الناسيونال، إلا أنها نحكي على مستوى المادي على مستوى البوتنسيال معناها تقريبا مش بعيدة على ساقية الدير، معناها منطقيا إذا كان بالعقلية الناجحة اللي خاضها ساقية الدير تقريبا في البطولة في الليغ دو بالنسبة لسنتين متتاليين والسنة هذه والباركور متاع الكوب السنة الفارطة والسنة هذه دليل اللي يكون الإمكانية نتاع النجاح واردة وواردة جدا إذا كان نوصله بنفس الستركتير والعمل اللي يقوم به كسوة الإدارة على رأسها سي ملاك ولا سي ثامر مكور ولا المحيطين به ولا المزودين كيف التقدم الذي بساقية الدير قاعدين يقوموا بعمل جبار. إن شاء الله هذا يكمل على مستوى الميدان اللي مش يخلق شوية إشكالية، لأنه بالحق الملعب ولا يلزموا خطوة كبيرة باش على الأقل يتحسن ويكون في مستوى لكن زاد انت سي فتحي مش يكون عندك تقريبا دو كاتيجوري في كل ايكيب، وانت تعرف اللي يكون وراه الايكيب ما تعيش كان بولادها منطقيا لازم يكون على مستوى العمل في مستوى الاداره الفنيه تكون مستوى عالي، وقاع ريتمو نتاع سي معز التريكي على مستوى الاداره الفنيه ان شاء الله نتمنى له النجاح كما نتمنى له التوفيق للسباق نتاعو. تقريبا توا رابع ولا خامس مدير فني في التقدم الذي بساقية الدير، معناها بديت بها انا وبعد جاء سي علي المصمودي جاء سي رضوان اللومي جاء سي حافظ برنطان جاء توا ماستريكي، الدليل يكون ثم على مستوى التخطيط على مستوى الرؤيه ثم رؤيه واضحه وثم عمل جدي ان شاء الله كما قلت لك يتواصل بتوفير ظروف على الاقل ظروف عمل على مستوى الميدان وعلى مستوى الاحاطه باش على الاقل تولي وعلى فكره حتى مستوى النتائج في الليجون معناها
2: طيبه جدا.
1: طيب نعم. معناها نعم. تقريبا عملنا ليكيب فيناليست تقريبا ترو كاتيجوري هذايا دليل اللي يكونوا ثم على مستوى القاعده ثم تطير جيد ان شاء الله توصل هذايا الشيء هذايا وهذايا ديزانديس اللي يمكن الواحد يفهم فيها اللي يكون لو بروجي ديكيب موش بروجي نظري هو بروجي واقف على سقي.
0: نعم على كل احنا بعد لحظات باش يكون حاضر معنا بالتليفون من طرابلس الفريق في عين دراهم سي منير مليك رئيس الهيئه المديره للفريق وايضا سيسري بالكحله مدرب الفريق بعد لحظات يكونوا معنا بالتليفون.

0: سينا الجسمي يا خليل وصلنا للستة وثنين واربعين دقيقة. احنا معكم في المباشر في ستوديو صيف حتى لثمانية ونص. دونك بدينا قبلك شوية الحديث على فريق تقدم ساقية الدير اللي باش يكون موجود في الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم, وقلنا أنه المشروع متاع الفريق هذايا بدأ منذ سنوات وتوقع يجني في ثمار النجاح. نتمنى له أكيد مواصلة طيبة إن شاء الله الموسم القادم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.
1: أكيد تحيات طبعا لفريق تقدم ساقية الدير والناس اللي تخدم طبعا بمجهود كبير برشا الموسم الماضي, خاصة كانت تضحية كبيرة من طرف إدارة الفريق, من طرف الإطار الفني, من طرف الجمهور, طرف اللاعبين, مش يحقوا هالقفزة النوعية هذية, وتواجد فريق ثاني من صفاقس على مستوى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي هو كان حلم في الحقيقة لبرشا متابعين رياضيين.

0: والله مازلنا كي وصلنا ما عندناش برشا. تحية للنزل اللي احنا قايمين فيه. موظفين النزل اللي بارك الله فيها معنا قايمين بالواجبة معنا. قينا أهلنا من جماعة الساقس لنا ديجا وبالمجد مع تحفوة استقبال نشكرهم عليها برشا برشا برشا.
1: أو
0: كنا احنا ديجا في المركب جينا باش تعملنا مع إدارة المركب على البرنامج إن شاء الله قدرت ربي نتاع التمارين والحصص التمارين إن شاء الله. وقينا كل الترحاب زاد كيف كيف تحية للمركب الرياضي بعين درام اللي هو من بالمجد معناتها مركب طبعا عندنا 3 سنين ولا 4 سنين نجوا فيه بريمو معناها مركب ممتاز وممتاز جدا.
2: نعم
1: واضح. كذلك يسري بالكحلي يظل على الخط الاتي في الثاني. سيسري
3: مرحبا. مرحبا
1: اهلا وسهلا الناس برشا يسري.
2: مرحبا
3: يعيشك. تحيه للكابتن القدير في سلاح غربال ان شاء الله نعديو بعض مع بعضنا عشوية طيبة إن شاء الله.
1: يعيشك عيشك يسري وصلاح حيك في نفس الوقت.
4: والله لي شرف كبير اللي يكون موجود هنا في باش نمثل ساق الدير لأنه بالحق بالكل شيء لميريت كبير الزميلي وخويا معناها مدرب كل مرة ويما يحط يده يقسي يعطي في نتائج ممتازة وممتازة جدا. يسري من القامات الموجودة في التدريب تو في تونس والحمد لله اللي يكون هو موجود على رأس التقدم الذي بساق الدير تحت رعاية إدارة نعرفة اللي يكون عندها من الكفاءة اللي تسهل برشا أمور. وكيف كيف معناها سي منير ملاك اللي في تقريبا علاقته ممتازة مع كل الفرق ومعناها يرحب تقريبا بكل المنافسين وما حتى راهو على فكرة يربح واللي يخسر ما يتقلقش برشا بقدر ما يفرض الاحترام ويفرض اللي يكونوا كسوة احنا مستقبلين بالقداء وإلا كي يمشيوا يستقبلونا بالشكل المطلوب. هذا ميزة كبيرة لسي منير ملاك.
1: صحيح لأنه كان متقلق برشا آخر سي عملي كان مقلق يحب الصعود في سافي سايسير
4: لكنه التعب اللي تعبه السنة الفارطة تعب كبير ونعرف شو الامباكت متاعه ومعناها بريمو
1: تعدت ظروف صعيبة برشا وفي الأخير كل اللي بنجاح وهذا أهم حاجة أكيد بالنسبة سي مدير ملك مرة أخرى جدد لك تحياتي. تحدثنا قبل حتى مع سلاح
0: تحياتي سلاح بالله خطر ما بطلق سلام خطر ما مش بيليش بشكون
1: معنا السلاح
0: تحية لي السلاح خويا
4: يعطيك بالصحة وبان كونتينياسيون وإن شاء الله الخطبات الأولى تكون ثابتة وإن شاء الله المباراة الأولى نكونوا أول الداعمين للفريق إن شاء الله
0: ان شاء الله. يا رب ان شاء الله.
1: اذا سيمونير تحدثنا قلتك في بدايه الحصه على مستوى خاصه اهميه الاستقرار المالي والاداري بالنسبه لنجاح فريق تقدم ساقيه الدير يظل اهم العوامل بالنسبه لكم انتم كهيئه مديره باش تكملوا المشروع اللي بدا منذ سنوات وقاعد يعطي في ثماره في الاونه هذه.
0: اكيد اكيد ان شاء الله. بون المال قيام العمل ديما نقولها ما تعودها والحكايه هذه رانا ان شاء الله بقدره ربي احنا عندنا ميزانيه وماشي ان شاء الله نتحكموا فيها ونرجدوها ان شاء الله تعرف الريكروتمون وكل شيء معناتها في الناسيونال ماشي يتبدل ما احناش في القسم الثاني ثم برشا التزامات وبرشا مصاريف اضافيه ان شاء الله. وهذيك احنا توقع دين ان شاء الله ندرسوا في الشيء مع الكوتش ومع تامر مكور والهيئة المديرة مستلزمات الموسم ان شاء الله وان شاء الله هي اللي لازم يصير ان شاء الله قدرة الاله.
1: نعم. قل لي ثم بعض التغييرات على مستوى الامور الادارية ثم تعيينات صارت جديدة سيمونير على مستوى الاداري خاصة تعيين رئيس فرع كرة قدم يظل لي
0: اي سي بلال بن علي عيناه مدير رياضي مدير مع تفرع رئيس فرع
1: رئيس فرع كرة قدم
0: أيوة. وسي تامر مكور معه مدير ذكر رياضي وكما تعرف معنا عندنا لجنة الإشهار ولجنة التنظيم هذوكم الكل معنا يلزمنا نقوموا بالشيء هذا يلزمنا نزيدوا نظموا روحنا خاصة إداريا معناها يلزمنا إدارة ستركتور باش نجموا نواجهوا مستلزمات الموسم الرياضي إن شاء الله.
2: نعم. على مستوى الإدارة والأمور المالية كلامي موجه ليك سيوسري. قال سيمونير حضرنا أنفسنا حضرنا كل شيء أكيد أنتم زادة كيف كيف على مستوى تطعيم الفريق بالانتدابات نحبوا نعرفوا فمشي تغييرات في الزيد البشر لفريق تقدم ساقيه الدير مقارنة بالموسم الماضي ونعرفوا معناها خصوصي الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تختلف على بطولة الرابطة المحترفة الثانية شنو جديد في موضوع الانتدابات

0: سيوسري.
1: والله شوف، هو صحيح معناتها دوب ما كملنا الموسم تاعنا وصار الاتفاق انه معناتها الاطار الفني باش نواصلوا معناتها التجربه، وشرف كبير لي انا اني نواصل في تقدم ساقي الدير. معناتها عملنا البيلون تاع اللاعبين اللي عندنا، معناتها اللاعبين اللي معناتها غادروا، اللاعبين اللي خلينا نتصور تعرفوا انه معناتها حافظنا على عدد كبير من اللاعبين اللي كانوا موجودين معنا في الرابطه الثانيه، معناتها وهي سياسه موجودة في النادي من سنوات. احنا فما لاعبين صعدوا معانا السنة هذه للدوري الممتاز كانوا موجودين في النادي من سنوات في الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة والدرجة الثانية. دونك مش غريب على ساقي الدير انه ما تحافظ عن ويول كبير متاع الفريق متاعه. ما من اللاعبين اللي كانوا متواجدين السنة اللي فاتت حافظنا على 17 لاعب، ما عدد نصور قلة الفرق اللي تصعد ما تتخلي عدد كبير، ما عندنا ثقة فيهم وعندنا ثقة في معناتها الميريت نتاعهم انهم معناتها تعبوا لسنوات من الدرجة الثالثة للثانية للأولى معناتها يكونوا متواجدين، وعندنا ثقة معناتها حتى فنية معناتها في اللاعبين هذا
0: نعم
1: انهم يكونوا موجودين معنا. تم انتداب معناتها حارس مرمى للفئة السنية معناتها رشيد الشلي، صعدناه معناتها الفترة هذه مع الفريق الأول. كيف كيف معناتها تعامل الفريق في الفترة هذه معناتها بعدد 5 أو 6 لاعبين معناتها في انتظار ممكن الاثنين ثلاثة أجانب أخرين يكونوا موجودين معنا في الفترة الجاية، نجم نسميهم معناتها اللاعبين مراكز نتاعهم. هذا تعاقدنا مع اللاعب برترون ابراهيم، هو محور دفاعي معناتها ايفواري. كيف كيف معناتها مؤخرا تعاقدنا مع ضياء الدين المعتوقي، كيف كيف هو لاعب مدافع معناتها توجد معنا اليوم معناتها في المعسكر. خذينا محمد علي العمري لاعب معناتها من النادي الافريقي وتواجد السنه اللي فاتت في بيجا، عنده عديد تجارب معناتها في الرابطه المحترفه الاولى مع البنغردان وكيف كيف النادي الافريقي ومع العمران ومع البيجا. مؤخرا كيف كيف تعاقدنا مع اللاعب رواق، هو امير جوادي من الملعب التونسي. وكذلك معناتها الهادي منتصر معناتها تعاقدنا معاه من بدايه التحضيرات، معناتها هو اللاعب معناتها عمل مستوى كبير السنه هذه مع قصور السيف وكان محل انظار عديد الفرق. معناتها كيف ما نقولوا احنا كنا سباقين بما ان لعبنا ضده ونعرفوه معناتها وفهمتني، وكانت عنده رغبه انه يكون معنا. كذلك تعاقدنا مع لاعب اطراف معناتها تحت السن معناتها صغير معناتها 2005 ولا 2006، هو النيجيري سامويل. وهذا معناتها 6 لاعبين معناتها بداوا معنا، معناتها الاربعه بداوا معنا تحضيرات من اسبوع والتحق بينا اليوم كي وصلنا للعين دراهم ضياء الدين وامير العمراني معناتها يبداو معنا التمارين. مع هذين اللاعبين اللي وقعوا معنا وقاعدين ندرسوا مع عديد الملفات معناتها سواء لاعبين توانسه ولا اجانب، وان شاء الله معناتها
2: معناتها الانتدابات سيبلي تحسها معناتها موظفه
0: معناتها
2: موجهه حسب المراكز اللي شفت ان ربما في حاجه الى دوبلير، حاجه الى دعم في فريق تقدم ساقي الدير.
1: هي لا هو بطبيعة الحال معناتها بحكم اني معناتها كنت موجود على راس الفريق من السنة اللي فاتت يعني موسم كامل اكثر من 10 اشهر معناتها تحدثت مع الادارة على حاجية الفريق وعلى حتى لي بروفيل الفنية اللي معناتها نحتاجها هنا في طريقة اللعب نتاعي، ونشوف معناتها في المراكز ولا النوعية نتاع اللاعبين اللي قادرين انهم يكونوا معنا. وبصراحة معناتها من شهر واحنا نخبوا معناتها هنا والإدارة وسي ثامر المكور معناتها العديد ملفات وندرسوا ونتكلموا ونشوفوا الفيديوهات ونسألوا المختصين كسوا هنا في تونس ولا البرة، ونشوفوا انه اللاعبين معناتها اللي تعاقدنا معهم هم اللي احنا معناتها في اللي بروفيل اللي حابين عليه ننتظروا منهم معناتها ان شاء الله معناتها يعملوا معنا موسم باهي معناتها اللي هم ان شاء الله نستفادوا من الامكانيات نتاعهم كيف كيف هما يستفادوا من المرور نتاعهم تقدم ساقي الدير.
0: نعم سيمونير نرحب بك من جديد. التربص نتاع عين دراهم اذا يبدا اليوم، حبينا ناخذ فكره على التربص هذايا حتى لوين باش يتواصل، هل تمت برمجه مباريات وديه في اطار التربص هذايا والا لا؟
3: اكيد نبداو اليوم ان شاء الله نكملوا نهار 26 من 18 الى 26 جويله. ينجم سيوسري يعطيكم اكثر ايضاحات
0: نعم
3: مختص وفني. عندنا مقابله وديه ان شاء الله نهار 24 مع شباب الجديد الجزائري، وان شاء الله بقدره ربي يكون عندنا برنامج ان شاء الله اذا كان قيمة معناتها فريق النهار 26 نعملوا معهم ماتش، ومن بعد ان شاء الله بقدره ربي نرجعوا للشاقص، ومن بعد ان شاء الله قاعدين نبرمجوا في استاج آخر إن شاء الله، الفترة ممتدة بين يمكن 4 إلى 5 شهور، نعملوا 4-6 أيام أدخلين إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
2: شو موضوع مهم جدا سيمونير في الحقيقة، قبل ما نمشي اليسري، على مستوى ملعب الطيب المهيري، معلش يعني كنت أكدت سابقا أنه فريق تقدم ساقية الدير سيكون الموسم القادم في مقابلات رسمية في ملعب الطيب المهيري، يظل حتى أجريته قبل ما تمشي حصة تدريبية في الملعب الفرعي الطيب المهيري إذا كمليش غلط.
3: أي عملنا حصة وحيدة طيب الميري، وإن شاء الله قدرت ربي المباريات نتاعنا مش معناتها تصير غبيكة في استاد طيب الميري، وإن شاء الله احنا قينا إن شاء الله تفاهموا مع CSS بلدية ساقية الدير باش على التمارين وكل. أما المشكلة الكبيرة هي اللي معناها خلوني فيها هي حكاية الفلوس، دفعنا فلوس خلاص الفلوس، إن شاء الله يا ربي نلقاه حل مع وصلت إن شاء الله سيد الوالي حكينا معاه في الموضوع هذا، وإن شاء الله تكون أذاني صاغية على خطر نعرف معناتها الماتش بحسابه حصة التمارين زاد كيف كيف تكلفة معناها في موسم مش تصل حتى 200,000 دينار اللي هو معناها مبلغ كبير وكبير وكبير علينا وعلى جمعيتنا، وماشي نقصنا حويجات أخرين معناها إذا كان احنا كما قلت لك رانا عنا دي جي وإن شاء الله قدرة ربي قاعدين ماشي فيه تعرف انتدابات وتعرف مستلزمات أخرى واحد كل إن شاء الله يا ربي على الأقل ينحيونا مش أقول ينحيو ما على الأقل يراعيونا معناها الظروف متاعنا ويخففونا من معناتها من المبلغ هذا إن شاء الله. والسيد الوالي وعدنا باش في الموضوع هذا بالذات معناتها باش يتلبيه، وكيف كيف إن شاء الله يا ربي المنشآت الرياضية في صفاقس في ساقية الدائر خاصة وفي جهة الساقس بصفة عامة إن شاء الله معنا ثم إن شاء الله اجتماع قريب إن شاء الله فيما يخص المنشآت الرياضية
0: إن شاء الله. خلنا نرجع لسيوسكري وللتربص. دونك سيمونير قال باش يكون ثم مباراة ودية نهار 24 جويلية ضد شباب بالوزداد، هذه كونفيرمي. ما نعرفش البرنامج نتاع التربص على شنو باش تركزوا بالضبط مع الملاعبية سيوسري؟
1: هو بالنسبة للتربص هذا الأول معناتها اخترنا نقول لك التيم تاعو باش يكون مخصص أكثر للعمل البدني، معناتها هيك علاش احنا دخلنا بتاريخ 18 لكن كان مباريات ما احناش مستعجلين باش المباريات، معناتها قلنا معناتها نخليه فترة طويلة للعمل الشاق العمل البدني اللي ما يلزمش وسطه تكون فما مباريات، يعني ممكن فما نوع من الإرهاق ولا نوع من الخوف من اللي صغير. هي في آخر التربص إن شاء الله معناتها بتاريخ 24 احنا نخرجوا تاريخ 26 بس تاريخ 24 جويلية بس نعمل مباراة مع شباب والزيد كونفيرمي وإن شاء الله تكون لنا مباراة أخرى مع تقبل ما نخرجوا آخر يوم تاريخ 26 26 كملوا تربص مباراة تانية
2: واضح واضح.
1: شكرا. هو فما في رقم إن شاء الله نشوفه واحد منهم كونفيرمي
2: إن شاء الله.
0: شكرا لك يعطيك الصحة سيوسري.
2: شكرا لك أستاذ بكاهلك سيمونياتك الصحة. بنعش سلاح تعليقك عليك كنت تسمع فيه على مستوى تحضيرات تقدم ساقية الدير، كما قلت فريق صعد على مهل، فريق قاعد حاطط بصمة كما نقوله في جيت سفيقس على مستوى التطور بتاعه الملحوظ في السنوات الأخيرة، تشوفه قادر إن شاء الله أنه مش يكون رقم صعب في بطولة رابطة المحترفة الأولى الموسم القادم مع توفر كل هذه الظروف الإدارية والمالية والرياضية للفريق.
4: أنا متأكد اللي يكونوا المجموعة اللي تعمل في التقدم الذي بسق الدير لن تبخل حتى مجهود باش تقدم مستوى طيب، كسوة على مستوى المباريات ولا على مستوى التقديم ولا على مستوى كل شيء. معناها نتخيل يكون حتى المسؤولية على مستوى اللاعبين، معناها عارفين شنو مطلوب منهم، والدليل كما قلت لك أن المباريات اللي خضوها في الكأس معناها كانوا ندى كبير لكل الفرق. معناها التقدم الذي بسق الدير على مستوى الريتمو لازم يكون فريمون معناها شوية صنع في التفرق ريتمو ان شاء الله يتوفقوا باش يختاروا بعدد اللاعبين، خاصه انت ما دي بوست انت تعرف كلي مثلا كما الفوست نتاع فونسونتر، معناها تقريبا فرق تونس الكل عندها اشكاليه على مستوى راس الحربه وتو معناها في الوقت الحاضر معناها والنوعيه هذه غاليه شويه. كما قلت زاد كيف مشكله التدريب في المستوى الطيب مهيري ان شاء الله يتوفقوا باش القوي يكون ان فورميل اللي تخلي الناس كل على الاقل تدرب ويقدموا على الاقل يخليوا ظروف عمل طيبه كسوا للاطار الفني والا للاداره. مش سهل باش تكون تحط الساق الاولى، لكن نعرف لك انا باذن الله بتضافر الجهود مش تكون ثابته.
2: نعم. شكرا شكرا لك سلاح.
0: شكرا لك سلاح. شكرا مرة أخرى لسيمونير مليك رئيس الهيئة المديرة لفريق تقدم ساقية الدير يسري بالكحلة مدرب الفريق. هذا إذن ملف تقدم ساقية الدير. الملف الثاني في حصة اليوم بعد ملف النادي الرياضي الصفاقسي في الجزء الأول, وما زال عنا برشا متابعات وبرشا استضافات حتى 8:30 موعد نهاية استوديو صيف. مرحبا بالناس الكل.

0: سبعة دقائق بعد السبعة ما زلنا متواصلين معكم في هذا الفضاء سيديو سيف على مستوى طبعا المتابعات الرياضية في مختلف المتابعات على المستوى الوطني على المستوى العالمي. أكيد مازلنا نحكي شوي على المستوى الوطني بعد ما تابعنا الأخبار الخاصة بنادي الصفاقس تقدم ساقية الدير. حكينا شوي على المستوى العالمي باعتبار أنه حدث الليلة المباراة الترتيبية للمونديال في العشرة متاع الليل بين المنتخبين الفرنسي والإنجليزي. ونذكر غدوة المباراة النهائية لمونديال 2026 في الثمانية بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا. باش نرجع على المستوى الوطني باعتبار أن البارح كان ثم اختتام الموسم لرابط الهوات المستوى الثاني لكرة القدم, وطبعا زميلي هادي السياري كان واكب هذا الاختتام, وكان ثم حتى تكريم خاص لقسم الرياضة لإذاعة صفاقس مع تحية طبعا لرابط الهوات المستوى الثاني اللي زميلي هادي السياري كان التقى برئيسها محمد علي خليفة اللي حكى تقريبا على أبرز ما ميز هذا الموسم وثماش جديد لربما مش يكون خلال الموسم الرياضي القادم.
1: سي محمد علي خليفة رئيس رابطة الهوات المستوى الثاني, مرحبا بك على صفحة رسمية لإذاعة صفاقس. لو تسمح, كل ما جديد حول رابطة الهوات المستوى الثاني لكرة القدم؟
2: مرحبا بكم, مرحبا بإذاعة صفاقس وكافة مستمعينا بصفاقس. بالنسبة للجديد كما قلنا هو مازال وما فما شيء جديد بصفة رسمية, مي فما بعض المقترحات اللي باش نقدموا بها احنا كمكتب رابطة باش نقدموا بها للجنة الفيدرالية للمسابقات وعلى راسهم خونا سي معز المسيري نقدموا تحية من منبر هذا, كيف كيف الإدارة الوطنية الفنية على رأس سير رضا الجدي ولمبير كولو بمناسبة التعيين على رأس الإدارة الفنية باش نقدموا احنا بجملة المقترحات ان شاء الله اللي تلقى القبول من عندهم ويتم المصادقة عليها وإقرارها من المكتب الجامعي ولما لا حتى في الجلسة العامة وفي الإعلان عن نظام مسابقات جديد ان شاء الله تكون مضمنة فيه. من تقريبا بعجالة بعض الأفكار مش نقدمها احنا مقترحات اللي قلنا الترفيه في عدد الفرق ولا كنا اشرنا له من قبل, قلنا ما هوش وقته ميز ويكون في إطار هيكلية القدام وعلى السنين القادمة ويبدأ في إطار برنامج كامل. احنا هنا باش نقدمه مطلب باش يكون عدد الفرق 12 فريق باش نعطيه أكثر المنافسات وأكثر اللقاءات باش هذا ينعكس على الجانب الفني للفرق ومشانه تطوير البطولة كيف كيف في إطار تقوية التنافس وتكريس أكثر المبدأ اللعب النزيه وميثاق الرياضي باش نسعى وإنه إضافة إلى ستة فرق أصحاب المرتبة الأولى اللي باش تصعد باش نقترحوا لما لا يكون إجراء لقاءات فاصلة وبراج عبر عن براج بين الفرق المحتلة للمراتب الثانية واللي هي باش يكون ستة لما لا أقل شيء, يتم إضافة زوز فرق تتويج زوز يعني بصعود يكون جملة الفرق الصاعدة ثمانية فرق. وهذا هو إلى جانب كما قلنا لما لا باش نرجعوا مباراة رفع الستار بين سير بعد موافقة الإدارة الفنية إنه فريق الأواصي يلتحق ببطولة الأكابر واللي يخوض معها نفس البطولة, وهذا إن شاء الله نراوها احنا يكون عنده تأثير كبير ياسر على الاندماج وحتى على المستوى متاع الأواصي. ولما لا باش نقولوا احنا بما أن احنا قلنا بطولة الهوات هي المنبع وهي المنجم منجم بالحق الكرة معناتها الملاعبية بلغتنا احنا يمكن
1: مثال حازم المسوري
2: هذا هو هذا هو حازم الهوات ان شاء الله نتمنى له التوفيق وبرشا مزال راي بطولة الهوات فيها برشا من حازم غير ما ملقاتش الظروف الملائمة وملقاتش يكون يسلط عليها
1: خاصة تم الدعم المالي والمنح المرصود
2: هذا هو الدعم المالي المنح الرعاية الكل مقاش كيفاش يسلطوا عليها الضوء لما لا احنا كنا كنا نقترحوا انه ترجع الأواسطة مع الأكابر لما لا يكون فما تسليط ضوء اكثر عليها هذوما ويولي اكثر نعطيه فرصه للشبان بتاع النوادي ولا باش ينقص من حجم والضغوطات الماليه واللي ماشيه في الامتدابات يرجع شويه مفهوم الهوات نوعا ما لانه المبدا في الهوات انها راهي باش تعمل على تكوينها لاولادها مش كيما قاعدين نراو في السنين الاخرى. وبالحق حاجه اخرى الدعم المادي للفرق ان شاء الله باش احنا كنا تواصلنا مع الجامعه تصير كره القدم ومشكوره وتقريبا منذ يومين واكثر ما تم صرف منح الفريق الهوات مستوى أول مستوى ثاني صحيح شوية نعرف شوية في الظروف الصعبة اللي مروا بها بالحق يعتبر هذا أكثر موسم مشكور المكتب الجامعي يعتبر أكثر موسم تم دعم فيه فرق الهوات سواء ماديا وإلا في إطار وثائق إدارية مشكورة الجامعة صحيح ولكن حسب الوضعية زاد نقوله احنا ماذا بينا يكون أكثر ماذا بينا نلقاو صياغ أخرى إن شاء الله باش نحاولوا مع المكتب الجامعي مع اللجنة المالية للجامعة سيمانو بيترودي مشكور الأستاذ اللي ترأسها. فهمتني باش نلقاو سبل كيفاش نجمو ندعمو أكثر الفرق الهاوية.
1: تقسيم جغرافي بالطبيعة كما قلت ثم مقترح، ولكن زاد لازم يراعي الأمور الظروف المادية لبعض الفرق أو لفرق رابط هوية المستوى الثاني.
2: أكيد أكيد أكيد. بالنسبة لتقسيم المجموعات احنا كما جرت العادة راه ديما باش يكون جغرافي أكثر منه، وبالحق راه حتى باش نطمئن الفرق الكل راه في إطار إعداد التقسيم تاع المجموعات راه يصير في إطار جلسة في كامل الشفافية، ونحسبوا الكيلومتراج، وحتى في حالة التساوي في وجود فريق هذا ساعات تلقى منطقة فيها فرق أكثر، كما عندنا الإشكالية سنة بالنسبة لفرق رابطة تونس. رابطة تونس ما شاء الله عندنا معناتها أكثر من العدد اللي باش يكون فيها المجموعة، فباش حاولوا قدر الامكان لهنا باش يكونوا بحساب الكيلومتر باش نقصوا الضغط على الفرق هذه، وفي صوره التساوي باش نعلموا الفرق باش نعيطوا لهم، وان شاء الله باش يصير اجراء قرار.

0: 7:18 هذا هو التوقيت. نحن معكم في المباشر ديما في استوديو الصيف. نهاية أسبوع إن شاء الله تكون رايقة ومزيانة لكم الكل، خاصة للناس اللي اختارت باش تبحر تبدل الجو في الويكاند هذا مع السخانة مع درجات الحرارة المرتفعة. ماهيش حاجة جديدة، معناها عندنا يامات نعيشوا في موجة حر كبيرة برشا. ربي إن شاء الله يلطف بين الناس الكل وربي يعطينا على قد ما نطيقوا. كما قلت أجواء بحرية نجم تكون مناسبة في الفترة هذه وفي الوقت هذا. كيف نقولوا الأجواء البحرية فتحي نقولوا قرقور، قرقور اللي كل عام معناها في الوقت هذا تنظم دورة في كرة القدم تستقطب فيها مجموعة من الشباب المغروم بالرياضة هذه. يعني تكويرة على بحر قرقور ولا على شط قرقور ما تكون حاجة خارقة للعادة.
1: صحيح، وخاصة أنسى الدورات هذه قالت تاخو في شهرة كبيرة واستقطاب كبير لمختلف الفئات العمرية من المواليد 2011-2012-2013-2014-2015-2016. مقابلات فيها برشا فرجة، فيها برشا كرة. ويظهر لي التفاصيل باش ناخذوها أكثر مع بلقيس العمار منسق الدورة، وطبعا يظهر لي معاه كل ضيوف والكرام اللي باش يكونوا حاضرين معنا كذلك في المباشر على موج إذاعة صفاقس. كل شيء راح سي بلقيس معنا على أمواج إذاعة صفاقس. سي بلقيس مساء الخير.
2: مرحبا بك، شكرا.
1: أهلا وسهلا، نسنا برشا سي بلقيس.
2: الحمد لله عايش،
1: الحمد لله عايش. ظل دورة كالعادة قاعدة ظل طلقت منذ أيام، من عش بالضبط شبديت بالضبط سي بلقيس من الدورة هذه.
2: هاي الدورة ذي كالعادة خي مانا كل صيف كل مانا من وقت غير دي في الدورة. بالنسبة لي أول حاجة نحب نقدم بالشكر لإذاعة صفاقس.
1: مرحبا.
2: ولشخصك أنت، خطر أنت قاعد توصل لنا في صوتنا كل عام. احنا الدورة عندنا 3 سنين. مشكور برشا من أهالي قرقور وشباب قرقور كل مجال التحية. نحب نشكرك برشا خاطر قاعد توصلنا في صوتنا. بالنسبة للدورة، الدورة كالعادة معنا الدورة المرة هذه كل معنا شباب من قرقور. ما شاء الله عندنا 11 نكيب، معنا 10-11 فريق، كل من أبناء الجهة. معنا ما شاء الله فهم على الأقل 100%. كما تحكي لك وما كنت تحكي أنت الأصناف ثم يعني 2016-2015-14-13 و12-13.
1: ايه انا الفئه السنيه كل حاضره في الدوله هذه على مستوى الشباب.
2: حاضر موجوده الحمد لله. اليوم السادس
1: اليوم السادس
2: من الدوره، وتو ان شاء الله معنا غدا نكملوا التورنوا الاول معنا المجموعات الاولين، وبعدنا نهار الاربعاء دور نهائي اول لصنف السيارات تاع 15-16، نهار الخميس دور نهائي تاع 16-14، يوم الجمعه دور نهائي تاع 11-12.
1: تصفية تمهيدية معناها هذه تحب تقول انت. بعد نوصل للرسمي.
0: كيفاش تقيم سي بلقاسم المستوى متاع الدورة ككل من اللي بديت خلطنا توا تقريبا اليوم السادس، يعني المستوى الفني متاع الدورة كيفاش نجمو نقيموه؟
2: والله المستوى الفني الحق الأمانة معناها نحب نقوله والله عندنا وليدات معناها من كل صراحة معناها ثم عندنا يعني ثم في كل كيب في السنين يعني عندنا وليدات يترون في الأكاديمية معنا بريفي برا في الساق معنا مشكورة عن الساق في الساق في أولاد الجمعية، لكن ما نحبش نحكي ممكن ممنوع معنا باش يسيبوا الصارة ما توعطلع، لكن نحب نقول بكل صراحة يعني هم زادوا المعنى سيفتح زادوا كنا نقول احنا القيمة الفنية للدورة معنا تلقى أنت كل كيب فيها زوز عنصر السنين معنا من النادي معنا ينشط في
0: الأكاديمية
2: معنا يزيد المستوى الفني ممتاز برشا. ما أرضية صلبة، أرضية صلبة أنت النص كل تعرف في فتح يعرف خرجت مجيال ومجيال، خرجت في حمادي، خرجت ذويب، خرجت ميم، خرجت ما شاء الله ما شاء الله بطحة يعني عنا بطحة، وإن شاء الله إن شاء الله ندعوكم لنا بجوب الشفوة بطحة يعني بطحة أرضية صلبة ما شاء الله يعني إيش عندك في الركاب بس فتحي
1: تو صعيب تو
2: واضح في فتحي
1: كان جيتي 5 سنين تالي يقول لك
0: كما تو بصراحة
1: تو صعيب شوية نجم نعاون بالكلمة الطيبة معناها الكلمة الطيبة نعاونك معناها
2: ما ممشيش
0: ينزل المورال وكهو
2: يا ذنوبي.
1: الحضور جماهيري سي بلقاسم يعني ثم برشا ناس قاعده حاضر تشجع في قرقور يعني
2: والله الحضور الجماهيري مش نقول بكل صراحه معناها تو خاصه في الفتره هذه بالذات كيما شحكي انت معناها الوضع نتاع البلاد احنا ما عندنا حد شيء كيما قلت لك لا عندنا مراجل لا عندنا شطوط تنظيفها لا عندنا حد شيء والله صدقني الدوره كي نعملوها لي ميكا
1: متنفس
2: تيجي
1: متنفس
2: صغير الصور تاع ساعه انا بعدمك معناها كبير صغير ما شاء الله في العمر صغير شيخ يقول لك والله فرط والله شيخ اليوم والله عملت جو بالوليدات والله ما شاء الله لك حق لحق الله يرحم والديك. يعني شباب قرقور ملا نحب نشكرهم من بالمناسبة، لأنه والله مش نحكي لك كل صدق. أنا أتصور أنت ترى أرضية صلبة والله، برغم تزلو مقصوص وكل شيء، يجي فلاح من فلم قرقور يقول لك خويا اليوم مش مخلق صلبة من عندي، أرش لك الماء بالمعنى من عندي الوليدات.
1: حتى نشاط الناس كنت تتعاون في بعضها، ما مش تنجح الدورة هذه، الناس كل متعاونة
2: تمام موجود. سي فتحي نحب نقدم لك رئيس رئيس هيئة تسيرية بتاع الاتحاد اللي بيقول
1: مرحبا بك.
2: معنا السيد لطفي بسمعي يحب يحكي على الجمعية ككل ولا الدورة، هو معك سي لطفي بسمعي.
1: مرحبا سي لطفي بسمعي رئيس الهيئة التسيرية. مرحبا بك سي لطفي.
2: الله يبارك فيك.
1: الناس تبرش على مجدات فيخ ستيك ساعة سي لطفي.
2: الله يبارك فيك.
1: أعطيكم الصحة على النشاط اللي عاملينه بصراحة في هذه اللجنة، متنفس كبير بالنسبة للناس اللي قاعدين عايشة. نعم
2: ربي يبارك فيك. والله واجب سي فتحي، واجب للناس كل، يعني إذا كان ما نعملوش هكا باش ندير الصغيرة في الكليك هكاهو. وإحنا ما الله عندنا جمعية معناها نورمال موطن شت عندها سنوات تويت، لكن معناها بقلة اليد وقلة الحيلة وقلة كل شيء معناها على غالب هكا هو هنا نحاول ندزه في العجلة بالسيف كما يقول.
1: نعم قد يتلقوا برشا صعوبات على مستوى الأمور المالية خاصة في تنظيم مثل هذه الدورات.
2: أي ما عندناش لا معنا حتى معنا حتى مورد، وإحنا هذاك الإشكال، ولا عندنا استاد يعني. وكما تعرف يلزمنا معنا جمعية مدنية، يلزمنا معنا ملعب قانوني معشب يعني معنا باش نستقبلوا فيه، هذيك الإشكال الوحيد اللي عندنا تو.
1: نعم
2: والله العظيم لنا عارفين مشينا للخواص، الخواص بصراحة وبارك الله فيه، والله حكيت معاه معنا شخصيا، لكن قال لي أخويا بصراحة كل حاجة ببلاصتها ويخدم على روحه زاد.
1: نعم هذه فرصة باش نوجه نداء للناس أكيد اللي تحب تعاون الجمعية ذاتي حد هذه بقرقور، بالناس اللي خرجت كذلك بلعبية كبار، شنو تنجم تقولوا لهم الناس هذوما في المناسبة ذي؟ تفضل.
2: والله نقول لهم كلمة واحدة، التفوا عاونونا، يعني مش عاون شخص، أنت مش تعاون مجموعة، والمجموعة سبحان الله مجموعة صغار، معناها صغيرات أبرية ما عندهم حتى شيء، ما عندهم كما يقولوا معناها ما عنده وين يتحرك الطفل.
1: نعم
2: يخرج من المدرسة يمشي للشارع يمشي للكياس، معناها العصر نتاع الليل تلقاه في الكياس سبحان الله، كيف يكور ولا معناها ساعة من زمان على الأقل تمثلوا الإنرجي نتاعه على الأقل باش يتشد في داره على الأقل معناها من الأخر.
1: صحيح
2: أنا نحاول والله العظيم وضعية برسمي معناها وضعية مش ما نقولوش مزرية، أما بصراحة معناها صفر، ما عندنا حتى حاجة
1: موارد، مشكلة كبيرة. صحيح بأي فكرة عن جمعية الاتحاد الذي بقرقور بلاي سي لطفي للناس اللي تحب تعرف شنو جمعية الاتحاد الذي بقرقور لي، أو يمكن ثمانية بتعرف إيش شو رجم نقول عليها؟
2: جمعية الاتحاد الرياضي بقرقور هي جمعية قانونية تقريبا تأسست معناها في 2018، وديما معناها الديمراج هو معناها نوصل ونكمله، لكن ما عندناش استاد وما عندناش موارد معناها الملعبيه موجوده صغار وكبار يعني الكاليتي موجوده، لكن ما عندناش باش تحركوا سبحان الله. والله حكينا مع سلمى تبارك الله فيه وجمع الكل تجري، وعندنا شوف سبحان الله العظيم عندنا استاد معناها عندنا مركب رياضي موجود يعني، ويقال ان حتى معناها الميزانيه مرصوده.
1: لكن
2: ما ناش عارفين شنو السبب معناها نتاع التأخير هذا الكل من 2018 ذكر واحد هكا معناها
1: تقريبا 8 سنين معناها لحد الان المشكل ما تحلش بالنسبه لفريق الاتحاد الذي بقول، ان شاء الله الصوت اللي تسمع فينا الان تلقى حل المشكله هذه في اقرب وقت ممكن. الجمعيه قاعده تاثر في برشا شباب، قاعده تحاول انها تمدد العون لبرشا شباب، مش تبعد على ربما الاثار السلبيه على مستوى ربما طيش الشباب وسلوكات مشارع نعرف المشكل الكبير هذا، ما حاجه سلوكيات هذوما كل الجمعيات هذوما ملاذ بالنسبه للشباب هذه مش تبقى فرصه.
2: نعم احنا ندعو كل جمعيات صغيرة وكبيرة تزور قرقور وشوفوا معناها صغيرات الكاليتي الموجودة، معناها ترى صغيرات هم اللي تكلم على الروح، شوف معناها كل كيفاش يكور. والله العظيم ان شاء الله ربي يعاوننا احنا نقولوا هكا هو
1: ان شاء الله
2: اسف يا معك
1: مرحبا تفضل تفضل سي بلقاسم تفضل
2: بعض اللاعبين حبك يحكوا على
1: تحية ليه من اللاعبين هذوما تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
3: اسمي عبد المؤمن الدخلي، عبد حميد بالمول الدخلي.
1: مرحبا
3: مرحبا بك.
1: تفضل
3: يعني احنا عندنا كان هذه الدوره الرياضيه بقرقور، ما عدناش مع نوادي للترفيه بعد ما استمتع وكل شيء، ما شاء الله ربي يعاونهم العباد اللي رجلوا الدوره.
0: هذيك الدنيا كما تدين
1: ان شاء الله الظروف تتحسن. شنو لعبت المركز نتاعك يا عبد المؤمن؟
3: المركز انتهى الامل الرياضي بيرقور.
1: لا المركز في اللعبه اشتلعب انا مهاجم مدافع
3: عالمين دروا
1: عالمين باهي نستحقوا البوست هذه مع الناس في المنتخب الكل
3: ان شاء الله.
0: يعطيكم الصحه.
3: سلام
1: لا بيخ نخدموا به.
3: سلام
1: سلام مرحبا بك يا هارون.
3: انا هارون بن منصور ولد حبيب بن منصور.
1: تحيه ليك وتحيه لولدك. تفضل تفضل هارون كلمة على الدورة هذه والنتائج بتاعكم فيها تفضل.
3: والله احنا لا عند ما عندناش ملعب خاص وكل شيء نقعد عام كامل نستنى في الصيف باش يعملوا لنا دورة.
1: نعم
3: باش يعملوا لنا دورة
1: عام كامل. على كل ان شاء الله ان شاء الله المشاكل هذه فيه ستتحل هارون ان شاء الله. منطقه قرقور تلقى العليا اللازم ان شاء الله بالنسبه لمختلف الصلات مش تحسن اولا مستوى المعيشه وثانيا نلقاو الشباب هذي اللي ثم ديكاليتي كما يحكي ثم ملعبيه يجمو يكونوا في المستقبل ملعبيه كبار يلقاو على الاقل اطار مناسب باش يمارسوا فيه
0: ان شاء الله. على كل مداخله هذه تلقى الاذين الصاغيه باش الجمعيه هذه الاتحاد الرياضي بقرقور يتلهاو بها وتلقى حظها في وسط معناتها المشهد الرياضي بصفة عامة. شكرا
1: لقاسم.
0: شكرا للضيوف اللي كانوا معاك زيدا كيف احنا موصلين معاكم الرحلة في استوديو صيف حتى 8:30 نعود ديما نسلم عليكم ونقول لكم أنستونا برشا اليوم في الأمسية هذه.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: استوديو الصيف.

مرحبا مرحبا بالناس الكل اللي اختارت باش تكون معانا وتعيش معانا جو العشوية في استديو الصيف حتى 8:30 على موجات إذاعة صفاقس. نسلم عليكم نحييكم وشكرا مرة أخرى على اختياركم موجاتنا على متابعتكم لنا. نذكروا تنجموا تسمعونا على البوند اف ام

0: مستمتعين وتكونوا عاملين ان بون كيف خليني اقول على موجتنا. تتواصل استضافتنا، تتواصل محطاتنا، تتواصل متابعاتنا. باش نرجع الحقيقه على حدث كنا عشناه في الفتره الاخيره، تتويج المنتخب التونسي لفتيات كره السله اقل من 18 عام بلقب البطوله العربيه للشابات، تتويج لاول مره في تاريخ المنتخب. ونذكر انه البطوله هذه كانت صارت في صفاقس في قاعه الرايد جاوي بالتحديد. وينضم لنا في المباشر سعداء باستقباله معنا سي اسلام الهدار، مدرب المنتخب التونسي فتيات كره السله اقل من 18 عام. سي اسلام مساء الخير، اهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
1: مساء الخير، ميرسي بوكو، شكرا لك ولإذاعة سقف على الاستضافة.
0: نهنيكم باللقب هذايا، لقب مستحق في بطولة صارت في قاعة الرايد البجاوي بصفاقس. ونذكر أنه فتيات منتخب تونس حسموا اللقب العربي هذايا قبل جولة واحدة من نهاية المنافسات، هذا يعني أنه المنتخب يعني من الأول كان عازم على التتويج باللقب هذايا وعلى الانتصار تقريبا في كل المقابلات.
1: بالضبط، اكزاكتومون. دونك البطوله العربيه صارت في صفاقس اللي هي مدينه معروفه برشا بكره السله النسائيه سورتو. دونك سيتي لاندرو اللي صار فيه التورنوا هذايا. دونك كيف ما قلت انت، لعبنا ماتشاتنا الكل الحمد لله يا ربي، خدمنا خدمه باهيه مع البنيات. ستاف كيف الى سي سون بولو من محمد علي نابلي، كوتش يوسف الشهري، كوتش ينس حميدة اللي هي زادة من أصيلي مدينة صفاقس، ومدام فاطمة البحوري الكيني نتاعنا. وانا عطامي بالكدا التورنوا هذايا، والحمد لله ربي ربي كرمنا، ربحنا ماتشويتنا الكل avec un très bon écart، وكمان نقبل بجولة متوجين بالبطولة العربية.
0: نعم، نجاز تاريخي كما قلنا، لقب أول لمنتخب الشابات في البطولة هذه، وأكيد أحسن فرصة للتحضير لتصفية البطولة الإفريقية. سي إسلام،
1: بالضبط، هما التصفيات صاروا ديريكتومون بعد البطولة العربية. نعم. يعني البطولة العربية كانت في صفاقس على امتداد أسبوع، وبعدها ديريكتومون في نفس المدينه في صفاقس. يعني ما صارت تظاهره برك في صفاقس، صاروا زوج تظاهرات.
0: نعم،
1: تظاهره اللي هي البطوله العربيه، ولا التظاهره اللي بعدها كانت تصفيات للبطوله الافريقيه. كيف كيف الحمد لله يا ربي، 4 فيكتوار 0 ديفيت، وترشحنا انفانكيو سور لو تيران، كي تري امبورطون، خاطر الترشح على الميدان هو حاجه من الحاجات اللي كانت تنقصنا في الاعوام اللي فاتت. الحمد لله يا ربي ربحنا ماتشويتنا الأربعة وترشحنا على الميدان.
0: نعم، أكيد الإنجاز هذي يرجع فيه الفضل ليك والستاف الكل اللي معاك، لكن أيضا النوادي يعني التونسية اللي طعمت المنتخب بعناصر ممتازة وكان عندهم كلمتهم يعني في الماتشويت الكل اللي تلعبت، سواء في البطولة العربية ولا في تصفيات البطولة الإفريقية. سي إسلام،
1: بالضبط، يعني فما مدارس في كرة السلة في النوادي في تونس، وكما تعرف ما يخدموا مع البنيات توت اولون دو لاني. دونك لانفستيسمون هذاك بيان سور هو اللي يخلي لاباز نتاع البنيات هذيا، وما شاء الله عليهم، انا ان تري غون بوتونسييل في البنيات هذوما. نقدوم نحن بوندون دي ستاج اللي كانوا على مدى السنة الكل. دونك كيف كيف نشكر النوادي على التفاهم نتاعهم، وعلى فات انهم كانوا يعطينا البنيات في وسط السيزون باش احنا نخدموا معاهم، وكان تواصل به مع النوادي كرة السلة النسائية في تونس. وان شاء الله يا ربي ان بون با باش نقدموا بالجينيراسيون هذيا. دونك نشكر النوادي الكل على العمل الجبار اللي يقوموا به، وان شاء الله يا ربي كيف كيف البنيات هذوما يكونوا في الاستاج نتاعنا وباللي كومبيتيسيون انترناسيونال هذوما تعلموا حاجات اللي نجموا يرجعوا ينفعوا بها النوادي نتاعهم
0: ان شاء الله يا ربي. وتوشني ابرز الاستحقاقات المنتظره بالنسبه للمنتخب اقل من 18 عام فتيات سي اسلام؟
1: بقدره الله تو احنا في تربص، قاعدين نحضروا للبطوله الافريقيه، يعني نهائيات البطوله الافريقيه اللي تصير في ابيجان في الكوت ديفوار.
0: نعم،
1: هذيك اهم حاجه، لكن بالنسبه لي اهم استحقاق هو أبار لا كومبيتيشن والمشاركات والمنافسات، هي comment on va faire

0: كيفاش نعملوا باش ننجموا ناخذوا البنات هذوما دي فاصون انديفيديوال ونعملوا معهم ان بلان يعني على مدى متوسط ومدى طويل، اللي هو كيف كيف زاد عمل جبار يقوم به المكتب الجامعي.
1: نعم.
0: اللي هو اللي حط معناها مع الاداره الفنيه. دونك انتم تعرفوا في نضال عبد الكريم رجع للاداره الفنيه من اسبوعين، وكيف كيف لا ديجا ديريكتومون انتامي لي بروجي امي تيرم والون تيرم في تعاون مع المكتب الجامعي ومع سي عادل الكليفلي اللي كان ديريكتور تكنيك مع انتريم. وان شاء الله يا ربي لي بلان هذوكم بوغا لي زامبليمونتي ونجمو نعملوا بهم حاجه للبنات هذوك.
1: ان شاء الله يا ربي احنا نتمنيو لكم كل النجاح والتوفيق. مره اخرى تهنينا لكم التتويج المستحق هذايا، ونشكرك برشا سي سليم الهدار مدرب المنتخب التونسي لفتيات كره السله قلم 18 عام على حضورك. حبينا فرصه باش نهنيوكم على الانجاز والتتويج هذايا، ونتمنيو لكم مستقبل زاهر ان شاء الله لكره السله النسائيه في تونس.
0: يعيشك مدام. جوست كلمه الاخرانيه اللي نحب نشكر اولا مدينه سقس على لفيت ان اخذت لي زيشونس هذوما، يعني دي زيشونس صاروا في بلادنا.
1: نعم.
0: اللي هي عطاتنا زي كيف كيف ان فافور بارابور للزيكيب الاخرين. نشكر كيف كيف اعضاء المكتب الجامعي الكل، سيرتو زيدا سي سليم شيبي وسي نجم الدين فياضي اللي زيدا كانوا يخدموا في الدورة هذه، وهم اللي كانوا لهين بالتنسيق وبالعمل غاديكا، والناس اللي كان في وراتنا وخدموا معنا ووفرونا الظروف الملائمة للخدمة.
1: شكرا لك، يعطيك صحة السلام. نتقابل إن شاء الله في فرص باهية وفي ديما تتويجات في المستقبل إن شاء الله بالنسبة للمنتخب. شكرا لك. 57 دقيقة توقيتنا على موجة إذاعة صفاقس، مسلم معكم حتى 8:30 في رحلة استوديو الصيف.

0: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير، اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلاً.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. يتسم الطقس بقية هذا اليوم بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية خاصة بالمرتفعات، مع إمكانية امتدادها محليا إلى مناطق الوسط، ثم يكون قليل السحب بصفة عامة خلال الليل. أما درجات الحرارة فتتراوح بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات، مع بلوغها محليا 42 درجة بالجنوب الغربية. شددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة لضمان حقوق الطرفين. وبخصوص موسم الحج الذي سينطلق التسجيل فيه يوم الاثنين القادم، أوضحت المتحدثة أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة. توفي اليوم الفنان التونسي صلاح الفرزيط، أحد أبرز أعلام الأغنية الشعبية التونسية، بعد تعرضه لوعكة صحية استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري قبل أن يعلن عن وفاته عن عمر ناهز 73 عاما، تاركا وراءه مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود. الرياضة، يلاقي هذه الليلة في حدود الساعة 10 مساء بتوقيت تونس المنتخب الفرنسي نظيره الإنجليزي في المباراة الترتيبية لنهائية كأس العالم 2026. في أخبار العالم، ارتفع عدد أفراد القوات الأمريكية الذين أصيبوا في الحرب مع إيران إلى 13 جنديا منذ يوم الاثنين الماضي. توعد المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي بأن بلاده ستدخل مرحلة هجوم شامل إذا استمرت الضربات الأمريكية أكثر من 2 إلى 3 أيام. أعلن الحرس الثوري الإيراني انفجار ناقلتي نفط واندلاع نيران فيهما عندما كانت تعتزمان العبور من المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادمة تمام 9 بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
0: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
2: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: جواب وطمني توا ما عادش يقولوا بعث لي جواب اس ام اس بعث لي على الواتساب على
1: الانستغرام. التكنولوجيا ما خلت حتى شيء
0: صحيح تبدلت الدنيا واحنا مازلنا طبعا مواصلين معكم حتى الثمانية ونص في استوديو صيف ومادام مازال ثم المونديال مازلنا باش نحكيوا على المونديال في ورقاتنا
1: المونديال نذكروا كي العاده اليوم العشرة نتاع الليل لقاء ترتيبي بين المنتخبين الفرنسي والانجليزي والغدوه ان شاء الله في الثمانية نتاع الليل المباراه النهائيه طبعا على مستوى المونديال باش يجمع منتخب الارجنتين منتخب اسبانيا واكيد برشا ناس يقولوا لقاء ترتيبي اليوم واش يكون مستوى فني كبير يمكن فرق خارجين من دور نصف النهائي معنويات مش تكون برشا كبيره لكن ثم تحديات على كل تجم تصير في المباراه الترتيبيه هذه خاصه بالنسبه لكيليان مبابي على مستوى تصدر الهدافين بالنسبه للمونديال يمكن هذا هو اهم حاجه لكن في العموم برشا حسره من جانب المنتخبين في الحقيقه الفرنسي والانجليزي على ضياع فرصه التاهل للمونديال هذاك علاش لربما اليوم العقول ماهيش باش تكون مركزه برشا على الاداء 100% يخبوا برشا اكيد على ضياع الفرصه هذه واكيد في كل الاحوال انه مقابله نتمنى وعلى كل حال انها تفي بعودها من الجانب الفني لانه زوج منتخبات عندهم امكانيات فنيه كبيره لكن اكيد الانظار كلها تنتظر في لقاء يوم غد في 8 نتاع الليل بين زوج منتخبات كبيره على المستوى الدولي المنتخبين الاسباني والمنتخب الارجنتيني ان شاء الله نستمتعوا بمقابله كبيره برشا في نسخه 2026
0: ان شاء الله يا ربي. احنا اليوم في الورقه اخترنا موضوع أسيل برشا حبر الحقيقة تحكي عليه برشا في القنوات الإذاعية التلفزية في المواقع الاجتماعية التحكيم وما أدرك ما التحكيم في المونديال هذية شفنا برشا الحقيقة تجاوزات من قبل ما يبدأ المونديال يعني من وقت اللي ما خليوش الحكم الصومالي يدخل الأراضي الأمريكية وإحنا بدينا نحكيو على التحكيم في المونديال هذية
1: والغريب أنه الأخطاء التحكيمية تكررت بشكل كبير رغم وجود الكم الهائل من الوسائل التكنولوجية اللي تحاول تقلل من الأخطاء لكن مع ذلك شفنا تقريبا عديد الأخطاء الكارثية في المقابلات واللي بدلت حتى وجهة مقابلات وهذا الشيء اللي خلى ربما النقاد وحتى الحكام السابقين والمتابعين يعترفوا أنه ثم مشكلة على مستوى التحكيم وثم لربما محاباة لمنتخبات على حساب منتخبات أخرى والشيء هذا طبعا بصراحة هو النقطة السوداء مش منقوله في نسخة 2026 بالنسبة للمونديال هذية رغم اللي شفناه من حسن تنظيم من ملاعب من أعلى طراز من إخراج من مقابلات ممتعة كذلك في عديد مقابلات الممتعة في هذا المونديال حتى تهديف كان واضح أكثر نسخة تسجلت فيها أهداف إلى غير ذلك لكن النقطة بتاع التحكيم هي اللي خلت لربما كل شيء هذا لربما يسقط في الماء باعتبار أنه ثم منتخبات فعلا قد ظلمت وثم حكام كذلك ظلموا أفارقة ما أعطتهمش الفيفا الفرصة باش يديروا حتى مقابلات في أدوار متقدمة بالضبط. رغم الإمكانيات نتاعهم ورغم تواجدهم وكانوا يستنوا باش يعطيهم الفرصة لكن الفرصة تعطات للحكام الأوروبيين وخاصة حكام أمريكا الجنوبية.
0: نسمع على كل الورقة هذه اللي أعدها فريق البرنامج بصوت فتح الصامت. احنا نرجو بعد شوي نختم معكم اللقاء في استديو الصيفة.

أثار أداء الحكام في مونديال 2026 جدلا واسعا وتساؤلات عديدة بسبب سياسة استمرار اللعب وتجاهل الاحتكاكات البسيطة، بالإضافة إلى الأخطاء الفادحة وقرارات تقنية الفيديو الفار التي تسببت في إقصاء بعض المنتخبات والانتقادات الموجهة لمعايير اختيار وتكليف الحكام. اعتمد الحكام نهجا يقلل من الصافرات لزيادة وقت اللعب الفعلي، مما أضاف متعة وسرعة للمباريات، ولكنه أثار تساؤلات حول غياب العدالة والسماح بالتدخلات القوية أحيانا دون احتساب أخطاء. كما أثارت حالات تحكيمية غضب العديد من الفرق، مثل حالات إلغاء الأهداف بدع التداخل وتجاهل مراجعة ركلات الجزاء وغياب الإنذارات الحاسمة والتي وصفت من قبل بعض المحللين بالظلم الفادح. أيضا واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا انتقادات كبيرة إزاء استبعاد الحكام الأفارقة من إدارة مباريات الأدوار الإقصائية المتقدمة مثل الأدوار ربع النهائية، على الرغم من خروج جميع المنتخبات الإفريقية، مما فتح الباب للحديث عن تفرقة في المعاملة. هذا دون الحديث أن بعض القرارات الاستثنائية للفيفا أثارت دهشة الجماهير، كتعيين طاقم تحكيم فرنسي لإدارة مباراة الأرجنتين ومصر في الدور الثمن النهائي وما تلاها من مباريات حساسة. عموما تميزت مباريات البطولة بانخفاض عدد التوقفات مقارنة بالسنوات الماضية، إذا أصبح الحكام أكثر تساهلا في الالتحامات البدنية ولا يوقفون اللعب عند كل احتكاك، مما ساهم في زيادة الوقت الفعلي للعب ومنح الجماهير مواجهات أكثر حماسا. كما ساهمت بعض التعديلات الجديدة في تقليص الوقت الضائع لتقترب إدارة المباريات من الأسلوب المعروف في الدوري الإنجليزي، حيث تعطى الأولوية لاستمرار اللعب. من أبرز هذه التعديلات اعتماد سياسة أكثر صرامة في احتساب الوقت الضائع، حيث لم يعد الحكم يكتفي بتقدير تقريبي بل أصبح مطالبا بحساب كل توقف فعلي في المباراة، بما في ذلك التبديلات، الإصابات، الاحتفالات، الفار ومراجعة تقنية الحكم المساعد. ورغم أن هذه الإجراءات ساهمت في مباريات أكثر سرعة وإثارة، فإنها في المقابل أعادت النقاش حول التوازن بين رفع نسق اللعب وضمان عدالة القرارات، خاصة في مباريات شهدت حالات تحكيمية مثيرة للجدل. فقد عرفت البطولة حالات عديدة طلب خلالها اللاعبون والجماهير بركلات جزاء أو بطاقة حمراء دون تدخل من حكم الساحة أو تقنية الفيديو. لم تكن الانتقادات موجهة للحكام فقط، بل امتدت أيضا إلى حكام غرفة تقنية الفيديو، إذ اعتبر عدد من المتابعين أن بعض الحالات الواضحة لم تتم مراجعتها بالشكل المطلوب، إضافة إلى الجدل الذي رافق عرض لقطات التسلل والخطوط المستخدمة في تحديد مواقع اللاعبين. وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تمتلئ بعد كل جولة بمقارنات وتحليلات للحالات التحكيمية، مما جعل أداء الحكام جزءا أساسيا من النقاش اليومي حول البطولة. ومع اقتراب المونديال من اليوم الختامي، يبدو أن الحكام سيواجهون اختبارا أصعب، حيث قد تكون أي هفوة تحكيمية كافية لتغيير مصير منتخب بأكمله، وهو ما يجعل ملف التحكيم مرشحا للبقاء في صدارة عناوين مونديال 2026 حتى صافرة النهاية.

0: 28 دقيقة كانت إذن الورقة الخاصة بموضوع الحكام والتحكيم في مونديال 2026. أكيد أن المواضيع اللي باش تحكي على المونديال مازالت في صدارة الاهتمامات على الأقل الأيام القادمة حتى بعد ما نطيو صفحة المونديال. أكيد فتحي باش نرجع على برشا مواضيع وعلى برشا كواليس موجودة في المونديال هذايا. نجم نحكيو على موضوع مثال المدربين اللي تمت إقالتهم واللي تم الاستغناء على خدمتهم في المونديال هذي. نجم نحكيه حتى على رقم قياسي في مونديال السنة معناتها خسارة متاع منتخب في أي مباراة كلفت
1: على مثال يظل صبر الموسي
0: هو دجا كان أول أول المغادرين
1: أول ضحايا صحيح على مستوى مغادرة المنتخبات الوطنية بخسارة طبعا في المونديال. وطبعا المونديال هذي كما قلت أنس يعني عديد المدربين دفعوا الفاتورة غالية بأول خسارة. وحتى لو كان قدموا مونديال طيب في الجملة لكن ثم أكيد الجماهير وطموحات اللي ما استجابش لربما ما تمش رحمة على مستوى النتائج هذه. حتى لكن الأداء طيب ونتيجة ما تبعش فالخسارة الأولى تكون بالنسبة للمدرب وهذا اللي حصل في برشا منتخبات. وأكيد إن شاء الله كما قلت في ورقات قادمة إن شاء الله في برامجنا باش نسلطوا الضوء أكثر على هذا الموضوع.
0: احنا نخلطوا هكا لنهاية هذا اللقاء معكم في استوديو صيف. بدينا من الخمسة نذكروا الجزء الأول من حصة كنا خصصناه للجديد في نادي رياض الصفاقسي على مستوى الانتدابات على مستوى خلاص الخطايا المالية على مستوى استراتيجية الهيئة المديرة في الموسم القادم في فرع كرة القدم وفي مختلف الفروع. ونذكر كان ضيفنا سي أحمد جبير الناطق الرسمي باسم نادي رياض الصفاقسي. جزء ثاني خصصناه الحديث عن فريق تقدم سقيت الدير مواكبة استعدادات الفريق للموسم الجديد. كان معنا سي سلاح غربال في الاستوديو المدرب والمحل الفني وعبر الهاتف كان معنا سي منير ملك رئيس الهيئة المديرة لتقدم سقيت الدير ويسري بن كحلة مدرب الفريق. عملنا طلع على قرقور دورة كرة القدم للشبان وعملنا طلع زيادة كيف كيف على كرة السلة. رجعنا على تتويج منتخب أقل من 18 سنة فتيات في بطولة في البطولة العربية بالضبط.
1: نعم على كل كله كملنا مختلف الفقرات في حصة اليوم من استوديو صيف. إن شاء الله نتلقى معكم الأسبوع القادم ونصف يشكون معايا الأسبوع القادم إجازة أكيد يشكون واحد إن شاء الله في
0: إجازة طيبة ليلي إن شاء الله للناس الكل اللي اخترت تشتخذ إجازة
1: هي مش طيبة ليلي أنا قد بشخدم واحد يعني كل مش مشكل. إن شاء الله نتلقى معكم في الأسابيع القادمة دائما استوديو صيف متواصل معكم كل نهار سبت من 5 إلى 8:30 في طابع رياضي بحت. صباح الخير.

0: ذاكرة أغنية.
1: ذاكرة أغنية.
0: في يوم من الأيام ولدت أغنية.
1: ذاكرة أغنية
0: مع الدكتور رضا القلال.
2: مستمعينا مستمعاتنا، طابت أوقاتكم فنا وشعرا وطربا وموسيقى.

0: أسمر يسمراني، أغنية من كلمات إسماعيل الحبروك وألحان كمال الطويل. الأغنية مدتها 7 دقائق و24 ثانية، وصدرت سنة 1957 في فيلم الوسادة الخالية للمخرج صلاح أبو سيف من غناء فايزة أحمد، ثم قدمها عبد الحليم حافظ ولاقت نجاحا كبيرا بصوته في مصر والمنطقة العربية. فما هي ذاكرة أغنية أسمر يسمراني؟ وهل كان العندليب أول من غناها؟ وإذا علمنا أن أغنية أسمر يسمراني غناها عبد الحليم، فلماذا غنتها فايزة أحمد؟ قصة أسمر يسمراني من راديو هلا الأردني، تابعوها.
1: اللي صار انه بفيلم الوساد الخالية اللي كان عام 1957، كان فيه طبعا ابطاله عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز، حقق نجاح جماهيري كتير كبير، والاغنية كتير اشتهرت، والاغاني اللي فيه اشتهرت كلها، خاصة اغنية اسمر يسمراني اللي كانت بصوت فايزة احمد، اللي هي بتحكي طبعا اسمر يسمراني ايه السك عليا. هذا النجاح تبع الاغنية خلى نوعا ما عبد الحليم حافظ يغار بشكل أو بآخر، بسبب يعني أنه هو بيغار على شغله وحابب أنه شغله كمان يكون حلو، فقرر أنه يغنيها هو. وإذا بتلاحظوا هلأ لما نحكي أسمر يسمراني بنحكي أنه غناها عبد الحليم حافظ، ما منتذكر أنه فايزة أحمد اللي غنتها بالأساس بفيلم الوسادة الخالية. فبعد بعد هاي القصة اللي صارت كلنا بنعرف أغنية قولوا له الحقيقة تبعت عبد الحليم حافظ. لما طلعت حبت فايزة أحمد هيك نوعا ما تنكش مخ، خلينا نحكي تمزح معه، بس مزحة شوي كانت شريرة، فقررت تعمل أغنية بألحان قولوا له الحقيقة بس بكلمات تانية، والأغنية سمتها هاتولي وبور الحريقة.

0: لاحظوا هي بالضبط على ألحان قولوله الحقيقة. طبعا بعد هذا الموضوع اشتد الخلاف بين العندليب وفايزة أحمد ورفضوا انهم يغنوا مع بعض بنفس الحفلة. لا حد معين قرروا انهم يغنوا أغاني الوطن ويغنوا عشان قضية معينة، فبالتالي انحلت هاي المشاكل وفكروا أكتر برسالتهم الفنية.
1: ذاكرة أغنية.
2: الفنانة سمية بعلبكي تغني أسمر يسمراني.

0: ذاكرة أغنية. فايزة أحمد في لقاء نادر أجراه معها سمير صبري تتحدث عن عبد الحليم حافظ وأغنية أسمر يسمراني.
1: خلافات اللي كان بيقول عليها الأستاذ كمال الملاخ، خلافات شخصية ولا خلافات وصراعات فنية؟
2: لا، عمر ما كانش في خلاف بيني وبين عبد الحليم. يعني حاجات يعني زي ايه مثلا، هو كان في منتهى الذكاء، يعني اي خلاف لازم على طول يعني بساعتها يحله على طول. يعني لما تقابله تقول له ليه عملت كده مثلا، تعاتبه يقول لك يكلمك كلام تاني، يقول لك نكتة، يقول لك اي حديث تاني،
1: يغير
2: على طول. تلاقي نفسك خلاص نسيت كل حاجة، يقول لي مثلا يا فايزة يا السلام، احنا عندنا كان فايزة حاجات كده، خلاص انسى كل حاجة. يعني مثلا مرة زي كان فيلم وسادة الخالية، يعني طلب مني اني اغني الاغنية وتدور الاحداث الفيلم من خلال اسطوانة
1: اللي هي اسمر يا سمران.
2: ففوجئت في واحدة تانية بتتصور مكاني، ودي من بعيد واختلها يعني كلوزات من بعيد، دي تبين ان الناس دي فايزة احمد. فطبعا دي يعني ضايقتني جدا، فانا موجودة، طيب ما كلمتنيش ليه يا عبد الحليم، فجينا نتعاتب مع بعض حاجات دي. فلقيت نفسي على طول مش قادرة يعني.
1: قال لك ايه بقى؟
2: قال لي يا سلام، خلاص يا ستي اشيل لك
1: الغنوة،
2: لا اشيل الصورة اللي اتصورت. وانا على كل حال يعني انا ما حبيتش اجيبك بلقطة صغيرة، لانك انت طبعا صوت كبير ومش عارفة ايه. خلاص اقتنعت بكلامه، انه يعني قال يعني مش عايز يخليني اني اطلع باي دور يعني. فطبعا وبعدين اسلوبه بالكلام، انا في ايه يا فايزة، خلاص حقك علي يا حبيبتي، خلاص تعرف الاسلوب. يعني مش ممكن بعد كده ابدا تتضايق من اي يعني صراع او اي.
1: طب انا بشوف في الارشيف وانا ببحث في الاوراق الخاصه ان كان في حفلات كتيره بتشارك فيها حضرتك معاه، وكان معاكوا عدد مهول من الفنانات والفنانين. يعني في حفله واحده فيها عبد الحليم وفايزه وشاديه ونجات وفايده كامل وعبد المطلب ومحرم فؤاد، عدد كبير جدا يعني.
2: عشان كان من زمان الاغاني كلنا كنا ما بنغنيش اغاني طويله، يعني كان كل واحد بيقدم الاغاني، كانت الفتره اللي كنا كلنا بنقدم فيها فننا، يعني الاغنيه ما تزيدش عن 10 دقائق.

ذاكرة أغنية. أسمى اليسمراني هي إحدى كلاسيكيات العندليب عبد الحليم حافظ من فيلم الوسادة الخالية سنة 1957. قام عدد من المغنيين والمغنيات بتقديم نسخهم المختلفة من أغنية أسمى اليسمراني، وعلى رأسهم وائل جسار، غادة درباس الكندية العربية بمصاحبة الأوركسترا الأمريكية العربية، هاني شاكر ونادية مصطفى في ديوتو، كما غنتها نادية مصطفى منفردة، كنزي تركي ضمن مهرجان الموسيقى العربية، المغنية السورية السويدية فايا يونان، شيرين ضمن برنامج محبوبي أنا، اللبنانية سمية بعلبكي، كما ظهر تسجيل الأغنية بصوت الملحن كمال الطويل. قدمها أيضا عازف ساكسفون سمير سرور، كما سجل عمار الشريعي نسخته الموسيقية أيضا. الموهبة الجميلة كنزي في أغنية أسمر يسمراني في مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

0: ذاكرة أغنية.
1: كانت فايزة أحمد قد غنت أسمى اليسمراني كما سمعنا مقطعا منها، وحققت نجاحا عبر الإذاعة قبل الفيلم. أراد عبد الحليم حافظ الأغنية لفيلمه الوسادة الخالية، وتم تصويرها بالدوبلاج بصوت فايزة وصورة ممثلة أخرى، وهو ما ضايق فايزة أحمد جدا ثم تنازلت عنها. تعتبر هذه الأغنية من أبرز حكايات المنافسة القوية في فترة الخمسينات، حيث نجحت بصوت فايزة أحمد ثم اشتهرت أكثر بصوت العندليب. يذكر أن عبد الحليم حافظ قام بإضافة مقطع موسيقي جديد للأغنية في نسخته الخاصة. غادة درباس، وهي ملقبة بسلطانة الطرب ومطربة معروفة وشهيرة جدا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، درست في الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر وتمارس العمل في التأمين. تخصص الكثير من وقتها للفن وتغني أسمر يسمراني.

0: ذاكرة أغنية.
1: بدأ الأعداد لتصوير فيلم الوسادة الخالية عن قصة الأديب أحسان عبد القدوس وبطولة عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز، وكان الفيلم يتضمن 4 أغنيات لعبد الحليم حافظ: أول مرة تحب يا قلبي، مشغول عليك مشغول، تخنوه، في يوم من الأيام. وقال المخرج صالح أبو سيف في حديث لمجلة الكواكب: كان هناك مساحة لأغنية تصور حالة العشق والشجن التي يشعر بها كل من صلاح وسميحة أبطال الفيلم عندما يلتقيان ضمن أحداث الفيلم. ووقع اختياره على أغنية أسمر يسمراني التي لحنها كمال الطويل لفيزة أحمد. أعلن ابن كمال الطويل في برنامج مع منى شادلي أن الأغنية كانت في الأصل ملحنة لعبد الحليم، ولكن الظروف وظروف الإنتاج اضطر صلاح أبو سيف لتصوير الأغنية بصوت فايزة. اعتاد عبد الحليم حافظ تقديم أسمر يسمراني في حفلاته الغنائية على المسارح المختلفة بسبب نجاحها الكبير وطلب الجمهور منه غنائها. هذا عبد الحليم يغني أسمر يسمراني.

0: نلتقي في عدد قادم من ذاكرة أغنية، مع تحيات الدكتور رضا القلال، سمية كريشان وفاطمة خنفير.
1: ذاكرة أغنية،
2: ذاكرة أغنية.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة في عديد المناطق لتبلغ غدا 44 درجة بصفاقس مع ظهور بعض الخلايا الرعدية والأمطار المتفرقة تشمل الجهة الغربية لولاية صفاقس، وفق ما أفاد به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي، الذي أشار إلى أن السباحة ممكنة غدا بجميع الشواطئ. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من يوم 20 جويليا الحالي وإلى غاية 20 أوت القادم. في العالم، أكدت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة فرض الحصار البحري على إيران، وقالت إنها حولت حتى اليوم مسار 5 سفن وعطلت سفينة واحدة. أفادت هيئة البث الصهيونية اليوم بأن الولايات المتحدة بدأت إرسال تعزيزات جوية إضافية إلى الشرق الأوسط تشمل مقاتلات وطائرات للتزود بالوقود في ظل تصاعد المواجهة مع إيران. هذا ونقلت الهيئة الصهيونية عن مصادر أمريكية لم تسمها أن سربا من مقاتلات F-16 هبط خلال الساعات الماضية في الأردن. واصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم هجماته على مناطق متفرقة جنوبية لبنان عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وإلقاء قنابل صوتية وقطع أشجار، ما أسفر عن وقوع إصابات. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديما، عشرة ديما.
4: تخلى القصف، طلع الصباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف. دخل يده المكتوب ومن غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم. هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير. الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد. كافح الفساد وخليها تنضاف.
5: كافح الفساد خليها تنضاف.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
0: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان في سهرة جديدة تجمعني بكم. أنا قيس القارة في مارف الليل من تو 9:05 دقائق حتى نصف الليل. مرف الليل بتاريخ السبت 18 جويلية 2026 ميلادية 4/0/1448 للهجرة النبوية الشريفة، 50 يوم في الصيف. تحية كل الفريق، سمير تقتق في العزف التقني على الكونسوليت، أسامة في انتظار واستقبال مكالمتكم الهاتفية على 70164280، وهذا قيس معكم حتى ينتصف الليل.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

21 دقيقة ومرحبا بكم من جديد في الاستماع والمتابعة لمرافق الليل. قبل كل شيء تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. مرافق الليل بتاريخ السبت 18 جويلية 2026 ميلادية 4/3/1448 للهجرة النبوية الشريفة، 50 يوم في الصيف. تحية كل الفريق اللي ليأنسني في العزف التقني على الكونسوليت سمير تقتق أسامة، كالعادة صديقي وصديقكم في استقبال وانتظار مكالمتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70164280. مرحبا بكم في صفحة رسمية لإذاعة سفاكس، راديو سفاكس بالفرنسية مينيسكيل، ومرحبا بكل الأحباء في المشاهدة والمتابعة على www.radiosfax.in. في الحلقتين اللي فاتوا من مرافق الليل كنت نستقبل مجموعة من الأصدقاء اللي حابوا يشاركوا معايا في البرنامج المباشر، على أساس أنهم مسافرين، وكل مرة واحد منهم، كل مستمع أو كل مبحر يختار سفينة يختارها هو، عنوانها والاتجاه متاعها وين نوصلوا بها. المرة دي حبيت نبدل شوي، السفينة موجودة، الاتجاه ما نعرفوش، الاتجاه يختاروا اللي مش يشارك معايا، لكن في عوض مش نعطيكم قائمة من السفن، الليلة خيرت انه نختاروا سفينة واحدة مش نحكيوا فيها ومش نركبوا فيها الناس الكل، اتباعا بالطبيعة بالواحد بالواحد حتى ينتصف الليل. عنوان السهرة اذا كان مش نعطيوها عنوان هو رفيق الرحلة، من يستحق ان يكون على سفينتك. في الحقيقة أنه موضوع الرفيق والصديق واللي قالوا عليه الناس قبل، معناتها في الموضوع هذية أنه الرفيق قبل الطريق، أنه الإنسان كي في رحلة حياته ولا هو مسافر، ديما من بين الأشياء اللي حضرها زاد وزواده، وأيضا من يصاحب، شكون يكون رفيقه في السفر. سيدنا عمر بن الخطاب، فلان جاه قال له فلان ناس ملاح وباهي، قال له سلفت فلوس؟ قال له لا. قال له سافرت معاه؟ قال له لا. قال له ما تعرفوش. من بين الشروط متاع اختيار الصحبة أو الصديق الحقيقي أو الرفيق الحقيقي للطريق، الفلوس اللي تبدل الناس وتغير الطباع وتغير النفوس وتعمل عداوات كبيرة، حتى ما بين الأشقة، حتى ما بين الأخوة، حتى ما بين رجل ومرته. وأيضا أهم حاجة هو السفر. ساعات تبدأ أنت على معناتها سنين عمرك مصاحب شخص وصحيبات وبهين وما صارت ميلادكم حتى شيء، لكن ما سافرتش معه. نهات اللي تسافر معه حتى في رحلة ولا مخيم ولا تمشي تصيفه ولا في رحلة عمل، مش تكتشف طباع أخرى، مش تكتشف أشياء أخرى، مش يكون السفر هو الامتحان الحقيقي للصداقة هذه. قلت لكم اليوم 3/1448 للهجرة النبوية الشريفة. كي نحكيه على الهجرة النبوية الشريفة اللي أعظم رحلة في تاريخ الإنسانية، على خاطر الرحلة هذه صنعت أمة، وكان بداية معناتها الرسالة الحقيقية والفعلية لصناعة الأمة الإسلامية، لانتشار الإسلام عموما. الرحلة هذه كانوا أبطالها زوز، صاحب الرحلة المكلف نبي الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي ما مشاش وحده، اللي في الرحلة هذه بصعوبتها بخطورتها بالمغامرة اللي فيها، هو كان معناتها مكفي بالله سبحانه، كان يجي يخرج وحده ويمشي وحده تحت رعاية الله ويوصل لباس، لكن أيضا بفضل الله أنه
ربي سبحانه ما خلاش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه الكريم انه يسافر وحده. وده درس نتعلموه حتى من الهجرة النبوية الشريفة، انه حتى في السفر بخلاف الزاد والزواد، بخلاف التأمين للطريق، بخلاف التكتم على المسألة واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، الأهمية الكبيرة انه في اختيار الصديق الحقيقي. الصحابة هاجروا تباعا متخفيين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم آخر واحد اللي على باله بمسألة الهجرة والرحلة هو سيدنا أبو بكر معناته رضي الله عنه وارضاه، أبو بكر الصديق. وكان في قرارة نفسه يتأمل أنه يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. هم أصحاب من الصغرى، بيناتهم عامين، سيدنا أبو بكر أكبر في السن بعامين وانداد، وتصاحبوا على امتداد سنوات عمرهم، كان رفيق طفولته ورفيق شبابه ورفيق كهولته، وكان يطمع أيضا أنه يكون صاحبه في السفر في الرحلة العظيمة هذه. وكان كل مرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقتاش، يقول له لم يأذن الله بعد، يقول له الصحبة الصحبة يا رسول الله، اصبر العقل حتى يأذن ربي سبحانه. ونهار تروي أمنا عائشة أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاء لمنزل أبي بكر الصديق، وعندما دخل قال أبو بكر ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. كتخلى النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا أبو بكر قال أخرج من عندك. قال يا رسول الله إنما هم ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، سيدة أسماء. قال أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال الصحبة يا رسول الله. قال الصحبة. هوني انطلقت الرحلة. حبيت نذكركم واحنا محناش معتها بعاد على سنة الهجرية الجديدة هذه 1448، بزلنا في إطار الاحتفال بها. من بين أهم دروسها هي اختيار الرفيق الحقيقي والصحبة الصالحة. الليلة سؤالي ليكم بكل بساطة الدنيا وبكل تعقيده في نفس الوقت، على خاطر كي نقول لك أصحابك ممكن تقول لي برشا، لكن كي نقول لك في رحلتك في سفينتك وانتي قاصد ربي ممكن في مغامرة للمجهول، شكون مش تهز معك؟ نحكيو على الصحبة الصالحة الليلة في مرافق الليل، نحكيو على الرفيق الحقيقي، يجم يكون صاحب في الدنيا لكن ما يجمش يكون صاحب في سفر، على خاطر الصاحب في السفر أو الرفيق في السفر، الرفيق في الطريق، يجم يكون عنده خصال معينة، يجم عنده أسلوب معين، يجم عنده طبيعة معينة. فما ناس مثلا تلقاها في الدنيا صحاب لكن تلقاها نرفوزي، تلقاها مشكاك، تلقاها ما عندوش صعبال، وهذا ما يساعدش في السفر، ما يساعدش بالكل. يلزم فما عقل وثبات وجلد وحكمة وصعبال وكرم وتضحية، هذو ما تلقاهمش في الناس الكل. وممكن ساعات الإنسان يعدي عمره كامل ما يلقى شخص بالمواصفات هذية يرافقه في رحلته. الليلة سؤالي لكم، لو فرضنا أنه أنت في سفينة قاصد ربي في رحلة، السفينة هذه ممكن تكون سفينة حقيقية، ممكن تكون رحلة حقيقية، ونجم تكون رحلة مجازية بمعنى الحياة عموما، شكون الليلة بصراحة الدنيا تختار أنه يكون رفيقك في الرحلة هذه؟ تطلبون على 70-164-280، تلقوا أسامة سلموا عليه ياخو أرقام هواتفكم، وبعدها تكونوا معايا اتباعا بالمسافر حتى ينتصف الليل في مرافق الليل.

0: يقول البحارة أن السفينة لا تعبر البحر بقوة الريح وحدها، بل بقوة طاقمها أيضا. قد تكون السفينة متينة، قد يكون البحر هادئ، لكن رفيقا سيئا قادر على أن يحول الرحلة إلى تعب لا ينتهي. وكذلك الحياة، كلنا نبحر في بحر الأيام، ولكل منا سفينته الخاصة، لكن السؤال ليس إلى أين نذهب، بل مع من نسافر. هناك من يخفف عنا ثقل الأمواج، وهناك من يزيدها ارتفاعا، هناك من يكون حضوره مرفأ للأمان حتى في أشد العواصف. من هم رفاق رحلتكم، ومن يستحق أن يبقى على متن سفينتكم؟ هذا هو سؤالي لكم الليلة في مرافق الليل. عبد الناصر، مرحبا بك، مساء الخير. أهلا صديقي، لباس؟
1: لباس
0: الحمد لله.
1: العين بخير، لباس كله
0: ولله الحمد. يعيشك يا عبد الناصر، بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك.
0: يعيش عبد الناصر.
1: والفريق المعاش، كل المستمعين والمستمعات.
0: شكرا لك، شكرا لك صديقي. أي عبد الناصر، أنت من الأوفياء للإذاعة صفاقس ولبرامج قيس، مرحبا بك وصديق عزيز. عبد الناصر،
1: نعم سيدي،
0: سمعت الموضوع. الليلة مش نركبوا سفينة الصحبة، سفينة الرفقة، سفينة الصحبة الصالحة، في سفينة الحياة متاعك انت، في سفينتك انت، عندك صديق تعتبره رفيق حقيقي للطريق يا عبد الناصر ولا؟
1: والله يا اخوي قيس، عندي برشا برشا برشا برشا برشا صحيبات صحيبات صحيبات برشا.
0: سافرت معها مقبل؟
1: سافرنا لإيطاليا.
0: أي؟
1: وقعدنا مدة في إيطاليا، وأصدقاء بالحق بالحق هنا.
0: بالنسبة لك أنت، كمش تختار الليلة،
1: نعم،
0: في مرافق الليل سفينة، نعم، الصحبة، نعم، وين تحب نمشي قبل كل شيء يا عبد الناصر؟
1: والله لازم نمشوا القرقنة، احنا نقولوا نقول قرقنة، نقولوا قرقنة، احنا
0: قرقنة قرقنة، نعم، مش بعيدة برشا، باهي. اي
1: بربي، بالمناسبة هذه ترحم على منصور قلالة، وعائلة قلالة الكل، وعائلة سي المختار بن عمر، دار بن عمر، الله يرحم ديمك الناس.
0: باهي، قرقنة ما تستحقش سفينة كبيرة، يكفي قارب باش نمشيوا القرقنة. لو فرضنا في القارب هذايا مش تهز واحد برك، واحد برك من من من الاصدقاء الياسر اللي عندك انت، شكون مش تختار؟ صديق واحد فقط يكون معك رفيق في الرحله هذه يا عبد الناصر.
1: واحد برك، سي الهادي والمنصور بوليلة.
0: الهادي بوليلة،
1: الهادي بوليلة، نعم.
0: هذايا قداش عندك تعرفه عبد الناصر؟
1: تعرفه من الثمانينات.
0: من الثمانينات،
1: اي من الثمانينات تعرفوه، الله يرحمه وينعمه، منصور بوليلة الله يرحمه. وبعد ولاده ما زلنا متولدوا ليه صحيبات، ناس صحيبات صحيبات، ونمشي نمشي لهم غادي الهادي ولاده ان شاء الله، ومريض شويه ان شاء الله ربي يشفيه.
0: امين. معناتها تعتبر سي الهادي هو الرفيق اللي يجم يكون رفيق رحله، رفيق طريق هكا، ولا تطمن له، تطمن به، يجم يعاون هكا ولا في الرحله هذيا خويا عبد الناصر. زعما وكان الهادي بوليلة، وكان سالناه نفس السؤال، زعما يختارك انت رفيق للطريق ورفيق للرحله هذيا، ولا يختار شخص اخر؟
1: زمان نصور اختارني، خاطر صحيبات برشا وديما نكلموا بعضنا وديما نصورك، مش نصور، متاكد منها، متاكد.
0: يقول القائل علاش ما اختارتش زوجتك مثلا رفيقة رحلة، خاطر هي رفيقتك في الحياة يا عبد الناصر. نسأله برا راهو.
1: نعم نعم.
0: اي جاوبني.
1: جاوبك، لازم يكون معنا، لكن نحن تقوم بشرفة نيت الصحبة.
0: اي حتى الزوجة تجم تكون صحبة صالحة. ما تنسيش انت في القرآن الكريم ربي سبحانه يقول وصاحبته وبنيه، معناتها وصف الزوجة بالصاحبة. تو كنت تسمعنا زوجتك، ما تغيرش، ما تتنرفش، ما تتغشش يا عبد الناصر.
1: لا والله عادي اخوي خالص، عادي
0: لاباس. الحمد لله الواحد يلقى عنده رفيق للطريق هكا ولا
1: الحمد لله. لا الحمد لله، في كل بلاصة عند أصدقاء أصدقاء في الشاب في قرقنا في إصفاقس الحاج عبد المجيد بعزيز وجهت عين كثيرة.
0: هو أصدقاء ولا معارف يا عبد الناصر؟ باش نكونوا معناتها نحكيوا بالحق ونحكيوا بالرسمي، خاطر الإنسان يبدأ ساعات عنده باشا معارف وهيك كلمة الصحبة تطلق في العموم معناتها، لكن الصديق فما ساعات تعرف ألف لكن عندك صاحب برك.
1: لك أخويا سمحني يا ضماي، ناس مشيت لهم وقعدت معاهم وقلتوا يكلموا فيا بكريك برك الحاج عبد المجيد، والله يسأل علي ما نجيش مدة نص ساعة.
0: أي
1: كلمني

قد نلتقي بمئات الأشخاص، لكن قلة قليلة منهم تستحق أن نسميها رفيق طريق. ليس كل من ركب السفينة سيكمل الرحلة، وليس كل من غادرها كان سيئا. بعض الناس كانت مهمتهم أن يعلمون درسا ثم يواصلوا طريقهم.

51 دقيقة بعد التسعة، رحلتكم مازالت متواصلة في مرافق الليل حتى نصف الليل، شوي آخر نشرة الأخبار وبعد نرجع نكمل معاكم المشوار مع كل المكالمات الهاتفية اللي توصلنا على 70 164 280. أسامة في انتظار مكالماتكم، ونسهر مع بعضنا مع سفينة الصحبة والرفقة حتى ينتصف الليل في مرافق الليل.

0: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
1: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
0: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
2: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
0: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
3: سنية هي حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين. وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. لا ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش. وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة. غدا الأحد آخر رجل للترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية ويهم جميع شعب البكالوريا. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مواصلة فرض الحصار البحري على إيران، وإغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط، ومخاوف من اضطراب الإمدادات. البداية بالوضع الجوي، حيث يتواصل ارتفاع درجات الحرارة في عديد المناطق لتبلغ غدا 44 درجة بصفاقس، مع ظهور بعض الخلايا الرعدية والأمطار المتفرقة تشمل الجهة الغربية لولاية صفاقس، وفق ما أفاد به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي، الذي أشار إلى أن السباحة ممكنة غدا بجميع الشواطئ.
2: موجة الحر ما زالت متواصلة بأرقام كبيرة، هذاك علاش يعني خريطة صفاقس كانت قد أسند إليها اللون الأصفر نتيجة الطقس الحار إلى حار جدا. أكثر المناطق الداخلية استأثرت باللون البرتقالي. الليلة في الليل إن شاء الله الحرارة تتراوح ليلا بجهة صفاقس في حدود 37 درجة، أكثر بالجنوب الغربي في حدود 42، ويوم الغد تتواصل الحرارة مرتفعة بالمناطق الساحلية تزيد شوية مقارنة باللي سجلناه اليوم. الطقس في البداية يكون صافي إلى قليل السحب، ثم تظهر خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة صفاقس، مش صفاقس الكل، الجهة الغربية لولاية صفاقس، مع درجة حرارة تقارب 44 درجة. بالنسبة لارتياد الشواطئ في مثل هذه الظروف، السباحة باش تكون طيبة وممكنة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب مع رياح شرقية جنوبية شرقية، لكن الحيطة والانتباه تبقى شعارنا في مثل هذه الظروف.
1: جهويا، ولضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في أفضل الظروف، في سياق الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف أكد للأخبار اتخاذ جملة من الإجراءات اللازمة.
3: على مستوى الإدارة الجهوية للصحة وبالتحديد أمام هذه الانقطاعات على الكهرباء، خذينا عديد الإجراءات. بالطبيعة ثم مولدات كهربائية اللي وقعت تثبت منها أكثر من مرة على مستوى المستشفيات الجهوية والجامعية. بالنسبة للمستشفيات المحلية اللي عادة ما فيهاش مولد كهربائي، فالتقينا أن نكيو بصفة استعجالية مولدات كهربائية لتأمين الخدمات خاصة الاستعجالية، إلى جانب الأدوية والتلقيح وتأمينهم على مستوى إدارة الجهوية، وين عنا ديبو ريجونال هذيك، وعنا بيت للتبريد، إلى جانب متابعة لكل المؤسسات الصحية الخاصة والتدخل السريع عن طريق بالطبيعة اللجنة الموحدة تحت أشراف سيد الولي، مع الكرم أن مراسلنا جميع المؤسسات الصحية أن أي مريض يستحق الأكسجين اللي كان يتلقى فيه على المستوى المنزلي ياخذوه عنا في الأقسام بتاعنا لتلقي مع تجارات الأكسجين المطلوبة لصحته.
1: في بقية الشأن الوطني، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. في الشأن الأمني، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي في تصريح لإذاعة موزايكا الخاصة أن الوحدة المختصة للحرس الوطني نفذت منذ سنة 2011 أكثر من 400 عملية أمنية أسفرت عن القضاء على أكثر من 100 عنصر إرهابي وإحالة نحو 400 آخرين إلى القضاء. في الشأن التربوي، تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027، وذلك بداية من يوم 20 جويلية الحالي وإلى غاية يوم 20 أوت القادم، ويتم تسجيل مطالب النقل حصريا عبر موقع parents.education.tn. في سياق تربوي آخر، يتزامن غدا الأحد 19 من جويلية 2026 مع آخر أجل للترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، ويهم الالتحاق بالأكاديميات العسكرية جميع شعب البكالوريا، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية، تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية والمحاسبة والمالية والعلوم القانونية، التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. في موضوع آخر، شددت مديرة تنظيم الحج والعمرة بالإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية بشرى السبعي على ضرورة إبرام عقد عمرة بين المعتمر ووكالة الأسفار، وذلك حسب النموذج المنشور على الموقع الرسمي للوزارة لضمان حقوق الطرفين. وبخصوص موسم الحج والذي سينطلق التسجيل فيه يوم الاثنين القادم، أوضحت المتحدثة أن الأولوية تمنح للمسجلين القدامى، حيث يتم التنصيص عند التسجيل على سنوات الأقدمية لأنها المعيار الأساسي في القرعة. إلى أخبار العالم، والبداية بالملف الإيراني. أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط وتصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات العالمية، فيما واصلت الأسعار مكاسبها مع تسجيل خام برنت أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ 3 أشهر، وبلوغ خام غرب تكساس الوسيط مكاسب مماثلة. في الأثناء، أكدت القيادة المركزية الأمريكية مواصلة فرض الحصار البحري على إيران، وقالت إنها حولت حتى اليوم مسار 5 سفن وعطلت سفينة واحدة. على صعيد آخر، أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية باستشهاد 50 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات الأمريكية على إيران خلال الأسابيع 3 الماضية. في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل 2 من جنودها أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي أمس لهجمات شنتها إيران. وأوضحت القيادة في بيان اليوم عسكريا أمريكيا لا يزال في عداد المفقودين بالأردن، في حين أجلي 4 آخرون إلى مستشفيات أردنية وغادروا لاحقا. هذا وأفادت هيئة البث الصهيونية اليوم بأن الولايات المتحدة بدأت إرسال تعزيزات جوية إضافية إلى الشرق الأوسط تشمل مقاتلات وطائرات للتزود بالوقود في ظل تصاعد المواجهة مع إيران. ونقلت الهيئة الصهيونية عن مصادر أمريكية لم تسمها أن سربا من مقاتلات F-16 هبط خلال الساعات الماضية في الأردن. وحسب مصدر أمريكي تحدث لها، فإن التعزيزات المذكورة ستشمل أيضا مقاتلات من طراز F-35 ينتظر استكمال نشرها بعد انتهاء الترتيبات اللوجستية وفق قولها. في لبنان، واصل جيش الاحتلال الصهيوني اليوم هجماته على مناطق متفرقة جنوبية البلاد عبر غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات وإلقاء قنابل صوتية وقطع أشجار، ما أسفر عن وقوع إصابات. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة. غدا الأحد آخر أجل للترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية، ويهم جميع شعب البكالوريا. في العالم، القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مواصلة فرض الحصار البحري على إيران، وإغلاق مضيق هرمز يرفع أسعار النفط، ومخاوف من اضطراب الإمدادات. شكرا لكم على المتابعة، سهرة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
4: إذاعة صفاقس.
5: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
4: عشرة ديمة.
6: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث شركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات شركة الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما ثلاثة مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات او البيانات اللي حطيتها. اذا قمت باحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مقال المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركة الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
4: عندما تتعب سفينة أحلامكم وتثقلها حقائب الذكريات، وجهوا شراع أصواتكم إلى مرافق الليل.

طافئ الليل، ميناء القلوب ومرسى الأشواق، حيث تضيء الكلمات عتمة السهر.

0: 24 دقيقة. سلام عليكم من جديد. هذا قيس القارة معكم في مرأف الليل حتى ينتصف الليل. تحيات كل الفريق، سمير في العزف التقني على الكونسوليت، أسامة في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280. سهرية مزيد متواصلة حتى نصف الليل. استقبلنا عبد الناصر مشى القرقنة واختار معاه في رحلته سي الهادي بوليلة نراو أختنا روضة الليلة في رحلتها. شكون مش تهز معها روضة؟ مرحبا بك، مساء الخير.
1: مرحبا،
0: سلام. لاباس عليك؟ صح، لاباس
1: الحمد لله. شنو عاملين في السخانه؟ كيما ماذا بيكم ما تخرجوش من الاذاعه انتم؟
0: والله العظيم، والله والله قلت الحق، كل حاجه بيني وبين روحي. فهمت؟
1: لا
0: لا والله بالحق. هوني برود الحمد لله.
1: الحمد لله. حصيله
0: شنو الحس اللي عندك يا روضه؟ مش
1: هذيك اعذرني، حس المروحه اليدويه وخي احنا في الظلام وفي السخانه.
0: اي به ركح المروحه شويه تو على حد المكالمه ومن بعديك ارجع مروحه على روحك. وين مقصوص الضوء عندكم؟
1: اي
0: وين؟
1: قرمدة.
0: كيلومتر قداش يا روضه؟
1: 4
0: كيلومتر. 4 من وقتاش؟
1: والله الحقيقه اليوم نهار كامل ما قصش الحمد لله. هو قص ما عندوش
0: اليوم شخص. أبرك شوية القصان صحيح؟
1: لا لا لا الحمد لله احنا نهار كامل ما قصش.
0: اي
1: يمكن خطرنا قريبين للمصحة غير بعد الأسماء يمكن هو ما نعرفش، أما توا ما عندوش برشا
0: ملحيت قص باهي. مش عالين شموع هكا وجو رومانسي وفازات؟
1: لا احنا الحقيقة باش تشعل شمعة باش تزيد تلهد
0: وشي
1: باش تزيد تسخن، معناتها مستلزمين الصبر وندعي ربي
0: ونمرح
1: في حالنا الغمة.
0: امين يا ربي. الله يكريم، الله يكريم. اول مره تسمع البرنامج روضة ولا
1: سمعت؟ نسمع اما ما اسعفنيش الحظ باش
0: نشارك
1: ما نخلطش. لحظة نشكرك على انتقائك للبرامج، على انتقائك وذوقك الرفيع للاغاني صاحب البرنامج.
0: بارك الله فيك،
1: الحقيقة تجبرني على الاستماع وعلى المشاركة.
0: بارك الله فيك. برشا مستمعين وبرشا أصدقاء معناتها حتى ما يشاركوش، يكتفيوا بالاستماع وهذا
1: باهي بحد ذاته مشاركة. حتى المشاركة بالأنصات تحصل الفايدة.
0: بالرغم نعرف معناتها ليلة تحدث صعيبة راهو بالنسبة للبرامج الإذاعية معناتها خاصة ليلة مثلا توا الفينال معناتها المقابلة الترتيبية.
1: المقابلة الترتيبية
0: إنجلترا رابحة حتى وزوز بلاش متقدمة على فرنسا هكا ولا حاجة. باهي زوز بونتويت معناتها من حيث بدات 18 دقيقة رابحة زوز بلاش. إنجلترا تبع كورة شوية ساعات هكا ولا ما تبعتش كورة ولا مش مغرومة ولا؟
1: والله الحقيقة كنت سابقا كنت مغرومة، أما مغرومة بحق فريقي بانتمائي لفريقي الشخصي وككل فريق قومي. دونك هكا هو بكبر السن والعمر خذيت هيك الشالة نتاع ما عادش هكا ما شاء الله الأولاد والأحفاد وراجلي شوية في شوية. أنا الحقيقة
0: هذا تو مش حس مروعة، هذا حس تكسير روس ولا حاجة ولا فهمت؟
1: لا لا دور باش
0: الحمد لله الحمد لله باش تعمل الكليماتيزر
1: باش نحل الكليماتيزر.
0: معقول معقول،
1: سامحني
0: سامحني على أنا عايشين معاكم ما يقلقش يا روضة، المهم رجع الضوء.
1: نحس بحسنا
0: حس والله نحس، احنا قاعدين انا واحد منكم وكلنا مواطنين عاديين يقص علينا الضوء وكذا وكلنا عائله واحده
1: نعانيو في نفس
0: والله يا روضه وراس خيتي. اهلا الله ترجع شويه نحكيو شويه على الموضوع.
1: الله يبارك.
0: اهلا الله. شكون الشخص اللي بالفعل تجم تختاروا رفيق رحله في سفينه مسافرة بها؟ وين تحب تمشي قبل كل شيء؟ عندك شي ديستيناسيون؟ عندك شي بلاصة هكا في مخك؟
1: والله الحقيقة أنا باش نلم السفن الكل في سفينة واحدة هي سفينة الحياة.
0: باهي
1: معناتها يظهر لي الحياة نركبوا فيها في برشا سفن تعداو برشا مراحل وبرشا سفن
0: وبرشا محطات وبرشا
1: أشخاص
0: وبرشا أشخاص طالعين هابطين هكا ولا في الرحلة هذية؟ معقول. عندك أي رفيق حقيقي للطريق للرحلة هذية لسفينة الحياة؟
1: والله إيش باش نقول لك، احنا توا في العصر هذا، في عصر الفتن وفي عصر ما أحوجنا للصديق صدوق وللرفقة الطيبة. لكن أنا الحقيقة صحابي اللي قريت معهم الابتدائي والثانوي لكل التو ما زلت على علاقة بهم، علاقة طيبة وعلى اتصال ببعضنا.
0: سمح
1: الحقيقة توا في الوقت الحاضر
0: أي
1: ما تنجمش تطلق عليه صديق على خاطره هو رفيق الدرب، رفيق العمر، رجلي
0: زوجك.
1: هو
0: الزوج، هو الرفيق، هو الصديق،
1: هو كل شيء،
0: هو كل شيء.
1: هو كي نقول لك خديني عمري 15 سنة، عرفت 16 سنة
0: صغيرة ياسر
1: على الأخر. ولدي الكبير كان ينجم جدا يكون ولدي الكبير اللي بينه وبينه 17 سنة. لكن بما أنه تزوج وخرج ما عادش يكون بعد شيء، ما عادش يكون رفيق وصديق
0: عمل حياته الخاصة واستقل بسفينته.
1: نفس المركب ركبته هنا رجلي. كنا رفقاء درب في كل مراحل، كان هو رجل تعليم، خرجنا للريف.
0: عاود قص الضوء سمحني روضة، عاود قص الضوء عندكم؟
1: لا نقصش، لا ما قصش،
0: خاطر عاود رجع الحس بتاع المروحة.
1: بالحق البيت التو ما برنيت نسيت سمحني.
0: يا رب يهديك يبارك فيك يرحم بي، خليني كمل الجملتين هذوما وبعديك بنروح على روح. لا اسمع انت ما غير متشلق، ما التليفون سنسيبل برشا، اقل حس يعمل
1: ولادي يقولون ما قالت مروحة نقولوا بالحق،
0: واحنا تو في بحر وفي سفينة دونك ما نسحقوش، فما هو ربي ما نسحقوش مروحة. في رحلة الحياة هذية انت ركبت سفينة الحياة، انت زوجك من حياة عمرك 16 سنة، اكيد انه الرحلة ما كانتش هاد معتها ديما، كانت فما امواج.
1: لان الحياة نربطها سمحني بالارض، واحنا الحياة كانت انبعثت من الارض حتى حياة البشر، احنا منها خلقنا واليها نرجع
0: نعود.
1: نعود سمحني. الارض ديما وردية وديما منبسطة وديما شجار اشجار وديما ثمار، لا بيتينا ما طبيت وتويتينا طلعات وهطات، الواقع نحكي في الواقع.
0: واحنا زادة كيف كيف البحر، معناتها البحر دي معناتها ساعات تلقاها هادي
1: هادي ومش ديما
0: تلقى مع عواصف وتلقى مخاطر وتلقى عرفت.
1: علاش انا ركزت على الحياة؟ على خاطر الحياة مفهوم الحياة كما مفهوم البحر كيفن هو والأرض كيفن هي والكل، معناتها ما هيش ديما استابل، هيش ديما ورد ونوار
0: صح،
1: ومعنيتها عشناها بحلوها ما نقولش بمرها في عادها. والحمد لله
0: ما يقولوا ما قبل حلو مر حتى يتعدى العمر.
1: الحقيقة وصلنا لتوق النجاة ووصلنا أربع طيارات ما شاء الله عليهم ورجال ونساء، والحمد لله ونقول إن شاء الله توفقت في تربيتهم وما توفيقي إلا بالله
0: الحمد لله. الصغيرات اللي هبطوا من سفينتكم معناتها واستقلوا كل واحد بسفينته؟
1: والله هي مازال عندي عرض
0: اي،
1: اما الثلاثة الاخرين الوليد الكبير والزوج البنات كل حد
0: بسفينته
1: وكل حد بصغيراته، ربي يهنيهم ربي يسعدهم وربي يوفقهم ان شاء الله في تربية صغيراتهم وحطانا على الدرب الصحيح على السنية الصحيحة إن شاء الله.
0: قاعدة تربي في صغار الصغار ولا كيف في الأحفاد؟
1: حقيقة لا ما نكتبش عليك
0: سلكت عملة
1: اللي كيس حقوني في الضرورة
0: ولا على خاطر برشا امهات تعرف معناتها ما يقولوا ما طمع بنا بالله معناتها كبرنا صغارنا وتهنينا عليهم بعديك يعاودوا ويرجعوا
1: في مثلا يعني انا مثلا مش مستعد على خاطر يلزمك انا بالعكس مطلب بكل لطف من كل الماميات باش ما يرفضوش يربيوا صغارهم خير ما نخليهم الحقيقه مش باش نشتم في اللي كراش ولا
0: الابراهيميه،
1: راهي المامية اللي تعطيه حنان تغذي حفيدها من الحنان وما يعطيه حد انا ولدي الكبير ومرته يخدموا في قطاع التعليم, يعني عندهم وقت فراغ ويبدلوا على بعضهم.
0: ابرك اي
1: في الفتره الاولى مرت ولدي كانت تقريه بعيد, البنيه الاولى بيني وبين ولدي ونتداولوا عليها. من بعد دخلت الساقس ومريقله. البنيه الاخرى رجلها رفض الخدمه للمراه, وهي وافقت. انا قلت لبنتي انا وصلتك بشهادتك, ما تحبش امورك, ما تنجمش طفله وصلت لسن الرشد تقول لها لا. هي اختارت
0: تتحمل مسؤوليتها ومتهنيه ولاباس الحمد لله.
1: والحقيقه ولد الناس
0: قايم بالواجب,
1: تلقاني
0: مقصر
1: تخرج اخدم الحقيقه نحد
0: صور
1: هي كثر خيره وسيرك. عندها سيارات اللي هي بهم. هي البنيه الاخرى مازالت عروسها ما جبتش, ربي
0: زين عليها ان شاء الله.
1: والعازب هذاك بحكم هو يخدم في سوسه ما نعرفش يستحقني ما نعرفش.
0: رجعت انت ورفيق الرحله راس الرويس هكا ولا الحياه تقولش عليها حلمه وشي تقولش عليها امس من الايام عرسنا امس من الايام بيومنا الصغار الدنيا في ساعه دارت تبدلت هكا ولا لفت ورجعتوا من الاول وجديد انت وياه.
1: رجعنا من الاول وجديد. انا بدينا واحنا صغار في صحة جيدة, أما هي هذيك سنة الحياة ما توا وحدنا واحنا كبرنا شوية ما نقولش نستحق وما زلت ما نستحق لحد ما هيك شعلة الصغر
0: صحيح
1: هيك النشاط هيك الإقبال على الحياة توا شوية هكا هدوء شوية الواحد الحمد لله الإنسان بينا يرجع يعني
0: صحيح
1: ايش يقولوا هاي ياخو فترة
0: نقاها
1: ونقاها صحيح.
0: اما شوف صحيح السن عنده احكامه والعمر عنده احكامه, لكن كل شيء في الذهن ما تعرفت صدقني
1: هو يقول لك ما شديد كان شديد القلب راه وزيد حتى انت تحط في مخك اللي انت كبرت ولا انت دورة في الحياة ولا انت كذا باش تعمل ركيله الفيلي
0: برافو عليك
1: ترجع بالتيري
0: كاو. دونك الحياه الان معناتها في صفحه
1: نوقفوا
0: احنا
1: على القاعده
0: الحياه هذه تو في المرحله هذه في الصفحه هذه استمتعوا بها كما هي
1: لا الحمد لله
0: عرفت خروج ودخول ونتمشيوا شويه واعملوا برنامج ما تخليهوش يسمعني شوف خاصه الروتين الحياتي روضه راهو روتين قاتل عرفت كي نعملوا برنامج
1: الوحده قاتله
0: يعطيك الصحه كي نعملوا برنامج انت عندك صحيباتك وجويراتك واهلك كي تمشي تطل ولا تخرج انت وياه ما فيها باس وتبدل جو هو زيادة كيف كيف وكي نعملوا برنامج مع بعضنا ما فيها باس كي نخرجوا نبرمجوا تواصيف في عوق قاعدين في الدار ومسكرين على رواحنا هذي واحد من الصغار يكلم فيك كي هوشي
1: سمحني عاد خرج عني
0: لا مسيش اسمع وبعديك قلت كي نعملوا تو في الليل مثلا ما فيها باس نخرج نتمشاو شويه ناخذ كعيبه كلاص عرفت اذا كان ما يقلقش وهكا والله جو وش بيه ها
1: لا جو
0: هكا ولا
1: انا قلت لك راهو اسمع كل مرحله ما تحيت فيها حاجات باهيه وفيها حاجات كما قلت لك ما عايش ديما الحياه كالسابل مش ديما أنا إحنا قابلين الحمد لله يا ربي الحمد لله
0: واضح
1: الإنسان شاء الله يقول نقول قمت بدوري على
0: أحسن وجه
1: ووصلت صغيراتي وباقي إحنا نقوله يقولك ساعات ربي يرزقك بالرفيق وقت الضيق
0: يعني. يمين يا رب الله يكريم
1: وأنا هذيك رجلي هذيك
0: ونعم بالله كتاج راسك
1: الكون وأنا صغيرة في المذكرة هذيك بابا هذيك خويا هذيك
0: ونعم بالله
1: راجلي هذيك
0: محلى العلاقه كي تبدا بالشكل هذا. يعطيك الصحه روضه انا سعيد جدا بمشاركتك معايا الليله في مرافق الليل ما تنسانيش ان شاء الله باذن الله
1: والله ان شاء الله معناتها اذا ما يجيني حد
0: باهي ليت لحد اذا كان جاك حد هز التليفون وجاي يسهر بحذايا باهي الله يخليك تحياتي لك. ماركات الثالث انجلترا هكا ولا ثلاثه بلاش بارتينار على ذكر السفر نسمع من أجمل ما غنى محمد عبد الوهاب يا مسافر وحدك وفيتني.

0: الحياة تشبه رحلة بحرية طويلة فيها موانئ نفرح بالوصول إليها وأخرى نغادرها بحنين، فيها أمواج ترفعنا وأخرى تختبر صبرنا، لكن أجمل ما في الرحلة ليس عدد الموانئ التي زرناها بل الأشخاص الذين جعلوا الطريق أجمل. فقد تنسى الطريق، لكن من الصعب أن تنسى من سار معك فيه. منصف الزيني المسافر رقم 3 في سهرتنا الليلة في مرافق الليل. مساء الخير يا منصف.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مش حالك
1: ايه؟ سعيد يا اخوي غيث. شحالك يا غيث؟
0: الله يخليك. صحة لباس يا منصف؟
1: الحمد لله. شحالك؟
0: الله الحمد يعيش وخي بارك الله فيك.
1: انا مشارك الا حبا فيك وفي الاستماع لبرامجك.
0: نعرف والله نعرف، والمحبة متبادلة يا منصف.
1: ثقافتي محدودة ما تطولش معي.
0: كيفاش؟
1: ثقافتي محدودة لي.
0: لا بالعكس، بالعكس هذا تواضع منك انت يا منصف.
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله المستمعين الكل ثقافتهم محدودة كيفك انت يا اخوي منصف.
1: الله يخليك.
0: الله يخليك. هاي سيدي انت معايا انه الرفيق قبل الطريقة.
1: اكيد
0: في سفينة حياتك او في سفينة الرحلة الخاصة بك انت، شكون الصديق وتعتبره رفيق رحلة معناتها تطمئن له وتمشي معه انت وياك؟ هو
1: لا يس، الاختيار صعيب برشا.
0: لا برشا.

0: بالوحده انا ديما اكثر. كان ولا بد منها يصعب شويه الاختيار.
1: يصعب
0: ثم الاصدقاء ما عندي مش مقربين برشا برشا.
1: اي
0: ممكن اذا كان نجم واحد يخير.
1: ماذا بيك وحدك؟
0: ماذا بي واحد نجم واحد.
1: لكن احنا حكينا حتى في البداية متاع البرنامج حكيت انه هي حتى النبي صلى الله عليه وسلم معتها في الرحلة بتاعه في الهجرة النبوية الشريفة ما كانش وحده معتها كان مع صديق.
0: ماشي نلقى ابو بكر حتى احنا تو.
1: صحيح صحيح. اما اكيد انه فما مازال خير في الدنيا، مازال فما اشخاص واصحاب واللي يجمو معناتها عندك فيهم ثقه وتطمن لهم وعندهم حكمه وتكون عندهم خصال جميله للسفر هكا ولا منصف؟
0: اكيد ممكن لتقارب مثلا الافكار ولا تقارب
1: اي حتى الواحد يونس في الثنية هكا ولا
0: يمكن اختار صديق معين للونسك.
1: عندك صديق في ذهنك؟
0: أكيد عندي صديق.
1: نجم نسميه هليلة ونقدم له تحية؟
0: ممكن لحسن ما نسميهش.
1: بش ما تحلش عليك بابه معناتها. هكا ولا؟
0: أي.
1: أما موجود الصديق هذا معناتها اللي تطمئن له هكا ولا؟
0: لا موجود إن شاء الله موجود إن شاء الله. نقول دي مرة نخير الوحدة دي ما خير.
1: علاش يا منصف تخير الوحدة؟
0: يمكن العيدة مثيقرة.
1: صارت لك حكا خيبات أمل في بعض أشخاص خليتك
0: حتى كان مش خيبة أمل كبيرة معنا هذا أنا حتى صغائر الأمور تأثر فيه.
1: أنت أهم صفة بالنسبة للي كنت تبحث فيها عن صديق شنية أهم صفة تقول بالفعل لازم تكون موجودة في صديق حقيقي أهم صفة شنية حسب رأيك أنت؟
0: مو تصعب الاختيار خاطر بركش الخلل فيي أنا.
1: ممكن الخلل فيك انت
0: ممكن الخلل فيك
1: انت صعيب
0: بيلي انا مش صعيب من حب انسان هكا منها يكون في برشا خيصال لك تكون مني مثلا.
1: سافرت قبل فعلا معناتها سافرت مع مجموعة من الأصدقاء قبل ولا من الأصحاب سافرتم بعضكم؟
0: لا ما
1: وتيتش حتى مرة ما
0: عمل الأكثرية مثلا دي ما حتى عمل سافرت وحدي.
1: نعطيك جملة وتكملها لي منصفة. الصديق الحقيقي هو الذي ما
0: الصديق الحقيقي هو الذي تجده وقت الضيق وقت الحاجة
1: الذي تجده وقت الضيق الصديق وقت الضيق وقت الشدة. مريت بشدة وبضيق وما لقيتش أصدقاء ولا لقيت؟
0: لا
1: ما مريتش بشدة.
0: لا مريت شدة كبيرة الحمد لله.
1: الحمد لله والله الحمد. باهي يا سيدي
0: تحية. يمكن زوجتي أقرب الناس ليا.
1: بعد ما كملنا المداخلة بعد آخر شخص ذكرته
0: تعدت قدامي
1: خاطر تعديت قدامك هيك علاش وكما تعديتش راك نسيتها. يا الله منصف حصيل سعيد جدا بسماع صوتك معايا منصف. نعرف نبقى دائما اصدقاء. شكرا لك منصف الزيني بارك الله فيك.
0: انا استبشر لينا الهدف الرابع لانجلترا
1: اي الرابع مركي ورا فضيحه بالنسبه لفرنسا والله شبه هدف. تحياتي لك منصف الزيني 57
0: يا اخي وهذا الهدف يرحم والديك اخوي.
1: الى اللقاء بالسلامه. 57 دقيقه بعد العشرة نمشيو المدرسه من مدارس الحب يفتحها ويديرها كاظم السهر.

0: لا أحد يستطيع أن يقطع الطريق وحده إلى الأبد، حتى أقوى المسافرين يحتاجون في لحظة ما إلى شخص يقول لهم أن الطريق مازال جميلا أكمل. ولعل أجمل ما تمنحه لنا الحياة ليس الطريق نفسه، بل أولئك الذين يخففون عنا مشقة السير ويحاولون المسافة الطويلة إلى حكايات لا تنسى. حورية مساء الخير.
1: مرحبا.
0: اهلا، شحالك؟ ايه
1: عايشه؟ الحمد لله
0: الحمد لله.
1: ربيك تخرج من الاذاعه يا قيس على السخانه اللي نشوفوا فيها احنا تو.
0: ربي قضى الخير على البيت.
1: قصوا علينا الضوء العشره ونص النهار كان ما قصوش اليوم تو العشره ونص.
0: متعلقين.
1: متعلقين.
0: وين انت وين تسكن حوريه؟
1: احنا الشاكر.
0: ماذا الشاكر؟ اي انك خرجت ديجا الضوء مقصوص في الاثنين.
1: الله طالبك. والله
0: امين. ربي يعطينا على قدر ما
1: نقدر.
0: لا حول ولا قوه الا بالله.
1: لا.
0: ملا قص رجع قص رجع
1: قص رجع ولا له معقول.
0: صحيح. صحيح.
1: معنا
0: أمين. الله يكريم. أي حورية في سفرة الليلة شكون تحب أو شكون خممت أو شكون تفكر تهز معك؟
1: والله هي
0: أختك. أختك. يا عيني على الأخت.
1: كانت عندي أخت نتمنى هذيك ديما نمشي معها الله يرحمها. لكن عندي أختي الصغيرة زاد الحق أدبية ذيك ديما معايا.
0: رفيقتك.
1: اي
0: وش خير من الأخت؟
1: اي الحمد لله.
0: والله
1: الحمد لله.
0: قديش بينك وبينها حولي سنوات؟
1: اي بينتنا 8 سنين.
0: 8 سنين. باهي معناتها عمر باهي 8 سنوات. أيه. متزوجة هي ولا؟
1: لا متزوجة هي.
0: متزوجة.
1: أيه.
0: رغم انه تزوجت واستقلت بحياتها بقيتوا ديما هكا القراب. أيه. من بعضكم.
1: ديما قراب من بعضنا. ديما قراب من بعضنا ومتجيل الحاجات الحق وكل شيء.
0: ديما على الاتصال.
1: أيه.
0: كي يوجعك راسك معناتها تمشي لأختك.
1: نقل أختي هذيك أختي رغم هي الصغيرة لكن التجيل هذين.
0: سافرت معها قبل فعليا؟
1: والله حتى كان سفرة صغيرة مش كلي معها مش كبيرة مطولة. مش مطولة.
0: هاي. الخامسة
1: نقرينا ما بين تونس وسوسة وكل أكترية وكسافراتي في التراعة
0: 4-1.
1: لا.
0: لا لا نحكي هي. نحكي معك على الكرة تو ماركيت فرنسا ماركيت بونت 4-1. 4-1. شنو بخلاف انها اختك مع رابط الدم ما بينك وما بينها وهي رابط قوي في الحقيقه، شنو ايضا العناصر المشتركه في الطباع انت وياها؟ فيش فيش فيش تشتركوا؟
1: نشتركوا في كتمان السر. كي نحكيوا لبعضنا معناتها كي نحكيوا في البقعه هذه يقعد في البقعه هذه
0: معناتها حاجه وفات. وفيش تختلفوا؟
1: اختلفوا ساعات الاراء تختلف
0: كل واحد على بالي كما تفهمين في الآراء تختلف. هاي. لكن مع تخاطر الأخوة مش بشرطيه يشبهوا لبعضهم راهو هكا ولا يعطيك الصحة تلقى مثلا صغير هادئ صغير ماهوش هادئ نرفوزي لاخر عنده ساعة البال يعطيك الصحة.
1: هي أقل مني تنرفيز الحقيقة.
0: أبرك.
1: أبرك. هي الحق أقل مني تنرفيز
0: وهذا الباهي
1: بلا واسع
0: عليا. انت نرفوزية حورية؟
1: اي نرفز الحقيقه.
0: شنو اللي نرفزك عموما مع
1: في كيما توفت في الفريجيدير اللي في السدلي ما نتجش
0: ستيك ديجا يتنرفز على ستيك تنرفز على ستيك مش على ليمونه معناتها
1: لا على ستيك انا معناتها الحاجات اللي تنرفزني من بينهم معناتها
0: العواش زاده كيف كيف ينرفزك
1: اي ما لا عاد في بالي ما يحب حتى حد ما يحب العواش
0: صحيح الظلم زاده كيف كيف
1: ياسر
0: هكا ولا اللي يعطيك موعد ولا يعطيك وعد ويخلف
1: ايه
0: هكا ولا
1: احنا ديما يكون صاحب كلمه ما تمنيش ما شئت الظروف ولا حاجه تستليفون سامحني راني ما نجمش نجيك جاتني حاجه طارئه مثلا
0: اما عموما النرفوزي ها ديما اللي يتنرفز في ساعه واللي ينفعل في ساعه ديما تلقى مع الاكثريه تلقى قلبه طيب وقلبه ابيض
1: والله ما غير ما واحد يشكر روحه
0: هكا ولا
1: ايه
0: نتصور هكا مع
1: تلميذ جماعة الجدي راهو ديما باهيين
0: الجدي انت يا في معليهم
1: الله يلا ديما كي نسمع الحق ديما
0: الراس كاسح معناتها هكا ولا الجدي يقول اه راسه كاسح
1: شويه
0: على كل ربي يدوم عشرتك انت وخيتك.
1: ايوا رجع الضوء يا خيتي.
0: الحمد لله. الحمد لله اللي كلمنا يرجع الضوء.
1: الحمد لله يا ربي.
0: اللي الضوء عليهم مخصوص يطلبوا لي ميسيون تاعهم بسلامه ربي في زوج دقائق يرجع لهم الضوء.
1: شويه في المشوار طول بس مكملش.
0: الله يخليك. شكرا لك يا حوريه.
1: عايشك
0: عايش اختي. انسني برشا الليله في جيب شقول نجوم الليل في مره في الليل 13 دقيقه بعد 11 نبدلوا الدفه والوجهه في الموسيقى ونسمعوا هذه.

0: مرافق الليل.
1: مرافق الليل.
2: دقيقة بعد 11 مازلتوا في مرافق الليل حتى نصف الليل. سيدي خليفة المسافر رقم 5 في سهريتنا من هولندا، مرحبا بيك.
3: ألف في خير،
2: شحالك يا بابا؟ لاباس عليك، صحة لاباس؟
3: الحمد لله
2: الحمد لله. شحال عليك انت؟
3: الليلة على السفر،
2: على السفر.
3: دي لي مقطع من جرس
2: لا أغنيتك. حاضرة حاضرة صدقني حضرناها من قبل من نشغل اللونتين. أيوة
3: أني رفيق السفر متاعي كانت كارولين الله يرحمها.
2: الله يرحمها.
3: وتوا
2: زوجتك يا إيه؟ تو أخوك.
3: تو أخوي. والله.
2: أخوك هو الرفيق الحقيقي بالنسبة لك أنت.
3: في الوقت الحاضر
2: أي. بالرغم اللي هو موجود هوني في تونس.
3: في تونس في ابن حسان.
2: في ابن حسان. وتشوفوا من معناتها من العام العام براتيك مو هكا ولا؟
3: من العام العام، ساعات مرتين ساعات مرة واحدة.
2: لكن رغم البعد هذايا، بعد في المسافه نقصد معناتها انت كي
3: هو اصغر مني، اصغر مني بعشر سنين.
2: هو اصغر منك بعشر سنين. ايوه. وتو اصحاب معناتها.
3: قال لي يعني وراك من حتى عمري 10 سنين. والله
2: معناتها قلت رغم معناتها المسافه، رغم فارق العمر، هو هو هو هو صاحبك.
3: هو كل شيء عنده، مفتاح تاع الدار تاعي ورجل الدار ونتصل بعضنا وكل شيء.
2: ومطمنك معناتها هكا ولا؟
3: مطمني على كل شيء.
2: رغم الغربة ورغم اللي انت عاشرت برشا ناس هكا ولا سيدي خليفة وموجود في هولندا منذ سنوات طويلة، ما لقيتش صديق حقيقي غادي معناتها في الغربة، في ناس الغربة؟
3: والله عندي زوج أصدقاء وثلاثة باين، لكن مش كيف معناتها كولتور، معناتها الثقافة حاجة أخرى عندهم وكل شيء، احنا حاجة أخرى عليهم هما
2: في الدين
3: وفي كل شيء.
2: ما انت تصرخوا معناتها تخير انه رفيق.
3: انا عندي صاحبي برش كل يوم يجيني
2: يطل عليك،
3: يطل علي ويشرب قهوة وديما يعاوني رجل الجردة وكل شيء.
2: رغم هذية انه رفيقك الحقيقي تقول انت هو اخوك الموجود هوني اللي بينك وبينه 10 سنوات،
3: عبد العزيز
2: بوهلال. يا سيدي يا ربي دوم اخوتكم وان شاء الله يعيشك، ان شاء الله ترجع لنا يعيشك. الله يخليك. زينة التونسية هكا ولا؟ قالوا السفر ناس
3: يحيك
2: تفضل. مش خليك تسمعها.

0: الفرنسية قالوا السفر ينسي، في البحر كانت البوصلة تنقذ السفن من الضياع، وفي الحياة قد يكون الصديق هو البوصلة. عندما تتداخل الطرق وتكثر الحيرة تجد صديقا يذكرك بمن أنت، يمنحك الشجاعة لتواصل السير، لا لأنه يعرف الطريق أكثر منك، بل لأنه يؤمن أنك ستصل. سعد العزيز مرحبا بك. ألو. أهلا مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بك
1: أستاذي الكريم. لاباس أمورك؟
0: لاباس الحمد لله. شنو هوالك أنت سعد العزيز؟ بخير
1: والله الحمد لله ونعم بالله. يقول لك اللي يستنى خير من الميتم أم اللي يتمنى. أنا رو كل حلقة نسمع فيك ونقيد الليلة صدقت وبالله، حتى اللي كان متأخر شوية سيدي مبروك عليك عليك الوليد والنجاح متاعه،
0: يعيش
1: نستنوه من مهندس المستقبل.
0: بارك الله فيك سعد العزيز،
1: كذا
0: شكرا
1: لك.
0: يعيش خير بارك الله فيك،
1: عايشك ان شاء الله ربي اخويا يلطف علينا
0: وربي
1: يقول لا تحملنا ما لا طاقة به.
0: نعم.
1: حقيقة والله العظيم انا بالرغم نسكن في الريف واصف لك المكان توا معناها كان في جولف وسخانة شيء لطيف، نخمم الناس المساكين هاي كانت الاخوات اللي يحكوا الناس اللي يسكنوا في المدن، والله ان شاء الله ربي يخفف عينا بالخاصة الليلة هذه سخونة شيء لطيف والله العظيم ان شاء الله ربي يخفف عينا.
0: امين يا رب. امين الله يكريم.
1: الضوء هذا كما تحمى عنا ما ضوته وراجع ما اليوم عديت له 12 مرة جاينا مشى شوية الصباح نص ساعة ربع ساعة هوها ومعنا ده وقول احنا انا ما كنتش عليك لما حالة اللي انا مش مستحقين، وهي الدنيا سخونة الواحد عامل معنا البير بحذاء على هيش على كذا ونطلب لطفه برا.
0: انت مني تكلم فينا سعد العزيز؟
1: انا اتكلم فيك من رقاب عمادة السكبة، على شرق مدينة الرقاب نسكن بعشرة كيلومتر.
0: اي عمادة السكبة،
1: اي عمادة السكبة. برحت لولا زميلتك زهرة باش نصلح لها، قالت نطقت بالشين لا عليه سموها السكبة، هي من الاربعينيات منطقة ذات كثافة في المياه على بحيرة المهندسين مسمو فينا يحكم من الاربعينيات الساكبة جاية من كده الساكبة
0: عادة
1: السكبة، اي من كثرة المياه هي منطقة ما شاء الله وتعرف ايه رجال كاملة تشيف عامة ما شاء الله، ان شاء الله ربي يعطينا الخير عنا معنا بحيرة حسب
0: يحكوا
1: المهندسين. الحمد لله ونعم بالله على كل حال.
0: ولا على كل حال سعد العزيز الليلة نحكيه على الصحبة وخاصة الرفيق وقت السفر وقت الرحلة. انت عندك صديق من نوع هذية لتطمئن وتحب تسافر معاه وانت مطمئن؟
1: نعطي انا عندي واعطيني حيز من الوقت وانت ما شاء الله اي عندك ثقافه نحكيها على اصدقاء. ثم واحد بكري كل شيء معناها ذبح كبش وقال الولد وقال وليدي راني معناها قال راني طحت في معناها نقولوا راني ضربت عبد ولد قلت له كذا عنده 7 ولا 10 اللي يمشيله لا يا اخوي لا يا اخوي يا اخوي اهرب اهي انت تعرف انا عارف انت ما شاء الله ملم ناقص ثقافه عامه ما ثم الغير معرفات بالخصب الشباب نتاعو بعثت له برا برا وعندي هنا صديق قديم طول ارتبع الحصار متاعه ولا هم قالوا اي خلطت كل شيء قالوا لي حبيت نعمل اختبار الولدي والاصحاب متاعه قالوا ولدي ريت الصحبة قالوا الصحبة صاحبة ذاي احنا حديثنا مسائل حتى اخوك زي عبد العزيز العكروتي انا صحيح عندي الاصحاب وتنقلت الاصحاب شكون اصحاب الموقف والمبدأ اللي يمشي معاك وما يرجعش، وعندي الكثير والكثير ولكن لن ولم أفصح عنهم تو في الوقت الحاضر تو جي مرة ونرجع البرنامج ونقول لك شكون وشكون هن، ولكن كما قلت لك عندي برشا أصحاب وكل شيء مشيت معاهم ناس معناها يمشي على الموقف الصاحب متاع الموقف والمدة والصاحب متاع الضيق وقت الضيق مش معناها في الاستشاع الناس كل أصحابي عندنا واحد الله يرحمه على ولده قال حتى يشرب معه دبو زمان ولي عملها قهوة يقول صاحبي لا لا ما يجيش صاحب الموقف صاحب المبدأ وكيمشي معاك ما يرجعش أمة الله والصاحب كما نعود قلنا وقت الضيق. أيوة أخوي قيس
0: أنت من عطيتني توا في المطلق عموما ونحييك معناتها على الكلام نتاعك والحمد لله يا ربي ان الانسان عنده مجموعه من الاصدقاء، لكن نحب تختار لي احنا في الليله نختار صديق واحد فقط يشركب معك في سفينه، الصديق هذايا موجود ولا؟ واذا كان موجود سميه.
1: اي نسميه موجود وما شاء الله عنده شعبيه، معناها لا على ماله وعلى لجهه ولكن على ثقافته الاجتماعيه والاخلاق السمحه، واي انسان يرضيه واي انسان معناه يقول غلط لا يجيب له بالحجه وبالدليل والبرهان. عنده شعبيه اي اسمه سي محمد الهادي العايدي بن علي بالحاج العوايد من رقاب. سي محمد الهادي ويعرفوه الكثير من جرته، هو ولد عنده معناها نجم نقول مئات من الاصدقاء. انسان اذا كان معناها يحكي معناها ولا يتحدث ديما يقنع بالحجه وبالدليل والبرهان، هذا صاحبي واخويا معناها ما شاء الله. هو اللي يقود السفينه ونكون البحري. هو الرئيس،
0: هو الرئيس نتاع البحريه
1: اي والمجموعه نتاعه بحريه وهو الرئيس نتاعها.
0: المهم توصل للسفينه لاباس. الله يخليك بابا.
1: والله خويا قيس راه مش كان برنامج انت، احنا بخاصه اذاعه فقط. الو
0: معك ايوه
1: اي معايا. وعاده احنا معنا الاستاذ هو اللي قيم التلميذ هكا ولا
0: عموما صحيح؟
1: اي ولكن تو تقلب الايه، تو الساده المستمعين هم اللي يقيموا الاذاعه واللي يعملوا لها الشعبيه نتاعها، صحيح ولا لا؟
0: صحيح.
1: ايوه ما لا يا سيدي، انا نتكلم ببرشة اذاعات ولكن بدون مجامله، واي ما اقول حاليا اذاعه الصقص هي متصدره الطليعه، هي نمر واحد برامج ما شاء الله بك انت بالاخوات زهره النفاتي عم يوسف حنان الرنان بن جماعه شريف الشريف ما شاء الله. انا ونزيدك حاجه لو انا اسمع شوف والناس أذواقهم فيما عشقوه، أنا واحد الناس ما عنديش والله إني أسمع فيك أنت تحكي على قلت ما أنا إنجلترا وفرنسا، أنا واحد من الناس أنا ما أتابعش الرياضة وما أعرف المئات والآلاف ما أتابعوش الرياضة. البرامج الإذاعية عندها نكهة بالخاصة إذاعة الصقص، ونزيد عنا مجموعة حاليا يسمعوا فيك نحيوهم سير موسى بن إبراهيم بن محمد صالح العكروتي الهادي الحاج عبد العزيز العيوني عم مصباح بالحاج نعرفها نظم الكل بالله نرجس نبيل علي بن خليفة إصلاح بن عمار نعرفهم والله متلفين على الراديو الإعلام ذاك المرء عاد لحدث ولا حرف.
0: بارك الله فيك معك يا عبد العزيز يعطيك الصحة بارك الله فيك. أنستي برشا وسعيد جدا بسماع صوتك الليلة معايا في مرافق الليل.
1: واحنا سعداء بإذاعة الصاقص وإذاعة الصاقص ما شاء الله عليها معنا وعشرة دائمة.
0: الله يخليك شكرا لك. للي يسأل على نتيجة مقابلة الآن 3-4 ما بين إنجلترا وفرنسا، إنجلترا متقدمة 4 وفرنسا في الشوط الثاني ماركيت 3 بونتو مع بعضهم على فجرة بعضهم نقصد. المقابلة ما زالت متواصلة 76 دقيقة في المقابلة في عمر المقابلة. احنا معاكم حتى نصف الليل نسمع توا مشاوير.

0: 45 دقيقة بعد الحدش، آخر مسافرة معنا الليلة في سهريتنا من مرافق الليل، خويا محمد صالح، مرحبا بك، مساء الخير.
1: مساء الخير، مساء الأنوار، مساء هني السعادة.
0: الله يخليك، صحة لاباس.
1: سعيد والله بالبرنامج هذا،
0: هني يعيشك سيدي محمد، بارك الله فيك،
1: يعيشك.
0: عايش سيدي محمد.
1: نعم،
0: نفس السؤال اللي سألته لبقية المسافرين الليلة في مرافق الليل، شكون عندك رفيق حقيقي للطريق ولا سيدي محمد؟
1: ايه عندي رفيق حقيقي، وال ما زلت طرق، يقول لك الرفيق قبل الطريق، وكما كما الجار قبل الدار.
0: صح،
1: اي يعني توالى راسها في الذاكرة متاعنا الشعبية. فهمتني؟
0: اي شكون عندك انت من الرفقاء السفر؟
1: انا عندي سي منتصر محجوبي.
0: منتصر محجوبي،
1: اي هذا بارك الله فيه، ونوجه له تحيه مع اجمل وعطر السلام، ان شاء الله يسمع فيه وان شاء الله في الاستماع. هذا يا سيدي يعني هو لو ما مش بالضروره للرفيق في الطريق يكون صديق، صديق يعني
0: كيفاش؟
1: اي مرات

0: انا صديق كله انا وحتى هو يسودني معاه ولا بعدين
1: انداد اي
0: ولكن اي لكن هذا سافرت انا وياه ليبيا فهمني
1: اي
0: يعني كان صام باسبور فهمني
1: حرقته
0: حرقين يعني قبل كان يسموها ماشي فلاق
1: اي
0: مش كي توا ما يحصل
1: هذه في السبعينات ولا وقتاش
0: هي في بعد السبعينات
1: بعد السبعينات
0: صحيح فاكر الفتره هذيك
1: اي
0: عاد الراجل هذا يعني ساعة أن تغش عليه يبتسم يضحك في وجهي كنا هكا يعني أول رحلة بيني وياه نعرفك علاش بدا اخترته ديما صديق التاريخ خلني رفيق الطريق
1: سي منتصر محجوب
0: أي أي فهمني منتصر محجوب يغني مازال هو حي ديما هذه معرفتي فيها تعلمنا بعضنا في التكوين المهني عاد مشينا هكا في رحلة احنا كنا كنت صغير ديما هكا ساكي على ظهري وديما كلها ينطيبة كيما جون فالجون القصة بتاع الفتوري قوف اللي
1: يعني
0: ومهمنيش نمشي ساعات الليبة ساعات نمشي الجزائر فني عاد عرض علينا واحد في جهة تطاوين فني جبلنا شوية كرسي ولحمتين اللحمة الكبيرة جت فني قدامه هو هالي هو اعطاها لي وحلف عليه باليمين
1: بجلك انت اي صحيح
0: اي عاد مشينا طال الحدود فهمني قال لي لا اقعد انت هنا تو انا نمشي نفتش على الماء هو مشى قبل ليبيا فهمني معناها عنده خبره في الصحراء
1: اي
0: مشى يفتش على الماء فهمني معناها فهمني ما تحصلش على الماء عرض واحد ذاك اعطاها شويه فهمني ماء
1: أي.
0: ينجم يشربها هو ينجم يشربها
1: اما لا
0: عشان حنشدنا الظما الشديد ينجم يشربها لكن هو ما شربهاش جابها
1: وقسمها
0: وقال لي اشرب انت الاول اي يعني شوف الرفيق كيفاش
1: هيك
0: يعني
1: وهيك الصحيح وهيك هو الرفيق الحقيقي خويا
0: الرفيق الحقيقي اللي يبجني انا عليه علي هو على يعني شوف يعني شوف انت شوف الصحراء ما تعرف حكايه الصحراء كل شيء يبحث على كنز
1: اي
0: وما لقاش الكنز هني يقول وشدوا الظما العطش هني يقول قطرة وماء خير من
1: كنز وي صحيح
0: أي.
1: يعطيك الصحه يا سيدي محمد يعطيك الصحه بارك الله فيك
0: يعيش بخير ضيق شويه وسلم سلم على كيف الاصدقاء والصديقات
1: الله يخليك ليتك زين اصبح على خير سيدي محمد بارك الله فيك في ختام السهره اقول كل سفينه تعود يوما الى الميناء وكل انسان بعد سنوات العمر ينظر الى الوراء حينها لن يتذكر عدد الطرق التي سلكها بقدر ما سيتذكر الوجوه التي شاركته الرحلة والقلوب التي كانت له وطنا وهو بعيد ومرفأ وهو تائه ففي النهاية قد ننسى تفاصيل الرحلة لكننا لا ننسى أبدا من جعلها تستحق أن تعاش تصبحون على خير وراحة بال

0: تصفاقس
1: الأخبار.
0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تحول رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس السبت إلى منطقة قنطرة بن زرت التابعة لمعتمدية قلعة الأندلس من ولاية ريانة، واطلع خلال هذه الزيارة التفقدية على مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة على مستوى هذه المنطقة، وكذلك على مشروع ترميم القنطرة الأندلسية بقلعة الأندلس. وإثر ذلك التقى رئيس الدولة عددا من أهالي المنطقة واستمع إلى جملة مشاغلهم. هذا وكان رئيس الجمهورية أدى مساء أمس أيضا زيارة تفقدية إلى محطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس، واستفسر بالمناسبة عن أسباب انقطاع الماء الصالح للشرب في عدد من المناطق. يتواصل ارتفاع درجات الحرارة في عديد المناطق لتبلغ اليوم 44 درجة بصفاقس، مع ظهور بعض الخلايا الرعدية والأمطار المتفرقة تشمل الجهة الغربية لولاية صفاقس، وفق ما أفاد به المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي، والذي أشار إلى أن السباحة ممكنة اليوم بجميع الشواطئ. في العالم، استشهد فتى فلسطيني أمس متأثرا بإصابته برصاص الجيش الصهيوني خلال اقتحام قرية المغيرة شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة قبل نحو أسبوع. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليلة سبت الأحد بدء شن غارات جوية جديدة ضد إيران لزيادة تقويض قدرتها على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ولمعاقبة الحرس الثوري بشكل فوري على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن وفق قولها. كشفت وسائل إعلام صهيونية أن الكيان الصهيوني يستعد لاحتمال اتساع نطاق المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل، وسط تقديرات بأن واشنطن قد توسع بنك أهدافها ليشمل البنية التحتية المدنية الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
2: 10 ديما.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلبي.

أهلا بكم جميعا. كلما نلتقي نحول الفضاء ورديا أمام حروف القصيد، وبقايا الروح تنشد في خلاء لا يملأه غير صدى مسكون.